0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتوا أحباب ومستمعي الأعزاء للإذاعة الوطنية، رجعنا لكم ومواصلين اللقاء حتى مطلع فجر الجمعة، وفقرته الأسبوعية تكون ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني وفنان التكريم. رجعنا لكم إثر موجز الساعة الواحدة فجرا بصوت الفنانة العربية عفيف راضي في سهر الحبايب. وانتوما أحباب الإذاعة الوطنية نقول لكم مازلنا مواصلين معكم هذه الرحلة في هذه الدنيا. الدنيا ثلاثة أيام، الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن جميعنا راحلون، فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك. تعتبر الدنيا مكاناً لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا وأحلامنا، بالرغم من جمالها فإنها لا تكاد تخلو من الصعوبات اللي نواجهوها في حياتنا اليومية، ومع صعوباتها نتعلم الكثير والكثير من الدروس اللي تأثر فينا سلباً أو إيجاباً. العديد من الحكماء كتبوا الكثير عن الدنيا، انتقينا لكم من أفضلها، من يحاول أن يمسك الشمعة من شعلتها يحرق يده. قد تنسى من شاركك الضحك، لكن لا تنسى من شاركك البكاء. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما يكون سلم نحو النجاح. في أولى أنغامنا اللي نترافق بها في بداية هذا الركن، معاني في أغاني، باش تكون بصوت الكينج، أغنية الدنيا ريشة في هوا هي واحدة من روائع الغناء المصري الفولكلوري الرومانسية اللي أعاد تقديمها الفنان محمد منير بنجاح كبير في ألبوم سينجل عام 2019، ليتعرف عليها الجيل الجديد بصوته، إلا أن الأغنية الأصلية تعود في الأصل للفنان الراحل سعد عبد الوهاب، وهي من ألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر مأمون.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أوفيائنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلتنا الأسبوعية ولقاء ليالي القمر، ونواصلوا اللقاء دائما في ركن معاني في أغاني مع مصطلح الدنيا، ولا يوجد شيء في الدنيا أحلى من قلب أم نقية. من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبداً، وسوف يرى الدنيا أياماً يداولها الله بين الناس. الأغنياء يصبحون فقراء، والفقراء ينقلبون أغنياء، وضعفاء الأمس أقوياء اليوم، والغالبون مغلوبون، والفلك دوار، والحياة لا تقف، والحوادث لا تكف عن الجريان، والناس يتبادلون الكراسي. لا حزن يستمر ولا فرح يدوم، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، فإذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. الحب كما الدنيا، كما وصفها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا أقبلت الإنسان كسته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. اعلم عزيز السامع أن الدنيا كلها وأحوالها مطية للآخرة، ومن فقد المطية فقد الوصول. الدنيا ليست كل القصة، إنها فصل في رواية كان لها بدء قبل الميلاد، وسيكون لها استمرار بعد الموت. بعد صوت الكينج في أغنية الدنيا ريشة في هوا، نمشيو لثاني اختياراتنا وبقت أنغامنا المبرمجة في ركن معاني في أغاني. نمشيو اللي نغم الدنيا علمتني، هي واحدة من أشهر الأغاني الطربية الحزينة للفنان اللبناني وائل جسار، وهي أغنية حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً لما تحمله من كلمات مؤثرة تلمس القلوب. كلمات الأغنية: الدنيا علمتني، غربتني، عذبتني، وخذتني من أغلى الأحباب. وإحنا معاكم عشاق أولى البدايات، أولى الإذاعات، في هذه المسامرة الأسبوعية مع ليالي أقمار فجر يوم الجمعة. بعد صوت وائل جسار نواصل مع باقي فقرات هذا اللقاء وباقي اختياراته الغنائية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: أبل موسيقى.
2: وين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم أوفينا مواصلين معاكم اللقاء في بداية فجر يوم جديد فجر الجمعة لنقول أن الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها ومن جد وجد ومن زرع حصد من فهم علم ومن سعى وصل إن شاء الله ديما توصلوا إلى مبتغاكم أوفينا وانتوما مع بداية هذا اليوم اللي نتمناه إن شاء الله مبارك لكم جميعا وانتوما مع خطى هذا اليوم المبارك السعيد. سمعناكم واحدة من الأغاني الطربية الحزينة للفنان اللبناني وائل جسار. نمشيو إلى صوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أغنية هي الدنيا اللي طرحتها خصيصا للاحتفال بمناسبة عيد الأم، وهي أغنية تميزت بتقديم تحية دافئة ومؤثرة لكل الأمهات معبرة عن مكانة الأم الاستثنائية في حياة وليداتها. صدرت رسميا في مارس 2021 تزامنا مع يوم المرأة وعيد المرأة. كلمات الأغنية تقول: اللي سندت عليها وقعت وقفت ومسكت سيديها، اللي حفظت الشعر عشانها وغنيت لها في عيدها. نمشيو إلى صوت شيرين عبد الوهاب في هذه الأغنية، وبعد نواصلوا مع عمل مشترك للمطرب السوري محمد الشيخ بالتعاون مع الفنان يحيى الديميري، وهو نغم تم إصداره في 16 مارس 2025 أغنية يا دنيا تعبنا. راجعين لكم إلى باقي أنغام فقرة معاني في أغاني واللي نحكي فيها دائما على الدنيا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: معلوم.
3: معلوم.
2: الدنيا
3: يوم بيوم
2: نهير شمسه لهبا
3: ونهار شوية غيوم
2: تطلع وتفوت سحابة
3: ووجه الله يدوم

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. معكم أوفياء نواصل لقاء ليلي القمر وحنا في بداية ساعات أولى ليوم مبارك، يوم سعيد إن شاء الله. اتبعوا فيه دروب الحياة بطيبة قلب وصدق مشاعر في فقرة معاني في أغاني اللي نتحدث فيها عن الدنيا، وإن شاء الله تكون مليئة بالبهجة والسرور لكل أوفيائنا ومتابعينا. في فقرتنا هذه نواصلوا مع أبرز كلمات أغنية، أغنية أحضن الأيام، وهي واحدة من روائع الفن العربي الأصيل اللي غنتها المطربة الكبيرة وردة الجزائرية في حفل عام 1976. تميز هذا العمل بالتعاون مع قامات موسيقية عظيمة شكلت جزءا من تاريخ الطرب الأغنى، من ابداع الموسيقار العبقري بليغ حمدي والكلمات اللي صاغها الشاعر الكبير سيد مرسي. أحضن الأيام لتجري من إيدينا، أحلى أيام الهوى راحت علينا، مش شهد دوقونا بالسكر ذوبونا. خليكم مع أغنية الفنانة العربية وردة في أحضن الأيام، ورجعين لكم الآخر فقرة في موعدنا ليالي القمر مع التكريمات. واليوم كما قلنا سنكرم سفير عميد أبو الأغنية المغربية اللي رحل علينا الفنان عبد الوهاب الدكين.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: معنا بداية الحكاية.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في ولاية سيدي بوزيد أعلن المدير الجهوي للصحة سالم الناصري وفاة شخص في المستشفى المحلي بالمكناسي وآخر كان في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. المصدر نفسه أضاف أنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها بهدف معرفة الأسباب الكامنة وراء حدوث حالة تسمم. تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج، والهدف تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في البقاع المقدسة يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر منن أداء نسك أيام التشريق الثلاثة، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وخلال كل منها يرمي الحاج بعد الظهر الجمار الثلاثة بعنة، وهي الصغرى فالوسطى فالكبرى أي العقبة، ويمكن الحاج المتعجل الاكتفاء برمي الحصيات 7 عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرط أن يغادر منن قبل غروب شمس يومها الثاني. غدا السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدير في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة حسب بلاغ لبلدية تونس. في العالم، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يقر باحتلال 60% من مساحة غزة، ويعلن اعتزامه توسيع احتلال القطاع ليشمل 70% من مساحته. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: وين ما كنتوا أوفيائنا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وصلنا لساعتنا الثالثة والختامية لهذا الموعد، واللي من خلاله نكرم بعض من قامات الإبداع الشعري اللحني أو الغنائي. وداعا للفن الأصيل، وداعا لصوت لم يكن مجرد عابر سبيل، بل ذاكرة كلمة تسكن وجدان أجيال، برحيل عميد الأغنية العربية عبد الوهاب الدكالي. يفقد المغرب والعالم العربي قامة فنية استثنائية صنعت من الكلمة لحنا، ومن الإحساس وطنا، من المشاعر أيضا. كان مدرسة في الرقي وصوتا حمل دفء المغرب وجماله إلى كل بيت عربي. غنى للحب، للوطن، وللإنسان بصدق نادر لا يشبه إلا الكبار. لم يكن فنانا عابرا، بل زمنا كاملا من الذكريات، زمنا كاملا من اللحظات اللي رافقت الناس شيبا وشبابا في أفراحهم وحنينهم وأحلامهم. سيبقى حضوره خالدا في أغانيه التي لا يطويها الزمن، في أثره الراقي اللي خلاه في الموسيقى العربية. رحل الجسد لكن الفن الحقيقي لا يموت، الأصوات الصادقة تبقى صادحة حية في القلوب إلى الأبد.

من اللي دموعي سالت على خدودي وجباني جبالي من اللي دموعي سالت على خدودي

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. عبد الوهاب الدوكيلي اللي تولد عام 1941 رحل علينا نهار 8 ماي من عام 2026. هو مغني، هو ملحن وموسيقار مغربي من المطربين الكلاسيكيين، ويعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية، حيث ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصواتها بأسلوبه الفريد، كما تميز في مجال التلحين لتظل أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية. كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير المغربية والعربية من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى العربية المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. أكيد أنغام عبد الوهاب الدوكيلي تتنوع، حبيتوها وتعشقوها، ما أنا إلا بشر مرسول الحب، وغيرها من الأنغام الرائعة في هذه المرافقة إلى حدود الساعة 3 فجرا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: معنا بداية الحكاية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: من أبرز الجوائز والأوسمة اللي تحصل عليها عبد الوهاب الدوكيلي، الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية، انتخب كشخصية العالم العربي من قبل الإذاعة البريطانية في لندن عام 91. في 93 نال جائزة كبرى خلال الدورة الثانية لمهرجان المغرب الدولي بمراكش، وأيضا جائزة مدينة أتلانتيك سيتي الفخرية عام 95. حصل على لقب أفضل مبدع موسيقي من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للأغاني عام 96، وتتالت الجوائز والألقاب ليتحصل عام 2011 على دكتورة فخرية. 2013 حصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في مناسبتين وفاته عن عمر يناهز 85 عام، وفاة عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكيلي. كانت صدمة لجمهوره، لكن نقول المسار الفني الحافل اللي امتد لعقود قرابة 50 سنة مش تخلي أعماله خالدة، وستسهم في إثراء الأغنية المغربية والعربية على غرار هذه الليلة في باقة من اختيارات أجمل ما غنى عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكيلي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: أوفيئنا متابعينا عشاق أولى الإذاعات والبدايات، هكا نوصل إلى نهاية هذا الموعد اللي ترافقنا فيه قرابة 3 ساعات من الزمن إثر انتصاف الليل وإثر تفاصيل النشرة الإخبارية 4 والأخيرة، على أمل اللقاء بكم في الأسابيع القادمة. لكم أجمل تحيات بسمة الدربلي، يوم مبارك وسعيد، إلى اللقاء.

جميل ملوش في كل الدنيا بس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية وتختتم اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل، تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، حسب المدير العام للتعاون الإفريقي في وزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. بعد عطلة العيد اليوم سناف الدراسة والعمل، ومع تنامي حركة المرور على مختلف الطرقات الوطنية والسيارة، المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد توصيات لمستعملي الطريق بالالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعدها. وفي البقاع المقدسة يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر منى أداء نسك أيام التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وخلال كل منها يرمي الحاج بعد الظهر جمار الثلاث تباعا، وهي الصغرى فالوسطى فالكبرى أي العقبة. ويمكن الحاج المتعاجل الاكتفاء برمي المحصيات السبع عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرط أن يغادر منى قبل غروب الشمس يومها الثاني. استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. في لبنان الجيش الإسرائيلي يعلن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال وعبر قواته نهر الليطاني بزعم استهداف مواقع لحزب الله. وفي مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن اجتماع لبناني إسرائيلي مباشر اليوم برعاية أمريكية يبحث مسائل أمنية في انتظار لقاء آخر مباشر مطلع الشهر القادم يبحث مسائل سياسية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرأ الشيخ مختار سقانجي آية بينة من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره،

والأرض إن الله هو الغني الحميد.

إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.

الباطل وأن الله هو العلي الكبير.

وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ مختار سقانجي آية بينات من سورة لقمان. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.

0: جمالك يا وجه الفضاء عجيب، وصدرك يأبى الانتهاء رحيب، وعينك في أم النجوم كبيرة تضيء على أن الضياء لهيب.
1: هذان البيتان من قصيدة للشاعر العراقي معروف الرصافي في وصف الفضاء والشمس التي نعتها بأم النجوم، وقد رغبنا في الانطلاق منهما لولوج عالم الفضاء.
0: فهذا البرنامج يحاول تتبع انبهار الإنسان بالفضاء الرحب اللانهائي منذ رفع رأسه نحو السماء على باب كهفه، حتى تجرأ وأمعن النظر واخترع آلات المراقبة والقياس ثم طار.
1: ذلل الإنسان قوانين الجاذبية والفيزياء، واخترق الغلاف الجوي غازيا مملكة الثريا، وكانت ملحمة ريادة الفضاء بنجاحها وخيبتها.
0: فالبرنامج علمي أساسا، وهو إلى ذلك أدبي فني يتلمس روابط الإنسان بالسماء ذات البروج، روابطه الأدبية والفلسفية والنفسية، وما أثرت في حياته النجوم والكواكب من الطاقة الشمسية والمد والجزر إلى حظك هذا اليوم وقراءة الطالع والبخت.
1: لننطلق إذن في رحلتنا الطويلة من بعض الملاحظات اللغوية.

0: من الواضح أن مصطلحات الفلك القديمة لا تشبه ما نستعمله اليوم بعد أن كشف الفضاء عن أسراره الكبرى، كما أنه من الجلي أن نظرة الإنسان اليوم تباين نظرته بالأمس.
1: كان الناس يطلقون تسمية الكواكب على النجوم والعكس بالعكس، فالكوكب هو الجرم السماوي المضيء وكذلك النجم.
0: بينما نفرق اليوم بين النجم وهو جرم مشتعل كالشمس، والكوكب وهو جرم منطفئ يأخذ حرارته من بعض الشموس.
1: وكان القمر معدودا بين الكواكب، والحال أنه تابع، والتابع هو الجرم الذي يدور حول الكوكب.
0: أما التفريق بين الشهب والنيازك والمذنبات وتسميات الكواكب والظواهر الفلكية فتحتاج إلى حديث طويل.
1: لنحاول إذن استعراض مختلف التسميات القديمة المطلقة على الأجرام السماوية والتدقيق فيها مع مقارنتها بالتسميات الحديثة.

0: نبدأ بأم النجوم الشمس، ونشير أنها وحدها صاحبة تسميات كثيرة، بعضها وصف لأحوالها في الإشراق والغياب، وبعضها من المترادفات التي تجمعت من لهجات القبائل، ونظنها في الأصل نعوتا وصفات كذلك.
1: فمن هذا القبيل أسماء كذكاء وحناذي والجوناء والضحي والشرقة وبوح والسراج والجارية.
0: ومن أشهر هذه الأسماء الغزالة، وربما أطلق على الشمس والقمر تسمية القمرين أو النيرين.
1: ومن الشمس اشتقت أفعال كثيرة كشمس وأشمس، ويعنيان ظهور الشمس وقوتها، وتشمس أي تعرض للشمس، وشمس أي عبد الشمس.
0: ومنها اشتقت أسماء كالشمسية للمظلة الواقية من الشمس، ونعوت كالحروف الشمسية، وهي الحروف التي تدغم لأسباب صوتية في لام التعريف كالتاء والثاء مثلا.
1: أما القمر فنجد أسماءه المختلفة، وتدل في الغالب على أحواله في النقصان والزيادة، منتشرة في الشعر القديم.
0: وللنجوم نعوت تحول بعضها إلى أسماء كالطارق، وهو النجم الذي لا يظهر إلا في الليل، أو الثاقب، وهو النجم الذي يخترق السماء.
1: فهذه نماذج قليلة من أثر الأجرام السماوية في اللغة، أردناها تمهيدا لما نقوم به من تتبع هذه الكواكب والنجوم في تسلطها على العقل والخيال البشريين.

0: يقول أبو العلاء المعري ذاكرا مجموعة من الأجرام السماوية:
1: وكأن الهلال يهوى الثريا، فهما للوداع معتنقان. قال صحبي: في لجتين من الحنديس والبيد إذ بدا الفرقدان. نحن غرقى فكيف ينقذنا نجمان في حومة الدجى غرقان.
0: تعرض المعري هنا للقمر وهو هلال، وتطلق هذه التسمية عند العرب في الليالي السابع الأولى من الشهر، ثم من ليلة 26 إلى نهاية الشهر.
1: أما ثريا وقد اعتبرناها سيدة النجوم وسمينا برنامجنا بها، فهي في الحقيقة مجموعة من النجوم عددها 6 ظاهرة، ومنها أخذت تسمية الثريا للمصابيح.
0: ونعود إلى الثريا في المستقبل، ففيها أحاديث نبوية وأقوال وأشعار كثيرة، لكننا نلاحظ هنا اقترانها بالقمر، إذ هي من منازل القمر حسب الفلكيين القدامى.
1: منازل القمر هي مواطن في السماء يستقر بها القمر وينزل كل ليلة، وعددها 28.
0: أما الفرقدان فهما النجمان المضيئان في كوكبة بنات نعش الصغرى.
1: وبنات نعش الكبرى والصغرى هي تلك المجموعة من النجوم التي تبدو في شكل مستطيل له ذيل، فهي تشبه النعش إن أردنا، وتسمى كذلك الدب الأكبر والأصغر.
0: ويضرب المثل بالفرقد في الإضاءة والظهور، وليس الفرقد إلا النجم القطبي، أما الفرقد الثاني فنجم قريب منه لكنه أصغر وأقل إضاءة.

0: لعلنا لاحظنا من خلال هذه الأبيات دقة تسمية النجوم عند العرب منذ القديم، وقد كانت النجوم إلى استخدامها في الاهتداء إلى الطريق ومعرفة الاتجاه وكشفها عن الأحوال الجوية منطلقا للخيال والفن عندهم.
1: فوظيفة النجوم الجمالية لا تقل قيمة عن وظيفتها النفعية،
0: وهو ما نص عليه القرآن الكريم:
1: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
0: وفعل زينا معبر عن هذا البعد الجمالي.
1: ومن ملاحظة النجوم وتأملها كان أدب كثير.
0: قال أحد الشعراء مشبها ببعض النجوم التي ذكرنا:
1: وكنا في اجتماع كالثريا، فسرنا فرقة كبنات نعشي.
0: وقال اللغوي الشهير المبرد مضمنا عدد نجوم الثريا:
1: إذا ما الثريا في السماء تعرضت، يراها حديد العين ستة أنجم.
0: وحديد العين هو قوي البصر.

0: من مصطلحات الفلك الأخرى المعروفة البروج أو الأبراج،
1: وهي تقسيم للسماء على 12 قسما، وقد شاع استخدامه في التنجيم، وأطلق على النجوم فيه تسمية بعض الحيوان أو الأشكال البشرية والجماد كالأسد والعقرب أو العذراء والدلو.
0: وتمثل الأبراج السماوية اتصال النجوم والفلك بالزمن وتقسيمه عند البشر، وقد ربط الناس منذ القديم الوقت بحركة الأجرام السماوية، فدوران الأرض حول نفسها أو حول الشمس ودوران القمر حول الأرض هي مقاييس الزمن الأساسية.
1: والفلك هو مدار الكوكب،
0: وكل في فلك يسبحون،
1: والسمت هو أقصى درجات المدار،
0: والمجرة هي ما يرى من نجوم كثيرة تشبه البياض في السماء، وهي اليوم كما نعلم مجموعات شمسية كثيرة لا تمثل شمسنا بكواكبها إلا جزءا بسيطا منها، وتسمى مجرتنا الدرب اللبني.
1: ويستعمل القدماء الشهب والنيازك بالمعنى نفسه، وهو الجرم السماوي الساقط الذي يخترق الغلاف الجوي للأرض فيحترق.

0: لقد ظهرت اليوم مصطلحات جديدة، منها المذنب وهو جرم سماوي يبدو بذيل هو في الحقيقة أثر مذي.
1: ويعرف عندنا مذنب هالي الذي يقترب من الأرض مرة كل 75 عاما.
0: ومن هذه المصطلحات الحديثة الثقب الأسود والنوفا والنجوم القزمة والعملاقة والسدائم، ونعرض لتفسيرها في المستقبل.
1: نستعرض إذن تسمية كواكب مجموعتنا الشمسية، وهي 9 إذا عددنا الأرض.
0: وكان القدماء يظنونها 7، لكنهم يضمون إليها القمر وهو مجرد تابع كما ذكرنا، فهم لا يعرفون إذن غير 6 كواكب.
1: نبدأ العد انطلاقا من الشمس، وأقرب الكواكب إليها عطارد، والكلمة من الدخيل كانت تطلق على إله التجارة عند الرومان.
0: الكوكب الثاني الزهرة، وهي التسمية العربية لإلهة الجمال فينيس.
1: وبعد الأرض يأتي المريخ إله الحرب عند الرومان.
0: ثم المشتري، وهو في الأجنبية كبير الآلهة جوبيتر، ولعل في تسمية المشتري قصة أو أسطورة ما.
1: والكوكب السادس زحل، وهو في الأجنبية إله روماني قريب من إله الزمن عند الإغريق، ويدعى ساتيرن.
0: وقد تابع العلماء إطلاق التسميات الميثولوجية على الكواكب التي اكتشفت فيما بعد، لكن هذه الأسماء لم تعرب، بل اكتفى العرب بنقل حرفي للأسماء اللاتينية، وهي إيرانيوس، نبتون وبلوتون.
1: وقد تفطن الفلكيون لوجود هذه الكواكب على التوالي سنة 46 و71 و800 وألف وسنة 30 و900 وألف،
0: على أننا لم نعد هنا التوابع أو الأقمار، ومعظم الكواكب الشمسية يتبعها قمر أو أكثر، ولهذه الأقمار تسميات ميثولوجية كذلك.
1: وتقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى كواكب داخلية وأخرى خارجية، لأن حاجزاً أو حزاماً من الأجرام هي أحجار أو كواكبات يفصل بينها.

0: الكواكب الداخلية 4، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ.
1: وتؤول المصادر العربية تسمية الكواكب، فتزعم أن فعل زحل ويعني أبطأ هو الذي اشتق منه زحل لبطئه في السماء، وأن المشتري يسمى كذلك لحسنه، فكأنه اشترى الحسن لنفسه أو أنه نجم البيع والشراء.
0: وقد لاحظنا أن نجم التجارة هو في الحقيقة عطارد.
1: وتدعي هذه المصادر أن المريخ مأخوذ من المرخ، وهو شجر توقد النار بحك أغصانه ببعضها.
0: ومن المعلوم أن المريخ ناري المظهر أحمر اللون.
1: وقد اشتقت الزهرة عندهم من الزاهر، وهو الأبيض النير من كل شيء.

0: القمر من القمرة وهو البياض،
1: وعطارد هو النافذ في الأمور ويلقب عندهم بالكاتب.
0: أما الشمس فلأنها واسطة الكواكب فقد أخذ اسمها من الشمسة وهي الواسطة في القلادة.
1: فهذه تأويلات نظنها من المبالغة في محاولة إيجاد أصول لكل الكلمات والأسماء.
0: لنا عودة إلى أسماء الكواكب والنجوم في الحلقة القادمة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: خبر يثلج الصدر يا سارة.
1: أي خبر يا ماهر؟
0: ألم تعرفي بعد؟
1: ماذا؟
0: هاجر.
1: ما بها؟
0: إنها حامل، ألم تعرفي؟
1: حامل؟ عرفت.
0: ها؟ عرفتي؟ ولما لم تخبريني؟
1: أمر عادي، تزوجت فحملت.
0: ولكنك كنت تنتظرين هذا الخبر بفارغ صبر.
1: بدأت أنتظر ما هو أهم من الخبر بصبر.
0: أراك لست على ما يرام يا سارة.
1: بل أنا على خير ما يرام.
0: لهجاتك تغيرت، وأخاف أن تكون نفسك قد تغيرت.
1: لم يتغير في شيء، غيري هو الذي تغير.
0: ها؟ من تعنين؟
1: أنت تعلم من أعني.
0: لعلك تعنين إبراهيم.
1: أتتجاهل أيضا؟
0: وما الذي تغير في إبراهيم؟
1: إن الصبية ليست كالعجوز يا ماهر.
0: أبدا، لا أسمح لك أن تقولي هذا، فمقامك عند إبراهيم لا يمسه أحد.
1: التدليل لهاجر، والرعاية لهاجر، والطعام الطيب لهاجر.
0: إنها في حالة تستوجب العناية يا سارة.
1: وأنا ألا أستحق العناية؟
0: من يهملك أنت؟
1: ها؟ كفى كفى كفى يا ماهر، الجميع يهملونني. إبراهيم يحب هاجر أكثر مني.
0: ما كنت أخشاه يا سارة وقعنا فيه.
1: أنا لا أغار.
0: لم أتهمك بالغيرة
1: ولا أحسد هاجر.
0: وماذا تسمين كل هذا يا سارة؟
1: إني أطالب بحقوقي. أنا زوجت هاجر لإبراهيم، أنا ابنة عمه وهي جارية. أنا كنت أريد أن يكون له وريث من صلبه.
0: هل نزلت مكانتك عند إبراهيم يا سارة؟
1: ها؟ ولماذا تنزل مكانتي عنده؟
0: هل غير معاملته لك؟
1: وبماذا أسأت إليه ليغير معاملته لي؟
0: هل يحترم هاجر أكثر منك؟
1: ومن تكون هاجر ليحترمها أكثر مني؟
0: هل يصرف عليها أكثر مما يصرف عليك؟
1: أنا من يصرف عليه وعليها.
0: هل تلبس أفضل مما تلبسين؟
1: الجارية تلبس بقايا ملابس سيدتها.
0: إذن بماذا يفضل إبراهيم هاجر عليك؟
1: لا أدري لا أدري.
0: إنك متعبة يا سارة، عودي إلى نفسك واستريحي قليلا، وسوف تدركين أنك على خطأ.
1: وأنت أيضا يا ماهر، من بقي لي إذن؟ من؟
0: خففي عن نفسك، فأنا معك دائما، ولن أرضى أن ينتقص أحد من حقك.
1: حتى هاجر لم تعد تحترمني.
0: لا لا تقولي ذلك، فأنا لم أحترم هاجر إلا من خلال حديثك عنها.
1: كانت قبل أن تصبح زوج إبراهيم.
0: وماذا حدث لها؟
1: أصبحت تتصرف على أساس أنها زوج إبراهيم مثلي.
0: أليست زوجة؟
1: أنا وهبتها له.
0: ألم تتخلي عنها؟
1: تخليت عنها لا لتتمرد علي.
0: إنها لم تعد جارياتك يا سارة، فأنت باختيارك تخليت عنها لإبراهيم.
1: ولكن لم أعد أقدر أن أطلب منها شيئا.
0: إن لها بيتها وواجباتها، فعليك أن تسلمي بهذا الأمر.
1: أنا أحبها، ولكن لا أريد أن يحبها إبراهيم أكثر مني.
0: اطمئني يا سارة، فمقامك هو الأول عند إبراهيم.

0: لا أدري كيف أتصرف معها يا بسام.
1: إن سارة مثل والدتك يا هاجر.
0: إذا قلت لها ذلك تكاد تفقد عقلها.
1: ولماذا؟
0: تظن أني أعرض بسنها.
1: ولكنها تحبك وتمدحك دائما يا هاجر.
0: كانت كذلك قبل أن أحمل من إبراهيم.
1: وهل تغيرت معاملتها لك؟
0: أصبحت تنظر إلي شذرا وتكلفني بأشق الأعمال وتمنع عني الطعام أحيانا.
1: وكيف تتصرفين؟
0: لولا عطف إبراهيم علي لفضلت الموت على هذه الحياة.
1: ربما كان هذا ما يغضبها.
0: إنه لا يسمعني كلمة لطيفة أمامها رعاية منه لشعورها.
1: يجب أن تصبري يا هاجر.
0: كاد صبري ينفد. لقد أصبحت قاسية جافة كأني عدوة لها.
1: سنها وحرمانها وخوفها على مركزها عند إبراهيم كلها أعذار هامة تكفي لتصبري عليها وتظهري لها الاحترام والمودة دائما.
0: سأحاول ما وسع يا بسام، وعسى أن يلهمها الله الحنان والرقة والعطف.

0: ألم يخبرك إبراهيم؟
1: لم أره اليوم يا سارة، أخبريني أنت.
0: لا أعلم ماذا أقول ولا كيف أقول.
1: قولي يا سارة.
0: سنرزق ولدا أنا وإبراهيم.
1: عرفت ذلك، فهاجر حامل.
0: وأنا حامل.
1: أنت؟
0: وهل استغربت؟
1: أبدا أبدا، فرحت جدا يا سارة.
0: أكثر مني.
1: لا يمكن أن أفرح أكثر منك.
0: تحقق وعد الله يا ماهر،
1: سيرزق إبراهيم ولدين.
0: عسى أن يكونا غلامين.
1: وتتمنين لهاجر غلاما أيضا؟
0: هاجر كابنتي، أحب لها ما أحب لنفسي.
1: سبحان الله.
0: ماذا يا ماهر؟
1: كيف يتغير الإنسان بين يوم ويوم؟
0: لقد كنت على حق يا ماهر، فمنذ أن شعرت بالحمل ذهب من نفسي كل ما كنت أشكوه، وأحسست أني كنت على خطأ.
1: الناس يدفعون ثمن أخطائهم يا سارة، أما أنت فقد قبضت ثمن هذا الخطأ.
0: لا يريد لي الله أن أسيء إلى هاجر دون ذنب، فأعطاني كما أعطاها.
1: وأعطى إبراهيم مقدار ما أعطاكما معاً.

0: عرفت الخبر الجميل يا بسام؟
1: أي خبر يا هاجر؟
0: سارة حامل.
1: ها؟ لعلك تمزحين.
0: والذي أعطاني حملي أقول الصحيح.
1: يا للبشرى العظيمة، إنها كرامات إبراهيم يا هاجر.
0: إني سعيدة يا بسام، فقد غيرت معاملتها لي تماما.
1: طبعا، فقد زال سبب المشكلة وبقيت سارة امرأة إبراهيم الأولى.
0: إني لا أزاحمها على مركزها عند إبراهيم، فهي ابنة عمه، وهي التي رافقته كل حياته وقاست معه الصعاب.
1: بورك بك من امرأة كريمة الخلق يا هاجر.
0: هو ذا إبراهيم قادم،
1: وهذه سارة قد خرجت لملاقاته، لماذا لا تخرجين أنت أيضا؟
0: لا أحب أن تشعر سارة أني أزاحمها على استرضاء إبراهيم، فأترك لها المجال لتظهر له حبها واهتمامها به.
1: إبراهيم ليس بحاجة إلى هذه المظاهر، فهو يعرف الجميع.
2: بسام،
1: أهلا بك يا ماهر.
2: هل تخرج غدا معي إلى الصيد؟
1: أخرج.
2: إذن استعد باكرا، وسأمر بك قبل شروق الشمس.
1: سأكون بانتظارك.

0: غريبة هذه الدنيا يا بسام.
1: لا أرى شيئا غريبا يا ماهر.
0: أنت لم تعرف كيف كانت سارة منذ أسبوع وكيف أصبحت اليوم.
1: أخبرتني هاجر كيف كانت تعاملها.
0: إنما كانت تبطنه سارة ضد هاجر أكثر من الذي كانت تظهره.
1: هل تعتقد أنها تخلصت نهائيا من غيرتها؟
0: بل أرى أن غيرتها كامنة اليوم، وتستيقظ هذه الغيرة عند أقل احتكاك بينها وبين هاجر.
1: كأنما كتب على هذه المرأة الطيبة لا تستريح يوما.
0: أتعني هاجر؟
1: إياها أعني.
0: إن إبراهيم لا يبخسها حقها، فهو وإن كان لا يدللها أمام سارة مراعاة لشعورها، إلا أنه يعطيها كل حقها من الرعاية والمحبة والاهتمام.
1: وغدا سيصبح لكل منهما ولد، ويا ويل هاجر إذا كان ولدها أذكى أو أجمل من ابن سارة.
0: لا تستبق الأمور يا بسام، ولا تتشائم أكثر مما يجب.
1: لست متشائما، ولكني أحكم على المستقبل من خلال ما أراه اليوم.

0: بك يا هاجر؟
1: آخ لا شيء، ألم بسيط ويزول.
0: لعلك ستضعين يا هاجر، إنها أعراض الوضع يا امرأة.
1: الوضع، سأضع ولدا.
2: ماهر، بسام، من هناك؟
3: أنا ماهر.
2: أرجوك يا ماهر أن تنادي المولدة لتساعد هاجر.
3: هاجر تضع؟
2: إنها في سبيل الوضع.
3: ها أنا ذاهب فورا.
2: أرسل من يدعو إبراهيم.
3: سأرسل بسام.

0: غلام، إنه غلام يا ماهر.
1: من أخبرك؟ سارة؟
0: كلا، أخبرتني المولدة.
1: ألم تخبرك سارة يا بسام؟
0: رأيت سارة مرتبكة.
1: ها؟ لقد بشر الله إبراهيم بغلام ولم يبشره بغلامين.
0: أتعني أنها تخشى أن ترزق بنتا؟
1: من يدري ماذا يدور في رأس سارة؟
0: الله وحده يدري.
1: هل عرف إبراهيم؟
0: أنا بشرته.
1: وكيف كان وقع الخبر عليه؟
0: ركع يصلي لله يشكره ويحمده.
1: وماذا سماه؟
0: إسماعيل.
1: هيا بنا لنكون قرب بيت إبراهيم، علهم يحتاجوننا في شيء.
0: أرى أن تكون قريبا من سارة يا ماهر.
1: صدقت، وسألفت نظر إبراهيم إلى هذا الموضوع.
0: إبراهيم ليس بحاجة لمن يلفت نظره، فهو منذ أن وضعت هاجر يجلس إلى جانب سارة.
1: إنه نبي يا بسام، إنه إبراهيم يا بسام.
0: إنه أبو إسماعيل يا ماهر، أبو إسماعيل.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 في حادث صدام 4 سيارات بمنطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت. وحسب مرصد السلامة المرورية، تونس تسجل ارتفاعا في قطع حوادث المرور بنسبة 14.59% إلى حدود 25 من ماي مقارنة بالسنة الماضية. وفي سيدي بوزيد وفاتان من بين 9 حالات بسبب تسمم غذائي. اليوم سنفهم امتحانات الثلاثي الثالث لمرحلة الابتدائية، لتنطلق أثر ذلك فترة الامتحانات الوطنية، ووزارة التربية تفتح باب الاطلاع على عدد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وبحث في فتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في البقاع المقدسة، حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، هذا وينتظر أن تنطلق رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل الأول من جوان لتتواصل حتى 14 منها، وستؤمن الخطوط التونسية 22 رحلة من المدينة المنورة وجدة. في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق. اليوم 29 من ماي آخر أجل إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. استئناف الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. في العالم، إسرائيل تقر باحتلال 60% من قطاع غزة، ونتنياهو يكشف اعتزام حكومته توسيع المساحة المحتلة إلى 70%. على وقع توسيع إسرائيل هجماتها الجوية في لبنان إلى منطقة الشويفات في منطقة جبل لبنان عند تخوم ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وهجماتها البرية إلى شمال نهر الليطاني، اجتماع لبناني إسرائيلي مباشر اليوم في واشنطن يبحث مسائل أمنية، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد تمسك بيروت بوقف إطلاق النار. مسودة اتفاق لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن، وأنباء عن طلب ترامب مهلة يومين للتوقيع. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

يقف الشاعر على رمل الأبحر ليروي عنها ما يوحي به البحر البسيط أو الوافر أو المديد، ولينقل عنها بعض ما تجود به من أسرار، وليملأ روحه بما تتضوع به أعماقها من شذن ينعش الإحساس بالجمال والخير والحب. وقد يكون الجمال الذي توحي به بحار الماء الأجاج ترنيمة شعرية تأتي على بحر من بحور الشعر لتبعث على التأمل، وتساعد الشاعر على البوح بما في وجدانه من إحساس بعناصر الحب والجمال والخير. فالجمال الذي يهز الوجدان ويستثير العواطف قد يكون هو الحزن أو الموت، وقد يكون شيئاً آخر من القلق الوجودي المضطرم في نفس الشاعر الذي قد يتأبى عليه الاهتداء إلى أسراره. فالجمال الذي هز وجدان الشاعر وليد منير لم يجد له تفسيراً مقنعاً، لذلك يشعرنا بحيرته التي صادفته في رحلته الشعرية في بحور الشعر. يقول: الجمال الذي هزني قد يكون هو الموت، فالماء يعلو ويهبط، والغصن يورق ثم يجف، وحقل النجوم يزول سريعا، وحتى الجميلات يولدن كي ينتظرن صباحا يعالجن فيه التجاعيد والشيبة، لا شيء يبقى سوى هذه الرعشة الأبدية يهتز في ومضها جسد الكون أو جسدي.

الجمال الذي هزني قد يكون هو الحزن، أو قد يكون هو الخوف، أو قد يكون هو الأمل المستحيل الذي لا يمل، التطلع نحو خلود الجمال، المكان الذي رفعته العيون إلى غيمة ينتهي طللاً، والزمان الذي شد كل السواقي إلى الدوران يعلمها الآن أن تتوقف عند مرايا الزوال. وأنا عاشق للغبار الذي كلما حركته العواصف فض بكارة روحي وقربني من دمي وسؤالي، وحظ يدي على أن تريق سلاف الحقيقة تحت سنابك تلك الظلال. وكأن الحياة بأخطائها وبقسوة أحلامها أنضجت خبزها في مواقد ذاكرتي، ثم قالت لكل امرئ خذ نصيب خطاك. ولما مددت يدي وهبتني رغيفين شوك الرؤى واللهاث وراء المحال. الجمال الذي هزني قد يكون هو الشجن الفاضح، الكبرياء الملول، الأسى، ندم الأمس، خيط الغموض الشفيف، خيط الفراغ الذي يشتهي الملأ، لوعة ناي تكسر فيه نسيم الخيال. الجمال الذي هزني لا يقال، فلكل غريبين وجدهما، وأنا والوجود غريبان، لسنا نبيين لكننا تائهان، نحاول أن نتوحد، أن نستدل على كنزنا بحجارتنا، أن نرى. هكذا يا إلهي خرجنا من الأغنيات إلى جمرة، وظللنا نسير ونخصف من ورق الكلمات علينا لنخبئ سوءة دهشتنا عن عيون السؤال. هكذا أثار البحر البسيط الوافر المديد رقيق الإحساس في نفس الشاعر وليد منير، فازدحم فكره ووجدانه بعناصر الحب والجمال، وترددت في أعطافه أغنيات ساحرة المبنى والمعنى، فأزجاها إلى عرش السماء الممتد على مملكة الماء، تحية للبهاء الكامن في كل ذرة خلقها الله في هذا الكون المهيب.

تنفس البحر، فتطايرت النسمات خفيفة لا تثبت كأنها أرواح الأحلام مسرعة في الهواء، يدافع بعضها بعضا وهي تلتقي بموجات عطر تبعث على القلوب أنفاسها، فتستشعر منها روح الجنة كأنها آتية منها لتكون أرواحا للأزهار العطرة والفراشات الهائمة التي يحن إليها ضوء النهار الجديد. يقول جبرة إبراهيم جبرة: البحر جسر الخلاص، لطم موجه إيقاع عنيف للعصارة التي تقذف في وجه السماء بالزهر والشفاه العريضة والأذرع الممتدة كالشراك اللذيذة. البحر خلاص جديد إلى جزر العقيق، إلى الشاطئ الذي انبثقت عليه ربة الحب من زبد البحر ونفث النسيم. في رنين النص تنويعات على لحن البحر يتهاداها الناس عبر الأزرق الكبير منذ آلاف السنين، ويترنم بها الشعراء والعشاق كلما شفهم الوجد وبراهم الحنين. وعندما يبحر الأحبة على متون القوارب والسفن يكون البحر دائما الشاهد الذي يسمع ويرى ثم يطوي في أعماقه أسرار القلوب.

إن البحر يشكل رؤية شمولية للحياة، فهو باعث الحياة ومثير التأمل، وفي أعماقه سر أسرار الخليقة منذ بدء الوجود. وتثير هذه الأسرار فضول شاعر إيليا أبو ماضي، فيقترب من البحر ويطرح عليه السؤال تلو السؤال، إلا أن البحر الغامض الكتوم يأبى الكشف عن أسراره، ويحلو له أن يظل مصغيا دون جواب. يقول إيليا أبو ماضي: أيها البحر، أتدري كم مضت ألف عليك؟ وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديك؟ وهل الأنهار تدري أنها منك إليك؟ ما الذي الأمواج قالت حين ثارت؟ لست أدري. ترسل السحب فتسقي أرضنا والشجرة، قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثمرة، وشربناك وقلنا قد شربنا المطر. أصواب ما زعمنا أم ضلال؟ لست أدري. قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري. أنت يا بحر أسير، آه ما أعظم أسرك، أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك. أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك، فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟ لست أدري.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، فيما ينتظر أن تنطلق رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل الأول من جوان لتتواصل حتى الرابع عشر منه. اليوم استئناف امتحانات الثلاثي للثالث للمرحلة الابتدائية لتنطلق إثر ذلك فترة الامتحانات الوطنية، ووزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 في حادث اصطدام 4 سيارات بمنطقة التلة من معتمدية العالية في ولاية بنزرت. ووفق مرصد السلامة المرورية، تونس تسجل ارتفاعا في قتل حوادث المرور بنسبة 14.59% إلى حدود 25 من ماي مقارنة بالسنة الماضية. حالات وفاة من بين 9 أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. اليوم 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الآداء عن بعد. تونس تدعو في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق. استئناف الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. وفي العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي صباح اليوم نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة في واشنطن في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر والجيش الأمريكي في ذلك. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قوة الجيش تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

بل قبل ابتكار العجلة بوقت طويل. فلقد حيرت ندرة الماء هدوء البشر، ومن فكت تثير في شكلها البدائي أسراب الطيور المهاجرة وجميع الكائنات المرتحلة. ولقد دأب الإنسان على بذل قصارى جهده في سبيل التنقيب عن الماء في الأرض التي تمثل محيطه القريب، مثلما يواصل الباحثون حتى اليوم تقصي أدق آثاره في الطبيعة. ذلك أن اكتشاف مورد ماء بالنسبة إلى أسلافنا يفضي إلى تأجج الغبطة، مثلما ينشأ لدينا اليوم ذلك الإحساس الغامر بالسعادة لحظة العثور على أحد مناجم الذهب أو النفط أو الحجارة الكريمة أو خامة اليورانيوم. فالنبع هو مصدر الماء الطبيعي فوق الأرض، وكلما ظفر الإنسان بالماء انقشعت هواجسه حول تقلبات المناخ وندرة الغيث أو عدم انتظامه. لذلك فإن مصطلح نبع يحيل حسب علوم اللسان على مصدر الماء وتدفقه وانسيابه الفجئي أو التدريجي، لا يمكن أن يضاهي من حيث القيمة إلا ما توحي به لفظة عين النفيسة جدا في المخيال العربي، فهي في منزلة البؤبؤ موصول بالدمع. إنها عين الأرض السخية التي تقاسمنا آلامنا وتساعدنا على مواجهة الجفاف وضغوطه.

المعلوم أن التراث العالمي للبشرية الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو وترعاه يشمل كل ما أبدعه البشر منذ سالف العصور، من قصور ومساجد ومتاحف وتماثيل ولوحات وما إلى ذلك. لكن هل تعلم عزيزي المستمع أن هذا التراث يشمل أيضا ما نحتته يد الطبيعة؟

إذا كان الفنانون قد انبهروا بجمال الطبيعة وحاولوا تخليد بعض مظاهرها في أعمالهم، فإن الطبيعة نفسها أنتجت في أماكن كثيرة من العالم تحفاً غاية في الروعة والجمال، وكأنها وهي تحتفي بذاتها تبرز للناس مفاتنها ليزدادوا لها عشقاً. وفي حديثهم عن الطبيعة المبدعة وتكويناتها، لا يتردد العارفون في وصف هذه الظاهرة بأنها فن تشكيلي جيولوجي، فكما توجد لوحات فنية خالدة وتماثيل وأصنام رائعة صاغها فنانون عباقرة عبر مختلف العصور، فإنه توجد أيضاً معالم نادرة لا تقل عنها روعة نحتتها يد الطبيعة.

هذه المعالم التي سبكتها عبر ملايين السنين مختلف العوامل الجيولوجية وشتى عوامل التعرية الجوية هي تحف نادرة تزين مواقع من كوكب الأرض، كما يزين الزهر المروج الخضر، حتى أن منظمة اليونسكو اعتبرتها تراثاً عالمياً للبشرية قاطبة من حق جميع البشر الاستمتاع به ومن واجبهم الحفاظ عليه.

سجرة وقتلوا وينهي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وينهي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

من الصفات التي يكبرها العرب ويجلون صاحبها تجلة بالغة سرعة البديهة، فهي تدل على النباهة والفطنة وقدرة الإنسان على اختيار الرد بشكل مناسب وبطريقة تفحم الخصم وتخرس صوته. فكيف إذا كانت تلك الخصلة مصحوبة بالشجاعة؟ أي حين يجد المرء نفسه بين يدي من هو أقوى منه نفوذاً وسلطة.

كثيرا ما يردد نقاد الأدب مقولة يحتاج المبتدئون من الأدباء بخاصة أن يتوقفوا عندها طويلا، وهي أن النوايا الحسنة لا تخلق أدبا رفيعا، ذلك أن حسن النية وعدالة القضية لا يصنعان وحدهما أدبا رفيعا يمكن أن يبقى ويخلد على مر الأعوام إذا لم يرتقي بتلك النية وتلك القضية أدب رفيع يجعلهما يخرجان من نطاق الثرثرة اليومية والبيانات التقريرية والخطب الحماسية إلى نطاق الأدب الحق.

الفن له شروطه وأصوله، ومن الوهم أن تكون القضية بديلاً عن الشرارة الإبداعية المقدسة التي تحيل النص إلى نسيج حي مفعم بالمعاني الإنسانية والقيم النبيلة، قادر على مخاطبة الإنسان حيثما كان، لأن الفن ليس خطباً ولا بيانات ولا بوقاً لأي قضية. وهذا ما يعترف به مثلا ماو تسي تونغ، أحد الزعماء التقدميين في القرن الماضي، فهو يقر بأن الأعمال التي تنقصها القيمة الفنية تظل عديمة الجدوى من وجهة النظر السياسية حتى وإن كانت ذات صبغة تقدمية. صحيح أن الصلة وثيقة بين الأدب وأحداث الحياة، إلا أن الإبداع كيان فني قبل كل شيء.

يقول عباس محمود العقاد: الكتب كالناس، منهم السيد الوقور، ومنهم الكيس الظريف، ومنهم الجميل الرائع والحازم الصادق، ومنهم الخائن والجاهل والوضيع والخليع، والدنيا تتسع لكل هؤلاء. ولن تكون المكتبة كاملة إلا إذا كانت أقرب مثل كامل للدنيا. ويقول أيضا معترضا على من ينصحون الناس باختيار ما هو أنفع: ومن أين لنا أن نعرف الكتب الأجد نفعا قبل قراءتها؟ ولذلك فهو يوصي بأن ينتفع المرء مما يقرأ عوض أن يكتفي بقراءة ما ينفع. والحقيقة أننا لا نستطيع أن نقرأ كل شيء، فالكتب كثيرة متنوعة، والإنسان يختار منها ما يختار وفقا لتكوينه وثقافته وميوله. ويبقى رأي العقاد سديدا في أن نقرأ ما نريد، لكن بشرط أن ننتفع مما نقرأ.

0: آه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، وأحيا نفوس الذاكرين وملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله المقيت الواسع المجيد الوكيل الحميد. لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. صدق حين قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله تعالى وعد محصي أسمائه الحسنى بدخول الجنة، وذلك أن العلم بها سبب للعمل بمدلولاتها ومقتضياتها. وقد علمنا أن كل أسمائه علية، ومن طلب العلا لا بد من أن يخلص قوله وعمله لمولاه، فيرقى بنفسه إلى التعلق بالله وحده الخالق الرازق المتصرف في شؤون خلقه، الذي سمى نفسه المقيت، والمقيت هو القدير. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت هو معطي القوت، والقوت هو مقدار ما يحفظ الإنسان وغيره من المخلوقات، ما يحفظه يعني من الموت. وقيل هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأرواح والذوات، وهو أخص من الرزاق، إذ الرزق يتناول القوت وغيره. وقيل معناه المستولي على الشيء القادر عليه، والاستيلاء يكون بالعلم والقدرة. وقيل المقيت بمعنى الحفيظ والشهيد، فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه ثم يسوقها إليهم بقدرته ليقيتهم بها ويحفظهم. مستمعي الأكارم، ولذلك يتشبه الناس بخالقهم في إيصال القوت لمن يعولون. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهناك أسباب عديدة للرزق، فبخلاف العمل العلم سبب في الرزق. ولذلك كان من أسباب اتجاه الإمام أبي حنيفة لطلب العلم أنه قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم تكفل الله له برزقه، ولن تخرج نفس من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. أحباب رسول الله، أنار الله قلوبكم بنور الفهم، وجب التوجه إلى الله عز وجل وحده في طلب القوت والرزق، وقوت القلوب الذي هو الإيمان والهداية والإخلاص. وهذا هو القوت الحقيقي الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من قوت الأبدان. مستمعين الأكارم، هذا هو المقيت المتصف بصفات الجلال والجمال، فهو الواسع الذي قال عن نفسه سبحانه: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. مستمعي الإذاعة الوطنية، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوسع أرزاقنا ويهدينا سواء السبيل. اللهم إنك الحميد المجيد الوكيل علينا، كلنا ناصرا ومعينا. وصلى الله على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، فيما ينتظر أن تنطلق رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل الأول من جوان لتتواصل حتى 14 منه. اليوم استئناف امتحانات الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية لتنطلق إثر ذلك فترة الامتحانات الوطنية، ووزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 في حادث اصطدام 4 سيارات بمنطقة التلة من معتمدية العالية في ولاية بنزرت. ووفق مرصد السلامة المرورية، تونس تسجل ارتفاعا في قتل حوادث المرور بنسبة 14.59 إلى حدود 25 من ماي مقارنة بالسنة الماضية. حالات وفاة من بين 9 أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. اليوم 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. تونس تدعو في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق. استئناف الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. وفي العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي صباح اليوم نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة في واشنطن في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، والجيش الأمريكي ينفي ذلك. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب شغام. الموعد الإخباري القادم مع الأخبار يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة الأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: كبدينا
8: يوم جديد، يوم سعيد،
7: وعمر عام كبرنا معاكم.
9: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
2: اليوم
7: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
10: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين، متعكم الله بالصحة والعافية، وبث في نفوسكم الطمأنينة، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة. أسعد الله صباحكم جميعا.

0: صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 6 صباحا و6 دقائق هنا في تونس، الجمعة 12 ذو الحجة 1447 29 ماي 2026. الصباح كان في 3:15 الظهر في منتصف النهار و24 دقيقة، العصر 4:08 المغرب 7:33 والعشاء في 9:20. مستمعينا الكرام، في الحياة علينا أن نلتفت إلى 5 اتجاهات، إلى الأمام لنرى إلى أين نحن ذاهبون، إلى الوراء لكي لا ننسى من أين أتينا، إلى الأسفل لكي لا ندوس على أحد، إلى حواسنا لنرى من وقف معنا في أوقات الشدة، وإلى الأعلى لكي نتذكر أن خالقنا معنا دائما يحفظنا ويرعانا.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
2: صديقي المستمع، اترك أثرا جميلا في حياتك واعمل عملا صالحا يتذكرك به الناس ويدعون لك. جعلنا الله وإياكم من أهل الأثر الطيب والعمل الصالح.

أنتم في الاستماع أعزائي المستمعين إلى برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من الإذاعة الوطنية التونسية. الإدارة العامة للأداءات تؤكد أن اليوم الجمعة 29 ماي هو آخر أجل أو آخر يوم لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

أسعدتنا في برنامج يوم سعيد، 6:27. صباح الخير لمن التحق بنا الآن، ولقاؤنا هذا يتواصل إلى الساعة 9. في هذه الأيام هناك حركة على مستوى طرقات الجمهورية، هناك من ذهب للمعايدة في عائلات الأهل والأحباب والأصدقاء، وهناك حركة كثيفة بالتأكيد على طرقاتنا، خاصة اليوم العودة إلى العمل وإلى الديار. لذلك ندعو السادة السواق وكل مستعملي العربات والشاحنات الاتزان، نعم، عدم الإفراط في السرعة، أن تكون سياقة هادئة، التحلي برحابة الصدر واحترام خاصة الأولوية، احترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، ضرورة كذلك وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران. وبالنسبة للمترجلين أيضا لابد أن ينتبهوا عند عبور الطرقات المعبد من اهتمام، لابد أن يكونوا واضحين في هذا الأمر حتى لا نتسبب أو لا تكون هناك حوادث مؤسفة كما يحصل في مرات عديدة. وسيكون لنا حديث اليوم في يوم سعيد حول نسبة الحوادث التي طلعت أو ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، وهذا شيء مؤسف

السادسة صباحا و28 دقيقة. توفيق الناصر قالوا لي أشقر.

هذه مستمعين الأعزاء لقطة طريفة جمعت بين أب وابنه. نعم، هذا أب حصل ابنه على شهادة دكتوراه في الفلسفة. ذات يوم كان جالسا وإياه على مائدة الغداء، سأل الأب ابنه: أنت يا ولدي دكتور الآن في ماذا؟ أجابه الابن: أنا يا أبتي دكتور في علم الفلسفة. قال الأب: هل أنت تعالج المرضى؟ وماذا تعني الفلسفة؟ قال الابن: الآن مثلا يا أبتي، أمامنا على المائدة قصعة فيها كسكسي، وفوق الكسكسي دجاجة واحدة، أليس هذا صحيحا يا أبتي؟ أجابه والده: هذا صحيح. فقال الابن: أستطيع يا أبتي بعلم الفلسفة إقناعك بأن الموجود على الكسكسي دجاجتان وليست دجاجة واحدة. فقال الأب بفطرته: ما شاء الله، أنا اقتنعت الآن. ومد يده وأخذ الدجاجة الموجودة أمامه، ثم قال لابنه: خذ يا ولدي الدجاجة الثانية.

أنتم في متابعة لبرنامج يوم سعيد. شركة أخيراً تونس في معرض عن السياحة في الصين، وهذا المعرض انتظم بمدينة شنغهاي لمدة 3 أيام الأيام القليلة الماضية، مخصص إذن للسوق السياحية. الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية تؤكد هذه المشاركة، وذلك يدخل في إطار خريطة الطريق المتعلقة بتطوير الوجهة السياحية التونسية. على هامش هذا المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، إضافة إلى أبرز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصينية. وهناك أكثر من منصة تقوم بالتعريف بالوجهات السياحية، منها الوجهة التونسية. بعد أن نستمع إلى فيروز تتابعونا في الساعة 7 الأخبار، أجمل تحيات فريق البرنامج: حمزة الصفار، فاطمة عبار، أنيس لوريمي، رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية نجوى العربي، نسيمة المجري، ليلى جلاصي، ومعكم أمام الميكروفون حبيب شغام.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
0: الدكتور حكيم.
2: بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنتي. خلي تونس تتنفس.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم في البقاع المقدسة أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، ويوم الاثنين المقبل انطلاق أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين إلى تونس. مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد توصيته لمستعملي الطريق بالالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعدها. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. وفي العالم، اجتماع لبناني إسرائيلي مباشر اليوم في واشنطن، ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تمسك بيروت بوقف إطلاق النار. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في البقاع المقدسة أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، هذا وينتظر أن تنطلق رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل، الأول من جوان، لتتواصل حتى الرابع عشر منه. وستؤمن الخطوط التونسية 22 رحلة من المدينة المنورة وجدة. بعد عطلة عيد الأضحى المبارك اليوم استئناف الدراسة والعمل، ومع تنامي حركة المرور على مختلف الطرقات الوطنية والسيارة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور توصيته لمستعملي الطريق بالالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعدها.
5: تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة. المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل أنه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية، الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الأمان، احترام إشارات المرور، وطبقوا قواعد الجولان، بتبيع نتفقدوا الكهرباء.
4: وفي فاجعة مرورية أسفر حادث اصطدام أربع سيارات خفيفة، من بينها سيارة أجرة تاكسي، جد عشية أمس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 14.59% من أول السنة وإلى يوم الاثنين الفارط، ومقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.50%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. وفي ولاية سيدي بوزيد أعلن المدير الجهوي للصحة سالم ناصري وفاة شخص بالمستشفى المحلي بالمكناسي وآخر كان في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري في تصريح لمراسلتنا بالجهة ألفا الخصخصي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء حالة التسمم. أعلنت وزارة التربية أمس فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان المقبل إلى غاية 9 منه، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مشيرة إلى أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان. وسط حضور أكاديمي دولي مهم تحتضن تونس اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، ويبحث المؤتمر سبل فتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. ونذكر بأن اليوم الجمعة 29 مايو هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الآداء عن بعد.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: أهلا بكم من جديد. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صباح اليوم نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة في واشنطن في إطار جهود الوساطة الباكستانية لوقف الحرب مع إيران. يأتي ذلك فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. وأوضح ديفانس أنه تم إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات مع إيران، فيما لا تزال هناك خلافات بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. ميدانيا أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، لكن الجيش الأمريكي نفى ذلك. وقالت وكالة مهر إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن قوات الجيش تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على منطقة الشويفات جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت. يأتي ذلك عشية اجتماع لبناني إسرائيلي مباشر اليوم في واشنطن لبحث مسائل أمنية، مع تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك بيروت بوقف إطلاق النار. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم في البقاع المقدسة أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، ويوم الاثنين المقبل انطلاق أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين إلى تونس. مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد توصيته لمستعملي الطريق بالالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعدها. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تحتضن تونس اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. وفي العالم، اجتماع لبناني إسرائيلي مباشر اليوم في واشنطن، ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تمسك بيروت بوقف إطلاق النار. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت، أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين. مطرب الخضرة، نعم، علي الرياحي، كيفاش اختر لي حبيتك؟

0: حذرت أخيرا ونبهت كذلك الوكالة الوطنية للسلامة سيبرنية من تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت هذه الوسائل مرتعا للعبث والجهل والكذب والتضليل، كذلك خاصة عند استخدام الذكاء الاصطناعي، أنا نقول الغباء الاصطناعي، لأنه فيه برشا كذب وتضليل وتمويه كذلك. معنا في يوم سعيد سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. سي محمد علي بن مبروك، صباح الخير وعيدك سعيد.
1: صباح الفل والياسمين، وعيدكم سعيد مبارك ليك وجميع طاقم الإذاعة الوطنية والسادة المستمعين.
0: نعم، إذن سي محمد علي بن مبروك، أنتم في الوكالة نبهتوا وحذرت كذلك.
1: أكيد ولدت في الحبيب الهجمات عبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي اعتمد على الذكاء الاصطناعي متوترة بصفة كبيرة ياسر، ولدت متنوعة وتاخو برشا أشكال. من بين الأشكال هذه هجمات اسمها الديب فيكس، التصيد الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي، هجمات الهوية المزيفة،
0: صحيح،
1: والرسائل معناتها عبر الماسنجر معناتها ولات معناتها طريقة معناتها لا يتم حصرها، لا يمكن حصرها، كيف كيف الروابط لحث المستعملي قنوات التواصل الاجتماعي لتثبيت برمجيات خبيثة، ولات متوترة برشا، هجمات قائمة على الهندسة الاجتماعية تعتمد على العامل النفسي للمستعمل القنوات هذه، ولات ترتكز خاصة على التقنية هذه، كيف كيف زاد فما سرقة رمز التحقق الاو تي بي، ما طريق يظل واحد باش قلوا احنا ندخل الخدمة على الخط، ولا معناتها طلب تصور الكود فيريفيكاسيون،
0: هذه تسميوها رموز التحقق او تي بي هكا،
1: او تي بي
0: نعم،
1: وان تايم باسورد، او تي بي وان تايم باسورد،
0: نعم،
1: ولات متوترة ياسر، واحد ينجم يدخل لحسابك معناتها يجوز يعرف رقم معناتها عنوان البريد نتاعك، ينجم يدخل في كانه في بلاستيك،
0: نعم،
1: وبعد يطلبك يقول لك اعطيني الرقم راني جايب الغلط، هو رقم معناتها يحاول معناتها يكون بقرصنتر الحساب نتاعك. لهنا كي يطلبك واحد في رمز تحقق حاجه رد بالك تعطيه، دونك يعني يلزم الحذر.
0: بالنسبه لي انا ما عنده ما يطلب، خاطر ما عنديش موقع انا من اصل.
1: كل واحد وشنو توجهاته. لكن نقول احنا هذا ما يمنعش ان واحد يكون معناتها عنده حساب ويدخل ويعرف شنو الاخبار.
0: لا بحول الله، هنا نطلع ونعرف ونشوف وش فما في تونس وفي الدنيا الكل، لكن المساوي الحقيقه مزعجه فيه اكثر من المحاسن.
1: علاش ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج؟ لازم ديما يكون واحد معناتها يعتمد اليقظه ويسمع آخر المستجدات للوكالة الوطنية السلام معلوماتي السلام السيبرنية عبر قنوات وعبر الموقع الرسمي لها، باش يعرف شنو هما المخاطر هذه وما يكونش ضحية للهجمات الإلكترونية.
0: نعم، سي محمد علي بن مبروك، بالإمكان متابعة من يقوم بهذه التهديدات واستغلال واستخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل والكذب؟
1: أكيد فما وسائل التحقق، معناتها اي واحد معناتها يقوم معناتها بالتحايل على الناس، معناتها يتم معناتها جمع الادله الرقميه وتحليلها وتحديد شكون اللي قام به.
0: اي انتم في الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه بالامكان تقوموا بالعمل هذا؟
1: اكيد بالتعاون مع احنا الجهات المختصه.
0: مثلا نعطيك حاجه بسيطه، أخيرا وقع تنزيل صورة محمد عبد الوهاب وعليا، غالطة التصويرة لأنهم ما تقبلوش مع بعضهم، وعليا صغيرة نسبيا يعني عمرها أقل من 35 سنة. عليا التقت بعبد الوهاب لما هاجرت إلى القاهرة إلى مصر في السبعينات، بحيث حتى الملامح مش هي نتاع عبد الوهاب، والصورة تروج في مواقع التواصل بالذكاء الاصطناعي. اللي عمل الحكاية هذه يزمو يتربى على الأقل.
1: أكيد جدا، معناتها يتم إشعار بالكالة بحاجة كيفنا كيكا، ويقوم معناتها بتحليل الصورة،
0: أي
1: نعرف شكون مصدرها،
0: نعم،
1: ويخطو مع الإجراءات اللازمة بالطبع.
0: هذا هو، لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يتعمد القيام بهذه التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هكا سي محمد علي بن مبروك.
1: أكيد اتخاذ الإجراءات القانونية هذا يتم عن طريق التسخير العدلية لتنجم جيل الوكالة والجهات المختصة،
0: نعم،
1: اللي تنظر في الموضوع كيف هناك.
0: صحيح، ما نحكيوش عاد على اللي يقوموا بأشياء أخرى وسبان ويعني تقديم معلومات غالطة وكذلك فما عدد من البنات أو النسوة يقوموا بفيديوهات مخجلة مع كامل الأسف.
1: وإضافة إلى هذا معناتها استفزاز أموال الناس، في نقولوا احنا في تغطية اجتماعية أو سرقة معطيات بنكية،
0: نعم،
1: أو سرقت حتى كلمات عبور معناتها، وهذا معناتها اللي خلى كما قلت أنت وسائل التواصل الاجتماعي معناتها منصة لمثل هذه الهجمات، وواحد يلزم بما الحذر ويثبت من مصدر المعلومة ويثبت مشكون طالبه في معطياته الخاصة والحساسة.
0: صحيح، نعم، شكرا. إذا سي محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرني. السابعة صباحا وخمسة وعشرين دقيقة. فريد، ما قال لي وقلت له

0: أحوال الطقس.
1: تمام، 7:30 وأحوال الطقس مع الأرصاد الجوية أنيسة ساتوري. صباح الخير، ومرة أخرى نقول لك عيدك مبروك.
2: صباح الفل والياسمين سي الحبيب، عيدك مبارك وعيد مبارك إن شاء الله على أوفياء الإذاعة الوطنية.
1: نعم شكرا. إذا أنيس، الطقس.
2: الطقس نجم نقولوا درجات حرارة في استقرار معادة في الجنوب الغربي، باش تكون في ارتفاع طفيف. حاليا 20 درجة في تونس، 23 درجة في القيروان، 16 درجة في جندوبة وفي الكيف وفي القسرين، 25 درجة في توزر كحرارة قصوى حاليا. فيما عدا ذلك اليوم الطقس مش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر وتظهر خلايا رعدية آخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط، يعني جهة القصرين وممكن حتى ولايتي الكيف وسليانة تتكون فيها خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الخلايا الرعدية هذه ننتظر أنها تتكون أيضا أقصى الجنوب، ولاية تطاوين، جهات البرمة، رمادة وبرج الخضرة، وين تكون حتى ممكن محليا غزيرة. عنصر الريح اليوم باش تكون تتواصل شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة القصوى تكون بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. مع العلم يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم ننتظر 31 درجة إن شاء الله كحرارة قصوى. يوم الغد عموما باش يكون طقس مغيم جزئيا، تتكثف السحب آخر النهار في المناطق الغربية ولنا تشمل أكثر ولايات من الجهات الغربية، يعني الكيف، سليانة، باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد وحتى قفصة، ننتظر غدوة تتكون فيها الخلايا الرعدية اللي باش تكون مصحوبة بأمطار. الريح باش تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، درجة الحرارة إن شاء الله باش تكون في انخفاض طفيف. ثم يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لتكون خلايا رعدية آخر النهار في المناطق الغربية للوسط والجنوب، وتقريب بقية العناصر الجوية باش تكون دون تغيير، ما عدا الحرارة ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين إن شاء الله.
1: نعم،
2: هذا طقسنا سي الحبيب، شكرا على حسن الاستماع.
1: صحيح، هو أديس في مثلا شمال غرب أوروبا وقع تسجيل موجات حرارة مرتفعة، يعني فما أرقام قياسية تسجلت في شمال غرب أوروبا.
2: صحيح سي الحبيب، ثم حالات يعني نجم نقولوا استثنائية في أوروبا، يعني حرارة مرتفعة. يوم أمس أيضا تشكلت حتى خلايا رعدية وكانت مرفوقة بأمطار غزيرة مثال في إيطاليا.
1: صحيح،
2: لكن لتدعيما لكلامك اللي يهمنا احنا تونس، حتى في توقعاتنا الموسمية ننتظر الثلاثة أشهر القادمة جوان، جويلية، أوت تكون درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية. هذا تأكدوا مختلف النماذج العددية بما في ذلك النموذج الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، النموذج الفرنسي، الأوروبي، إلى غيره من النماذج العددية. ويمكن اللي مثير للاهتمام هي بالنسبة للتساقطات، مش متعودين بهذه التوقعات، لكن في توقعاتنا المرة هذه ننتظر الثلاثة أشهر القادمة تكون فيها تساقطات أعلى من المعادلات العادية.
1: نعم
2: هذا هو سي الحبيب، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء ويومك سعيد. يا ورد مفتح على خده عدنان.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: السابعة صباحا و38 دقيقة. كمال رؤوف نجاتي،

0: ديما في الإذاعة في مختلف البرامج نتحدث عن السلامة المرورية، ومرة أخرى نقولها وقلتها آلاف المرات، نعم منذ سنوات عديدة احترموا الإشارات المرور، ما تفرطوش في السرعة، مشيوا بانتباه، احترموا غيركم. وهذا يعني مهم جدا باش الإنسان تكون عنده ثقافة وعنده وعي وعنده محبة للآخرين. كيف يجري بسرعة مفرطة معناها يحب روحه، يحب يطير، يركب في بوينك إذا يحب يطير، أما كيف يمشي على طرقاتنا لابد أن يكون ملتزم. نقول هذا بعد الحادث الأليم اللي وقع أمس تقريب 6:30 على العشية في منطقة التلة في معتمدية العالية ولاية بنزرت، توفوا يا رسول الله 7 أشخاص مع إصابات عديدة منهم طفل دون 4 سنوات. معنا السيدة سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور، كانت بحذانا منذ أيام قليلة في يوم سعيد، رجعت لها اليوم باش نزيد نأكدوا على ضرورة الالتزام عند السياق. سيدة سامية يومك سعيد، ومرة أخرى نقول لك عيدك مبروك.
1: صحيح يا حبيب، صحيح كيف مستمعي الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله عيد تعدى سلامات، وإن شاء الله عيدكم مبارك وسنين دايمة.
0: أي وين سلامات؟ هاو البارح حادث.
1: أكيد هو المحل كما قلت أنت، هو حادث أليم، وناس كل تألمنا معناها كي سمعنا، وقد ما نحكيه في السلامة المرورية الحقيقة وشوية معناها
0: نعم.
1: وإحنا ديما كي نحكيه نعمله ما على وعي المواطن، يلزم كي يحكي نحكيه ونسمه ويسمع ونذكره، يلزم يطبق معناها، وذيك هي الحاجة اللي إحنا ديما نعولوا عليه إن يطبق القواعد الجوالين، يلتزم بالأخلاق المرورية نقولوا إحنا
0: نعم.
1: دونك تراوي عدي سلامات معناها كيف سواء هو مسافر طريقة طويل وإلا ماشي للخدمة ولا حتى مسافة قصيرة يلزمك تطبق فيها قواعد الجوالين. إيه سورتو صحيح كما حكينا المرة اللي فاتت وقلنا رأي السرعة، السرعة هي قاتلة، رأي السرعة بالحق الناس ما تعرفش اللي السرعة الاستدامة متاعها معناها بالحق معناها الحقيقة معناها تكون كل ما تكثر السرعة كل ما الاستدامة يكون أخطر.
0: نعم.
1: تكون معناها ينجر عليه قتله، ينجر عليه جرحة، ينجر عليه إصابات بالغة. ذلك علاش ديما نذكر ونعاودو سرعة راهي قاتلة.
0: نعم.
1: راهي أخطر حاجة في الكياس.
0: أكيد في الحادث هذا اللي صار أمس في ولاية بنزرت معتمدية العالية من أسبابه السرعة، 4 سيارات تصطدم في بعضها. إيش معناها؟ معناها فما حكاية السرعة، إحنا ما نش باش نقوم بتحقيق، فما المعني بالأمر السلطة المرورية هي اللي تقوم بهذا، ولكن أعتقد أنه من الأسباب السرعة أو عدم الانتباه.
1: أكيد سي حبيب هو من مجمل معناها نقوله عدم تطبيق قواعد الجوالين اللي هي السرعة، معناها تحديد السرعات كي سواء في طريق وطنية وإلا طريق سيارة، كي زادة نجم تكون فما مسافة الأمان اللي هي أكيدة يلزم تكون موجودة باش أنت تنجم ترد الفعل، معناها لأني مسافة الأمان هي علاش موجودة؟ لأني كي واحد الله لا يقدر تصير له حكاية قدامك كعبري قدامك، دوك أنت عندك المسافة الكافية انك ترد الفعل، ما تكونش الاستدامة معناها يخلف لك زيدا حتى انت فور اكزامبل يخلف لك مقاسي. دونك هذاك علاش احنا ديما نطبقولو السرعه، مسافه الامان، التليفون سي حبيب اللي هو يشتت الانتباه والتركيز واللي ما يخليك زيدا كيف كيف ترد الفعل في اجزاء من الثانيه اللي هي تتطلب. دونك التليفون هذم كلهم اسباب معناها يلزم الواحد يكون بالحق يطبقهم باش يضمن روحه. نحكيه على المجازة الممنوعة زيدا، نعرفوا اللي الناس الكل البارح قصدت ربي مروحة من العيد، عايدوا بحر عائلاتهم مروحين الناس الكل.
0: وأكيد أكيد توا أكيد توا في الوقت هذا فما حركة كثيفة، لأنه برشا ناس راجعين للعاصمة أو راجعين للمدن الكبرى من ديارهم داخل الجمهورية.
1: هي هو الرجوع تحديد انه باش يقعد على حتىش لنهار الاحد.
0: صحيح.
1: يعني فما ناس صغيراتها تقرا يصبحوا اليوم يقراوا دونك خذوا الطريق البارح. فما ميت تصبح تخدم اليوم نجموا خذوا الطريق الصباح بكري. فما ناس مازالوا ماخذين كوجي.
0: اسمع ساميه كذلك اسمع كذا فما شكون باش يغيب زاد على خدمته. هذه بيناتنا هذه.
1: اي ذيك باش يزيد يطول شويه القعده تاع اللمه والعائله الحقيقه الله غالب دونك هذيك علي سي حبيب ديما احنا نحبوا ونذكروا اني راهو ماذا بينا طبقوا قواعد الجواليه زي اكثر حاجه تخليك امن امن في الطريق انك تبقى قواعد الجوالين تكون مركز ما تسوقش وانت تعب تعرف اللي احنا العيد والسهريه واللمه والواحد ما يخش الغرض الكيفي نتاعو من النوم ولكن ديما ننبهوا ونعاودوا معناها التعب راهو والسهر والارهاق هذاك راهو
0: صحيح نعم
1: شديد الثنيه ماذا بيك خذ الوقت الكافي نتاع النوم لاني الحقيقه غدار النعاس النعاس نقول انا في الكياس لو فات لي انت حسيت روحك جيت هكا تسرح راهو اعرف روحك راهو باش تخفي
0: راك
1: باش ترقد دونك ماذا بينا اقف على جنب
0: صحيح وياخو قسط من الراحه يعني هكا تعسيله صغيره سيده ساميه اشير انه في الحدث هذا اللي وقع امس من السيارات الاربعه اللي صدموا بعضهم من بينهم يعني من بين هذه السيارات سياره تاكسي والتاكسيات عندي معاهم حكايه انا معناها كل يوم اليوم برك الصباح احنا ثلاثه واقفين في الضوء الاحمر قريب من الاذاعه قريب نوصل الاذاعه والتاكسيست جاء بعدنا جاء من ورانا وتجاوزنا وحرق الضوء الله يسامحه الله يسامحه
1: هو احنا ديما نتوجه للسواق المهنيين بصفه عامه معناها هو ينجم يكون تاكسيست الموجود البارح في الاكسيدون راهو هذاك معناها هو سيفيل نقولوا احنا معناها مروح للعائله وراجع دونك ماهوش في معناها يخدم ولكن ديما نتوجه للسواق المهنيين واللي هما اكثر ناس تتعب يا حبيب تعرف سائق مهني كي تسوى لواج ولا تاكسي ديما يسوق ديما يدور ديما معناها دونك راهم ناس تتعب دونك ديما نحبوا نتوجهوا لهم ونقولوا لهم ردوا بالكم ما تسوقوش وانتم تعبين سورتو اللواجات اللي باش تاخذ سنيه طويله تلقى المسافه يعملها بالمرتين ثلاثه مرات ما تستهينش بالطريق ما تستهينش معناها انك انت تعرف تسوق راهو غيرك ينجم يرتكب هفوه نجم انت بقله الانتباه نتاعك كيف كيف معناها تنجم تتأذمك الهفوه هذيك دونك ردوا بيكم ديما انتبهوا راهو السهو عدم الانتباه بالنسبه لنحن من الاطراف معناها اللي تسبب في حوادث الطرقات
0: شكرا ساميه مسعود ان شاء الله طريق السلامه للناس الكل يا رب ان شاء الله سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور بعد قليل مع فقرة الرياضة ثم موجز الثامنة ثم أعود إليكم لمواصلة اللقاء في يوم سعيد حتى التاسعة
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي امام تريني دبلة جوا حبيب هي امام تريني
2: يوسف التميمي
5: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف عمي المعروف يا سنة
2: لذاع الوطنية تونسية 100%
6: فلاش سبور أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في أول مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم المنتخب الوطني التونسي واصل تحضيراته في طرابلس برقة استعدادا للمونديال مونديال الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا الشهر القادم اكتمال النصاب بالنسبة للمجموعة قبل التحول يوم السبت القادم إلى فيينا لمواجهة المنتخب النمساوي وديا زوز مقابلات ودية في انتظار المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب النمسا في فيينا يوم 1 جوان وأمام المنتخب البلجيكي في بروكسل يوم 6 جوان غدوة إن شاء الله الانطلاق والتحول إلى فيينا بالنسبة لنسور قرطاج. زميلنا مهدي عبيد تحول البارح لمدينة تبرقة الجميلة وحضر الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي وأجرى عديد التصريحات مع المدرب كذلك دكتور المنتخب وكذلك اللاعبين. نسمعوا دكتور المنتخب الوطني التونسي الدكتور فيصل الخشناوي ونشرة صحية للاعبي المنتخب في ميكرو زميلنا مهدي عبيد.
7: هو لحد الآن ما عندناش شي حاجة وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء، نعرف أنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازم إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى ذلك.
8: فما برشا كلام طلع مستوري ظهر لي لاباس وإشاعات طلع.
7: ما عندناش حد شيء ما يستدعى ذلك. مستوري أني شفته ما عنده حد شيء وهو يكون ما تشكيت من حتى آلام ما هو.
9: بالنسبة لعلي العابدي عنده إصابة دي عن طلقته
7: وشحوه. عنده إصابة قديمة شوية في الإصابات هذه اللي تأخذ شوية وقت نعتبرها آلام مزنة. لجستيون تاعها سي جيغي لا دولور معناتها نتحكم في الالم تاعو توا بيحاول ليه الوضعيه نتاعو تسمح له انه باش يكون في المجموعه وان شاء الله يكون حاضر المباراه.
8: تام تديلان اسكو يرجع؟
7: كان ما ثماش حتى امل باش يرجع. كلمت ستاف نقول لهم يمشي يروح.
6: كان هذا الدكتور فيصل الخشناوي يتحدث على النشرة الصحية بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني التونسي. في المقابل نسمع مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللاموش يتحدث على تربص تبرقة وعلى الجمال والسحر مدينة تبرقة.
10: 10 jours qu'on est là, on a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6 plus 10 plus 12 plus... Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi, le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe était complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance et tout se passe bien pour l'instant.
8: Coach, c'est un peu à la Clairefontaine ici.
10: Avec la mer en plus. Ouais. Mais très sincèrement, c'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. Oui. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe me mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça c'est très très
6: bien. في سؤال لزميلنا مهدي عبيد عن جاهزية المهاجم حازم المستوري مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللاموشي يجيب.
10: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach, je vais bien. C'est des fake news. Il est arrivé. Il s'est entraîné et il court, il s'entraîne et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore, mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien, il va très bien.
6: كما سمعت مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللاموشي ينفي الشائعات الرائجة حول إصابة المهاجم حازم الماستوري مهاجم المنتخب الوطني التونسي. كذلك كان صرح البارح وتحدث مدرب المنتخب الوطني التونسي بعد البوليميك اللي صارت على تواجد ابنه في مقر تربص المنتخب الوطني التونسي. صبري اللاموشي يعطينا الأسباب. تفضل.
10: Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là. Il prépare sa thèse, il n'a aucune fonction, il n'est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il n'est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd. Et donc, ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts. Parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre des questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède. Parce que moi, tout comme vous. J'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il n'a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon. À la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir.
6: قال كما كنتوا تسمعوا في مدرب المنتخب الوطني التونسي صبري لموشي قال ابني ما عنده حتى علاقة تعاقدية بالمنتخب الوطني التونسي كما قاعد يتحكي فقط أنه بمناسبة عطلة العيد جاب حذايا هو والعائلة الكل يعني ويبقى ابني هو مشجع المنتخب الوطني التونسي وكذلك مشجع والده وأنا فرحان أنه يكون بحذايا كما كنتوا تسمعوا في صبري لموشي وكرر من جديد أنه ما عنده حتى علاقة بالعلاقة التعاقدية مع المنتخب الوطني التونسي. في المقابل كذلك مهدي عبيد زميل نحكي مع المهاجم خليل العياري نسمع بعض.
11: نحن نلعب ولا حاجة بركة اللي هي رفع راية الوطن.
12: من القلة القلائل إنه واحد جماهير تونسية وراهم الكل معناه غارك مشيت بيجي ناس كل وراك وناس كل شجعتك من جماهير الكل كيفاش تفعل؟
11: والله الحق فرحة كبيرة برشا تشوف يعني اللي ميساج الكل اللي توصلني تونس الكل برسك يعني يدزوا معايا وحتى بالكلمة الباهية ذا شيء ذا مخليني كان زيد نخدم على روحي وباش ان شاء الله باش نرفع راية المنتخب ان شاء الله.
12: زادك صبري لموشي في وقت قصير هكا فما دي كونسيني معينين اللي كنتي فما لها سبيسيال
11: صحيح هو عطاني الحق عطاني كونفيونس قال لي عندي ثقة فيك ولعب يعني بلاش بريسيون هو ذيك واحد يخدم على روحه وان شاء الله فرح تونس الكل ان شاء الله.
6: مشكور جدا زميلنا مهدي عبيد على التصريحات ونذكر أنه غدوة يتحول المنتخب الوطني التونسي إلى فيينا لمواجهة المنتخب النمساوي يوم 1 جوان ثم التحول سيكون إلى مدينة بروكسل في بلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان. البارح تم الإعلان الرسمي عن طاقم تحكيم مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم وجهة منتظرة يوم الأحد القادم في ملعب حمد العاقر ببيرادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الأربعة متاع العشية. طاقم تحكيم تونسي لإدارة هذه المباراة بقيادة الحكم نضال الطيف. إذا نضال الطيف حكم ساحة بمساعدة كل من خليل الحساني وأحمد الذويوي حكم الرابع سيف الورتاني أمن الله الحجلي حكم احتياطي حكم الفار مجدي بلاغة زوز مساعدين في غرفة الفار حسني النايلي وعمر بريدة. بخصوص مباراة الدور النهائي يوم أمس مع نصف النهار انطلقت عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة عبر الانترنت سواء بالنسبة لجماهير الترجي وكذلك ترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك اليوم على 10 متاع الصباح فما كوتا متاع التذاكر بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي ستكون في مدينة جرجيس انطلاقا من 10 الصباح الأسهم 15 دينار 25 دينار 35 دينار و 50 دينار. اليوم الموعد مع المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية مباراة تنطلق الأربعة متاع العشية في ملعب مصفى بالجنات بالمنستير بين تقدم سكت الدير وأمل حمام سوسة مباراة بقيادة الحكم حسام بن ساسي. في المقابل غدوة الموعد سيكون مع مباراة براج السعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مباراة هامة للزوز فرق في ملعب سوسة الأربعة متاع العشية مواجهة منتظرة بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف مباراة ستدور دون حضور جمهور. إذا وفات في الوقت القانوني بالتعادل المرور مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية مباراة بقيادة الحكم فرج عبد اللاوي بمساعدة مروان السعد أيمن إسماعيل وحكم الرابع أحمد الذوادي وحكم الفار أمير لوسيف. لكن كملوا فلاش سبور متابعة طيب الجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحيات لطفي خالد وزميلنا شهاب الحاجلاوي مع موجز الثامنة على الوطنية.
13: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع. بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك ونيجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
14: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء نسك أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى، فيما ينتظر أن تنطلق رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس الاثنين المقبل الأول من جوان، لتتواصل حتى 14 منه. اليوم استئناف امتحانات الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية، لتنطلق إثر ذلك فترة الامتحانات الوطنية، ووزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 في حادث اصطدام 4 سيارات بمنطقة التلة من معتمدية العالية في ولاية بنزرت. حالة وفاة من بين 9 أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. اليوم 29 ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع الأداء عن بعد. تونس تدعو في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق. استئناف الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه جنوب لبنان، وصفارة إنذار تدوي في مسغاف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان، وأخرى في مرغليوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي صباح اليوم نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة في واشنطن في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: أن هذه ندوة علمية خاصة بدور المتاحف، وإحنا ما شاء الله في بلادنا عنا اهتمام كبير بالمتاحف وبحفظ الذاكرة الوطنية.
1: أجل، يعني في مذكرة محور الندوة هو دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية،
0: نعم
1: متحف تبرزق نموذجا. إن شاء الله سيكون يوم الأحد 31
0: نعم
1: 2026 بداية من الساعة 10 صباحا ببلدية تبرزق.
0: نعم أهم ما يمكن أن يقال في هذه الندوة العلمية.
1: هي ندوة علمية جاءت في إطار تثمين خاصة وحفظ وكذلك حسن توظيف هذا المتحف الخاص بالذاكرة الوطنية، واحنا نعرف في تونس يعني عدد المتاحف الخاصة بالذاكرة الوطنية قليل، لكن عندهم أهمية كبيرة خاصة اللي المتحف هذا يعني ارتبط بأحداث الحركة الوطنية التونسية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، وهو في الحقيقة كان سجن عسكري سجن فيه كل زعماء تقريبا الحركة
0: نعم
1: الوطنية التونسية في نهاية الثلاثينات.
0: نعم أنتم في إدارة التراث وفي الأبحاث اللي يقوم بها الأساتذة المختصين يعثروا، يعني يلقوا أشياء أخرى وفضاءات أخرى فيها معناها معالم مهمة مازال مش بها اهتمام كبيرة.
1: بالنسبة للمتحف الحركة الوطنية بتبرسق، يعني احنا بالنسبة للندوة هذه العلمية حبيناها تكون فرصة لنفض الغبار على المتحف هذا اللي يعتبر جزء من الذاكرة المحلية وكذلك الجزء من الذاكرة الوطنية. يعني احنا ارتأينا اللي الندوة هذه ان شاء الله تكون فرصة
0: نعم
1: لمزيد التعريف بهذا المتحف وخاصة القيمة الكبيرة لهذا المتحف اللي هو مثل مرحلة هامة من تاريخ تونس المعاصر.
0: نعم سي حاتم، أنت أخيرا كنت في رقادة.
1: بالنسبة لي يوم الأحد الفارط يعني مثلت مندوبية الجهوية للتعليم بباجة، تربية
0: بالمتحف
1: بباجة
0: الوطني للحضارة والفنون الإسلامية، هكا
1: هذا في إطار المسابقة الوطنية لسفراء المتاحف والمعالم، وتقدمنا بمشروع في الحقيقة ما بعدش ياسر عن الندوة هذه اللي هو إعادة تصور لمتحف الحركة الوطنية بتبرسك، يعني هو مشروع تلمذي وكذلك بإشراف خاص، وحاولنا فيه إعادة تصور وإيجاد رؤية جديدة لمتحف الحركة الوطنية بتبرسك. طبعا المسابقة دي كانت تحت إشراف وزارة التربية.
0: ومن الأهداف متاعه هو تحسيس الشباب يعني والتلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أيضا.
1: هذا هو يعني المسابقة دي هو بعنوان سفراء المتاحف، يعني خاصة تحفيز الناشئة وغرس خاصة حب المجال التراث لدى الناشئة والتعريف بالمعالم التونسية وخاصة منها المتاحف ربما التي لم تأخذ حظها في مجال التراث، ولما لا التفكير في إعادة تصور وإعادة توظيف وتثمين هذه المعالم التاريخية الهامة. وكان تسمح يعني فكرة على البرنامج الندوة العلمية
0: طبعا نعم
1: إن شاء الله يوم الأحد، هناك
0: ندوة
1: جلستين
0: تبرسق، نعم
1: في تبرسق، هناك جلستين علميتين، خمس مداخلات يعني بصفة عامة، هناك مداخلة بعنوان المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر النشأة الأدوار العلمية والإسهامات في حفظ الذاكرة الوطنية، مداخلة ثانية متحف الحركة الوطنية بتبرسق مراحل التسجيل وآفاق تثمين التراث المحلي تأسيس السيدة نجا البكوش محاط مستشار التراث تبرسق، مداخلة ثالثة متحف الحركة الوطنية بتبرسق بين الذاكرة والتجديد رؤية لإعادة الإحياء والتثمين وهي من تأسيسي، ثم بعد ذلك الجلسة العلمية الثانية المداخلة الرابعة المتاحف بين الذاكرة والدفاع عن الهوية المحلية للدكتور لطفي المدوري، ثم أخيرا المداخلة الخامسة دور الأغاني الشعبية في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية للأستاذ محمد بن حسين.
0: تقريب هذا ما يمكن أن يقال عن هذه الندوة التي ستنعقد الأحد القادم يعني بعد غدوة في مدينة تبرسق. شكرا سي حاتم الرياحي، أستاذ باحث في التراث.

0: ضيف الماتينال.
1: هناك استعدادات بالتأكيد حثيثة لموسم الحصاد وتجميع الحبوب. معنا سيدة رابعة بن صالح مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. سيدة رابعة صباح الخير وعيد سعيد، أهلا وسهلا.
2: بخير، شكرا على الاستضافة وعيدكم سعيد.
1: شكرا سيدة رابعة. أكيد الموسم موسم الحصاد حضرتوا له كما يجب.
2: والحمد لله.
1: نعم.
2: دونك حبيت نذكر في البداية أولا بمؤشرات الموسم الحالي 2025-2026 فيما يتعلق بإصابة الحبوب.
1: نعم.
2: والحمد لله نجم نعتبر الموسم الحالي هو موسم طيب. نعرف اللي الأمطار يعني كانت متصلة في مختلف مناطق الإنتاج، والحمد لله التقديرات الأولية تشير إلى إصابة وإصابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارط.
1: نعم.
2: ودونك استعدينا مبكرا كوزارة الفلاحة لتأمين الإصابة هذه. كما نعرف حاولنا السنة انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، نعرف أهمية تعديل آلات الحصاد للتقليص من الضياع على مستوى دونك الضياعات. هدفنا السنة هو 1300 آلة حاصدة، دونك تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق.
1: نعم.
2: ومسح حواشي الطرقات. وانطلقت الحقيقة العملية بالرغم من أن الأمطار كما تعرفوا كانت حتى أواخر دونك شهر ماي، ولكن والحمد لله انطلقت العملية في مسح الحواشي والإعداد المبكر لتجميع الصابة. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمسابقة على مراكز التجميع، دونك اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. وكذلك
1: فما سيدة رابعة تقريب 200 مركز تجميع هكا.
2: مبدئيا دونك 200 مركز تجميع. المسابقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا وتوا بصدد، يعني العملية مازالت في عملية مسابقة على المركز هذي.
1: نعم، حتى آلات الحصاد بالمئات الآلات نتاع الحصاد.
2: احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة.
1: صحيح. نعم.
2: دونك موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، ويتم تعديلها كما قلت لك للتقليص من الضياع عند الحصاد.
1: اي، هو حتى على مستوى النقل الحديدي في شركة النقل يعني الحديدية هناك تقريب 60 عربة خاصة باش تكون خاصة بنقل الحبوب. ها؟
2: 60 عربة على مستوى دونك النقل الحديدي، لكن ما ننساوش زادة اللي فما شاحنات يتم استعمالها في نقل الحبوب خاصة من مراكز التجميع لمراكز التخزين، وهي في حدود 400 شاحنة، بالإضافة إلى الشاحنات المتوفرة على مستوى ديوان الحبوب واللي هي تقوم بالنقل دونك ما بين مراكز التجميع ومراكز الخزين.
1: نعم. سيدة رابعة، كما أشرت أنت في أول كلامك أنه الصابة يعني باهية السنة بعد الأمطار التي نزلت، تتوقعوا تقريب قداش من مليون قنطار؟
2: بالحقيقة احنا توا كما نعرفوا فما تقديرات أولية وتقديرات نهائية، دونك احنا بالنسبة لنا في التقديرات الأولية النجم نقولوا اللي احنا نفوقوا الموسم الفارط بكميات يعني قليلة.
1: الموسم الفارط 20 مليون قنطار، هذا هو. أي. نعم.
2: واحنا اثنين ان شاء الله دونك نفوق الكميات هذية، مع العلم انه فما خصوصية بالنسبة للموسم الحالي، يعني بالنسبة للقمح الصلب باش نكونوا في نفس نسب الانتاج والتجميع، لكن الموسم هذية الخصوصية متاعه والحمد لله اللي عنا كميات اكثر من الشعير.
1: نعم.
2: خاصة بولايات منجل الشعير وهي ولاية الكاف وسليانة وزغوان.
1: الانتاج الوفير هذا ان شاء الله يكفي بطبيعة الحال، جاء في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.
2: والحمد لله هو الأسعار العالمية كما نعرف يعني هي في تذبذب في الوقت الراهن، لكن الحمد لله الأسعار العالمية ما زالت متوازنة، لكن هذايا يعني فرصة بالنسبة لنا لتغطية حاشياتنا يعني من الاستهلاك من القمح، خاصة فيما يتعلق بمادة القمح الصلب. كما نعرفوا اللي احنا عندنا هدف استراتيجي ل يعني تحقيق الاستفادات من القمح الصلب، والحمد لله يعني الموسم الفارط كان انتاج القمح الصلب انتاج هام، وكذلك ان شاء الله الموسم هذا وربي يوصل بالسلب.
1: ان شاء الله ربي يوصل بالسلب. سيدة ربعة، وين اكثر الهناشر اللي معناها فيها الانتاج اوفر من غيرها في بلادنا؟
2: بالنسبة للموسم الحالي الولايات اللي والحمد لله فيها يعني إنتاج وفير هي ولاية باجة والكاف وسليانة. كما نعرف في المواسم يعني العادية دي معنا مناطق الإنتاج هي أقصى الشمال، يعني ولاية جندوبة باجة وبنزرت، وفي المواسم اللي يكون فيها إنتاج طيب حتى المناطق الشبه جافة يكون فيها إنتاج هام، كما قلت لك على غرار ولايات الكاف وسليانة.
1: نعم
2: والحمد لله هذه هي الوضعية اللي احنا
1: نعم
2: فيها.
1: والجودة تقريب بجودة باهية، يعني نفس الجودة في هذه الولايات.
2: هذاك علاش احنا دونك توا بصدد المسابقة على مخابر تعيير، كما
1: نعم
2: نعرفوا يعني يتم تعيير الحبوب دونك حسب الجودة، وهذا نعرفوه حسب التحاليل اللي نقوموا بها دونك خلال موسم الحصاد. المؤشرات المبدئية ان شاء الله نكونوا في جودة طيبة، ولكن هذا يزيد انثبت منه حسب يعني التحاليل نقوم بها في مختلف المناطق الانتاج.
1: طبعا هذا يدخل في إطار ضمان الشفافية وجودة الإنتاج سيد رب. نعم نعم إن شاء الله مبروك الصاب على التوانسة الكل بطبيعة الحال.
2: شكرا
1: وشكرا لكم أنتم وكل الجهات الأخرى المتدخلة في عملية التجميع والحصاد، لأنه مش وحدكم برك في وزارة الفلاحة والصيد البحري، وإنما فما طبعا جهات أخرى وزارات أخرى معنية بإنجاح موسم الحصاد. شكرا
2: شكرا. هي كل الوزارات والحقيقة معنا كان تفاعل الإيجابي والحمد لله، وفما تنسيق تام.
1: نعم.
2: وإن شاء الله كما قلت لك ربي يوصل بالسالم، وإن شاء الله نأمنوا يعني كل الكميات، وإن شاء الله نقصوا من الضياع أقصى قدر ممكن. مع الشكر.
1: شكرا رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة،
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: من الرياضات التي يحبها الشباب بصفة خاصة وحتى الكهول سباق الدرجات أو استعمال الدرجات لممارسة الرياضة، ولكن تأكيد هنا على العمل الذي تقوم به الجامعة التونسية للدرجات الهوائية، نعم، من خلال حضور سي مكرم بوزيد رئيس الجامعة، الجامعة التونسية للدرجات الهوائية. مكرم بوزيد أهلا وسهلا، يومك سعيد وعيدك سعيد.
5: بارك الله فيك سي الحبيب على الاستضافة هذه. مكرم بوزيد رئيس الجامعة التونسية للدراجات اللي تم انتخابنا يوم مكتب جديد نحن
4: توا أشهر قليلة،
5: أي يوم 28 مارس انتخابات وتسلمنا المهام يوم 14 أفريل، أقل من شهرين توا
4: نحن. ولكن أنت ناشط من قبل
5: بالطبيعة. أنا أول مرة في الجامعة التونسية للدراجات يشدها دراج، أنا من 1996 دراج ومارست رياضة الدراجات وبعد وليت رئيس.
4: من وقتاش؟ ملي أنت صغير؟
5: ملي أنا صغير، من بداية الثانوي، في الأول الثانوي.
4: وشنو اللي غرمك بممارسة هذه الرياضة؟
5: شفت سباق متعدي قدامي دورة تونس قبل متعدية من صفاقس، عجبتني وأنا في الطريق نتفرج، يعني أنا نستنى في الليسي باش ندخل نقرأ، عجبتني سألت كيفاش نشارك، عملوا سباق، مشيت بدراجة من عندهم هم عطاوني، ومن ثميك بدأ الغرام والتوى، وحتى صغاري كيف كيف ولاو مغرومين كل عائلة الكل مغرومين برياضة الدراجات.
4: صغارك وزوجتك أيضا؟
5: اي بتبيع مدام بيكي معنا ولات حتى هي في ال
4: نعم. تقريب قداش قطعت من مسافات؟
5: برشا. احنا للتو مازلت نعمل في رياضة الدراجات، يعني ما قصيتش، يعني احنا للتو مازلت يوميا نتدرب، يعني مغروم يعني الانسان برشا، عملنا برشا برشا، مشينا للشمال الغربي، مشينا للجنوب، مشينا للبلايص البعيده الكليكه هكا، اللي حتى تو نحن كبار ممكن الظروف تو ولات تسمح اكثر انه نجمو نمشي، وقبل كنا نجيو في سباقات، وتو ولات لنا ظروف اخرى انه نمشيو لي نحن كسياحه، يعني باش نتعرفوا على البلايص البعيده والبلايص المزيانه في الصحراء، مشينا لبرشا بلايص الحمد لله.
4: نعم
5: احنا تو نمارسوا فيها كتسير.
4: نعم، علاش البرة في فرنسا مثلا تور دو فرانس تشوفوها تنقل مباشره على شاشات التلفزه، في بلادنا ما فمش اهتمام كبير
5: صحيح
4: لهذا الامر؟
5: صحيح، لانه
4: بالرغم اللي هي رياضه ممتعه،
5: ممتعة نعم.
4: حتى بالنسبه للمتابعه للمشاهد، يعني
5: هي ثم العديد من التراكمات اللي تعدات على الجامعه التونسيه للدراجات، ضعف التمويل، ضعف اللوجستي، يعني اللي نحبوا نخدموا عليه نحن توي كمكتب جامعي ان نغيروا من مصادر التمويل، ندخلوا في شراكات، لانه في السابق اللي شفناه احنا انه الاعتماد بنسبه 99% على التمويل الحكومي، واللي ما ينجمش يكون باللي قاعده تعطي
4: فيه
5: لا في بالحاجه، لازم ندخلوا في شراكات مع مؤسسات ماليه، مع بنوك، مع شركات تامين، مع شركات كبرى، باش نجموا مع ونزيدوا نعرفوا نعتبروا انه رياضة الدراجات هي صديقة البيئة، نجمو ندخلوا معنا وزارة البيئة، وزارة الثقافة، لأنه
4: صحيح.
5: ما هو
4: وزارة السياحة،
5: وزارة السياحة أكيد، يعني كنقولوا نحن غدوة الحي رجعوا دورة تونس اللي هي غايبة عندها برشا سنين، يعني من اللي معاش موجودة دورة تونس وقفت لهنا، لازمنا نستغلوا مش كان فقط السباق التنافسي من بلاصة لبلاصة، لازمنا كي نتعداو نتعداو على مناطق أثرية باش نعرفوا بها، باش نجمو نستقطبوا الناس اللي تجي تجري وتتفرج وتشوف بلادنا.
4: صحيح،
5: ومش صعيب بقدر تربي بتضافر الجهود الناس الكليك نجمو نوصلوا، يعني ان شاء الله.
4: ان شاء الله سيد وزير الشباب والرياضه ووزير السياحه والثقافه وكل المعني بالامر باش ينهضوا بهذه
5: ان شاء الله
4: الرياضة.
5: ان شاء الله عنا برنامج احنا للموضوع هذا، بل بالعكس انا نحبوا تو نكونوا شباب كما انا تعلمت وشفت البسكليت، ولو معاش عنا جينيراسيون جديدة صغيرة اللي تنجم تتبع، احنا نحبوا نرجعوا نعملوا اتفاقيات مع وزارة التربية، انه علاش رياضة الدراجات الوحيدة اللي معاش فيها، ما ثماش شعب، مش شعب، ما ثماش رياضة مدرسية دراجات.
4: صحيح،
5: تو السباحة ولات فيها، برشا رياضات موجودين. يعني عملنا الهوند، انا صغير شفت الهوند والباسكت،
4: كره اليد، كره القدم،
5: كره القدم. علاش لا، ان شاء الله ندخلوا في شراكه مع الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه وقدره ربي باش نحاولوا نختاروا بعض المدارس اللي نجموا نحن نزرعوا فيهم مدارس صغيره على المصغرات، باش على مستقبل ان شاء الله نلقاو جيل اخر اللي نجم يقدم.
4: نعم، الاجيال السابقه يعني نجحت في إبراز مواهب وأبطال أقول.
5: نعم، أنا شكون وصل للمرتبة ثانية عالميا في صنف الأوسط رفع شتيوي. علاش نحن في 2004 ومن بعد ما ثماش بصراحة، يعني الرياضة ما مشيتش بالباهي، رياضة الدراجات
4: تراجعت
5: برشا. يعني إن شاء الله احنا تويكا نسعى وأن نرجعوا للإشعاع متاعها ورجعوا الناس اللي تفهم في الدراجه وناس اللي نشطت وناس اللي تعبت، باش نحاولوا الناس الكل ايد واحده، نحبوا نكبروا العائله الرياضيه نتاعنا. احنا تبارك الله شفنا في تظاهره اللي فاتت في قهرقله ناس جرات قرابه 2000.
4: هذاك اللي خلاني انا فكرت الاتصال بك لانه تبعت السباق نتاع
5: هرقله. اي لا تبارك الله، كل عام يصير هو في منطقه اثريه، الانطلاق نتاعو هي الفكره هيك، هو فكره كذلك هي فكره الشركه المنظمه، ولكن حتى نحن الجامعه مش نمشيو بنفس الفكر هذاك، لانه ندخلوا معنا الثقافه والسياحه والكل. انا خدمت معهم في ورشه مع سيد ولي سوسه وفي لجان، انه الكل امبليكي في الموضوع هذايا والحمد لله. شفت انا عنا ناس 2000 جاءوا من كبار من نساء من صغار اجراو، ونحن كجامعه تونسيه ما عندناش منخرطين. يعني ما لو يعني هذا لازم نخدموا عليه نحن، لانه علاش هذوك ما يكونوش معنا نحن في عوض يجريوا بدون انخراط، خاطر عاملين سباق مفتوح للمنخرطين وغير المنخرطين. ماذا بينا ان شاء الله اثناء نخدموا على الناس هذيك المغرومه ونستقبوهم لنا نحن، لانه كي يجيونا الكبار مش يغرموا الصغار.
4: صحيح. نعم، في سباق هرقلة فما كما أشرت 2000 مشارك.
5: أيه، 2000 مشارك
4: عدد بدون مهم.
5: لا، عدد مهم برشا يعني بالبعض.
4: أعطيت جوائز؟
5: أكيد.
4: نعم،
5: أكيد جوائز مالية هامة. جوائز مالية هامة
4: بطبيعة تحفز الشاب
5: حفز.
4: والمشارك
5: والناس أنا حسيتهم الناس أغلبيتهم اللي جايين ممكن اللي خدمة اللي جاي، يعني مش أغلب الناس ما يجي على جال الجوائز المالية، لأنه جو عائلي جايين بصغارهم وبنساهم وعائلات والكل باش تتفرج، لانه مهرجان عندنا احنا بالنسبه لنا.
4: واكيد ثم شكون اللي ما يعرفش هرقله واصبح يعرفها.
5: اكيد، والموقع الاثري ماهوش معروف، انا ما كنتش نعرفه، انا مشي لسوسه انا اكتشفناه وكان الموقع الاثري هذاك مغلق اصلا، يعني الناس اكتشفته في الوقت هذاك.
4: هرقله جميله وان شاء الله تبقى كذلك، ان شاء الله ما معناها ما يكثرش فيها البني اولا.
5: صحيح،
4: من حق الأهالي غادي باش يكسبوا ويبني، ولكن ما يلزمش تتحول إلى مدينة فوضوية كما صار لبعض المدن الأخرى، خاصة أنها موجودة على ساحل البحر.
5: صحيح، إن شاء الله.
4: نعم، الجامعة التونسية أكيد عندها برنامج باش تواصل العمل متاعهم، فماش سي مكرم تعاون أو الفرق الكبرى كما النادي الافريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي مثلا عندهمش فروع، او الترجي عندهمش فروع؟
5: لا علاش
4: ما يفكروش في هذا الامر؟
5: احنا عملنا اتصالات اوليه مع مثلا نادي الصفاقسي، نادي محيط قرقنه قال الله يبارك، سكك الحديد الصفاقسي، هذوم في جهه معينه يعني في جهه صفاقس، وكانوا موجودين عندهم، هذوما الناس كانت موجودين عندهم
4: قبل.
5: احنا نحبوا تو نعاودوا نستقطبوهم الناس هذوما باش نجموا تولي عندنا تظاهرات، تكون عندنا تظاهره كبيره، لانه احنا سباقاتنا ولات صغيره برشا، وما عادش نعملوا سباقات تنافسيه كبيره، لانه ما عندناش العدد اللازم اللي يخولك تعمل سباق طويل كما نقولوا بين تونس ما نعرفش سوسه. للاسف ما نجموش نعملوهم هذوما، لانه ما عندناش الافكتيف اللي يكفي. احنا تو الهدف نتاعنا نكبروا في القاعده ونستقبلوا جمعيات جديده، لانه عندنا جمعيات ولكن لازمنا جمعيات جديده تنخرط معنا، ولازمنا رجال اعمال تقف معنا، ولازمنا مستشارين، ولازمنا احنا
4: قاعدين تعملوا في اتصالات.
5: أكيد.
4: تحسوا
5: اكيد اكيد
4: تحسوا في الناس.
5: لا اكيد، احنا رغم فتره صغيره هذه ولكن قاعدين
4: نخدم. اعتقد العمليه ممكنه هذه بامكان برشا فرق
5: ممكنة.
4: او نوادي كبرى انها تفتح فروع
5: تاع
4: سباق الدراجات الناريه
5: الهوائيه
4: عفوا، لا هذيك الناريه هذيك حاجه
5: اخرى هذوك صحيح. ونستعينوا بهم هذوك، احنا استعنا بهم في المسابقات هذه وفي جميع المسابقات الهوائيه. عليه لانه يامنوا لنا الطريق.
4: يفتحوا الطريق.
5: يفتحوا الطريق ويكونوا مسانده للحكام، يعني الناس اللي قائمه والمديرين السباقات، نستعينوا بهم يعني حتى ان شاء الله في البطوله السنه نتصلوا بهم ويجيوا، لانه يعني نستحقوهم في سباقاتنا نحن.
4: نعم. ربي ملاحظه تو تفكرت نحب نقولها للإخوان في الأمن في المنزل سابع مثلا، فما بعض الشباب يستعملوا درجات النارية ويقلقونا بالحس نتاعهم. والله في الحق
5: موجود، حتى احنا نعاني منهم.
4: هذا مش معقول يعني،
5: سيرتو في رمضان وفي الفترات معينة،
4: يعني فما إزعاج بالحق.
5: صحيح.
4: خاصة بالنسبة للناس الكبار أو الرضع مثلا، يكون نائم معناها هادئ في بيته ويتعدى واحد بحذا الشباك بمعناها طريقة مؤسفة.
5: أي هو لو كان يتعدى كهو، ما هو قاعد يمشي وعاود يرجع ويمشي وعاود يرجع، يعني عملية مقلقة كبيرة.
4: يتباهى
5: يعني. أي يتباهى وي، لا
4: حاسب روحه بطل.
5: ما عندهم غرام، ولكن الغرام يكونش وسط البلاد.
4: صحيح. نعم. فيروز غنات على البسكلة، تفضل اسمع.

0: يا بسكليت طبعا هذه فيروز الصغيرة هذه اللي غنت في بعض الأفلام وتفرجنا فيها منذ سنوات عديدة. كبرت توا تبارك الله ولات امرأة ربما عمرها فوق 60 توا. ذكرت كذلك الممثل الله يرحمه الصديق عبد المجيد لكحل عنده أغنية طريفة يقول فيها بسكليتي بسكليتي في مجال السبقي فزتي. ما تذكرهاش
1: لا. لا.
0: كان عندي تسجيل إن شاء الله نلقاه ونرجع له. سي مكرم بوزيد رئيس الجامعة التونسية للدراجات الهوائية، يلزمكم بطبيعة الحال إمكانيات ولكن هذا ما يمنعش أنه عندكم طموح
1: يعني. الأهداف اللي احنا جينا عليها الأساس هو تكبير القاعدة، لتكبير القاعدة بالجمعيات وبالمنخرطين، تكوين الشباب صغير اللي يتعلم بسكليت للمستقبل. كذلك عندنا مشكلة في اللوجستيك، دراجات ما هيش اللي جروا بها الوليدات ما هيش متطابقة مع الناس اللي تجري في السباقات الدولية للأسف. هذا تحب لنا
0: يعني الدراجات
1: بطبيعة تطورت الدراجات وتبدلت وكل عام يخرجوا يعني نوعية يعني موديلات متطورة كما في السيارات،
0: وأثمانها غالية
1: غالية برشا احنا ما احناش نحبوا نوصلوا للغالي برشا، ولكن هدفنا تو نجي
0: اللي فيها المواصفات اللازمة.
1: المواصفات اللازمة نجموا قدام، خاطر نتجروا مع ناس يعني مش منقولوش محترفين ولكن جمعيات كبيرة ومنتخبات وطنية جيراننا، نحبوا ماذا بينا نكونوا على الأقل في قدر المساواة، لأنه كما في جميع الرياضات التجهيزات كي تبدأ عندك تجهيزات باهرة هي أساس خلاف اللي عندك البرفورمانس القوية في بدنك، لازم تكون عندك بسكليت اللي هي تخليك أنت تواكب الناس هذوك تجري معهم، وإحنا للأسف ما عندناش هذا، وإحنا قاعدين تو نسعى ونحبوا نجيبوا شركات اللي تنجم تشري لنا هي، ما نقعدوش نستناو في الدعم الوزارة لأنه المبالغ كبيرة برشا نجموا نستغلوه في سباقات أخرين الدعم الوزاري، ولكن كي نشوفوا شركات وعرضنا على العديد من الشركات وعطيناهم برامج أنه نجموا يقفوا معنا كجامعة تونسية وما قالولناش لا، قاعدين ندرسوا في البرنامج هذايا وقاعدين نتصلوا حتى في البرة يعني الناس الشركات اللي تصنع في الدراجات ثم دي بروموسيون علاش لا ندخلوا فيهم، يعني تصنع عملنا العديد من الاتصالات وان شاء الله ربي يوفقنا لنا نقدر نوفروا لها ما دراجات اللي هي تتلائم معنا الناس اللي قاعده بتنافسوا احنا وياهم، وان شاء الله من اهدافنا زاد نكبروا في القاعده نتاع المنتخب. نحب يكون عندنا يعني العديد من الاصناف، يكونوش مختصرين كان على صنف الأكابر، يكونوا عندنا الأواسط عن عدد كبير باش نجموا نبنيه إلى مستقبل يكون
0: كذلك. فما البنات
1: عندنا أي هذا صحيت البنات عندنا موجودين، ولكن ديما ما عندناش العدد اللازم. احنا تو الهدف متاعنا بعث جمعيات جديدة، تكوين شباب صغير،
0: نعم،
1: استقطاب الناس اللي شفناهم في تظاهر اللي فاتت باش نحاولوا نكبروا في القاعده نتاعنا اللي تخول لنا غدوه الحي نجموا نصنعوا يعني جيل كيما جيل الستينات والسبعينات والتسعينات اللي الناس اللي وصلنا في 2004 وصلنا مرتبه ثانيه بطوله يعني بطوله العالم او وسط علاش لا.
0: دونك هذا في اي عام؟
1: 2004 يعني دونك وقت اللي نجمنا نوصلوا وصيف بطل العالم يعني ثم نجموا نوصلوا، ما ثماش علاش نجموا نخلقوا بطل اولمبي، ولكن باش نوصلوا للمرحله هذيك
0: تونس تالقت في برشا رياضات
1: وصرت في الرياضات الفرديه وشفناها تبارك الله يعني نقتلوا باش انه الناس الكلنا نقفوا للرياضه هذه، الناس المغرومه الكل نوجه نداء للناس المغرومه الكل كبرياضه الدراجات والحقره، ثم ناس من برا اتصلوا بينا وكانوا يتجروا قبل عد رياضيين في تونس وقالوا لنا يا اخوان ندعموكم باللي تحبوا انتوما، قولوا لنا وين تحبونا نحن موجودين لبرا نحبوا نجيبوا لكم شركات. خرجتوا انا البارح لهنا جا شكون يعني لاعبك قديم في المنتخب عايش لبرا واتصلنا بشكون كان عندنا جمعيات ننشطوا معاهم رانا نجموا نوفروا لكم استاجات تربصات.
0: هذا ممكن
1: ممكن اش قلت لك المهم ثم الاراده.
0: ايوه
1: هذا الاراده هي الاولى، تبدا الاراده موجوده نحبوا انا ننهضوا برياضه الدراجات، ماهيش تكون احنا ما وصلناش المكتب الجامعي للحسابات انتخابيه باش نقعدوا شادين في الانتخابات، لا احنا هدفنا انا جاي مغروم عندي خدمتي والناس اللي معايا في المكتب الجامعي ناس اخدمهم، هدفنا جينا مغرومين نحبوا ننهضوا بالرياضه هذه ورجعوا لها للبريق نتاعها اللي رانا كنا قبل نخرجوا نتجراو وعملنا نتائج كبيره برشا في جيل الستينات والسبعينات وقت كانت عندنا دوره تونس نفس الدورات الاوروبيه، توا احنا ما عندناش دوره تونس، هذا الواقع اللي موجودين فيه وان شاء الله نعاودوا نسجلوها السنه وان شاء الله نقدروا 2027 نرجعوا حتى ولو في مراحل
0: إن شاء الله كبيره ان شاء الله في السنه القادمه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يوم سعيد معكم، برنامج يوم سعيد تدعمكم يدعمكم.
1: بارك الله فيك. بالعكس هو الدعم الاعلامي هيك اللي نحتاجه نحن. احنا دعم الاعلامي انه نعرفه بالرياضه نتاعنا، لانه ما عادش موجوده، ما عادش تخرج، ما عادش تبان في التلفزه، ما عادش تبان سباقاتنا.
0: صحيح.
1: احنا تو هدفنا انه نحن نخدموا الساعه ننشطوا باش نوليو ونجبدوا الانتباه ليلكم انتوما، راهو ثم ناس قاعده موجوده وتنشط باش نجموا نستقبلوا الصغيرات والاولياء اللي يجيو واللي يجيبوا ولدك و...
0: طرقاتنا ومسالكنا مهيئه يعني
1: صعيبه
0: صعيبه
1: صعيبه صعيبه يعني راهو هي ثقافه، هي حكايه كلها ثقافه. يعني اللي يسوق في الكهرباء نتاعو يحترم ماذا بينا، كيما الدراج يحترم الطريق، وكيما كيف السيارات تحترم الدراج، لانه احنا عايشين لهنا في البلاد هذه مطالبين نسكن نتاقلموا في الواقع اللي نحن فيه، كياسات قصيره وزحمه مروريه كبيره برشا.
0: نعم.
1: احنا لهنا برشا مشاكل نشوف فيهم، ثم ناس ما بالنسبه لي الدراجات هي ما يعني حتى في الطريق يعني تلقى مضايقات في السيارات، ولكن الحمد لله لا باس. انا قاعدين نشوفوا نحن بطبيعتنا نختاروا ديما الطرقات اللي فيها اقل
0: كثافه،
1: اقل كثافه باش نجموا نتدربوا،
0: اقل زحمه،
1: اقل زحمه، وهو الحمد لله يعني في الاخر ربي ان شاء الله يوفقنا. ووصلت بكل صراحه حتى الامنيه واقفه معنا حتى في الطريق، يعني كي يشوفونا متعدين والكل، هذا مش في السباقات حتى في التدريبات العاديه.
0: يعني
1: الامور ديما باهيه
0: في العالم. توا شنو هي السباقات الكبرى اللي اهم من غيرها؟
1: هي تور دو فرانس. اللي
0: تور
1: دو فرانس هي اهم سباق، لانه فيه الفرجه، خاطر ثم سباقات الالعاب الاولمبيه بطوله
0: وعلى مسافات طويله،
1: مسافات طويله، اما تور دو فرانس فيها الفرجه، تخلق الفرجه وحاجه
0: والمفاجاه
1: والمفاجاه، يعني فيها فرجه الواحد ريت الناس كيفاش وصلت انها تعرف بالبلاد نتاعهم وحفظناها. انا نقول لك تور دو فرانس، فرنسا حفظتها،
0: وشفت كيف يمروا بعض المدن الصغيره والقرى
1: ويوريو
0: الاهالي يفرحوا بهم
1: ويوريو الاثار نتاعهم وجميع لي شاتو كل تفرجنا عليهم في تور دو فرانس. وهو هدفنا انه نحن ان شاء الله مش صعيب، راهو وقت نحبوا نعملوا قدره ربي نقدروا باش نوصلوا، ما نقولوش كيما تور دو فرانس، ولكن نجموا نعملوا دوره تونس بالشراكه مع وزاره الثقافه.
0: وتتبعكم الكاميروات،
1: الكاميروات موجوده،
0: صوركم من السماء،
1: والبرنامج هذا راه موجود. انا تم اتصلنا بمستشار اجنبي وقال انا باش نحب نرجعكم كيما دورات العالميه هذوما، انكم تعملوا مطلب للاتحاد الدولي، وبعثنا له مطلب رئيس، وبعثنا له رئيس الاتحاد الدولي مطلب باش يرسمنا في برو سيري اللي هي تستقطب الجمعيات المحترفه. قال لو تم الموافقه على هذا المبدا نحن مستعدين كاجانب نجي ونستثمروا لهنا ونعديوا بث مباشر ان شاء الله. ربي يوفقك
0: ان شاء الله. شكرا. اذا سي مكرم بوزيد رئيس الجامعه التونسيه للدراجات الهوائيه، نحب نشكر في الاتصال عندكم لم يعتقد
1: هي عضو مكتب جامعي وكانت المنسقة في التظاهرة لميا شويقي.
0: شويقي، نعم، تحية لها لميا لأنها ساعدتني باش نتصل بكم.
1: عايشك، وهي بارك الله فيها وقفت معنا في التظاهرة هذه، وهي بنت المنطقة، بنت سوسة ومنطقة هرقلة، اللي قامت بمجهود كبير بكل صراحة، لأن احنا الجامعة سهلت لنا، بارك الله فيها.
0: شكرا سي مكرم بوزيد.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: بارك الله فيك.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: إذن هذا تذكير بموعدي وإياكم يوم الأحد في موعد الأحد غدوة. تعوضني زميلة ريم المدب في يوم سعيد. شكرا زملائي حمزة الصفار، سيف الترابلسي، فاطمة عبار، أنيس الوريمي، رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية نشوى العربي نسيم الماجري، ليلى أجلاصي. أرجو لكم أوقات طيبة وكل المتعة مع برامج الإذاعة الوطنية التونسية. الموسيقار محمد عبد الوهاب، مع تحية حبيب جغام.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، فيما ينتظر أن تنطلق رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الأول من جوان، لتتوصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته. اليوم استئناف امتحانات الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية. تواصل حصص الدعم والمرافقة الموجهة لتلاميذ البكالوريا على منصة جسور التي أطلقتها وزارة التربية، وتتضمن رزنامة اليوم حصص مراجعة لفائدة تلاميذ بكالوريا رياضيات. يوم مفتوح موجه للأمهات والحوامل والأطفال، تنظمه الدائرة الصحية بجومين من ولاية بنزرت اليوم بمركز الصحة الأساسية بسمان. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم الجمعة وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. غدا السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدر في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة، وبلدية تونس تعلن برمجة أيام تنشيطية مجانية للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة غدا وبعد غد. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران دون أن يحدد موعدا لذلك. ووفق مصادر مطلعة، سيسمح الاتفاق بتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما وبعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما سيناقش المفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني. على الجبهة اللبنانية، الاحتلال الصهيوني يشن صباح اليوم غارتين على بلدتي معروب ودير قانون النهر بجنوب لبنان، وينذر سكان قرية عين قنا بضرورة مغادرتها استعدادا لقصفها. وحزب الله يعلن اليوم استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان ردا على خرق إسرائيل المتواصل لوقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
0: أسألتكم الكل، نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية
5: مع ريم بن شعلية.
6: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة يا ربي اللي يرجعوا لخدمهم، إن شاء الله تكونوا تفرعتوا في هنايرين ذوما وترجعوا أنتم ناشطين مستعدين لنهاير بركة كجاية بعده هو الراحة للي يخذي يكون جي زادة في هالعيد هذي، إن شاء الله لما مزيانة وإن شاء الله يكون تعديلك كما يلزم. العيدة طبيعية تجيب شنوك بمعاكم كلمات ذوكم اللي احنا بلبزنا فيهم شوية في العيد. نحكيه هنا معالجة بالأعشاب الطبية، نحكيه زادة أوميوباتي. إذا كان بلبست بلبست شو نعمل؟ صحة وفرح مرة في العام هو العيد. وخليني نقول هكا قبل ما يدخلوا الطب، خاطر بعد كي باش يدخلوا باش يقولوا لي ليش بيك تقول لي ميسالش بلبس، اما مرة في العام واحد اشتهيها بشكلي علوش كيما يلزم، ولا كلي ولا شرب هكا كويس جازوز الا غالب معناها الواحد يشتهى سبحان الله. فما بعده هو نجم نحكيه على كيفاش نجم نرجع نعدل الكوليسترول متاعي، تريغليسيريد متاعي. كان قعد لنا وقت نحكيه شوية على ضغط الدم زيدا مع دكتورة ماهي بن مالك مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية. نعطيه مجموعة من الوصفات ايه للناس اللي بلبزت وزيدا للناس اللي ما بلبزتش ولكن مستحقة انها تعدل الكوليسترول متاعها وتريغليسيريد متاعها. وإحنا نحكيه على اليوم العالمي الإقلاع عن التدخين، وتحضر بحثنا بعد شوية دكتورة سونيا معالج، ان باش نجيو اليوم على هالأشكال الجديدة متاع التدخين هذه اللي كي تدخل ما تلقاش عليها برشة دراسات وبرشة معلومات. إن شاء الله مع الدكتورة باش نفهمهم أكثر هذي هالفاب ونعشينا هالجوتاب الجكوفة مع حاجات كيما هكا زيدة. الدكتورة تسميهم لنا بالاسم وتعطينا زيدة شو ما الحاجات اللي نردوا بالنا منهم. وإحنا نحكيه على الإقلاع عن التدخين توا في 2026 اللي هما كيما قلت معاش الدخان العادي أشكال أخرى منه. اليوم مع دكتورة خولة جبيري باش نجيو على كيفاش تكبر وانت صغير. وهذه مهمة يسهل الحكاية، خاطر احنا في العادة نقولوا اية تنزرقوا بوتوكس ولا اية تنعملوا كومبلمون، لا نحكيوا على الدخليني الخلايا متاعي الأجهزة متاع بدني الكل كيفاش انا نكبر وهما يقعدوا صغار يرافقوني بسلامة ويرافقوني بطريقة صحية وصحيحة. نحكيه اليوم زاد على تقنية جديدة اللي هي تقنية تنظيف القولون. دخلت لتونس نحب نفهموها الحقيقة، دخلت لتونس في دولة 300 ونحب نفهموها كتقنية، خاصة أنه كي تدخل وتقرأ عليها تلقى برشة ناس فرحانين بالنتيجة. فهذا باش يكون موضوعنا اليوم في العيدة الطبيعية، ونعرفوا أنه زاد ساعات بعد ما نبلبزوا كان عيد كبير كان عيد صغير كان عروسات كان تغششنا وغش كبير كان ساعات تصير اضطرابات في القولون. فأتهم بعد شوي نشوفوا كيفاش يكون تنظيف القولون. مرحبا بكم، هذه العيدة الطبيعية لليوم 29 ماي 2026.

وش أحلى من أنه ترفعك السعادة من الأرض للسماء. إن شاء الله يا ربي أيامكم كلها فرحة وأيامكم كلها سعادة. مرحبا بكم، هذه الإذاعة الوطنية التونسية معكم في العيادة الطبيعية. كما قلت قبيلة، احنا عنا في العيد شوية هكا فوضى نعملوها الحقيقة،

0: تحب تخرج فضلاتك في النهج اللي انا وياك متشاركين فيه، ولا نحط جلود وين ما انا نحب زيدا. وانا شو ذنبي نتعدى نشم ريحه الجلد مثلا وهو ماهوش مملح وهو ناتن مثلا، وقت اللي الدوله موفره معناها ارقام مجانا، شركه الجلود والمعهد زيدا يخدموا معناها 3 ايام تاع العيد، جمعه العيد تقريبا الكل، وبالعكس هيت هل من مزيد معناها بالعكس البلديه تخدم، ونعرفوا انه بلادنا تعيش حمت نظافه عندها تويكا اشهر وان شاء الله موصلين فيها زيدا. فأنا حبيت نقول أنه راهو النهجة ذيكا متاعنا الكل، والشارع ذيكا متاعنا الكل، والبلاد هذي متاعنا الكل، وهو في الأخر سلوك راه. وقت اللي نتعلم نخرج فضلاتي وقت البلدية جاي، ونتعلم ما نقلقش جاري بريح، ونتعلم ما نقلقش جاري بفضلات بعد القطوسة تجي تخرجوا الكل البر، راهو في الأخر بكل أنا احترمت روحي واحترمت جاري، وكان النهج اللي نمشي فيه ونجي نهج عزيز وغالي بدا نضيف في شره، وهذا اللي شبهلنا. هذا احنا التوانسة هكا احنا تخلقنا هكا، نعرف روحنا ملي احنا صغار كلمة عيب وما يجيش وما تحطش غادي وقرا حساب بالجارك وكذا. فان شاء الله ربي وليداتنا على هذايا زيدا، ونضم صوتي الحقيقة لصوت الإذاعة الوطنية اللي ننتمي لها بكل فخر، واللي بدينا احنا بدينا حملة اسمها تونس تتنفس، وسمعتوها هذو اللي معانا على موجاتنا في اكثر من مرة، وقلنا فيها خلي تونس تتنفس بعد فرحة العيد، كل واحد فينا نجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا، ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة وخلي تونس تتنفس، وبعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة. عنوان الرقي، مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت مش من حد آخر، خلي تونس تتنفس.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: 9:14، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتورة مهي بن مالك، نورتنا.
2: يعيشك صباح الفل، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله عيد مبروك على الأمة الإسلامية الكل وعلى تونس، وإن شاء الله ديما نشوفوها مزدهرة ونظيفة.
0: أمين يا ربي. وكتعب بعد العيد ذيك والأمور ذي كلها راهي عليك أنت، احنا فات فينا الفوت التعب وتعبني. اللي تسألوا البارح تقول له شنو حوالك ساعة تلقى الوجوه صفرة، واللي تقول له شنو حوالك تقول لك تعبت. رجيت تلقاه مع الخد هذا وردة والخد هذا وردة مريقلين، ونسيت تلقى الوجوه صفرة وتقول لك تعبت.
2: إن شاء الله كل عام حيين بخير،
0: إن شاء الله بأجره،
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله بأجره، كل قطر الدم بأجرها، كل شعر من العلوش بأجره، إحنا كي نضحي ونضحي ورب العالمين، فإن شاء الله بأجره يا ربي. ولكن يا ربي دكتورة نسألك، إذا كان أنا بلبست شوي في مكلتي كما كنت قدمت قبيلة، أولا ساعة باش تنصحني، خاطر أنتم في التغذية الوظائفية الدقيقة تخدموا برشا على التوازن نتاع البدن قبل ما ندخلوا في الوصفات وفي الهوميوباتي وفي الوصفات الطبيعية اللي هي من الأعشاب.
2: به يا ريم، انت بكري قلت احنا خليني انا نقول مثالش للعبيد اللي بلبز ما بعد الدكاتره باش يقولوا لي، انا بالعكس انا نقول هما نهايرين مثالش، يعني انا حتى المرضى
0: بتاعي
2: والله خاطر فما زيت فريستراسيون، سامحني انا عبد عنده شحم في الدم والا عنده السكر ولا عنده يشوف غيره ياكل، واحنا نقولوا له ليه ما تاكلش، هو اصلا وقتها ينجم حتى السكر يطلع له وينجم يتبلبز وكل،
0: هو مريض السكر زيدا معناها معني بالبلبيز تاع العيد
2: بيان، خاطر مريض السكر ساعه عندنا كيما قلت انت عندنا الجازوز عندنا سيترونات
0: صحيح
2: هذيك، رغم العبيد اللي عندهم امراض مزمنه كيما مرض السكري في العاده يكون عندهم الامراض الاخرى، يعني هو مرض يجيب مرض، يعني تلقى عنده اللي مرض السكر يبدا مهيئ، ان شاء الله لطف عليهم الناس الكل ولطف علينا، دونك يبدا مهيئ انه يمرض بضغط الدم، انه يمرض بشحم في الدم. ديما نقولوا كل الاخوه الخايبين هذوما اللي يبدا عنده حاجه ينجم يمرض بالحاجات الاخرى،
0: اذا كان ما تحفظش على روحه في الحاجه ديك،
2: تحفظش على روحه
0: اكزاكتو، ما كان وقفناها غادي تقفر
2: اكزاكتو بالضبط. ونجموا حتى نرجعوا بالتويلي اللي كان ياخذ في زوز انواع نتاع حرابش ينجم يهبط ياخذ اقل، فهمت يعني نجموا حتى السكري والا شحم في الدم والا ضغط الدم، هذه هي من الأمراض المزمنة صحيح، لكن اللي هي نجم نسيطر عليها، لكن في العيد هي إكسيبسيون، هي فرحة، هي لمة العائلة، ما عادش كل يوم قاعدين نتلموا، معناها مثالش إذا كان بلبزنا شوية لكن نصلحوا، ونجموا حتى موازاة للتبلبيس مثالش كي نصلح، معناها نعود روحي أني نعمل حاجات تنظف لي بدني، أنها تعاوني على الهضم، أنها تعاوني على السيطرة على المشاكل هذه. هي شحم في الدم هذا 80% يتصنع على مستوى الكبد، 20% بركة من الماكلة.
0: بربي دكتورة بعد إذنك سامحني، أنا نحب نسأل زوز أسئلة فيما يخص شحم في الدم. أولا ساعة، هل هو من الأمراض اللي نجم نسيطر عليها ويقعد صامت تماما، خاطر مثلا أنت والسكر عدلت السكر مشيت على كلام طبيبك نجم عاش قلق حياتك الكل. هل شحم في الدم هكا نعم أو لا؟ باهي أنه نحكي شوية على علاماته، إذا كي يطلع

0: مش عرفت انا يا خويا كليته بلبست مش عرفت ليش حم في الدم طلع، هل فما علامات ولا كان البيلون يقول لي راك راوت اشحم في الدم طلع؟ واذا كان عملت البيلون تاعي بعد العيد كيفاش نعرف اللي شنو الانترفال اللي عندي، القوس هذاك اللي عندي، اللي المجال اللي عندي نجم نمشي ونجي فيه؟
1: اشحام في الدم هو اصلا نجم نسيطر عليه اكثر من السكري واكثر من ضغط الدم، لانه فما ناس تكون عندهم اشحام في الدم وفي يوم من الايام يولي ما عادش عندهم،
0: ما عادش عندهم
1: جمله الوقت اللي نسيطر على المشاكل اللي عندي في بدني. هو اصلا حتى في منظومه الامراض المزمنه اشحام في الدم ماهوش من الامراض المزمنه، هو مرض اللي سيفغي اللي عنده الضغط الدم وإلا عنده مرض السكري ينجم يكون عنده الشحام في الدم ويلزمنا نسيطروا عليه. الشحام في الدم يلزم نهبطوه تحت 2 جرام يعني في الكوليسترول بالضبط، وحتى ال LDL كوليسترول يلزم يهبط حتى تحت 1.4.
0: هما مرتبطين ببعضهم،
1: هما مرتبطين ببعضهم بالضبط.
0: لكن من اللي عنده شحم في الدم اوتوماتيكمون عنده
1: ينجم يكون عنده البالانس بين ال HDL وال LDL يكون ماهوش مريق،
0: اللي هو الكوليسترول، نحكي على الكوليسترول الجيد والكوليسترول
1: بالضبط المشبه. لكن هو في الاخر هذه الكبد نتاعنا هو اللي يصنع الكوليسترول، يعني بنسبه 80% 20% بركه جايه من الماكله. ليش يعني ما يلزمنيش نكونوا عاملين كل ريجيم على الاخر، ما تاكل الجمله شحال الحمل علوش، ما تاكل الجمله العظم، ماهوش صحيح. يلزم نشوف 80% الاخرى علاش موجوده، صحيح. اللي هي جايه من قله الحركه، قله الاكتيفيتي فيزيك والسبور، جايه من الكحول، جايه من الدخان، جايه من الالتهاب المزمن اللي موجود في البدن نتاعنا، من ستريس، يعني برشا حاجات اخرى تنجم تتعب لي الكبد اللي هو مسؤول انه يخلي البدن يصنع كوليسترول اكثر من العادي.
0: يعني يقول قائل دكتور انت واش حبيت تقول لنا؟ حبيت تقول لنا الناس اللي عندهم شحم في الدم علاش مركز على 20% اللي هي لحمه وكعب عظم، علاش ما تركزليش على 80%
1: على كبدتك على المشي
0: اللي هي
1: على
0: الكبده؟ سامحني دكتوره 80% هي الكبده
1: بالضبط.
0: يعني كان نحب نركز تو معاك باش نمشي الوصفات تهم الكبده
1: بالضبط.
0: حتى في الميكرونيوتريشن التغذيه الوظائفيه الدقيقه انا كنسيطر على الكبده سيطرت على الكوليسترول، نحيلي الماكله تو نحكيو فيها من بعد
1: بالضبط. يعني هي اهم حاجه هي الكبد، يلزم يكون نحسنوه نحفزوه انه يخدم بالكدي وانه ينقص لي من صنع الكوليسترول. اوكي راهو ال 20% وقت اللي يكون عبد هو بطبيعته الكبد نتاعو يخدم اكثر من اللازم، نزيد ال 20% من الماكله باش تتبلبز الامور، معناها ماذا بينا ما فيها بيس، يعني شويه هكا وشويه هكا. المارش اهم حاجه، يعني المشي الحركه من اهم الحاجات اللي تخلينا نسيطر على كل الامراض المزمنه.
0: بربي يا دكتوره انت تحكي على المارشة، اعطيني قديش البدن محتاج مارشة في النهار لكل شخص، وهل المرأة كالراجل وهل المريض كالصحيح وهل الكبير كالصغير؟
1: هو للناس الكل خاصة للكبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة، ما نبديش نكون أنا عندي 20 سنة ما تحركتش ونقوم نعمل في ساعة مشي في النهار، ليه؟ يلزم نعود قلبي بشوية بشوية على النشاط، نجم نبدأ حتى ب 15 دقيقة في اليوم ونخلط ال 45 دقيقة، يعني بالنسبة لنا الكل بين 45 دقيقة وساعة وربع مشي في النهار.
0: هذا حاجيات بدني،
1: هذا حاجيات بدني،
0: مرأة ولا راجل،
1: مرأة ولا راجل، كبير ولا صغير، بين 45 دقيقة هو عبد باش يحرك الدم كهو نصف ساعة تكفي. لكن إذا كان نحب نضعاف شوية وكل اللي فوق النص ساعة يهمني، يعني نقولوا احنا 45 دقيقة هو وقت خارق للعادة اني نجم نحسن به الوظائف متاع جسمي.
0: به شو نجم نقولوا دكتورة بالنسبة للكوليسترول باش نجم ننظف الكبدة متاعي مليح ما اتفقنا انه كي نقولوا كوليسترول نمشي نحسن وظائف الكبد
1: بالضبط بالضبط.
0: شو نعمل
1: به؟ عنا اللي نبدأ كيما العادة بالحاجات اللي موجودة عنا في الدار. احنا نعرفوا اللي من احسن الحاجات للكبد هي الكليل. الكليل دايغ هو به حتى في الميكلة يعني مع الحمل علوش دي مرفوحوا بيها احنا في العادات نتاعنا، هو من احسن الحاجات. لو كان البريود اللي انا عندي شحم في الدم طالع نتعود اني نعمل ديما ديزانفوزيون بالكليل. عنا زيت التي الاخضر مظلوم جدا، هو من احسن الحاجات اللي نجمو نستعملوها في حياتنا اليوميه، لانه التي الاخضر غني باللي بوليفينول اللي هما مضادات اكسده ومضادات التهاب. اللي البدن الكل يستحقه. كما قلنا الكوليسترول زيادة يجي من الالتهاب اللي موجود في الجسم. دونك هذا التي الأخضر من الحاجة اللي سهلة رخيصة متوفرة في كل دار. نتعود
0: طريقة التحضير،
1: طريقة التحضير مغرفة نجم نحطها في الكيس متاعي ونحط تغموس بحذية مغرفة متوسطة، نقول مغرفة قهوة مش مغرفة تي، نحطها في الكيس ونحط ترموس ونقعد. هو بيدو نفس الحشيشة نجم نقعد نستعمل فيها ونشرب فيها معناها مرتين ثلاثة ما يقلقش. عندنا الثوم ديما الثوم نقول لمن استطاع إليه سبيلا. الثوم
0: علاش لمن استطاع؟
1: أحسن لأنه يقلق المعدة للناس اللي عندهم مثلا التهاب في المعدة، ولو أنه هو مضاد التهاب خارق للعادة. هو من النباتات القوية جدا، طيح السكر وطيح الشحم في الدم وطيح التنسيون. لكن فما ليس الطريقة يلزم فخي يلزم يترحى وهو فرشك معناها كعبة
0: جراير. ما تفضلنيش الحكاية.
1: الأحسن إنها تترحى، الأحسن إنها تترحى. نجم خلطوها في شوية زيت زيتونة مثلا، لأنه زيت زيتونة هو فيه أنواع به متاع أوميغا 3 يعني حاجات اللي تنقص من الكوليسترول زيادة. الزيت زيتونة
0: بيهي أنا عندي معدة ونحب ناخذ، كيفاش ناخذ؟
1: يعني الحقيقة هو ساعة بعد الماكلة نجرب ونسمع بدني. ديما يلزمك تسمع بدنك، مش الناس الكل رام قادرين على الثوم.
0: وما تجيش تاخذو على الخويزة،
1: ما تاخذوش على الخويزة.
0: طبعا انت قولك انه هوك الحمد لله ما يقلق ليش معتي. انت فيش تستنى حتى يقلق لك معتك؟
1: بالضبط، يعني تنجم تحطه في مغرفة ياغورت مثلا. نجم كما
0: زيت زيتونة وقد ما خبز عظمة تفطر بيه،
1: اعمل اومليت مثلا وإحي فص ولا اثنين معناها فوق فوق الاومليت نتاعك،
0: وزيد حطها في طرف زيت زيتونة كي اوميغا 3 وفي برشا
1: اكزاكتومون. بالضبط فهمت. يعني الثوم من الحاجات اللي رائعه جدا، من اكثر الحاجات اللي تيح لنا الكوليسترول.
0: والهوميوباتي شو نجمو نعطيو؟
1: الهوميوباتي ما عندناش حاجه كبيره، عندنا كلكو تيب سنسيبل اللي هما الاكثريه ينجموا يمرضوا بالكوليسترول، اللي هما عندنا الليكوبوديوم اكثر نوع ليكوبوديوم، عندنا السيبيا شويه، كالكاريا كاربونيكا خاطرهم هكا وكالين وكل، والسلفور زيد مخميخ في الدم يعني السلفور، دونك ديما يمرضوا بالمرضي ميتابوليك. في التغذية الوظائفية عندنا الكونزيم كوديس مهمة جدا. كونزيم كوديس
0: هذه شنو خلية؟
1: هي حاجة يصنعها الكبدة زيدا. هي حاجة معناها أنزيم تصنعها الكبدة اللي هي تعاوننا زيدا على السيطرة على الكوليسترول. الأوميغا 3 مهمة برشا برشا برشا، اللي هي موجودة في الحوت الأزرق في السردينة والماكرو، مهمة برشا باش تطيح لنا الكوليسترول. عندنا الكروم يطيح نوعية التريغليسيريد، لأنه التريغليسيريد جاية الأكثرية من السكريات مش من الشحوم. يعني الكروم يعاوننا برشا برشا زيادة كيف كيف في تنقيس الكوليسترول التريغليسيريد. عندنا في الفيتوثيرابي النباتات عندنا حاجتين مهمين برشا، اللي هي البغبغين. البغبغين حكينا عليها في برشا مناسبات، اللي هي الضعف من نباتات اللي ضعف، من نباتات اللي عندها إفي أنتي أوكسيدان مضاد أكسدة في الأمعاء. وسمعتك باش تحكيوا على الامعاء من بعد، هي من النباتات اللي تعاون برشا في الامعاء، تطيح السكر وتطيح الكوليسترول.
0: وحكينا عليها بتفاصيلها الجمعه اللي فاتت مع سيمون جي شريف، وقلنا وانها نبته وصلوا حتى سميوها انها نبته تنجم تعوض حتى زريقه السكر. حكيوا عليها دون سو سونس معناها، لكن عدلنا احنا المفهوم مع سيمون جي شريف وقلنا حتى شيء من نجم يعوض الدواء،
1: حتى شيء من نجم يعوض الدواء،
0: حتى شيء من نجم يعوض زريقتك، ولكن البغبغين مرضة السكر من اقوى ومن احسن ما تنجم تاخذ، واللي عنده ريزيستانس على الانسولين زيد زوز
1: قال العاده في الريزيستانس على الانسولين.
0: فاعطاسي منجي تقريبا
1: نحسب فيه حتى للشهيه لو كي تاخذها نصف ساعه قبل الاكل تسكر الشهيه.
0: بالضبط. وسيمونجي نحسب فيهم تقريبا دكتوره اعطاها اكثر من 24 منفعه للبدن. تلقاو الفيديو هذي على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان، ارجو اسمعوها في العيده تبعيت عادات الجمعه اللي فاتت.
1: والنبتة الأخيرة لوفور دو ري روج، يعني هي المكملات الغذائية الكل اللي تلقاها في الصيدلية للكوليسترول لازم تلقى فيها لوفور دو ري روج، اللي هي زادة خارقة للعادة، تنجم تعاوننا برشا برشا في الكوليسترول. راهو كيف نحكيو على الوصفات هذية، مانيش نحكيو على العبيد اللي عندهم أمراض مزمنة، مرض القلب، جلطة في القلب، وطبيب القلب معناها
0: عطيك
1: دواء. ما تنحيش دواء من راسك. راهو هذية الوصفات اللي نحكيو عليها للناس اللي بريفونسيون باش ما تمرضش
0: او مرافقه لدو طبيبك.
1: مرافقه بالضبط, بالضبط.
0: معناها هو اسمه الطب الموازي التكميلي
1: الموازي, ماهوش طب ما... بديل
0: exactly.
1: احنا طب زيدا, ويعني في برشا اوقات رانا نعطيو كيما كيما بقيه الاطباء, احنا قبل كل شيء رانا طب, يعني ما نحيوش الدواء نتاع الطبيب نتاعك, لا دواء السكري ولا دواء الكوليسترول.
0: شكرا لك دكتوره مهيب المالك, مختصه في المعالجه بالاعشاب الطبيه, طب المثلي, طب الصيني زايده, واللي التو ما التو سهل ربي وحكينا على طب الصيني معك واللي هو زاد الحقيقه فيه مفاجات مزيانه برشا برشا برشا. طب الصيني ان شاء الله يكون حاضر معنا قريبا معك انت دكتوره مهيب المالك. انا نقول لكم اقعدوا معنا, هذه العيده الطبيعيه مازلنا ان شاء الله معكم حتى ال11 تاع الصباح مع مواضيع مختلفه. بعد شويه مع دكتوره حوله جبيري راجعين لهذايا الكل, ما هو انتي اوكسيدون وغيره, تنظيف الكبدة وكل, ولكن مش نحكيو زيادة على نقولوا احنا مجال جديد اللي هو كيفاش نجم نحافظ على بدني شاب حتى وانا قاعد ماشي ونكبر في العمر, ونحكيو هنا جلدة وغير الجلدة روان زوز. فمرحبا بكم, بعد شوية نستقبلوا بحضينا دكتورة سونيا معالج ونحكيو على الإقلاع على التدخين.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة, هذه حاجة باهية, لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها, هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها, هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها, وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر, وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
2: الدكتور حكيم.
4: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.

تسمعوا برامج غيدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام، شلا نهار مبروك سعيد عليكم وين ما تسمعوا فينا. نحكي على اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الموعد نهار 31 ماي. نحكي عليه اليوم، أوكي. احنا كنا نحكي عليه كل يوم وما نفضوهاش راه، أما مستيرش كل ما تواتي المناسبة إلا ونحكي عليه، كان في صباح توينسا أو أيضا في العيادة الطبيعية. دكتورة سونيا معالج، رئيسة قسم الأمراض الصدرية بمستشفى عبد الرحمن مامي، تقولي عنا 7 أقسام الأمراض الصدرية في مستشفى عبد الرحمن مامي. احنا نحكي خاصة على القسم اللي المعنى أكثر بالإقلاع عن التدخين، وأنت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسيات، وتدخين يعمل هذوما الكل يذولي. فأولا ساعة نقولك شل عيدك مبروك.
2: يعيشك علينا وعليك، نعيد عليك ونعيد على المستمعين الكل، إن شاء الله يكونوا عدي وعيد فرحوا فيه برشا، يسخطوا ما ضروش رواحه وما ضروش العائلة تمتحهم بالدخان في اللمات العائلية.
1: أنا نعرف برشا حرص دكتورة سونيا معالش في الموضوع هذا الحقيقة، راهو مش على خطر منعش، أنا نحسها كأن حاجة فيك، معناه كأنه معناتها
2: صحيح
1: معناه تحكي على الإقلاع عن التدخين بحواس الكل، معناه بانفعال، مش معناه انفعال خايب، أما أنت إنسان حارس على أنه ماذا بيك كان عندك أنت عصا سحرية مثلا أنك ضربت بها هكا حتى حد ما عاد يدخن.
2: هو اللي قلته أنت مهم ياسر، على خاطر ماذا بينا نكون وإحنا جيل يكون مقتنع بلي أنا توا مقتنع بمظاهر التدخين، لأنه احنا الغاية متاحنا ديما في الحملات ديما نحكيو على الشباب مش معناتها باش ننسيو الناس الكبار اللي يتكيفوا له، لكن احنا الغاية متاحنا نحب نكونوا جيل يكون هو مقتنع بمظاهر التدخين ومقتنع بأنه راهو كان هو باش يتكيف، حتى كان هو مهمتوش في روحه راك باش تضر غيرك اللي مش قاعد يتكيف.
1: انا لهنا دكتوره مهم ياسر الموضوع هذا، خاطر نتصور هنا ماكمش باش تتحركوا وحدكم، اكيد جدا انه باش يكون فريق، واكيد جدا انه باش يكون الجانب النفسي موجود، على خطر يظهر لي أنا حسب هكا ما شوية هكا ما منشوف في شبابنا مستحيل يقلع عن التدخين إلا عن قناعة.
2: صحيح.
1: قلوا من هنا الغدو.
2: صحيح.
1: خلي تلحلح بيهم. خلي نتيحوا نتسكوا نسكل. مستحيل كان يقلع عن التدخين لو ما يكونش هو مقتنع.
2: صحيح صحيح صحيح، هذيك علاش احنا هوني راهو كي نحكيو على قلع التدخين ما نحكيوش كان على الطبيب أكهو، ما تدمش دور الطبيب أكهو، راهو هنا تدخل فيها الكل، راهو المجتمع الكل، خد كيما قلت انت هو التدخين شنو هو؟ ادمان، راهي دروغ كيما الزطلة وكيما غيره، راهو سي تون دروغ، هو مش حكيت اخف، هو راهو سي تون، انا نقول دروغ ما كلهم يعطيو ادمان. هو في الخطوره نتاعهم، الفرق بيناتهم انه الانواع الادمان الاخرى المظاهر حينيه، معناتها كي يستعمل زطله باش يدخل
1: بالوقت.
2: في الوقت في المشاكل نتاعها كل، التدخين نقول يقتل سله يقتل دون سونس، مش معناتها يموت، راه ينجم تصير له مخلفات تخلي الواحد 100 حي،
1: فهمت؟
2: كي تبدا عنده ساقه مقصوصه على خاطر تسدت بعروق بالدخان، والا عنده قصور في الجهاز التنفسي اوبليجي باش يقعد يتنفس بالاكسجين، ما ينجمش يعيش حياته العاديه.
1: بالضبط.
2: فهمت؟ تلقاه صغير في العمر يوصل 55 سنه وما عادش ينجم يخدم خاطر وريه ساي، ما عادش ينجم تقوم بوظيفته لانها تحرقت بالدخان،
1: وعلى خاطر هو ما صدقكش وانت تحكي معاه وتفسر له.
2: وهذا علاش انت قبيله سالتني قلت بكل جوارح انا كطبيبه نتاع صدريه علاش بديت نعيش المشكله هذه، انه هو الدخان يضر البدن الكل، بتاتخ جهاز التنفسي أكثر أول واحد يضر، خاطر الدخان باش يدخل عن طريق جهاز التنفسي باش يضر الوري قبل كل شيء. دوك احنا يؤلم الطبيب أنه يتحط في موقف قدام مريض ويجي يقول له راهو عندك ذاك المرض اللي هو كان ينجم يتفاديه كان ما تكيفش، ينجم واحد يعمل كونسير هو ما يتكيفش، ينجم يعمل قصور تنفسي بسبب آخر ما يتنفس ما يكون ما يتكيفش، لكن الأسباب متاع الأمراض هذوما ناتجة على الدخان أكثر برشا. والمشكل مثلا إنسان يعمل كونسير ويبدأ عنده ويتكيف، هذوكم نلقاو في صعوبة أكثر أنه نتقصاو المرض جينيرالمون في حالة متأخرة، على خاطر يبدأ مستينس بك القلق والكحة وكل ما يجيش يعدي فيسا، ينجم يكون جاي فقنا بظهره هو عملنا سكانير لسبب وقينا كالطرف صغير دوب ما بدأ، نجيو باش نعملوا العملية نلقاو هاو القلب تعب، هاو الكلاب تعبين، هاو مشكل آخر في بدنه اللي يمنعنا
1: كل يتمس بالدخان.
2: ما فماش عضو في البدن ما يتمسش بالدخان، راه والتأثير الدخان روحيني وقتي، هو بالوقت مسواقر لولاني يبدا البدن يضر، هيك التصلب الشرايين، هيك المشاكل اللي يصيروا في الجهاز التنفسي، هيك المشكل الانسان باش يقول اح ويبدا يتقلق، هذيك مع الوقت انا نقول كيما الشمعه اللي تبدا تشعلها وتبدا تطفي تطفى بشويه بشويه، الانسان يتكيف كيف كان جات ريحه قويه توفيسه تلهب النار وتطفى فيسا، ما فماش طقس ستابل تطفى باقل معناتها سرعه. هذا هو الانسان اللي
1: وما يفيق بها اللي هي ظلام الا كي تطفى تماما. وقت باش يفيق بها اللي هي ظلام مادامها تضوي مادام هو ماشي جاي ومرمي. هذاك
2: علاش المفاهيم اللي تو برشا عباد يقول لك لا انا ناني لاباس عليا، هاني نجري ونعمل في السبور ونطلع جبل ونعمل ونخدم، لاباس عليا علاش تحبني نبطل الدخان. فما شكون يقول لك لينا غالب وهاني بالسبور نعمل في السبور وكل راني لاباس.
1: شكون يقول لك نحبه يونسني
2: هذا ايه هذا
1: نقص علي الضغط النفسي منقص علي
2: وهو يعمل في ضغط اخر للروح. وحده يقول هاو بابا هاو عمي هاو لين مات لبس عليه لعمرنا هزيني على الطبيب وهاو بالضبط يتكيف بالضبط. هذا هما المفاهيم اللي احنا نحب نفسروهم للتوانسة اللي يسمعوا فينا طاو اللي هما غالطين.
1: بعد اذنك دكتورة، واحنا واصلين المفاهيم هذوما كان ممكن نقبلهم، خاطر المفاهيم هذوما نحكي فيهم تقريبا كل عام. فما حاجة سنة الحقيقة اللي نحب نجي عليها معاك، خاطر وليت نسمعها ياسر خاصة عند الشباب، منيش نتكيف نفابين
2: اي للأسف.
1: فأنا يظهر لي حسب ما نعرف أنا فما الفاب وفما
2: التدخين المسخن
1: اللي هو السيجار الإلكترونيك هذيك، وثم يظهر لي فما جوتابل تاو
2: اي هذوكم أنواع متاع التدخين المسخن جوتابل.
1: داكور باهي، معناها كان نصنفوهم تاو
2: معناتها فما
1: نلقاو فاب وتدخين مسخن
2: وفما التدخين المسخن.
1: هذوما زوز نقول لك انا متكيفش، انا جوست فاب
2: اي
1: انا جوست سيجار الكترونيك وما فيها شيء وريحتها فخيز وريحتها اناناس ودرجه. باذن نحب نفهم دكتوره سامحني، حتى كان عندنا فيها دراسه او عندنا فيها معلومه ماذا بيا كان نوضحوها.
2: الو انا نبدا بالتدخين المسخن
1: نبدا بلي
2: بعد نحكيوا على الفاب ولا انا اقدم الفاب
1: انا معك.
2: وراو يسمنا نفهموا هذوما علاش جاوا قبل كل شيء. جاوا هذوما لانه في الدول المتقدمه نشحوا انه يمنعوا التدخين في الاماكن المغلقه، دوكو الارقام نتاع التدخين نقصوا. بيان سور الشركات اللي تصنع الطبخ السيجار وكل شيء باش ينقص المردود نتاعها، فخموا في انواع جديده نتاع تدخين اخرين اللي مش كيما السيجار العادي باش يستقطبوا بها العباد. المشكل احنا في الدول السائره في طريق النمو بما فيهم بلادنا لا نجمنا نطبقوا منع التدخين في الاماكن العموميه، وما زالت العباد تتكيف كيما تشوف
1: السبيطارات في قانون
2: في قانون
1: وحتى حد ما يطبق القانون.
2: يا ودي انت كي تجي تقول له سامحني هوني راهو ممنوع راهي هذا سبيطار ممنوع التدخين فهمت يسمعك ما تكره معناتها المواطن هذايا. ومن جهه اخرى الانواع الجديده هذه دخلت لبلادنا، دوك احنا شولينا ولينا عندنا الدخان العادي وزيد علينا الانواع هذه نتاع التدخين اللي هي للاسف وقع الترويج عليها من الاول لانها اقل خطوره.
1: هذا هو هذا شو سمعنا
2: هذا هو. وفما شكون يقول لك كاريمو مش خطيره كيما الفاب، يقول لك لا تعاونا يستعملوها باش يبطلوا الدخان
1: بالضبط
2: فهمت. دوك نجي انا للتدخين هذا المسخن اللي قالك خاطر ماهوش محروق سخن، انت جرب سخن الفطور نتاعك على الغاز درجه عاليه ما باش يتحرق
1: وي
2: كيف هذا راهو دخان، راهو هذيك التدخين المسخن اللي قلت انت عليه تويك لو تباشوفي هذا راهو
1: اللي هي سيجار الكترونيك اللي تلقى فيها برودوي.
2: لا سيجاريت الكترونيك سي لو الفاب هذيك هي سيجاريت الكترونيك هي الفاب راهو انا بتتر انا ما ركزتش معاك. سيجاريت الكترونيك هي الفاب، التدخين المسخن ما نحبش نقول الماركه خاطر عندنا
1: وحده
2: في تونس في تونس يعرفوها في الحماصه الكلها موجوده
1: فوالا.
2: هذاك هو التدخين المسخن اللي هو دخان فهمت،
1: اللي هو في الاخر
2: دخان
1: اللي هو دخان باش نتكيف
2: راهو دخان.
1: يعطيك صح
2: هذاك هو دخان ودايوغ توا باش يزيدوا يجبدوا به العباد ولاو يعملوا حتى في اشكال جويدين ماهو على الاول خرجوا كلي زاباري الكبار توا ولاو يصغروا فيهم وملونين
1: كأنه نفسانين حب يقولوا مادام صغر فيه الكيكه الماكسيموم يعني ما يضرش
2: لا اون بليس يستقطب سورتو البنات سورتو الفتيات فهمت، يبدا مزيان هكا شكله كي ستيلو كيما هذا هكا فهمت يجلب الصغار. وانت تعرف هذيك الجول هذيك البلوتو البوف يتسميو هذوما الجويدين البوف هذه الوحده فيهم كمية التدخين اللي فيها عبارة على 35 سيجارو إلى 70 سيجارو، إيماجين معناتها ثلاثة باكوات ونصف سيجارو كان ياخذها وحدها، ياخذها فينا وحده معناتها يتكيفها الكل. وتوا زادوا عملوا هذوما سكون أبيل لي جول، صغيري كيف لاش ديسك، عرفتي كبر الصباع هذايا، زاد ألوان زاهية على محلاها اللي حتى الولي ينجم ما يفيقش بصغيره خاطر تتحط في مع الأدوات المدرسية نتاعو، كيما الفليو اللي زين بها الكتاب، نفس المنظر هو إياه، وكيف كيف فيها ليكيفالون نتاعها عبارة على 20 سيجارو معناتها باكو دخان. دوك هذا المشكل هو اللي صار، والمشكل في هذوما.
1: سامحني دكتور، كي تقول لي عبارة باكو دخان، أنا نحكيو على نفس المظهر نتاع ركبات ودخان. ما تقول لي معناها نفس اخر تحنا نقول لك سون نيكوتين سون درشنو ليه لا راك في الاخر بوف ولا هذه الثانيه هذه صغيره
2: سون نيكوتين هذاك الفاب تو نوصلوا نحكيوا عليها.
1: اما هذه لا سيجاره هذه
2: المسخن
1: التدخين المسخن والله ارقام تفجع معناها القديمه شوي اللي هي هكا زعما مزيانه
2: هذيك عمر 35 75 خطا اكبر
1: فوالا
2: هذو ما خرج التابل
1: والجوتابل راه 20
2: 20 سيجار وما عندها باكو دخان باكو دخان فهمتني كيف. وهذا هو المشكل الكبير على خاطر احنا دونك علاش احنا هنا الارقام تاعنا مفزعه. تعرف صارت دراسه في تونس عام 2024 عند المراهقين من 13 ل 15 سنه نسبه التدخين فيها عند الشباب المراهقين هذوما مش شباب مراهقين راهم 14.1% هذيك يخلينا التطبخ كي زادوا عليها الفاب سيجاريت الكترونيك هذيا طلعنا 23% 22.8%
1: ربع البوبولاسيون.
2: معناتها انت انا الرقم هذا يفجعني
1: ربع البوبولاسيون شابة
2: انا ما نغزرش 14% ونغزر 23% نغزر الارتفاع معناتها كي زدنا الفاب شو قديش طلعنا من 14 طلعنا ل 23 معناتها عندنا نسبة
1: في فئة شابة مستقبل الغدوة
2: يعطيك الصحة. معناتها انت تكون انت قاعد تحرق في بدن جيل كامل كي يقولك تحرق بدن جيك بعد انت قاعد توا تكون في جيل غدوة كي يمشي يوصل عمره 40 سنة
1: ما عنده ما يعطيك
2: ما عادش ينجم يعطي للمجتمع حتى شيء
1: ما عنده ما يعطيك لليك وللعائلته ولا حتى حد.
2: الدخان شفته وانت صغيراتنا توا ربي نجحهم الكل يعديو في الباك وفيهم نسبة كبيرة للأسف يتكيف يقول لك انا باش نجم نسهر وباش نركز وباش نقوي النشاط متاعي يلزمني نتكيف. هذو مشكل كبير علاش خاطر هيك السيجارو ينجم يعطيك وقت هيك النشاط اللي يعطيهولك النيكوتين ولي برودوي نجم يعطيك دي ستيمولان احنا نقولوا ينشطوا وقتها. لكن المشكل اللي احنا بدنا الكل في عندنا دي سوي نعيشوا دي نيفو نتاع مثلا نوصل سوي معين في بدني يلزمني ناخذ حاجه تنشطني كعبه غله نجم ناخذ كيستي نجم ناخذ ما نعرفش ناكل حاجه نتنشط فهمت. هما السوي هذاك اللي يوصلوا فيه النشاط يزوا ياخذوا حاجه باش يتقوي باش يتنشطوا يبدا يرتفع بشويه بشويه مع كل قد ما يتكيف قد ما يولي يطلب اكثر من غيره قبل غيره فهمتني ولا
1: هو باقي نفس الجمله يقول فيها الروح
2: يحرق في رواريه فتره الامتحانات نتاعو
1: وقاعد يقول لا
2: سيريا ينقص في النشاط من غير ما يشعر تعرف انت هذاك المونوك الغاز كربونيك اللي في السيجار وهذاك قاعد ياخذ له بقعه الميوسكل الاكسجين في الميوسكل ديجا الميوسكل نتاع بدنه يفشل راه بدنا كل يخدم بالميوسكل
1: وقاعد يقول لك لا انا نفابي برك ماني شايف في حد شيء حكايه فارغ انا وصحابي في فاب وحده مثلا
2: هذيك هذيك الفاب هذيك مشكله. خلو نفت نرجعوا للفاب هنا الفاب صحيح
1: بالارقام الفاب قداش يساوي من دخان من
2: الفاب الفاب ما نجمش نقول لك خاطر ماهوش دخان الفاب ماهوش تبخ هذيك علاش خليته وحده واش نحكي عليك دونك الدخان الفاب ماهوش تبخ لكن فيه مكونات الدخ السيجار فيه النيكوتين وفيه لي كومبوزون الاخرين معناتها مكونات اخرين نلقاوهم زيادة في السيجار العادي دايوغ توا احنا الفاب عندنا ركول معناتها ليه برشا لعبه تستعمل في الفاب وأثبت تضيق فما الدول اللي كانت تسمح أنه الفاب نستعملوه كوسيلة من وسائل إقلاع التدخين مش الوسيلة الوحيدة كوسيلة من الوسائل بقى تراجعوا بدول هذوما فيهم برشا برشا تراجعوا على أنه يحطوه من وسائل التدخين ومنعوه كوسيلة من الإقلاع على إقلاع التدخين
1: على خاطر فيه نيكوتين
2: على خاطر قاوة باب خلى الشباب تدخل في السيجار العادي يتكيفوا فيه وبشويه بشويه دخلوا في السيجار العادي وفي انواع الادمان الاخرى راه خاطر المراهق الشاب اللي تستهواه السيجار وتنجم تاثر عليه انت باش يتكيف كسوا السيجار العادي ولا الفاب ولا التدخين المسخن يستهواه كل شيء. دونك كيما تمد له انت تعطيه تقول له جرب هذاك الفاب ولا جرب هذاك السيجار باش تعطيه جونتا اخرى وتقول له جرب باش يستهويه كل شيء فراجيل هو هش بعد نجم تاثر عليه. ومن جهه اخرى يلقاو الفاب هذيا عندها مضره كيما السيجار يعطي الانسداد الرئوي المزمن يلقاوه كيف كيف اعطاه الانسداد الرئوي المزمن كيما السيجار العادي اعطاه معناتها الالتهابات في الجهاز التنفسي وفي العروق قاوه هو كيف كيف اعطى هذا بالاضافه لانه تعرف انت كان نقعدوا في ساله هذه انا وياك انا عندي مرض الربو انت بازام تستعمل الفاب انا نجم نعمل كريزه نتاع مرض الربو كيما نقعد بحذا انسان يتكيف في السيجار العادي هذيك الدخان اللي يخرج من الفاب هذيك يضرني كيما نقعد بحذا الانسان يتكيف سيجارو عادي ونشم من عنده هذيك
1: معلومه
2: الهواء معناتها البخار اللي يخرج من السيجارو عادي كيف كيف
1: يضر. وهذه معلومه مهمه برشا برشا خاطر الدكتوره وقت يبدا انسان ما يتكيفش ويجي في مجموعه في خدمه ولا في قاعده ولا في العائله يقولوا بربي انا ما نحمش دخان يقولوا فاب ريحه فريز يا اخي انت تاو شنو اللي تتقلق حتى من ريحه الفريز خويا احترمني هاو طلع ريحه الفريز اللي انت تسيب فيها هذه فيها نفس مدار سيجار
2: بالضبط في الفريحه جبت انت على ريحه الفريز دونك لي زاغوم هذوما اللي زي يفوحوا بهم الفاب وهذه مشكل كبير على خاطر هذوما لي كومبوزون كيميك يتسخنهم برشا يتحرقوا ويوليو دي برودوي توكسيك ويعطيو حتى الاورام حتى الكانسير كيما السيجار العادي دونك ردوا بينا راهو وفما شكون زي يقول لك انا لا هاني نستعمل في الفاب باش نبطل الدخان وهاني نستعمل في الفاب من غير نيكوتين
1: كيفاش هذه
2: فما فاب يقول لك ما نحطش فيه النيكوتين لكن فيه لي كومبوزون الاخرين اللي حكينا عليهم
1: على خاطر نعاود ونقولوا تو دكتوره سونيا معالج رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى عبد الرحمن المامي تو كانت تتاكد لنا انه الفاب يساوي النيكوتين مع بقيه تركيبه اللي موجوده في السيجار يا سيد راك تتكيف في سيجار واتعس خاطر فيه لاغو
2: اي معناتها فيه معناتها ما نجمش نقول الفاب هو التبغ ماهوش تبغ لكن فيه مكونات موجوده في التبغ مهم ياسر وراك قاعد تضر روحك والظرف اللي قاعد بحذاك انا شو نقول راهو في وسائل اقلاع التدخين وما يسالش بتدخ انت ليميسيون البرنامج محدود ما خلينا ندخلوا في وسائل اقلاع التدخين قبيله جبت انت في عبد الرحمن ميمي
1: راهو
2: عندنا 6 عيادات ولا 7 عيادات اقلاع التدخين في عبد الرحمن ميمي ما فماش في كان في ميمي دونك فما راهو تقريبا في كل المستوصفات
1: راهو شد الصف
2: مش يدوش الصف دايوغ هذوما عيادات خاصه بالاقلاع التدخين مثلا العياده
1: بتاعي
2: نعملها نهار الاربعاء العشيه
1: ما نتعطلش
2: ما نتعطلش راك ما تشد صف مع 30
1: واش تعطيني
2: عيادات مختصه نعطي او لوخ هنا اش تعطيني يعطيك الصحه فيها سؤال راهو
1: 3 دقائق دكتور
2: راهو في العياده هذه اهم حاجه نعملوها هو انه نفهموا احنا ونفهموا المدخن اللي قدامنا انه شنو سبب الادمان نتاعو راهو ينجم يجيني المدخن باش يبطل الدخان ما نعطيه حتى معوضات النيكوتين لا نعطيه لاسقات لا نعطيه حتى شيء يسفي نخدم على الجانب النفسي باش يوصل يبطل الدخان علاش خاطر الادمان ثلاثه انواع فما النيكوتين صحيح فما العامل النفسي اللي انت قبيله قلت يونسني فما شكون انا مريضه قطع عشيري الدخان هذيك هو عايشه معاه هنا عايشه وحدها هي في الدار هذيك هو اللي يونسها في الدار وفما العامل الاجتماعي فما هذاك الشاب هو كان ما يتكيفش ما يلقاش معاه شكون يخرج اصحابه الكل يتكيفوا دوك احنا نخدموا نفهموا نقيموا شنو سبب الادمان عند الشخص هذايا ونعطيوه في تونس عندنا معوضات النيكوتين عندنا لاكوبانكتور عندنا ليبنوز
1: اللي موجودين كيف موجودي سبيتاراتنا تقريبا
2: شو معوضات لي باتش موجودين في المؤسسات الاستشفائيه
1: العموميه
2: مستوصف مستشفى جهوي ومستشفى جامعي وراهو تنجم المستوصف اللي بحذاك ما فيهوش يوجهوك اقرب نقطه ليك انت وقاعدين المجهودات الظافره وخاصه نعطيو بلاش راه معوضات النيكوتين هذوما توفرهم لنا وزاره الصحه ونعطيهم العياده كيما اي عياده بالكارني الانسان حسب الكارني نتاعو يجي عياده وحده ونعاود نقولها راه عيادات مختصه لاقلاع التدخين وفي مكثرهم نعلوهم العشيات والا صباح من خارج العياده الاخرى وكيف كيف نعطيهم الملصقات هذوما بلاش ونحب ناكد راهو ما فما حتى وسيله ناجعه وحده 100% يلزم الوسيله اللي تمشي خير مع المواطن ونجم راهو نعطيه برشا وسائل نجم المواطن نعطيه برشا حاجات والرياضه
1: ويلزم يظهر لي حصه اخرى معاك دكتوره ولا بالحق يلزم بعد 31 مايو ان شاء الله نرجعوا على ان غوتور على اهم ما الانشطه اللي صارت في 31 مايو ونرجعوا على الحلول نحكيوا فيها بالكدا خاطر اليوم ما مشيناش برشا في الحلول شكرا لك اما على كل حال
2: موجوده وانتو كان نجموا نختموا بالمساج هذا امشيوا لاي مؤسسه استشفائيه بحذا القريبه ليكم يوجهوكم لاقرب نقطه فيها عياده اقلاع التدخين
1: وراهو العيادات مجانا توفرهم
2: العيادات بالكارني اما المعوضات النيكوتين هما مجانيه
1: هما المجانا شكرا لك دكتوره سونيا معالج رئيسه قسم الامراض الصدريه بمستشفى عبد الرحمن مامي الكاتبه العامه للجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيات شكرا لك استاذه شكرا
2: يعيشك
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
5: صفوة
7: دبلجة وحدين هي مندري لي، دبلجة وحدين هي مندري.
5: يوسف التميمي
8: عم معروف يا سنة، عم معروف عم معروف يا سنة.
5: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي يؤكد للأخبار استقرار الحالة الصحية للمصابين بحالات التسمم بالمكنسي في انتظار تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. وسط حضور أكاديمي دولي مهم، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي حول التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بداية من 4 جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وتحدد الوزارة يوم 9 جوان كآخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض. التقديرات الأولية لإصابة الحبوب تتجاوز 20 مليون قنطار وفق ما أكدته مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صالح في حوار لها في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية. تونس تحيي اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفاظة السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. في البقاع المقدسة، حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم في مشعر منى رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكن للحاج المتعجل أن يغادر منى قبل غروب شمس هذا اليوم نحو مكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن أن مستقبل أي اتفاق مع إيران سيتوقف على مدى تحقيقه للمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي لا يمثل صفقة جيدة لواشنطن قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف حملتها العسكرية ضد طهران وفق تعبيره. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق المنتظر مع إيران وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين. وختاما محادثات عسكرية لبنانية إسرائيلية منتظرة اليوم في واشنطن في انتظار جولة محادثات سياسية مباشرة جديدة في العاصمة الأمريكية مطلع الشهر القادم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بعد العيد والفرحة باللمة تبقى نظافة عنوان الرقي. مدينة نظيفة بعد العيد تبدأ منك أنت. خلي تونس تتنفس.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العيادة الطبيعية.
1: نهاركم مسعد لي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في العيادة الطبيعية حتى للحديش امتع صبح. دكتورة خولة الجبيري ضيفتنا في السويعة الثانية، نحكي معها ميكرو نوتريسيون، التغذية الوظائفية الدقيقة، ونحكي أيضا طب تجميل. والحقيقة فما ربط كبير برشا ما بيناتهم، وهي ديما عندها جملة تقول لي لو ما تنظفتش من داخل من غير ما تقعد تقلق في روحك من برا. نهارك أسعد ليام دكتورة، شلا كل عام تحي بخير.
2: صباح النير، صباح الخير، سامحوني، إن شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل. مرحبا، إن شاء الله عيد خير وتقبل طاعات إن شاء الله.
1: أمين يا ربي. دكتورة باش نبدأ ساعة بالميكرو نوتريسيون. في نقولوا احنا كونسيبت يذوري احنا اول مره نحكيوا عليه في العياده الطبيعيه، لونجيفيتي. انا نقول لهم هذايا كيما قال لي اقعد واقف، معناها بالضبط احنا خاطر عندنا في تونس هذاك قال لي اقعد واقف، ابكي بسكيت، كلمتني قضات هذوكم، هذا كيف كيف تكبر وانت صغير معناها.
2: اي اون فيت هو راهو اللي ممكن باش نحلوه باش نقارو احنا راهو حكينا عليه ما غير ما نسميه. اي بي لونجيفيتي هي شنو هي؟ صعب ماهيش تراند، ما باش يسخايلوها تراند وافهم. لا هو علم، العلم هذا ماهوش موجود باش يطول في العمر، كل واحد وعمره سبحان الله قديش مقدر، لكن هو يخلينا نتقدموا في العمر اما بجسم سليم صحي اطول ما يمكن من العمر موجود. اش معناتها؟ معناتها انا الفييسمون توا ولينا نشوفوه ياسر اكسليري، معناتها سريع برشا، ولينا الحاجات اللي كنا نشوفوهم في 80 نشوفوهم في 30، ولينا الامراض اللي كنا نشوفوهم مره في الفيل ولينا نشوفوهم برشا.

0: معناتها صحة نفسية، صحة جسدية كاملة، وصحة البشرة متاعك.
1: وش يلزم لهذه يا دكتورة؟ خلال دولي فما فريق عمل هنا.
0: انا باش نعكس شنو اللي تسبب لنا في الشيخوخه المبكره في الفييسمون اكسيليري.
1: دونك شنو اللي ما نعملش،
0: شنو اللي
1: ما
0: يزمنيش نعملو،
1: هي خاصه نبدا بشنو اللي ما نعملش.
0: اكزاكتومون. دونك فما احنا باش نجيو نسميو اغلب الحاجات المهمه، خاطر كي مش نقعدو نسميهم الكل يلزمنا فتره اطول شوي. اول حاجه السكر. السكر يتسبب لنا في فينومين اسمه الجليكاسيون، اللي هو
1: معناها ماكله السكر.
0: اكزاكتومون. يخلي الخليه سوا تموت قبل وقتها، سواء ترقد وتعمل التهاب داير بها. دونك هذا يتسبب لنا فك الديغراداسيون تاع الكولاجين، فك الالتهاب اللي يشوفه من داخل اللي يخرج سو فورم دو قلق، يقول لك انا تعب فاشل، بشره مدخنه، مخي مش مرتاح. باهي، هذا فينومين. اثنين، فما حاجه مهمه برشا في جسمنا اسمها الميتوكوندري، اللي هي معمل الطاقه في الجسم نتاعنا. معمل الطاقه في الجسم نتاعنا البروسيسوس العادي نتاع الفييسمو يمشي ويضعف. دونك انا نقعد نحفز فيه ونصنع فيه بالاكل نتاعي، بنمط الحياه نتاعي، تبقى ديما الطاقه موجوده. ثلاثه، ستريس اوكسيداتيف، كنت تذكر ما حكينا عليه،
1: حكينا عليه برشا.
0: الاكسده اللي هي منجره من الميتولوغ، المعادن الثقيله اللي دايره بينا، التلوث، البلاستيك، الدويات، لي زونغري شيميك، معناتها احنا اوني بوغي دو برودوي شيميك. كنت تذكر حكينا عليه وحكينا على بالانس باللي زونتي اوكسيدون ولي زونتي انفلاماتوار. الرياضه، الرياضه مهمه برشا. علاش؟ لأنها تنقص فك الالتهاب اللي توجد في البدن. ومش أي نوع متاع رياضة، لازم الرياضة اللي بالغيزيستانس، معناتها مش نسميوهم رياضة اللي هي
1: ما نسميوهاش مع القليلة دلنا مارش، نوع متاع
0: مارش صحيح تنقص لك في الالتهاب، أما الرياضة اللي بالغيزيستانس مش معناتها نهز أثقال. اللي هي تعمل برشا الجيناج، اللي هي تعمل برشا تخدم الميوسكل من داخل ومن برا.
1: دونك هنا تحكي على تخدم ميوسكل،
0: تخدم ميوسكل صحيح باش تحافظ على لونجيفيتي متاع الميوسكل متاعك، خاطر هذاك اللي يحافظ على العظم وعلى هشاشة العظام. والنوم، النوم مهم برشا. علاش؟ لانه النوم اذا انا ما نرقدش منيح ما يصيرش تجديد خلايا في الليل، وهكاك البدن يكبر قبل وقته. دونك اذا انا اهتميت بهذا وكل واحد عطيته حقه، راهو بدني يقعد سليم صحي، نحمي روحي من الامراض. خاطر احنا توا الميديسين متاع توا ريم، ما عادش الميديسين متاع عندي مرض نداويه، احنا الميديسين توا متاع الحمايه، الوقايه. كيفاش انا نحمي روحي قبل ما نوصل للامراض هذيك؟ ما نجموش نعيشوا مستر، راهو يقولوا هذه شنو تحكي. اما انا نقول ديما هي بالانس، هي ميزان بين الحاجات الخايبه والحاجات الباهيه، لازم الباهيه تغلب الخايب.
1: باهي، انا ديجا في الخايب دكتوره، حتى لتو ما لقيتش حاجه ماهيش ممكنه، بالعكس من تأنه نحي السكر من ماكلتي، سواء كان سكر معناه ابيض او فرينه وعجين، معناها توا الحمد لله. من قبل كنا نقولوا نشريو مقرونه قمح غالي علينا، نشريو كسكسي قمح غالي عليا، نشري لي سكر معناها سون سكر غاليين عليا. توا انا نعرف برشا ناس ياخذوا تمر في الوقت الرخص ويشيحوه ويرحيوه
0: بالضبط
1: ويعملوا سكر تمر ارخص ما يكون.
0: يعطيك الصحه، سبقت الحديث، يعطيك الصحه. يعني
1: العجين اليوم في تونس ما عادش غالي، مقرونه قمح ما عادش، هنا كسكسي قمح ماهمش غاليين، معناها اللي يعملوا فيهم شركات تونسيه الحمد لله. ما
0: دونك احنا هيت باش نقولوا عطينا وين وصلنا. هيت لونجيفيتي شنو باش تعملك؟ باش تمس حاجه اسمها ايبي جينيتيك. الايبي جينيتيك هذا بالنمط الحياه نتاعنا، يعني باللي بيرتورباتور اندوكرينيان اللي دايرين بينا والمعادن الثقيله، يصير هاك الجينات اللي احنا ورثنيهم على والدينا توصل ليكسبريسيون نتاعهم تتغير. معناتها توا كانت لحد ريم برشا والدين ولاو يشكيو من قصر قامه صغارهم.
1: صحيح.
0: الوغ كو هو تلقاها العائله الكلها طويلة. ما شاء الله طويله. ابا خاطر بكا سامحني في الكلمه، الشيبس والحلويات والهذوك المصنعات الكل، ليكسبريسيون تاع لي جين تتغير، مش لي جين تتغير. الجين ما يتغيرش، هذاك هو، اما ليكسبريسيون تاعو هي اللي تتغير وتخرج بالنتيجه بالحاله هذيك. ليكسبريسيون تاع الجين هي اللي تتسبب في الشيخوخه المبكره، في الاكسيليراسيون تاع الفييسمون تاع البشره تاع الاعضاء الكلها. دونك راهو علم هذا يمكن نشدوه نهار نفسروه منيح. راهي لي بي جينيتيك مهمه برشا، كيفاش نحمي جيناتي باش انا ما يتغيروش ليكسبريسيون نتاعهم وانا ما نضرش. هذه حاجه. اثنين، باش انا سامحني ريم نخدم على الميتوكوندري، نخدم على الطاقه نتاعي. فما دي ميكرونيوتريمون لازمهم يدخلوا البدن. الميكرونيوتريمون ذكروهم اللي هما الاملاح.

0: الفيتامينات المعادن. دونك هوني ولينا نحكيو على تغذية انديفيدواليزي لكل شخص. لازم كل شخص نشخص شنو النقائص اللي عنده، شنو الخلل اللي عنده، باش انا نعطيه. مش هكيك تولينا يجي يقول لي خذيت فيتامين دي وخذيت الكونزيم وخذيت، مش هكيك الافوغل. راهو النقص خايب، وكي نفوتوا الحد زيادة راهو خايب، زيادة يسمم لبدان.
1: دونك لهنا مهم برشا أنا نقولو في الميكرو نوتريسيون فما لو بيلون اونليغو تشيك اللي هو تعملو المختص يعملو في التغذية الوظائفية الدقيقة. هذيك أنوتي
0: يعاوننا، وفما تشخيص الطبيب اللي هو مهم برشا. تشخيص الطبيب يخليه يطلب التحاليل متاع الدم اللازمة
1: اللي هي من لابوغاتوار،
0: من لابوغاتوار يعمل اونليغو تشيك باش يزيد يشوف
1: اللي هو نوع آخر متاع بيلون
0: اكزاكتومون، ويوصل بالتشخيص متاع الإنسان هذيك وين الخلل، شنو النقص اللي عنده.
1: بالأسئلة معناها بالتشخيص
0: ريم رانا نسأله وقتاش تاكل، وقتاش ترقد، عطيني وقتاش تعمل سبورك، شنيا الصحن نتاعك، شنو فيه، شنو خدمتك. خاطر زيدة حاجة مهمة برشا في اللونجيفيتي سي لو ستريس كرونيك. ستريس كرونيك اش يعمل؟ يعمل التهاب مزمن في الجسم، والتهاب المزمن في الجسم دونك هذاك يمشي بشيخوخة مبكرة، والجسم من داخل يكبر قبل وقته. دونك انت تمشي الانسان ساعات تقوله يا والله تظهر اصغر من عمرك اذا كان محافظ على روحه، وتمشي الانسان عمره 30 سنة تقوله تظهر وجهك كبير، خاطر هذاك
1: هيزز حمل الدنيا.
0: اكزاكتومون. دونك راهي هي مجموعة عوامل، كي انا نحسنها نحسن النمط الحياة متاعي أنا، مش متاع كيما صاحبي ولا كيما أختي ولا، راهو نتحسن. راهو في شهر تحس بالراحة.
1: في شهر،
0: في شهر.
1: كان نرجعو دكتورة باش نختم معاك الجزء هذية ولا نعود لي إن شاء الله نعملو حصة خاصة وحدها كيفاش نحمي جيناتي، جينات صغيري هذية. أنا بالنسبة لي أنا حصة مهمة جدا ولازمها تكون في أقرب وقت
0: إن شاء الله،
1: على خاطر باش توا اللي ان شاء الله قادمين على وليدات ولا اللي مازال وليداتهم صغار يربيو فيهم، نعرف شنو ناكلو ونعرف شنو نعطيه. ما نقولش غدوه ولدي طلع قصير.
0: وليدتين بالنسبه للصغار جوست معلومه، راهو تبدا من الماكله نتاع الام وهي قبل الحبيله وفي الحبيله
1: فوالا،
0: ما تبدا من غادي.
1: دونك ان شاء الله يكون موضوعنا دكتوره في اقرب وقت. داك كيفاش نجم نحافظ على الطاقه اللي في بدني مهم ياسر، زاد لو ستريس معناها في البدن كيفاش نعيش له، خاصه الماكله وتيزانات اللي هو تبعين الماكله معناها حاجات نتاعنا. ذوما ان شاء الله نوعدوكم قبل ما نختم العياده الطبيعيه، نختمها ان شاء الله في اخر نهار جمعه في شهر جوان باش ندخلوا معاكم الشبكه الصيفيه، واكيد جدا انه ان شاء الله باش نجيو على اللي نجموا عليه حتى زوز من المواضيع ذوما. لكن حبيت نختم معاك، الناس اللي تسمع فينا شنو يلزمهم يشدوا من حواري معاك اليوم؟
0: باش نعطي نصائح عامه للناس بعد كل واحد وتشخيصه. اول حاجه نعمل سبور دونديرونس، ينجموا يدخلوا يشوف، حتى نجمش نسمي نوع سبور، يدخلوا الجوجل تو يخرج لهم شنو انواع سبور دونديرونس. نحاول نحسن من النوم متاعي، كان ما نجمتش نمشي نستشير طبيب نشوف الخلل وين، نعمل تشخيص عن طبيب مختص في التغذية العلاجية واللونجيفيتي باش نعرف الخلل وين. نركز على الماكلة.
1: فما مختص في اللونجيفيتي
0: اللي هو مختص متاع الميكرو نوتريسيون.
1: باهي.
0: نعمل صحن انتي انفلاماتوار مضاد الالتهابات، النقص من اللحوم الحمراء، نركز على لي سورس نتاع الحوت الازرق، الجرال، السردين، الماكروتون، نبعد على الماكله المصنعه قدر المستطاع، نحي ولا نقص من السكريات السريعه الامتصاص قدر المستطاع. انا كي نعمل هكا بركه انا زازين.
1: سبور دونديرونس، نوم، تشخيص معناها مع طبيبك المختص في التغذيه الوظائفيه الدقيقه، صحن انتي انفلاماتوار، وتبعد على الماكله المصنعه قد ما تنجم، وتبعد على السكر قد ما تنجم. هذا هو
0: اخر حاجه. امان ما تشريوش لي كومبليمون اليمونتير من ريوسك، خاطر هذه ولات افيمات يدخل لك سامحني بساك معبيه بونتي اوكسيدون فيتامين دي ولا ياخذ فيها كيكه. لي امان راهو طبيب هو اللي يعطيك لونتي اوكسيدون في الماكله، وبعد كان استحقيت باش نعاون بكومبليمون يعرف انه هو اللي يعطيه لك. دونك مهم برشا باش نحافظ على روحي.
1: بعد شوية معاك دكتورة باعتبار أنه مختصة في التغذية الوظائفية دقيقة وأيضا في طب التجميل، باش نجيو على نفس المفهوم هذا ولكن في طب التجميل
0: في البشرة. اليوم
1: ما عادش نحكيو على طب تجميل يغير، ولينا نحكيو على طب تجميل يعاونك على صحة خير
0: بالضبط،
1: وعلى صحة بشرة أحسن. ولينا نحكيو على حاجة طبيعية من بدنك هي نقصة احنا نزيدوها، فبقي نحكيو طبيعي، مازلنا باش نحكيو طبيعي وفي طب التجميل. عايش شنو رايكم؟

0: العشرة 27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مازلنا في كل ما هو طبيعي ومزيان وتسألوا عليه والحقيقة موجود بزايد تويك على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نرافقوكم، علاش في الموضوع هذا نرافقوكم باش تبدا المعلومة صحيحة. ماني لونجيفيتي قاعدة تتحكي عليها من عند الناس الكل، كي يكون طبيب ومختص في التغذية الوظائفية في دقيقة نجم يحكي لكم عليها خير من أي واحد، ولا نعود ليها وباش نكون عند وعدي إن شاء الله في الموضوع هذايا. ولو ما خلطش في العيادة تكون معنا دكتورة في صباح التوينسة، على خاطر مهم أنه نعدلوا ماكلتنا فبنعدلوا بها بدنا الكل، تربح برشا في صحتك في عمرك في فلوسك. هاو دي كريم انتي درشنو انتي درشنو، هاو في صحني عندي لي زونتي الكل انا، وانا معناتها معامله كيف ام بون كيف، وشيخوخه معناتها تجيني اما تجيني وانا في صحه جيده وكل شيء. نفسه هو نفس الكونسيبت هذه نحكيوا عليه في طب التجميل، ما عادش نحكيوا لهم طب تجميل نتاع كبر لي عيني وسخر لي وصغر لي خشمي،
1: ما عادش احنا مش نحكيوا توا سكين لونجيفيتي.
0: أيوة.
1: معناتها كيفاش نحافظ على بشرة صحية سليمة ما فيهاش مشاكل الشيخوخة. لو كي نقول الشيخوخة مش معناتها ديريد أكاهو، لو الشيخوخة معناتها تاش، معناتها بشرة تغميق، معناتها بشرة تكون بشرة مشاكل وساعات حتى لكني. دونك كيفاش نحافظ على بشرة سليمة صحية ما فيهاش مشاكل متاع الشيخوخة. هذا هو. دونك توا صحيح راه ساعات انا بزوم باش تعداو لي فيلور بوتوكس، اما وليو اخر حاجه احنا توا في الحمايه في الوقايه، دونك انا باش نحافظ عليها شنو يلزمني نستعمل. حكينا من نمط الحياه وماكله وسبور
0: واللي هو مهم باش
1: اللي هو هذاك الباز، من بعد هو نجيو نكملوا بتقنيات مواد التجميل، وهوني ندخلوا في الطب التجديدي في الطب الريجينيراتيف اللي هو يجي يجدد الخلايا يعاونها باش تقعد تخدم، خاطر هي راي البشره نتاعنا تتجدد كل 28 يوم، والفايت اللي ما تتجددش هذاك اللي سبب في الشيخوخه المبكره ويتسبب في المشاكل.
0: علاش ما تتجددش؟
1: خاطر تكون ناقصه دي ميكرونيوتريمون، ناقصه مع املاح وفيتامينات، تكون سامحني فيها التهاب كبير اللي حكينا عليها قبيله، دونك الالتهاب هذيك يتسبب في الشيخوخه المبكره. الميكانيزم نتاع مثلا ليتاش يتغير يولي صنعتاش، الالتهابات تزيد دونك الحب يزيد، دونك هذه هي المشاكل كلها. دونك انا على قد ما نحفز تجديد الخلايا، على قد ما نحفز تجديد البشره نتاعي، على قد ما نحميها ونخليها تصلح روحها بروحها، حتى ربي خلق لنا ان سيستم دو ريباراسيون اللي يصلح البشره وحدها. دونك انا اذا انا خدمت عليه وجبت لي ميكرونيوتريمون نيسيسير للبشره نتاعي وجبت لي زونتي اوكسيدون سي بون حميتها.
0: راه نجم نحكيو داخليا
1: داخليا،
0: مازال ما زرقنا حتى شيء، ما عملنا حتى شيء.
1: دونك التزريق شنو باش يكون؟ باش يكون الحاجات اللي باش تحفز هالتجديد هذايا
0: تعاون، معناها
1: باش تعاون،
0: معناها هي باش تعاون صحنك ونمط حياتك
1: صحيت. دونك التزريق باش نزرقوا لي زونتي اوكسيدون كيما الجلوتاتيون،
0: هما حاجات طبيعيه موجوده في بدننا ديجا،
1: كيما الفيتامين سي اذا ما ابسط الاشياء. فما الغيزفيراترول اللي هو مضاد اكسد عالمي موجود في العنب، دونك فما توا ولا فما دي كريم كاريمون ا باز دو غيزفيراترول.
0: صحيح
1: هكا ولا لا؟
0: صحيح العنب توا مكتسح تلقاه في بوكو دو كريم في بوكو دو مارك.
1: نزرقوا الاكزوزا اللي هو يجدد البشره، كيفاش يحيي الخليه باش يقولها قوم اخدم على روحك. نزرقوا لادين دو سومون اللي هو زاده داخل في التحفيز، ونزرقوا الناد اللي هو يصلح هكا لي دوماج نتاع لدين ومتاع الجينات نتاعنا. دونك احنا في التجديد عندنا برشا انواع نتاع خلايا
0: وكلهم طبيعيين يخدموا الخلايا من داخل
1: اكزاكتومون فيجيتال طبيعيين، وكل منيذ الطبيب شنو اللي قرر باش يعمله هو والخلايا
0: انت والمشاكل نتاع اللي عندك في وجهك
1: والنقائص اللي عندك.
0: نرجعوا لنفسها الحكايه اللي ما يعملك بيلان او يعمل تشخيص نتاعو.
1: تشخيص لازم ديما التشخيص راه مهم برشا. انا نقول لهم حتى كان ما تعملش تقنيات امشي اعمل تشخيص عند الطبيب، يعطيك نمط الحياه نتاعك كيفاش يزمو يكون، ويعطيك حتى لي كريم نتاعك اللي هما يعاونوك راه مش باللازم تزرق.
0: نذكر فما دكتوره حد ما غير ما نسميو معناتها اسمها، فما دكتوره حضرت بحذايا متاخرا قالت لي انا كنت قبل نزرق معناها حاجات اباز دو كولاجين في وجهي يعطيو منفع بيان سور، قالت لي لكن كي جربت حسنت صحني ومعاه ان بون كومبليمون اليمونتير في الكولاجين لقيت تقريبا كيف كيف او حتى خير من زريقة الكولاجين.
1: انت ريم تعرف اللي انا نعمل في اتيود توا واللي انا معناتها ماخذ عدد معين نتاع معناتها اشخاص نعطي فيهم في مكمل غذائي اللي فيه الاوميغا، فيه لي زونتي اوكسيدون، فيها ميكروبيوت
0: تحت رعايه
1: وزاره الصحه وكليه الطب بتونس. يا ريم بعد 3 شهور استعمال ما غير لا معناتها الشرط اللي شرطوا اللي كانهم ما يزرقوش باش انا نشوف عند لي فيم تاع نمط الحياه والمكملات. ايبا الكلا موجود بالحق، تقول بشره صحيه موجوده، الانرجي موجوده، الناس ولات ترقد منيح، شعرها تحسن. دونك شنو نقول لك اللي راهو ماهوش ديما النجم نوصلوا للزريرق، راهو بنمط الحياه بالكريمات، اذا ناقصين نكملوا مكملات غذائيه راهو البشره تتحسن. نشكون عندك بشره فيها تجاعيد صغيره اما صحيه تعطيك تقول الانسان هذايا شو محليه، بدنه سليم، بدنه صحي.
0: واذا كان حقينا عندنا التقنيات الكل موجودة والطبيب هو ما يجيش دكتورة نجيك نقول لك دكتورة بربي عمل لي كيف لنا،
1: لا كل إنسان شنو التقنية
0: مش قل لي هات انسي عوجك فيه تاش ولا لي فيه بحب. حبة ولا لي فيه غيد ولا لي
1: هكذا، وإحنا ديما نحب قبل حتى ما نوصلوا لهذوكم. أما رو حتى كان أنا وصلت للستاد متاع المشاكل متاع التجاعيد راي باقي الحلول موجودة دونك هوني ندخلوا في الميدسين كوريكت مع تصلح للتصليح وأمام طوال نقعد نحفز، لأنه لازمني نحفز الكولاجين. دونك عنا تقنيات اللي تحفز الكولاجين، عنا لي لازير، عنا لي بينينغ، ما شاء الله سورتو عنا عامين التقنيات متاع الطب التجديدي في البشرة ما شاء الله. دونك خلي طبيبك يقرر انه التقنيه اللي اصلح لك انت، انه الخلطه اللي لازم يحطها لك
0: خلطه،
1: هي خلطه
0: وكل طبيب وخلطه،
1: وكل طبيب وخلطه
0: الحقيقه هي خلطه. ما انت حسب ما هكا ما نقرا ونشوف حتى في الفيديو يقول لك معناتها عملت لي كذا وكذا كذا او عمل لي طبيبي كذا وكذا، دونك مش تقنيه واحده
1: لا.
0: تلقاه هو يعرف وقتاش يعمل التقنيه هذه
1: كامل.
0: اكزاكتومون، وساعات يرجع لها متى يمشي زوز ثلاثه تقنيه اخرين ويرجع للاولانيه. نتبع هكا نشوف معناتها نشوف في حاجات محلاهم وديزيفي محلاهم.
1: اكزاكتومون.
0: شكرا لك دكتورة. أنا الحقيقة ديما بالنسبة لي أنا متعة ومنفعة وفايدة أنه يكون عندي حوار معك خاطر من الطب ياسر تشجع الطبيعي، والحقيقة فما برشا نتائج مزيانة نشوفها كنت تبع ندخل الباج نتاعك نشوف نتائج محليهم بالطبيعي. معناها مازلنا وحنا نحكيو ميكلة وصحن ونحكيو
1: معناها
0: دي فيتامين نزيدهم نزرقهم في البوم تاعي، نزرق في دي فيتامين، نزرق في كولاجين، نزرق في أنتي أوكسيدون، هما حاجات نتاعي نتاع بدني جوست معناها حاجات طبيعية نحفز فيهم تحفيز كولاجين، نرى في حاجات محليهم. الحقيقة هي هكا يبعثوا فينا شوية تفاؤل، تقولوا لا تقولوا لا سافا
1: هو نظام
0: فوالا
1: نتنظموا فوالا وبقدر تربي نعيشوا بصحة سليمة.
0: وحتى ميساش مريحدة على الفلوس أنا نقولها معناتها منتها كمواطنة تونسية خاطر اليوم الحقيقة صعبت الأمور معناتها على مستوى تب التجميل وكل يقول لك أنت حتى نخلط ساعة على علوشي وحتى نخلط على ليسونس نتاعي وعلى عيدي وعلى ولدي وعلى بنتي.
1: جست سامحني ريم، هو في التقنيات رفما التقنيات اللي سوموا كيما سوم لكخيم
0: فوالا هذا هو هذا هو هذا شكون باش نقول في الاخر احنا نقفوا نشريو لكخيم ولي كومبليمون اليمونتير وكل كي يتنظموا تولي الكومبليمون اليمونتير في ماكلتك تولي يسوم وهو تنجم تعمل به حاجه اخرى زايده، كي يتنظم تولي تعرف بالضبط اش تاخذ مش سته كومبليمون اليمونتير تولي تاخذ ثلاثه مش ثلاثه تولي تاخذ واحد سولون بدنك شو محتاج، تولي تتنظم في بدنك وتتنظم في مالك ان شاء الله ديما مزيانين ان شاء الله ديما بصحة جيدة. هذه أهم حاجة، كي تكونوا بصحة جيدة كي يكون نعرف شنو ناكل في صحني نجم ما نخلطش حتى شيء حتى الكريم ما نخلطهاش
1: نعمل سبور نرقد منيح هذا كل مهم برشا.
0: شكرا لك دكتورة خولة الجبيري مختصة في التغذية الوظائفية دقيقة وطب التجميل، شكرا لك. تلقاو الفيديو نتاعنا او ما كنا نقولوا فيه ونقدموا فيه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. شكرا.

0: العيادة الطبيعية.
1: نهاركم أسعد الأيام. احنا كقربنا بشوي بشوي العيادة الطبيعية، حابين نكملوا بجديد جديد في تونس. أنه اليوم اللي نحكيه على ماكينات لينظفوا القولون. به احنا بشوفوا مع بعضنا الماكينات هذوما، حتى شفتوا منا في تونس مش برشا موجودين. يذول لي أول سنتر خدم مع الماكينة هذية. معاك ليلى جازون واليوم هالو كلينيك، أعطيكم ثلاثة كادوات للناس اللي تحب تعيش التجربة هذية، أو حتى التجربة متاع العلاج بالملح زيدة اللي هي ياسر مهمة. شامبر دوسيل الحقيقة، فمش واحد يعيش هالتجربة دي كما يعودهاش، معناتها معاكم معمولة بطريقة مخدومة بطريقة صحيحة صحية جدية. إذي أهم حاجة أنه البروتوكول يتعمل بحذافيره. دونك هالو كلينيك تعطيكم لي تخوا كور. فقط انتم تدخلوا على الفيديو هذي وتاجيو واحد من صحابكم اللي تعرفوه متقلق في القولون متاعو، اتا نشوفه متقلق في شنو، معناتها شنو تنجم، في شنو تنجم تعاونوه، في شنو تنجم تضيفوا له. اما قبل خلينا نسلم عليك ليلى جازون. مرحبا بيك، نورتنا برشا. نحكيوا على زاده كيف كونسيبت جديد، حاجه جديده في تونس فرحانين بها برشا. باش تفسري لنا انت ساعه شنو هي بالضبط الكونسيبت هذيا، الماكينه هذيا لشكون تصلح لشكون ما تصلحش، زاده كيفاش العمل بها.
2: بالنسبه لتنظيف القولون، نتسميو parmi les premiers في تونس اللي نعملو تنظيف القولون بالليريغاسيون. باهي، تقول انت علاش وفاش قام وعلاش قاعدين ننظفو في القولون. توا عندنا التغذيه بتاعنا ياسر ولات اندستريال، لاليمونطاسيون بتاعنا ياسر ولات اندستريال، عندنا المود دو في بتاعنا ياسر فيه ستريس، عندنا المود دو في بتاعنا ولا ياسر رابيد، نمشيو ياسر للفاست فود، ماكله مهدرجه برشا سكريات. هذا الكل يأثر على صحتنا، ستريس بالطبيعة يأثر على صحتنا من داخل. وكي نقولوا القولون نقولوا بالطبيعة الدماغ الثاني، سي لو دوزيام سيرفو، معناتها كي نحكيو على الأمعاء والجهاز الهضمي نحكيو نقولوا سي لو دوزيام سيرفو دو كور. باهي، الموضوع هذا باش يهم برشا العباد اللي عنده كونستيباسيون، اللي عنده غاز، اللي عنده بالونمون، اللي عنده القولون العصبي، اللي عنده قلق ياكل حاجه منا كرشو تتنفخ، تقول بورتون مسكين تلقاك لي حاجه خفيفه راهو تحسك البالونمون تحسو بطريقه مبالغ فيه. فما زيد برشا نساء ولا حتى رجال كي يعملوا سوان استيتيك والا على البشره بتاعو يخدمها يحضرها، يقول لك غريبه سوان ما عطانيش نتيجه. علاش؟ على خاطر كل شيء يبدا من داخل. اي دو لا جينا اكتشفوا ك القولون يأثر على جمال البشرة، يأثر على النفسية، يأثر على الكونسنتراسيون، ويعمل الحكايات والمشاكل هذه الكل اللي حكيت عليها. دوكو بديت من هوني تنظيف القولون وأهمية تنظيف القولون باش نحسوا بسنساسيون دو ليجيرتي دو بيانيتر وراحة نفسية وصحية.
1: فوالا، السؤال اللي تطرح هنا يقول لك انا كيفاش ناخذ حاجة كيما هكايا من غير طبيب مثلا؟
2: ليه ديجا تنظيف القولون يلي انتردي البرشا عبيد راهو سول لو غاسترولوج يعطيك لاكور باش تعمل. فما الناس اللي عامله عمليه جديده، فما الناس اللي عندها العذر ديجا يبدا عنده كيما نزيف الحوامل، فما ناس ما نعرفش فما دوتر باثولوجي. انا مانيش طبيبه ما نجمش ناخذ دور الطبيب والغاسترولوج، هو اللي يعرف اكثر ناس يكون يتمايشا معاها.
1: دونك انا اللي فهمتو انو باش نقولك شفهمتو تيقولي صحيح ولا لا، ماكينة صحيحة جديدة لكن مجربة برشا في العالم،
2: في العالم موجودة، في العالم الكل
1: موجودة، في العالم اجمع واثبتت النجاعة متاعها. العمل عليها يكون بتنسيق مع الجاسترولوج متاعك، خاطر بالاساس هي بيرج معناها عبارة تنظف في القولون مش تداوي فيه، انت تنظف فيه. ف الجاسترولوج نتاعي يقول لك اي تفضل برا تنجم تمشي تنظف كيما كي نعملوا بيرج. معناها
2: احنا باش نكملوا العلاج اللي عطاه الجاسترولوج.
1: فوالا،
2: باش يكون
1: نقعد نشرب برشا حرابش اونتي بالونمون، نولي انا اون دو تخوا سا ديبون، معناها انتم اللي تنجموا الشخص هذا مع طبيبه بيان سور تنجم في حصه او في اثنين او في ثلاثه تلقى روحك ارتحت من البالونمون تماما، او ارتحت من التوكسين
2: من الغازات.
1: اي هذيك هي الغازات البالونمون،
2: ارتحت من لي باغازيت من البالونمون من الانتفاخ. فما سامحني فما دي ديشي احنا نقولوا دي بوشون، فما دي ديشي عندها سنوات تقعد لاصقه في الامعاء تقلق زاد هذيك دونك هذيا الكل تصير ليليميناسيون نتاعو باش المريض يلقى الراحه وينجم يكمل التريتمون مع الغاستروولوج نتاعو.
1: معناتها حاجه منتاج تكون كان مزيانه تقريبا تقريبا. ليلى جازون في قداش من حصه نجم نرتاح من البالون ما مثلا؟
2: احنا والكا فما من حصه لثلاثه حصص. فما ناس ومش بشرط راهو ناس تبدا عندها امراض. ساعات فما ناس تحب اون سونساسيون دو بيانيتر اي ليجيرتي. فما ناس تحب تعمل سوان تعطي تلهي بالبشره بتاعها دونك باش تعطي فاعليه اكثر وتعطي نتيجه واضحه اكثر في مده اقصر. تتلهي بالكولون تنظف الكولون باش نجم تلقى ريزولتا المرغوب فيها.
1: بعد شويه نرجع زيدا ان ان نسميه وشكون اللي يربح معنا لي لي 3 كادو هذوما ثلاثه كادويت بوند بوند دو كادو كارت دو كادو من عند هالو كلينيك. هالو كلينيك بالاساس تعالج بالملح بالاساس وحكينا فيه
2: العلاج الطبيعي بالملح الهالوثيرابي.
1: الهالوثيرابي حكينا حتى كيفاش بديت ومنين بديت وحكينا حتى على الفرق بين الهالوثيرابي الصحيحه الصحيه وبين اللي قاعد ساعات يتشاف وذا موضوع وحده تنرجعوا له مره اخرى. واليوم ينزيد مولود جديد لكم انتم هالوثيرابي اللي تعطيو فيه 3 كوفري او 3 كادو للناس اللي تحب تنظف القولون نتاعها طبعا بالتنسيق مع الغاسترولوج نتاعها. نحكيو هنا على حاجه نتاع تفرهيد مش حاجه نتاع الدواء مش حاجة مش دوي هي فقط تفرهدك تنقص لك الغاز معناتها الغازات ينقصوا برشا القولون يتنظف تحس فما كالراحة النفسية مديش واحد مضغوط البشرة تتفاعل برشا مع أنه تكون تكون أنت مرتاح ماكش موجوع ماكش مخسور ماكش لغاز ساعات يوجعوا لغاز ساعات يقلقوا لغاز ساعات تقول ما نجمش حتى نتحرك نحس في روحي متقلق إلى درجة مجوش نتحرك. دونك هذا كل تتخلصوا منه في ما بين حصة وثلاثة حصص بطبيعة الحال. المركز ينسق مع الغاسترولوج متاعك نجم حتى أنت بيدك نسق مع الغاسترولوج متاعك. نرجع بعد شوية نخدموا معاه ليلى جازون.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: وصلنا لختام حصتنا. حبيت نقول مبروك لويسال الأحلام، بعثنالك تربح معنا لي تخوا كور من عند هالو كلينيك. شكرا لك ليلى غازون اللي وديتنا تنظيف القولون. بربي سؤالك هاو. نعرف اللي هو ما انت بجيهم برشا نساء التوانسه اللي يسمعوا فينا تو. عرفتك ليكيب دا هناك عن عرس يقول لك والله عندي كل مشكله كرش، والله ما عندي شيء، راهي دازه بالغاز. خلي عاد كي تبدا عروسه وتتقلق الماكله نتاعي كلمات الخرانيه، ولا بالعكس ستريس تاع الماكله الخرانيه، تجي تلبس الروبه تلقاها.
2: مدام ريم انت تقول في حكايه، انت تضحك او باش نقول لك حاجه في بالك. العروسه كي تعمل اسياج بو امبورت، العروسه حضاره عبد معناتها حتى نابورت كيل فام، تشري تونو تعمل اسياج تقيسها تلقى روحها تدخل فيها تاكل حاجه
1: اللي تعمل الجيك
2: عليها تعمل الغاز، اي با تلقى روحها من بعد اللي سياج كله طاح في الماء وما مشيتش معاها.
1: اي معناتها مش تفاد ليك انا نحكي فيه.
2: بالحق بالحق.
1: والله انا الحقيقه جيتك على حاجات نعيشهم من سيت وين صدق علاش.
2: دونك تنظيف القولون ال بو غاني جوسكا 17 سنتيمتر، راهو في بالك ولا تعرف معناتها 17 سنتيمتر؟ نحكي مش غريس، نحكي
1: لا غاز، ديشي
2: اي توكسين اي غاز
1: اي غاز.
2: دونك توصل جوسكا موان 17 سنتيمتر توا جاي بحر جاي عروسي جاي
1: خروج والله والله.
2: دونك سي تري بينيفيك.
1: هو الاهم من هذا الكل انه داخليا انا ارتحت، داخليا ما عادش عندي دي غاز تقلقني، ما عادش عندي كونستيباسيون تقلقني. لو انا نعرف ناس من الكونستيباسيون يتحير العذر مثلا، هاو انا قبل ما نخلط وتتعقد الامور نكون فضيت مشكلة الكونستيباسيون. نرجعوا نقولوا هذوما معناها دي سوان دو بيانيتر يتعملوا طبعا بعد موافقة الغاسترولوج نتاعك، هو اللي نجم يسمح لك او ينجم يمنعك. لي زاباري دو الحمد لله توجدوا في تونس مش برشا لكن موجودين. واحنا وصال وصال احلام ربحت معنا الكور هذا، رجعنا بان غوتور
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك، شكرا لك ليلى غازون، شكرا لهالو كلينيك، شكرا لك.
2: عايشك.
1: وما فماش احباب الحقيقه اعز منكم ولا خير منكم. انا نتلاقى معاكم نهار الاثنين في صباح التوانسه. شكرا لكم اللي كنتوا معنا في العيادة الطبيعية. من تنفوري في الاخراج، قبلوا حمزه سفار، سيف دين ترابلسي في الاخراج الرقمي، فاطمه عبار في التنسيق، وريم بن شعليه في الميكرو. سلام عليكم ناس كل، ردوا بالكم على رواحكم، بروفيتي جيكم ويكاند. نحبكم فرهدين فيه باش نهار الاثنين نتقابلوا ان شاء الله، واحنا معنوياتنا باهيه ومزيانه ان شاء الله. يا ربي نهايه اسبوع مريحه ليكم الناس كل. سلامه.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: بعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق، وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلاتك وين يجي، خلي مدينتك نظيفة، خلي تونس تتنفس. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استأنف امتحانات الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية اليوم، لتنطلق إثر ذلك فترة الامتحانات الوطنية. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا بداية من 4 جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وفق مرصد سلامة المرورية، تونس تسجل ارتفاعا في قتل حوادث المرور بنسبة 14.59% إلى حدود 25 من مايو مقارنة بالسنة الماضية. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم الجمعة هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. بداية من الاثنين المقبل، استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار طبرقة عين دراهم الدولي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. المندوب الجهوي للسياحة طبرقة عين دراهم عيسى المرواني.
3: من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة طبرقة وعلى مطارها طبرقة عين دراهم الدولي أول الرحلات السياحية غير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء في انتظار بيوم 14 جوان. كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ، وبطبيعة الحال بمعدل رحلة في الأسبوع نضيفولها إلى رحلة بولونيا. بنشاهد أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقي الداخلي والجزائري. في انتظار هناك عمل كبير بتقوم به البندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بهدف حل وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة قصد إقناعها وإدراج جهات طبرقة ضمن الخارطة التسويقية للفترة القادمة.
2: في البقاع المقدسة، حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء نسك أيام تشريق 3 في مشعر منى. هذا وينتظر أن تنطلق رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل 1 جوان لتتواصل حتى 14 من الشهر ذاته. وستؤمن الخطوط التونسية 22 رحلة من المدينة المنورة وجدة. وفي العالم، نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران دون أن يحدد موعدا لذلك. وختاما، جيش الاحتلال الصهيوني يصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان استعدادا لقصفها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
1: المشهد الاقتصادي،
0: اخبار المال والاعمال،
1: المؤشرات والارقام،
0: الاسواق والاستثمار.
1: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصوره.
5: صباح النور، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تبدأ رحلتنا اليوم مع المشهد الاقتصادي، الموعد الأسبوعي اللي نخبوكم فيه في آخر الأخبار والمستجدات اللي تهم الأسواق وكل ما يهم الاقتصاد في بلادنا. اليوم البداية باش تكون بفقرة مشاغل السوق، الفقرة اللي باش نقدموها لكم بالتعاون مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. واليوم باش نتحدث عن الالتجاء المؤسسة الاقتصادية لمراقب الحسابات، هل هو خيار من المؤسسة وإلا ضرورة؟ ثم باش نمشي مباشرة في متابعاتنا الاقتصادية إلى مشاركة تونس بأكبر جناح لدولة عربية وإفريقية بالصالون الدولي للصناعات الغذائية بالبرازيل، ومجهود كبير يقوم به مركز أنهوف بالصادرات لدعم المؤسسات التونسية اللي تحب تتوجه لأسواق أمريكا اللاتينية وتوصل المنتوجات التونسية للبلدان هذيك. ثم حدث الأسبوع باش ناخذوكم إلى برنامج وعد سنين اللي أطلقته المنظمة التونسية لرواد الأعمال لمرافقة الشباب في بعض المشاريع وتعزيز ريادة الأعمال في تونس. حوارنا اليوم، حوار المشهد الاقتصادي، باش يكون ونحن على أبواب عودة التونسيين المقيمين بالخارج على أرض الوطن، باش نتحدث في زوز نقاط. النقطة الأولى، الامتيازات الديوانية لدعم الاستثمار وبعث المؤسسات الاقتصادية الموضوعة قدام التونسيين المقيمين بالخارج، وأيضا باش نتحدث عن تنظيم تصدير وتوريد العملة بالنسبة للتونسيين والأجانب، وبرشة جديد عند الديوانة التونسية باش نكتشفوه في حوار المشهد الاقتصادي. هذه أهم فقراتنا اللي باش نبدأوها مباشرة بعد الفاصل.
1: مشاغل السوق،
5: مشاغل السوق والمشغل اللي يهم المؤسسة الاقتصادية التونسية اليوم واللي باش نتحدث فيه هو التجاء المؤسسة الاقتصادية لمراقب الحسابات، هل هو خيار من عند المؤسسة وإلا هي ضرورة إجرائية وقانونية لسلامة المعاملات المالية؟ هل يثقل الالتجاء لمراقب الحسابات كاهل المؤسسة الاقتصادية التونسية ماديا وإلا بالعكس باش يعاونها لمزيد الشفافية في معاملاتها؟ وقتاش تلتجئ بالضرورة المؤسسة لمراقب الحسابات؟ وكيفاش يتم التنسيق بين مراقب الحسابات وبين الأطراف الأخرى المتداخلة في مسك الحسابات كما المحاسب اللي نجم تلتجأ له المؤسسة الاقتصادية؟ للإجابة على التساؤلات هذه الكل اللي تهم المؤسسة الاقتصادية التونسية يحضر معنا السيد حسام بونني، نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. مرحبا بك سي حسام.
6: مرحبا سيدة هالية، مرحبا بكل من يتابع فينا، إن شاء الله عيدكم مبروك.
5: يحييك الأمثال، كل عام وانتم بخير وتوانسة الكل إن شاء الله حين بخير. إذن سي حسام، تحدثنا أكثر من مرة على مهام المحاسب وأهمية الالتجاء للمحاسب لمسك محاسبة منظمة تستجيب للمعايير وللشروط متاع الشفافية وحسن إدارة المؤسسة الاقتصادية. ولكن مراقب الحسابات كوميسارو كونت وقتش تلتجئ له المؤسسة؟
6: شكرا لك سيدة علي على الاستضافة. هو مراقب الحسابات، أنت قلت هل هو ضرورة أم خيار، ينجم يكون في بعض الحالات خيار ولكن هو أيضا ضرورة قانونية بحكم الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية. يعني فما شروط وقت اللي معناها يكون موجودة تتوفر في المؤسسة، وجوبا يلزمها تقوم بتعيين الجلسة العامة، تقوم بتعيين مراقب الحسابات. الشروط هي 3 شروط، إذا المؤسسة تتوفر فيها 2 شروط من 3 شروط هذوما تولي عملية التعيين معناها عملية وجوبية معناها بصفة معناها قانونية، ما فيش حتى معناها خيار آخر.
5: هنبدأ معك خطوة خطوة، شنو دوره مراقب الحسابات؟ هل جاي باش يعاون المحاسب؟ هل جاي باش يراقب عمل المحاسب؟ ولا هل جاي باش يكمل اللي مش باش يخدمه المحاسب؟
6: لا، هو في الأصل هو دوره كمراقب، هو اسم على مسمى مراقب الحسابات، ولكن بطبيعة الحال في
5: يعني
6: في
5: هو ظل... باش يشرف على المحاسب وقت الخدمة متاعه؟
6: لا لا، المحاسب يقوم بال معناها بالتسجيل
5: بمسك
6: الحسابات نتاعو ويحضر لي زيتا فينونسي نتاعو، ومراقب الحسابات يجي في فتره بعد
5: قبل ما تمشي الحسابات للقبضه والا بعد.
6: لهنا شوف، هو في 25 مارس قامت الشركات التجاريه بإيداع التصريح بالضريبه على الشركات.
5: نعم،
6: الشركات اللي هي خاضعه لمراقبه الحسابات قامت بإيداع تصريح وقتي، وعند الحق حتى ال 25 جوان باش تودع التصريح النهائي متاعها. يعني نجم نقوموا بتصريح وقتي في 25 مارس،
5: نحترموا به الأجال،
6: نحترموا به الأجال، ويجي مراقب الحسابات يقوم بالأعمال متاعه الرقابية، ومن بعد يقع التصريح بالضريبة على الشركات النهائية في 25 جوان. يعني الدور متاعه بالأساس هو دور رقابي، ولكن هذا ما يمنعش أنه بطبيعة الحال فما تعاون بين المحاسب ومراقب الحسابات، لأنه مراقب الحسابات في إطار القيام بأعماله الرقابية ينجم يشوف أنه فما بعض مثلا التسجيلات في المحاسبة مثلا نجم نقوم بتغييرها، ولا فما بعض الإخلالات، ولهنا ينجم يقترح على المحاسب ولا على خنقولوا المشرفين على الشركه انه يقع تعديلات ولا
5: تدارك الاخلالات
6: ولا تدارك الاخلالات، ومعناها فما دور، معناها فما تنسيق بين المحاسب ومراقب الحسابات في الاطار هذا.
5: يعني لهنا قبل ما تتدخل مصالح الجبايه ومصالح القباضه في انها تدرس المحاسبه اللي تم ايداعها، يجي مراقب الحسابات اذا فما اي اخلال
6: ينجم يصلح وينجم يقترح، ديما يقعد في باب الاقتراح، لأنه في بعض الأحيان
5: يعني هو عبارة ضمانة وقت اللي يبدأ موجود،
6: بطبيعة الحال
5: ضمانة للمؤسسة وضمانة للقبضة إنه ما فماش إخلالات
6: للقبضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لأنه اليوم نشوف وإحنا في أعمالنا مثلا اليومية في معناها مع الإدارات، إنه وقت اللي تقع مثلا مراقبة جبائية معمقة مثال الشركة، وإلا يقع مثال مراقبة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبح تقرير مراقب الحسابات من التقارير المهمة اللي الإدارة تستعملها في أعمالها. يعني باش تثبت إسكو مراقب الحسابات صادق على المحاسبة، عندوش مثلا دي ريزيرف معناها احترازات
5: متحفظ
6: عليهم، دونك أصبح معناها أن دوكيمون اللي هو مهم جدا، وثيقة مهمة، وراو عدم إيداعها ينجم يعرض الشركة لمحاضر ولخطايا.
5: طيب أنيه الشركة اللي مطالبة بالقانون واللي لازم تتوفر فيها الشروط اللي نص عليها القانون باش تلتجئ لمراقب الحسابات؟
6: هما سيدة علي، هما ثلاثة شروط بالأساس. هو أنه يكون مجمل الموازنة 100,000 دينار، لو توتال دو بيلون يكون يبلغ 100,000 دينار،
5: رقم المعاملات
6: لا
5: الكل.
6: رقم لو توتال دو بيلون يعني الاكتيف والباسيف، رقم المعاملات 300,000 دينار، وعدد العملاء 10 عملاء. يعني اذا هو فيه الشركه فيها زوج شروط من الشروط هذوما، من ثلاثه شروط هذوما، يولي بالقانون مطالب باش الجلسه العامه تعين مراقب حسابات.
5: واذا كان ما فيهاش الشروط هذيه،
6: اذا ما فيهاش الشروط هذيه
5: ينجم اختياري
6: تنجم معناها المحاسب يمسك المحاسبه نتاعو، وما هيش خاضعه للمصادقه معناها ولا للرقابه نتاع مراقب الحسابات.
5: نعرفوا زيدا انه المحاسب ينجم يكون في نفس الوقت محاسب ومراقب الحسابات.
6: ومراقب حسابات.
5: هل ينجم في نفس الشركة المحاسب هو مراقب الحسابات وإلا لا؟
6: ما ينجمش الإنسان يقوم بعمل وفي نفس الوقت باش يعطي تقرير ويراقب العمل اللي متاعه، وبالتالي ما ينجمش يكون، معناها هو من أول الشروط أنه مراقب الحسابات يكون عنده الاستقلالية التامة عن الشركة،
5: رغم أنه المحاسب ينجم يكون محاسب ومراقب.

0: اللي تختاروا من جملة مراقبي الحسابات، وهي اللي باش تخلصوا، وهي اللي باش معناها توكلوا بالملف هذاك.
1: الاستقلالية، نحكيوا على استقلالية مهنية، يعني أول حاجة ما يلزمش يكون عنده عقود مثلا تربطه بالشركة، يعني وقت اللي مثلا أنت تقوم بعمليات استشارات مثلا نفس الشركة ما تنجمش يكون مراقب الحسابات، ما يلزمش يكون عندك علاقة قرابة بالمسيرين متاع الشركة هذيك. وبالتالي إذا فما أي مس من استقلالية اللي تخلي مراقب الحسابات يخضع لأي ضغط من أي نوع كان، ما يلزموش يقبل المهمة متاعه، ومعناه وحتى تسميته معناه ينجم يكون فيها طعن معناه.
0: نعم، احنا نعرف أن المؤسسات الاقتصادية المتوسطة مثلا ولا اللي تستجيب للشروط القانونية لضرورة تعيين مراقب حسابات، مجلس الإدارة متاعها يكون فيه أكثر من شخص، ومش بالضرورة كلهم يكونوا متمكنين من مجال المحاسبة ومسك الحسابات. هذيك علاش توجدت الفكرة متاع مراقب الحسابات؟
1: هو مراقب الحساب
0: باش يضمن هاك اللي واحد متهني على فلوسه.
1: هو مراقب، هو المراقب الحسابات شكون يعينه؟ هي تعينه الجلسة العامة، هو ما عندوش علاقة بالمسؤولين متاع الشركة، يعني مش مسؤول الشركة ولا الجيران ولا الوكيل هو اللي عينه،
0: أما أصحاب رأس المال.
1: باه، ولكن الجلسة العامة العادية هي اللي تعين مراقب الحسابات، ومراقب الحسابات مسؤوليته تجاه الجلسة العامة. باه، ولكن شنو هو دوره مراقب الحسابات؟ هو مثلا وقت اللي مثال شركة حاشتها بقروض، حاشتها بتمويلات، لو تيير دو كونفيونس، الشخص اللي البنك عنده فيه ثقة بحكم الكفاءة، ولكن زاد بحكم القانون، لأنه مراقب الحسابات عنده مسؤولية مدنية وجزائية تجاه الأعمال اللي يقوم بها مع الشركة. وبالتالي
0: معناها وقت اللي يحط الكاشي متاعه على تقرير، هو يضمن سلامة كل المعطيات والمعاملات
1: الموجودة، هو يضمن أنه المحاسبة هذيك، احنا نقوله في الجارجون متاع المحاسبة، في الديالكت متاع المحاسبة، أنه لا كونتابيليتي ريفليت اون ايماج فيديل، هي تعطي صورة وفية وتعطي صورة معناها تعكس الصورة الوفية للمحاسبة ولوضعية الشركة من خلال هكي القوائم المالية اللي صادق عليها مراقب الحسابات.
0: يعني مراقب الحسابات مش فقط يضمن الشركة عند القباضة ومصالح الجبية وقت اللي تجيبش تعمل في مراجعة ولا تحب تتأكد من المحاسبة، بل أيضا لدى المؤسسات المقرضة وآليات التمويل مثل البنوك
1: والسوق المالية كذلك. فما وقت اللي تبدأ معناها شركة مدرجة في البورصة وفما مستثمرين يحبوا يستثمروا في الشركة ذيك، بالنسبة للمستثمر أول ريفليكس أول ردة فعل هي أنه يشوف المحاسبة ويشوف تقرير مراقب الحسابات. وصارت في تاريخ مش بعيد برشا برشا في دول مثلا كما الولايات المتحدة وغيره، أنه فما مكاتب متاع مراقبة حسابات صادقت على محاسبة وتبين أن المحاسبة ذيك ما هيش صحيحة، وعديد من المستثمرين الصغار فك الشركات هذيك لقاو رواحهم في وضعية أنه ما عاد عندهم حتى شيء وأفلسوا، وبالتالي مسؤولية كبيرة برشا، مسؤولية معناها خنقولوا معنوية ساعة تجاه المستثمرين، ولكن هي مسؤولية مدنية وقانونية وجزائية تجاه مختلف المتعاملين واللي هما يتعاملوا خنقولوا ويلباز معناها القرار متاعهم على ضوء المحاسبة على ضوء القوائم المالية المصادق عليه.
0: شكرا لك على كل المعطيات. شكرا سيدة قدم. شكرا لك. سي حسام بونني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلجوا واحدين هي منتريني دبلجوا واحدين
2: في التميم. الإذاعة الوطنية تونسية 100%. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في قبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: متابعات اقتصادية.
0: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية.

0: التونسية. متابعتنا الاقتصادية اليوم بتهزنا إلى أكبر مشاركة عربية وإفريقية بالصالون الدولي للصناعات الغذائية بالبرازيل. المشاركة هذه مشاركة متميزة للجناح التونسي اللي احتضن عديد القطاعات واحتضن عديد المؤسسات التونسية المصدرة اللي تحب تتجه لأسواق أمريكا اللاتينية. أكثر تفاصيل عن المشاركة هذه، عن الجناح التونسي وعن استراتيجية تسويق المنتوجات التونسية لأمريكا الجنوبية وبالتحديد لأمريكا اللاتينية، مع السيد عاطف الغرياني مدير الجناح التونسي وممثل عن مركز النهوض بالصادرات حاضر معنا. مرحبا بك سي عاطف.
1: مرحبا بك سيدة عليا، ومرحبا بجميع المستمعين الأوفياء للإذاعة الوطنية.
0: تعودنا مشاركات متعددة لمركز النهوض بالصادرات في مختلف الصالونات، ولكن المشاركة هذه هي مشاركة قياسية لأنها أكبر مشاركة عربية وإفريقية بالبرازيل. أكثر تفاصيل.
1: صحيح، الحقيقة في إطار تنفيذ البرنامج الترويجي سنة 2026 لمركز الصادرات، تعتبر المشاركة هذه في صالون أباس في البرازيل من أهم المشاركات، خاصة الأرقام قياسية باعتبار مشاركة أكثر من 15 شركة تونسية عاملة في قطاع زيت الزيتون وقطاع التمور، وعلى هو الدورة هذه الدورة 40 للمعرض. الحقيقة احنا هذه المشاركة السابعة، ولكن هذه المشاركة تعتبر استثنائية. طبعا المشاركات في المعرض هذا كانت بالشراكة وبالتعاون مع السفارة التونسية في البرازيل، وكذلك مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والهدف منها اليوم أنه يكون هناك نقطة انطلاق أو منصة تكون البرازيل للترويج للصناعات الغذائية التونسية.
0: طيب لماذا اختيار القطاعات هذه زيت الزيتون والتمور بالأساس باش تكون معاكم وتروج للمنتوجات هذه في أمريكا اللاتينية؟
1: شوف الحقيقة احنا اليوم في برنامج عمل المركز ديما نسعى للبحث عن الفرص الجديدة وتنويع الأسواق. ما يخفاش عليكم ان البرازيل تعتبر من الأسواق الكبرى، اليوم نحكيه على سوق فيه أكثر من 215 مليون مستهلك، وكذلك تعد وجهة استراتيجية للصادرات التونسية. البرازيل تحتل اليوم المرتبة 34 كحريف لتونس بنسبة تعادل 0.2 أو 0.3% من الصادرات التونسية، وكذلك
0: بقيمة قديش تقريبا؟
1: يعني 0.2 من الصادرات التونسية في حدود حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دينار بيننا وبينهم بين صادرات وواردات.
0: مازلنا النجم نحسنه برشا.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا مازالت، لانه الحقيقه العمل مازال متواصل. اليوم ثم فرص في حدود اكثر من 50 او 60 مليون دولار ممكن الاستفاده منها للشركات التونسيه المصدره، وكذلك البرازيل تعتبر المزود رقم 12 لتونس، في خاصه نحكي اليوم على القهوه والذره تعتبر هي المزود الاساسي. السوق البرازيليه كما قلت لك هي وجهه استراتيجيه وتكتسي أهمية مضاعفة للمنتجات التونسية بفضل قرارات البرازيلية اليوم في إعفاء المنتج التونسي. اليوم سألتني سؤال مهم جدا، تقول لي على زيت الزيتون والتمور. لازم السادة المستمعين يعرفوا اللي احنا تونس نعتبر المزود حصة السوق، احنا رقم واحد في البرازيل من ناحية التمور التونسية. 2025 كان رقم في حدود 10 أو 11 معدل، يعني 13.3 مليون دينار كانت هذه صادراتنا من التمور. وكذلك اليوم من بداية من سنة 2025 تم إعفاء المنتجات التونسية من زيت الزيتون من الجمرك، يعني اليوم كان تم نسبة كان 9% اليوم أصبحت 0%. تونس هي المزود الخامس للبرازيل في زيت الزيتون.
0: احنا نعرفوا انه زيت الزيتون من المنتجات اللي تحمل علامة الجودة وقت اللي نقولوا زيت الزيتون التونسي، ثم حذف الأداءات الديوانية بالضبط. وقت اللي تدخل للأسواق البرازيلية هذه باش يعطيها قدرة تنافسية أكبر.
1: بالضبط، اللي هو هذا كان حافز. اليوم علاش حكينا على مشاركة استثنائية؟ الحقيقة خلال ترأسنا للجناح التونسي الموجود لاحظنا الاهتمام الكبير بالمنتج التونسي. كما قلت لك السوق البرازيلية في حدود 600 مليون دولار استيراد من زيت الزيتون. تونس هي حاليا المزود الخامس بفضل هالإعفاء،
0: رغم البعد الجغرافي
1: صحيح
0: واللوجستي ومشاكل الشحن
1: صحيح
0: والنقل.
1: صحيح. لهنا نحيي حقيقة كل الشركات التونسية المصدرة اليوم العمل على السوق هذه في ظل بعض الصعوبات الموجودة، وإن شاء الله يقع تجاوزها خاصة على مستوى النقل اللوجستي، ولكن ما يمنعش أنه المنتج التونسي مرغوب جدا. اليوم احنا حسيتنا في السوق تجي بعد البرتغال وإسبانيا والأرجنتين، ولكن المنتج التونسي مطلوب جدا، وهذا اللي لاحظناه من خلال الزيارات الكبيرة اللي كانت من رجال الأعمال على الجناح، وخاصة الهدف هو التشبيك برجال الأعمال، وكذلك من الممثلين الحكوميين اللي حكينا معهم وناقشنا أنه المنتج التونسي عنده إمكانية أكثر، خاصة اليوم الشركات التونسية الحقيقة ونحييها تم عمل كبير اليوم على التعبئة والتغليف والاستجابة للمواصفات، خاصة المنتوج التونسي ولا يحظى بسمعة كبيرة ياسر موجودة في البرازيل مع الاعتماد على قدرة شرائية. نعاود نقول اليوم الحقيقة البرازيل احنا نعتبروها كسوق مهم، كما قلت لك فيها 200 مليون مستهلك او 215 مليون، ولكن كذلك تنجم تكون منصة مهمة جدا باعتبار انه البرازيل هي عضو في سوق المشتركة، يعني سوق الجنوبية المشتركة، سوق ضم اكثر 270. نحكيه على البرازيل، نحكيه على الاوروغواي، نحكيه على البلدان المجاورة، نحكيه على كولومبيا. والهدف من المعرض هذا اللي هو معرض يعني تجاوز عدد الزوار أكثر من 80,000 زائر، وفيه نعم. أكثر من 22 دولة عارضة، ويبقى كما قلت لك اللي لاحظناه يمكن حتى الشركات الموجودة أنه كان تم إقبال عالي جدا على الجناح التونسي، رغم أنه معناها الحديث على تونس دائما كان في موضوع زيت الزيتون، لكن تم إقبال عالي جدا وأغلب الشركات الحقيقة استفادت من المشاركة هذه.
0: طيب بالنسبة لدوركم كمركز نهوض بالصادرات لدعم المؤسسة التونسية باش يوصل المنتوج التونسي في أحسن الظروف للأسواق هذه، والسوق ماهيش تقليدية، البرازيل سوق جديدة مازال فما برشا تحديات، فاستراتيجية العمل متاعكم كمركز نهوض بالصادرات لتطوير الصادرات التونسية ودعمها باش تحلت البرازيل ومنها هي إلى الأسواق التجارية في أمريكا اللاتينية الكل وجنوب أمريكا.
1: شكرا على السؤال، سؤال مهم الحقيقة. تعرف اللي مركز المصادرات هو حلقة من ضمن الحلقات العاملة في مجال التصدير. اليوم احنا كل سنة يقع إعداد برنامج ترويجي يعتمد على البحث، الحقيقة الهدف الأساسي هو اليوم عندك أسواق تقليدية محافظة على وجودك في السوق التقليدي، هذا أكيد. الثاني هو توجه نحو البحث عن فرص جديدة. السوق البرازيلية وأسواق أمريكا الجنوبية بصفة عامة أو أمريكا الشمالية كما نحكيه على كندا وغيرها هي من ضمن استراتيجيات عمل المركز. ما نجموش نكونوا في كل المعارض، ولكن اليوم نبحثوا على الأماكن اللي تكون فيها انطلاق. برازيل منصة مهمة كما قلت لك، تحظى معناها سوق برازيل عضو في البريكس، عضو في التكتل هذا الخاص بالسوق المشتركة الجنوبية، منها يمكن الانطلاق للبلدان المجاورة. المركز المصدرات كل سنة احنا نحدد في حدود 70 نشاط ترويجي ومشاركة في الصالونات، يضم كل الامكانيات كل الاماكن المتاحة او اللي توجد فيها فرصة للمنتوج التونسي. المركز دائما يسعى أن يكون في استماع سواء للممثلي القطاعات في إعداد البرنامج أو حتى للمشاركات الفردية. اليوم نجم يكون شركات مشاركة في معرض ويتضح أنه فيه إمكانيات، بالعكس تبقى البداية دائما بأمور يعني مشاركات استكشافية، وحد ما يتبين أنه إمكانية للصادرات التونسية تكون موجودة تكون المشاركة ويكون تفعيلها. كما قلت لك الحلقة الموجودة هي ديما المركز بالتضافر جهود مع الممثلين القطاعات، مع الشركات، مع القطاع الخاص، مع القطاع العام، زاد حتى في مشاركات استكشافية.
0: نعم.
1: العمل زاد يكون ضمن الدبلوماسية الاقتصادية بالتعاون مع سفاراتنا الموجودة في الخارج، تم جانب كبير ونشكرهم دائما في التعاون الموجود في توفير المعلومة وفي إتاحة الفرصة، في تسهيل الإجراءات، في تسهيل المشاركات. سفارتنا في البرازيل كان لها دور كبير جدا بالتنسيق معنا في المشاركة هذه وفي إتاحة الفرصة لوجود منتجات تونسية، وهذا يمكن أكثر اليوم من خلق فرص جديدة. هدف دائما بالنسبة لقطاعنا هو أنه التشبيك برجال الأعمال، البحث عن أسواق جديدة تمكن المنتج التونسي أن يدخل أسواق هذه، في ظل أنه السمعة اللي موجودة للمنتجات التونسية معروف اليوم احنا أغلب الشركات اللي ما كل جلها تستجيب للشروط الفنية والمقاييس وتبحث عن سمعة خاصة بما يسمى صنع في تونس. اليوم نبحث اليوم أنه هدف يكون ثم حاجة صنع في تونس عندها براندينج، عندها اسم.
0: نعم. وهذا باش والمجهود الكبير اللي قاعد يقوم به مركز النهوض بالصادرات باش يعرف بالمنتوجات التونسية ويستكشف أسواق جديدة كما أسواق أمريكا اللاتينية. ومن المثال المشاركة متاع المعرض هذا بأكبر جناح عربي وإفريقي في البرازيل، لكن العوائق اللوجستية لهنا ونقل وإيصال المنتوج التونسي من حاجات اللي لابد زادة إنكم تعملوا على تذليلها قدام المصدر التونسي.
1: صحيح، العوائق اللوجستية يعني اليوم احنا نحكيه على بعد جغرافي بالنسبة للبرازيل، نحكيه على مدة شحن تتجاوز 40-45 يوم، ولكن الحقيقة ديما كما نقوله ما ثماش حاجة صعبة على التونسي. الشركات التونسية رغم الظروف هذه لكنها قدرت أنها تنفذ الأسواق هذه. ثم عمل مشترك يكون مع يعني الفاعلين الاقتصاديين، مع الجانب اللوجستي، مع شركات النقل حول إمكانية خلق خطوط، ولكن الحقيقة ديما نكون على أرض الواقع خلق خطوط مباشرة.
0: الكميات المصدرة ما هيش متاع أنك تعمل
1: خط
0: شحن
1: مباشر
0: مباشر بحري باش يخلط باش يوصل المنتوج،
1: لكن هذا زاد ما يمنعش انه رغم اللي ما ثماش الامكانيات اللوجستيه متاحه، لكن المركز عنده اليات الدعم والمسانده. اليوم ثم صندوق نهوض بالصادرات يدعم في مجال النقل، يدعم في مجال الاستكشاف، يدعم في مجال توجه اسواق الجديده، اليات يمكن تطويرها.
0: ومن المؤسسات الاقتصاديه اللي مشيت معاكم وشاركت في الجناح التونسي الا دليل على المجهود المرافق هذايا اللي لازمه يدعم ويتعزز من مختلف الاطراف مش فقط من مركز النهوض بالصادرات. سيد عاطف الغرياني مدير الجناح التونسي بالصالون الدولي للصناعات الغذائية بالبرازيل اللي نذكره انعقد من 18-21 ماي، شكرا ليك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. اقعدوا معنا، رحلتنا متواصلة بعد الفاصل.
1: شكرا لك.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
4: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أمل 10:30 النهار. الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية
4: تونسكم
5: معكم وين ما كنتم
4: وين ما كنتم.
5: حدث الأسبوع.
0: تحية متجددة لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. برنامج وعد سنين اللي أطلقته المنظمة التونسية لرواد الأعمال هو الحدث اللي باش نتحدث عليه اليوم. برنامج وعد سنين اللي جاي لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ريادة الأعمال في تونس هو الموضوع اللي باش نتحدث فيه مع سياسين قويعة رئيس المنظمة. تحية ليك سياسين، مرحبا.
6: أهلا وسهلا، بارك الله فيك على الاستضافة وتحية لكل المستمعين.
0: أطلقت برنامج وعد سنين، عطينا عليه أكثر تفاصيل، وشكون بالضبط الشباب اللي بيش يستفيد منه في بعض المشاريع متاعه؟
6: يعطيك الصحة، شكرا. كما تعرفوا أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي منظمة تعنى برواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من شركات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة. اليوم احنا في تونس ما خممناش كان في رواحنا، يعني ما خممناش كان في أصحاب المؤسسات، خممنا في جيل كامل، خممنا في ناس اللي عندها الرغبة وعندها شغف وعندها حب انتساب الحساب الخاص. كذلك علاش المبادرة هذه هي متميزة، على خاطر اليوم باش نحاولوا نعملوا سكونة احنا روتور ديكسبيريونس، تجربة اللي عشناها في القطاع الخاص، تجربة اللي عشناها في هالعالم الكبير اللي الحق الكله مطبات والكل يعني عراقيل والكل نجاحات زادة والكل أمل والكل خلينا نقول زادة غفرات. حبينا هالشباب اللي هم من حاملي الشهادة العليا وخريجي التكوين المهني نكونوا لهم خيط سند ونحطوهم براتيكمون على السكة من هالولاني.
0: طيب شنية أنواع المشاريع اللي ينجموا يبعثوا فيها، ولا القطاعات اللي ينجموا يستفادوا منها في برنامج وعد اثنين؟
6: احنا كنا منفتحين لجميع القطاعات، والخصوصية متاع البرنامج هذية هي خصوصية أنها نمثلوا جميع الولايات. دونك اليوم أي مشروع من أي ولاية اللي حاجتنا به هو صاحب المبادر، حاجتنا بالذهنية متاعه، بالمينسيت متاعه، بالرغبة متاعه. اليوم يعني الخصوصية زاد البداية أنه فاتحين بيدينا مش نسمعوا لبورتور دو بروجي، خاطر اليوم تعرف في تونس لستركتور دو فوي سواء في القطاع الخاص أو العام محدودة بارابور ممكن للكم الهائل من الناس اللي تحب تنتصب الحساب الخاص. هذاك علاش احنا حاولنا نكونوا فريمون يعني نكونوا انتيديول ديكوت ونسمعوا لو ماكسيموم هالشباب هذايا اللي حقيقه كنا متفاجئين باللي بروجي، متفاجئين بالوعي اللي عندهم، متفاجئين زاد بال خلينا نقولوا احنا بطبيعه المشاريع. واحنا اليوم مادام اسمه وعد اثنين دونك عشنا تجربه وعد واحد، وكانت يعني الحق فيها خلينا نقولوا احنا دي بيرفورمانس، ولقينا نجاح كبير، وحاولنا انه ندعموا ريادة الاعمال وندعموا الشاب هذايا اللي يحب يخوض التجربه هذه.
0: نعم سي ياسين قويعة، نعرفوا انه بالارقام والاحصائيات انه حوالي 38 الف مؤسسه تغلق سنويا، وهي بالأساس مؤسسات صغرى لباعثين جدد، وأحيانا في سنواتها الأولى وفي المرحلة الأولى من عمر المؤسسة للأسف ما تنجمش تواصل في السوق. فلهنا كيفاش انتم تنجموا من خلال البرنامج هذايا باش تأطروا الشباب؟ هل باش تكون فما دورات تكوينية؟ هل باش تكون فما آليات مرافقة باش الشاب اللي يبعث المشروع متاعه ينجم يكمل، وتنجم المؤسسة سمتاعه تقف على ساقها وتستمر في السوق؟
6: والله هذا هو راهو اليوم. شوف هو برنامج يدوم 8 أشهر من التكوين للمرافقة للولوج للتمويل للولوج للسوق للولوج للمعلومة. هو برنامج يدوم 8 أشهر كما قلت لك. احنا كرواد أعمال وأصحاب مؤسسات مش نوقف في عملية المرافقة، مش اليوم مش يكون برنامج تكويني انه انسان اكاديمي هو اللي مش يكون فقط. اون فافير دي سيمولاسيون، اون فافير دي باريناج، مش ناخذ كل قطاع نحاول نشوفوا له رائد اعمال عاش والتجربه هذيك مش يبارتاجي معاه خلينا نقول الصعوبات ويعلموا من اين تاكل الكتف. دونك الحق هو برنامج ما هوش مش يوقف على خلينا نقول
0: رغم اللي سياسيين نعرفوا انه السوق هي سوق تنافسيه، واذا نحكيوا على قطاع معين في العادة وفي منطق الأسواق والتنافسية الموجود وعنده مؤسسة يسكر الأبواب بين ظفرين على كل المؤسسات الأخرى اللي تنجم تنافسوا. أنتم بالعكس في المنظمة التونسية لرواد الأعمال قاعدين تحلوا في البيبان وتعاونوا في المؤسسات اللي هي باش تنافسكم على الحصة متاع السوق في القطاع في أي قطاع. معناها
6: شوف في تونس راهو اليوم احنا عندنا حاجه اسمها الانتليجنس يعني كولكتيف. احنا نخدموا على الكولابوراسيون ونخدموا اليوم على قيم يعني التاجر الصحيح. اليوم راهو سوق كبيره وبارك الله افريقيا قدامنا والجارتين ليبيا والجزائر بحذانا، وبالعكس ممكن هذاك الشاب اللي عنده فكره اليوم في التكنولوجيا واللي مثلا سيكتور خلينا نقول الفلاحي ويزيدوا هذيك التيك لاجريتيك وتدخل سيكتور ما ينجموا كان نمشيو بهم لبعيد. ممكن واحد الحي يولي انا وياه نغزيهم بعضنا السوق، نجم انا اللي ما لقيتوش عندي نلقاه عنده. دونك حبيت نقول لك اللي راهو اليوم ما يعملناش هالعقليه نتاع صاحب صنعه كعدوك، بالعكس انا وياه كيف نخلقوا ثلاثه القيمه، هات نخلقوا قيمه مضافه، هات اليوم نخلقوا امبول
0: تكتلات اقتصاديه تنجموا تواجهوا بها الاسواق الخارجيه ويكون عندكم وزن في الاسواق الخارجيه وقت اللي باش تروجوا للمنتوج التونسي.
6: سي صا هذه الفكره، ولقينا استحسان ولقينا صعوبه من البدايه. حتى ساعات نقول له شنو الفكره نتاعك ما يحبش يقولها، ومن بعد ولا يبارتاجي ويقول
0: فما اقبال. كان تعطينا ارقام فيما يخص اقبال الشباب؟
6: احنا تلقينا حوالي 730 مطلب لتلقي هالتكوين هذه المرحله هذه نتاع الاكومبانيومون. قاعدين تو في الفاز بالسيليكسيون، ما زلنا كي عملنا يعني اون بريمير فاز بريسيليكتيف في في في في في تونس العاصمه، ان شاء الله الجمعه الجايه في صفاقس وبعدين في الساحل، لين نوصل في الاخر مش نختاروا حوالي 100 فكره مشروع. مش نبداو معهم من الفكره حتى شي لكرياسيون جوريديك حتى شي للتمويلهم الى دخولهم للسوق. دونك هذا هو
0: يعطيكم الصحه، مجهود على 8 أشهر ان شاء الله. بعد 8 أشهر وقت اللي يتم بعث المؤسسات فعليا وتدخل في النشاط، نستضيف بعض الشباب اللي شارك في وعد سنين وتمكن من الحصول على التأطير والإحاطة والمساندة وحلان البيبان من المستثمرين ومن رواد الأعمال اللي هما منضوين صلب المنظمة التونسية لرواد الأعمال.
6: المنظمة الوطنية لرواد الأعمال.
0: المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، شكرا ليك سي ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال.
4: موعد الأحد،
2: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
4: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
2: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
4: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
2: ما ننسى حد وديما في القلب.
5: حوار المشهد الاقتصادي.
0: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. في حوارنا اليوم باش نتحدث عن الامتيازات الديوانية الموضوعة قدام التونسيين المقيمين في الخارج للاستثمار ولبعض المؤسسات الاقتصادية في تونس، وباش نتحدث أيضا على حاجة تهم التونس الكل وقت اللي يجيو باش يسافروا وإلا باش يرجعوا لتونس، نتحدث على تنظيم تصدير وتوريد العملة الشاغل اللي يهتم به كل المستثمرين وأيضا حتى اللي باش يرجعوا في زيارات قصيرة لبلادنا. هذاك علاش لتقديم أكثر تفاصيل وإيضاحات وللتعريف بمجهود الديوانة التونسية والمنظومات الخصوصية اللي عملتها الديوانة التونسية والتطبيقات اللي حطتها على ذمة التونسيين الكل، سعيدة باستضافة العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. مرحبا بك سي شكري.
7: مرحبا، تحية ليك، تحية كل العاملين معاك وكل المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل العاملين بالإذاعة الوطنية عيد مبروك لكل المستمعين وكل منتسبي إدارة الديوانة، إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير.
0: أكيد التحية هذه تجي وانتم في قمة العمل في العطلة متاع العيد، ولكن متجندين لحسن استقبال التونسيين المقيمين بالخارج خلال عودتهم في فصل الصيف. برشا حاجات جديدة حضرتوها، هات نبدأ بالتطبيقات الخصوصية اللي باش تحطوها على ذمة التونسيين لتسهيل عملية مرورهم بالديوانة التونسية.
7: شكرا، أكيد احنا ديما مستعدين لخاصة لاستقبال التونسيين بالخارج. تعرف الفترة هذه بالذات معناها تبدأ تشهد ذروة الرجوع متاعهم شيئا فشيئا، معناها يبدأ النسق يرتفع في مختلف المعابر سواء البرية ولا الجوية ولا البحرية، حتى خيان اللي بشيجيوا عديوا بحذانا فاكونس زادة راو الأشقاء من ليبيا، الأشقاء من الجزائر، كيف حتى المعابر البرية تشهد ذروة زادة خلال فترة الصيف. احنا مستعدين كما يجب سواء في العيد ولا غير العيد. نرجع معاك التطبيقات اللي حطيناها مع ذمتهم واللي عمناو معناها ساعدونا برشا برشا وسهلونا العودة بتاع التونسيين بالخارج، وكانوا هما فرحانين بها برشا على خاطر سهلت لهم المرور، وكان ثم سلاسة وثم سرعة في المرور عبر مختلف الموانئ، اللي هي تطبيقة رخصتي اللي تمكنهم باش يتمتعوا برخصة الجولان عن بعد. السنة كيف كيف زدنا وفر ريلبي في الحقيقة موجودة من عمناو لكن ما شاهدناش عليها إقبال كبير. السنة إن شاء الله ماذا بينا من المنبر هذا ندعو كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة عن بعد. هذو مزيد روا موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوان. التطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد، معناها قبل ما يوصل للميناء ينجم معناها هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل الميناء ويبدأ تعب ويبدأ في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء، يعمرها في عقله،
0: يحطها في السيارة يعمرها،
7: يحطها يعمرها وهو مازال مرتاح. تعرف في الميناء بعد يبدا تاعب ويبدا مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرا بالعربي، وثم شكون يبدا يلوج على الستيلو ويبدا يلوج على المطبوعه ويبدا يلوج، هذا يكون نتفادى هو خويا. وانت مازلت في دارك
0: تليفون،
7: مازلت في دارك بتليفون، وكنت قاعد في دارك تعمر المطبوع، حتى ولو نسيت حاجه ما يسالش، راه بعد وقت توصل للميناء تنجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدا عمليه التفتيش، راه تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكل. المهم بادر بتعمير هالمطبوعه، كيف كيف التصريح بالعملة، كيف كيف زاد عن بعد تنجم زاد تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوع ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة تاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوان باش يجبد لك الوثيق.
0: طيب
7: خاطر يمشيش في باله اللي هو كيصرح بالتليفون هذاك هو المهمة توفى غادي، لا راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان باش هو يعطيك الوثيقة متاع التصريح. دونك
0: هل التصريح بالعملة اختياري وإلا وجوبي؟
7: التصريح بالعملة وجوبي في بعض الحالات. نعاودوا هنا دونك نوضحوا لخيانا المستمعين خاطر ديما عندهم اشكال في التصريح بالعملة. اول حاجة نقولوا لهم راه التصريح بالعملة حر، راه تنجم تجيب العملة قد ما تحب، ما عندكش سقف تاع توريد عملة،
0: مش كيما كي تجي خارج
7: ما عندكش سقف تاع توريد عملة، تجيب قد ما تحب ما عندك حتى مشكل. وقتاش يولي اجباري التصريح؟ يولي اجباري اذا معناه اذا كان ما تصرحش راك مخالف. وقتاش يولي اجباري؟ الحالة الاولى اذا كان باش تورد معاك ما يعادل او يفوق 20,000 دينار تونسي. دونك إذا كانك جبت معاك ما يعادل أو يفوق 20 مليون تونسية راهو يلزمك تصرح أوبليغاتوار. الحالة الثانية إذا كانك ناوي الفلوس اللي جبتها باش تحطها في كونت بونكير، دونك باش تصبها في حساب بنكي، دونك كيف كيف بالعملة بالطبيعة ولا العملة القابلة للتحويل راهو يلزمك زادة تصرح باش ينجم البنكاجي يقبل عليك المبالغ هذيك. الحالة الثالثة وانت راجع
0: يقبل عليك البنكاجي، ولكن تنجم تدخلها من الديوانة.
7: شو تنجم تدخلها؟
0: يعني إذا كان أنت جبت ما مثلا ياخذ 15,000 دينار
7: تنجم
0: تتعدى بها من الديوانه ولكن ما تنجمش تصبها في البنك.
7: بالضبط
0: هذا هو
7: بالضبط.
0: يعني في الديوانه ما فماش بلوكاج
7: بالضبط البنكاجي
0: ما صرحتش
7: بالضبط، خاطر اذا كان باش تصب حتى 1000 يورو في الكونت بتاعك طونك ما عندكش الديكلاراسيون دو ديفيز راه ما يقبلش عليك، خاطر ما فماش ما يثبت اللي المبلغ هذاك جبته معاك من الخارج. دونك لازم
0: حتى ولو مقيم وعندك باسبور.
7: بالضبط، دونك حتى اذا كان كناوي باش تصبهم في كونت بتاعك راه يلزمك تصرح في الدخول مهما كان المبلغ. الحالة الثالثة اللي يلزمك تصرح فيها إذا كانك وانت راجع للخارج باش ترجع معاك أكثر من 5,000 دينار تونسي ما يعادل أو يفوق 5,000 دينار تونسي، راه هنا كيف كيف يلزمك تصرح عند الدخول. وقت تبدأ مروح لفرنسا مثلا هذا معاك 3000 يورو اللي هي تفوق 5,000 دينار تونسية راه يطلب عليك عون الديوان التصريح عند الدخول باش تنجم ترجع معاك 3000 يورو. دونك من الأول إذا كانك تناوي ماكش باش تصرف فلوسك كله باش ترجع أكثر من 5,000 دينار تونسية صرح عند الدخول باش تنجم ترجع معاك المبلغ هذاك.
0: والتصريح احنا نجم يكون بالتطبيق.
7: بالضبط، احنا باش نسهلوا عليهم نقولوا لهم انت باش ما تقعدش معناها تخمم وقتاش تصرح وقتاش ما تصرحش، يا خويا في الحالات الكل امشي صرح، معناها سهلها على روحك، حتى جبت 1000 يورو يا خويا امشي صرح ما عندك ما تخسر، تمشي لمكتب الديوانة عند الدخول تقول يا خويا راهو عندي 1000 يورو نحب نصرح، تاخذ التصريح نتاعك وتصرف فليساتك عند وسيط مقبول في البنكة ولا في البريد، وهكاك تبدا امور قانونيه وتبعد على المشاكل الكل. دونك نقول لهم مهما كان المبلغ يا خويا امشي صرح وهكاك تبدا امور قانونيه.
0: طيب والتونسي المقيم بالخارج وقت اللي يحب يجيب معاه مبالغ كبيرة ويحب يستثمر في تونس ويهبط معاه تجهيزات، نعرفوا أنه يتمتع بامتيازات جبائية وامتيازات عفوا ديوانية وقت اللي يحب يرجع ويستقر في تونس باش يجيب معاه الأثاث متاعه وغيره. ولكن هل اللي عنده مشروع ويحب يجيب تجهيزات صناعية، يحب يجيب سيارة مش عائلية سياحية بل سيارة للاستعمال التجاري، هل هنا زادة التونسي المقيم بالخارج عنده امتيازات وإلا لا، وكيفاش ينجم يعرفها وكيفاش نجم يتمتع بها؟
7: أكيد كما ثم امتيازات خاصة بعودة التونسيين بالخارج اللي هي الفسيار والسيارة والأدباش والأغراض الخاصة، رأو حتى التونسي المقيم في الخارج كيف كيف زاد بمقتضى الأمر عدد 4632 4632 لسنة 2013، رأو كيف كيف الدولة التونسية أقرت مجموعة من الامتيازات لفائت التونسيين المقيمين بالخارج اللي ينويوا يستثمروا في تونس. معناها كل إنسان مقيم في الخارج ينوي الاستثمار في تونس رأو عنده امتيازات. أول حاجة شنو الشروط متاع باش تتمتع بالامتيازات هذه متاع المستثمرين؟ أول حاجة يلزمك السن فوق 18 سنة. ثاني حاجة يلزمك عندك إقامة في الخارج على الأقل سنتين في الخارج، وخلال كل سنة لم تتجاوز إقامتك في تونس 183 يوم. معناه كيما الفسيارة بتاع السيارة يلزمك تثبت اللي أنت مقيم في الخارج عندك العامين الأخرانيين، ديما نحسبوا على العامين الأخرانيين وقت إيداع الملف. دونك يلزم عندك إقامة عامين وفي كل سنة ما تتجاوزش إقامة في تونس 183 يوم في تونس. الحاجة الأخرى رو كل تونسي عنده ماهيش بالعائلة رو بالفرد، معناه كل تونسي مقيم في الخارج رو عنده الحق باش يتمتع بالامتيازات هذه. الحاجة
0: يعني
7: الأخرى
0: الزوج والزوجة ينجموا كل إنسان يعمل مشروعه على روحه،
7: كل واحد مشروع على روحه. المهم تحمل جنسية تونسية، عمرك أكثر من 18 ومقيم في الخارج أكثر من سنتين تتمتع بالامتياز هذا. شنو اللي عندك الحق تجيبه من الخارج؟ أول حاجة عندك الحق في شاحنة لنقل البضائع، برو ما هيش لنقل الأشخاص، سيارة نقل الأشخاص، شاحنة لنقل البضائع اللي هي تحت البند التعريفي 8704 يجب تكون لنقل البضائع الشاحنة. الحاجة الأخرى الشاحنة ما يلزمش يقل عمرها على 5 سنوات تاريخ دخولها إلى التراب التونسي، ما يلزمش عمرها يكون أكثر من 5 سنوات. الحاجة الأخرى تخلص 10% من قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية، الشاحنة هذه يخلص عليها 10% فقط من قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية. الحاجة الأخرى عنده الحق باش يجيب معدات والتجهيزات الصالحة للمشروع هذاك التي تتلائم مع المشروع هذاك. دونك المشروع سواء كان صناعي أو مشروع سياحي أو مشروع فلاحي، دونك يتقدم إلى
0: القطاعات الكل نجم يبعث المشروع
7: بالضبط يتقدم إلى وكالة النهوض بالاستثمار سواء الفلاحي وإلا الصناعي وإلا الديوان السياحي إذا كان مشروع سياحي، يتقدم لهم بقائمة في البضائع في المعدات والتجهيزات اللي باش يجيبهم الشاحنة. دونك ياخذ المطبوعه هذه من عند الهيكل المعني بالامر، ثم يتصل بمكتب الديوان مرجع النظر بتاعه وين باش يقيم المشروع بتاعه، يتصل بمكتب الديوان يتقدم بمطلب للحصول على امتياز جبائي، ياخذ المطلب هذاك. بالطبيعه يتم معاينه المعدات والتجهيزات هذه اللي هي موجوده في القائمه اللي خذاها من عند وكاله النهوض بالاستثمار، يتم معاينتها من طرف مصالح الديوان سواء كانت المعدات هذه قديمه او جديدة، ينجم يدخلها وينجم يدخلها في المشروع متاعه، وينجم حتى يكون هو مساهم في مشروع مش بالضرورة هو صاحب المشروع، ينجم يدخل
0: كان
7: حتى
0: المساهمين الأخرين مقيمين في تونس غير بالضبط مقيمين بالخارج.
7: بالضبط يدخل هو مساهم في مشروع على ألا تقل قيمة المساهمة متاعه عن قيمة المعدات والشاحنة اللي جابهم. دوك المساهمة متاعه باش تكون عينية، مش تكون عينية بالمعدات والتجهيزات، لكن المساهمة بتاعه في المشروع ميزماش تقل عن قيمتك المعدات وكالشاحنة هذيك اللي جابها.
0: طيب هل هنا مشروع جديد وإلا مشروع قائم في نطاق توسعة النجم يدخل
7: بالضبط
0: فيه؟
7: بالضبط نجم تدخل في مشروع توسعة وإلا مشروع جديد كيف كيف نفس الامتيازات. ثم التعاهد أولا ميزموش يفرط في المعدات هذه لمدة 5 سنوات سواء الشاحنة ولا المعدات، ميزمش يفرط فيها لمدة 5 سنوات. ثاني حاجة يلزم المشروع بتاعه يبدأ يخدم خلال سنة من تاريخ حصوله على الامتياز هذايا، إذا في ظرف عام المشروع يبدأ يخدم. إذا كان ما خدمش المشروع في ظرف عام وإلا هو في فك الخمس سنوات هذيك تراجع وإلا وقف المشروع، رويزم يتصل بمكتب الديوانة ويقوم بتسوية وضعية المعدات هذيك بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية. دونك إذا كان مشروعك ما خدمش في ظرف عام وإلا في ظرفك الخمس سنين ذوك أنت ما كملتش المشروع متاعك وإلا وقفت وإلا تراجعت وإلا مهما كان السبب، رويزم تتصل بمكتب الديوان وتسوي وضعية المعدات والتجهيزات. لو ثم برشا يمشيوا يبيعوا المعدات من غير ما يعلموا الديوان ومن غير ما ياخذوا إذن من عند الديوان. رد بالك رو المعدات هذيك راهي تحت الرقابة الديوانية، ما خاطر ما تسويتش وضعيتها انت جبتها في امتياز ما خلصتش عليها، دونك ما مشاش مشروعك ولا تراجعت ولا وقفت، تمشي تعمل مطلب وتخلص الأداءات والمعاليم في تاريخ إيداع الملف، تحتسب الأداءات والمعاليم في تاريخ إيداع الملف.
0: طيب هل هناك سقف لهذا الامتياز وقت اللي التونسي المقيم بالخارج يحب يبعث مشروع، وهل هناك سقف في عدد المشاريع؟ نعرفه عند توريد السيارة وامتياز الاف سي ار يتحصل عليه التونسي المقيم بالخارج يجد كل 10 سنوات، ولكن اللي بعث المؤسسات بعث مؤسسة هل مطالب ساعة انه يرجع نهائيا الى ارض الوطن والا ينجم يقعد يكمل يعيش في الخارج ومشروعه في تونس؟ وهل اذا كان بعث مشروع ومن بعد نجح المشروع هذاك وحب يكبره ينجم يهبط تجهيزات اخرى او يبعث مشروع اخر؟
7: عنده الحق، عنده الحق. اول حاجة بشي يوسع المشروع متاعه قد ما يحب، ثاني حاجة ينجم يتجدد مرة كل 5 سنوات. عندك السيارة الاف سيار موقعنا في القانون الجديد قانون المالية ولا تتجدد مرة كل 10 سنوات الاف سيار. بالنسبة للمشاريع كيف كيف قانون المالية لسنة 2026 الفصل 83 بالتحديد في قانون المالية راو يسمح لكل مستثمر انه يجدد الاستثمار بتاعه مرة كل 5 سنوات.
0: ما معنى كل مشروع جديد؟ معنى
7: بالضبط كل 5 سنين يا إما تعمل مشروع جديد يا إما توسع المشروع متاعك.
0: ينجم يعاود يهبط شاحنة أخرى وتجهيزات أخرى
7: لا المعدات فقط، معدات فقط عندك الحق باش تجددهم مرة كل 5 سنوات، المعدات والتجهيزات باش تجيب مشروع جديد مرة كل 5 سنوات. دونك هذا يرى ولا جديد في قانون المالية سنة 2026. قلنا ديما ردوا بالنا خاصة في عدم التفريط في المعدات لمدة 5 سنوات، وكيف كيف راه تنجم تقتني من السوق المحلية كيما تنجم تجيب من الخارج كيما تنجم تشري من المستودع الخاص، هذا زاد كيف كيف راه عندك الحرية حتى إذا كان تجيبش تجيب من الخارج راه تنجم تقتني معداتك من السوق المحلية، فقط يجب تثبت توريد العملة بما قيمة تلك الشراءات، يجب تثبت اللي انت وردت ما قيمة تلك الشراءات من العملة الأجنبية. نعم. هذا هو بصفة عامة أهم النقاط المتعلقة بالمستثمرين.
0: هل التونسي ينجم يبعث مشروع في تونس ويواصل العيش متاعه في الخارج؟
7: أكيد أكيد، خاطر ثم خاصة كما لف سيارة بتاع سيارة ثم برشا ماشي في باله كي يقولوا له الامتياز بتاع لف سيارة أثناء العودة النهائية بمناسبة العودة النهائية مش في باله يلزم يروح ويقعد في تونس، لا راه تتمتع بالامتياز نتاعك وتقعد مقيم في الخارج، معناها سواء باش تجيب سيارتك باش تعمل اف سي ار سواء باش تعمل مشروع سواء باش تستثمر سواء
0: يعني حتى السياره العاديه تنجم تهبطها تونسها تخلص عليها
7: تقعد مقيم في الخارج على روحك
0: بالامتياز الجبائي ترجعها تونسيه وتنجم ترجع تقيم عام اثنين ثلاثة قد ما
7: بالضبط. المشروع كيف كيف تجيب معدات تجيب الشاحن متاعك تبعث المشروع متاعك وتمشي تقعد مقيم في الخارج على روحك، المهم المشروع يقعد يخدم، مهم المشروع يقعد يخدم. ثم شكون بالطبيعة ثم شكون مشرف على المشروع، إذا كان وقف المشروع يجب تتصل بمكتب الديوانة وتسوي وضعيتك وتعلم مكتب الأداءات مكتب مراقبة الأداءات ومكتب الديوانة يجب تعلمهم بوقوف المشروع خاطر ثم تسوية وضعيته بتاع معدات وبتاع تجهيزات.
0: وبعد الخمس سنوات من اللي دخل التجهيزات هذه هل وقتها يولي يتصرف فيها دون الرجوع للديوانة؟
7: بالضبط بعد 5 سنوات كيف كيف باش ياخذ فيها رفع يد، يمشي لمصالح الديوانة يعطيوها رفع
0: يعني
7: يد
0: يعني يلزمه يرجع للديوانة بعد 5 سنوات
7: أكيد.
0: حتى ولو باش يحاسب على
7: التجهيزات هو وقتها عنده الحق بصفة قانونية باش يتصرف المعدات، دونك فقط يتصل بمكتب الديوان ويطلب تسوية وضعية المعدات باش ياخذ رفع يد خاطر المعدات هذيك تحت الرقابة الديوانية، دونك يلزم ياخذ فيها رفع يد باش ينجم يتصرف فيها بكل الأوجه القانونية
0: ولا ينجم يفرط في الشاحنة ويبيعها
7: بالضبط.
0: من غير أي تجاوزات. يعطيك صحة على كل المعطيات اللي قدمتها لي سيد العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. بهذا نخلط إلى نهاية مصافحتنا اليوم، شكرا لسيف ترابلسي في الديجيتال والإخراج الرقمي، فاتمع بار في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، أيمن تنفوري في الإخراج التقني. إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري في مواعيد إذاعية قادمة، لكم مني أجمل التحيات و إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. صباح التوانسة، بطولة
8: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي،
2: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي،
8: من اثنين للخميس، من التسعة للحداش،
2: من التسعة للحداش.
8: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية،
2: تونسية 100%،
8: تونسية 100%.
10: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
8: حذاك
10: أينما كنت،
8: قديك.
11: هي الإذاعة اللي تربينا عليها،
12: تعيش معك.
13: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كيما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
14: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبة الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحانات. وتوضح الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم وإلى غاية 18 من الشهر ذاته مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية. غداً سبت عادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدر في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم في مشعر منى رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكن للحاج المتعجل أن يغادر منى قبل غروب شمس هذا اليوم نحو مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة. في العالم، وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى واشنطن اليوم للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث آخر التطورات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. محادثات عسكرية لبنانية إسرائيلية منتظرة اليوم في واشنطن في ظل تصعيد إسرائيلي للعدوان على جنوب لبنان. وختاما، قوة الاحتلال الصهيوني تغلق اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف حتى إشعار آخر في تعد سافر على حرمته واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
15: من 1938
16: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
17: أم البدايات،
16: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات. رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء،
18: وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: أهلا مرحبا بكم بعد هذا النغم الذي قدمناه في بداية هذا اللقاء من هذا البرنامج والموعد الأسبوعي معكم في برنامج رحمة للعالمين. لقاؤنا معكم في هذا الموعد اليوم مع الدكتور الأستاذ محمود جبلة. دكتورنا أهلا وسهلا وجمعة مباركة.
1: أهلا وسهلا، جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. سألين الله تعالى إن شاء الله أن يبارك لكل المستمعين والمستمعات في هذه الأيام المباركة.
0: نعم،
1: وهي أيام عظيمة لها يعني أثر جميل في حياة الناس، وهي مرتبطة بمدرسة عظيمة، مدرسة الحج. كل من يتوق إلى الحج نسأل الله تعالى أن يبلغه الحج، وكل من كتب الله له الحج في هذه السنة أن يجعل حج حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.
0: بالمناسبة نهنئ حجيجنا الميامين على أداء مناسك الحج، وإن شاء الله يكونوا أداوها في أحسن الأحوال.
1: نعم.
0: وفي أحسن الظروف، وخاصة الصحة، يكونوا في صحة جيدة. تحية للمهندس الصوت خالد شابي اللي رافقنا في هذا اللقاء. إذن سيادتك ديما تقترح علي مواضيع مهمة وفيها الجمع بين الدين والدنيا، وخاصة نحن نعيش على إيقاع الامتحانات، وأبناؤنا إن شاء الله في فترة امتحانات، وربي يوفقهم في كل اختصاصات من امتحانات يعني في السنوات الابتدائي والإعدادي إلى البكالوريا إلى الجامعة. إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفق أيضا أوليائهم وأبائهم وأمهاتهم، اللي أيضا يسعوا إن أولادهم يكونوا من الناجحين. العلم والمعرفة في الدين الإسلامي له حظوة كبيرة برشا، وربي سبحانه ذكر العلم والمعرفة في أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فاليوم سنغوص في هذا الموضوع، لأنه بالفعل بحر يعني عميق، وأكيد فيه الحديث باش يكون إن شاء الله مفيد للسادة المستمعين.
1: نعم.
0: إذن من البداية أستاذ محمود، العلم والدين.
1: نعم.
0: أو الدين والعلم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يوفقنا جميعا وأن يفتح علينا فتح العارفين.
0: أمين يا رب.
1: العلم، نحن تحدثنا في حوار سابق أخي معز عن الدعائم الأساسية التي يبنى عليه المجتمع، وقلنا أربع دعائم: دعامة العقيدة،
0: إن كانت ذاكرتي جيدة، العيون الأربعة.
1: العيون الأربعة.
0: أيوة.
1: الله يبارك فيك.
0: أيوة.
1: العقيدة والعلم والعمل والعدل. تحدثنا عن العمل، و العلم يعتبر ركيزة ودعامة أساسية. العقيدة على اعتبار أنه أي مجتمع لابد له من عقيدة، حتى المجتمعات التي لا تعتقد في الله تعالى.
0: نعم.
1: هي تبحث لنفسها عن عقيدة
0: فعلا.
1: ثم العلم هو ركيزة أساسية، بل أن العقيدة الله تعالى يسألنا أن تكون هذه العقيدة مبنية على العلم، لقيمة العلم، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله، فاعلم.
1: فاعلم، لأن أن تعلم ما معنى أن الله تعالى هو الواحد، هو المدبر لهذا الكون، هو الحاكم في هذا الكون. لابد أن تدرك هذه الحقيقة بعقلك وبعلمك وبدرايتك. وكان هذا الطريق ومسلك إبراهيم. إبراهيم لما رأى قوم يعبدون الأصنام فأنكر عليهم: كيف تعبدون أصنام؟ أصنام تعبد في صنم ما يتكلمش، كما نراه في مجتمعات اخرى، يعبد البقره ولا يعبد حاجه. انت تعبد في صنم انت تعبد في صنم لا يتكلم. فقال: اكيد ان الله تعالى اكبر من هذا، اللي يزمي نعبده مش هذا. راى كوكب، قال: هذا ربي، عالي بعيد عليا في المنظر هذا الجمال. فلما افل قال: لا احب الافلين. غابك الكوكب هذاك، قال: الله لا يغيب، هذا بالفطره. ثم راى القمر، قال: هذا ربي، هذا خير، هذا احسن، هذا اضوى اكثر. بعد كي غاب، لا مش ربي هذي، ربي ما يغيبش. ثم رأى الشمس، قال: هذا أكبر، هذا ربي. كي غابت، قال: لئن لم يهديني ربي لأكونني من الظالمين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا توجهت للي خلق السماء والأرض. شكون خلقهم هذوما الكل؟ اللي خلق هذوما هو الذي أحق أن يعبد. إذا نشوف كيف العلم والدراية، حتى أن إبراهيم سأل الله تعالى كي يستقر الإيمان في قلبه، قالوا: ربي أريني كيف تحيي الموت. قالوا: أولم تؤمن؟ قالوا: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأعطاه ربي الحجة، قالوا: خذ أربعة من الطير. وربي أعطاه آية قدامه، يعني أن الله تعالى لا يصادر بحث العالم عن العلم، لا يصادره، هذا ربي سبحانه. حين يجيك إنسان ما عنده حتى قيمة يصادر لك هذه الحرية، حرية أن تبحث، أن تتعلم. أن تبحث في خبايا الأمور وفي خبايا الأشياء، بالعكس أن الله تعالى جعله كتحدي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وقيل هو سلطان العلم.
0: نعم.
1: إذن فهنا العلم هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع، لا يمكن أن يبنى المجتمع على جهل، والمجتمعات الجاهلة
0: محلها الجملة عودها لا يمكن أن يبنى المجتمع على جهل،
1: بل أن المجتمعات الجاهلة هي مجتمعات تدمير وليست مجتمعات إعمار. دم الروح بروحه، احنا نقول يعمل الجاهل في نفسه أكثر من يعمل العدو في عدوه.
0: فعلا.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أحد الصحابة كان اسمه عامر، كان يتربش به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه دعابة من رسول الله، قال له: كيف أنت يا عويمر،
0: يا عويمر،
1: إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ قال: فإن قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت،
0: فما عملت فيما علمت،
1: إيش عملت بعلمك، إيش عملت به. وهنا ازدواجية السؤال، السؤال مزدوج ذو وجهين. قال: وإن قلت جهلت، قال: تنسلك نقول ما تعلمت. قال: قيل لك ما كان عذرك ألا تعلمت. يوم لا يعذر الجاهل بجهله، ما عندكش عذر أمام الله تعالى، بل أن الله تعالى جعله تحد وعدل من لدنه سبحانه عز وجل عندما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهنا سنريهم أي أن كل إنسان سيرى آيات ربي سبحانه عز وجل دون استثناء على قدر ما لديه من تحصيل للعلم والمعرفة.
0: نعم.
1: إذا كان في طور التكليف. إذن فهنا تظهر قيمة العلم في الإسلام. فالعلم ربي سبحانه عز وجل رفع شأن العلماء وسألنا سؤال: قل للرسول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
0: هل يستوي الذين يعلمون
1: والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ ربي قالك ما يستويوش، ما يخلوش نفس المكانة ونفس الدرجة، لأن العالم هو أقرب ما يكون إلى الله تعالى. بل يقول متولي الشعراوي يعني خلاصة جميلة جدا في فهم هذه الآية عندما ذكر رب العزة إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: أي.
1: قال في قراءة لهذه الآية، قال: لو بحث كل عالم بصدق في أي مجال من مجال العلم لاهتدى إلى الله.
0: سبحان الله.
1: أي مجال تبحث فيه أبحث بتجرد وصدق ونقاء قلب،

0: من الإنسان اللي كان مضغة، المراحل متاع نمو الجنين ومتاع ثم كيفاش يعني الولادة، يعني درس في العلم ودرس في معرفة خفايا وخبايا جسم الإنسان.
1: وهذا مصداق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لم يتدبر في هذه الآية، ويل للعذاب الشديد. يعني سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلابد أن نبحث جميعنا عن الآيات في الكون من حولنا وعن الآيات في أنفسنا، لأن الله تعالى سبحانه في سورة الانفطار ماذا يقول؟ يخاطب هذا الإنسان، وهذا خطاب مباشر لا واسطة فيه، بل خطاب من الله تعالى إلى الإنسان وإلى كل إنسان. وهذا سؤال مطروح وخطاب على كل شخص يستمع إليه، لابد أنه يفتح أذان متاعه ويفتح قلبه ويفتح عقله باش يفهم. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم،
0: ما غرك بربك الكريم.
1: باش نقربوها لأذهان السادة المستمعين، أحيانا الإنسان تقترف يده جرم، يقف قدام القاضي فيسأل القاضي يقول شكون غربيك يا ولدي، شكون وصلك لهالجرم هذا، اش وصلك للعمل هذا، اش وصلك هل
0: وانت تعرف عواقبه،
1: تعرف الذنب هذا تعرف عواقبه. فالله تعالى يسألك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جعلك تغتر
0: أي.
1: ما الذي جعلك لا تؤمن بربك؟ شنو اللي خليك ماكش على طريق ربي؟ شنو اللي خليك ماكش في صلح مع الله تعالى؟ خد خاصم في ربي، اسمع ربي من هو الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الخلق والتسوية والتعديل. الخلق هو الخلق من عدم، لم تكن شيئا، كنتم ربي قال وخلقناه من ماء مهين وخلقناه مما يعلمون، ربي قال مما يعلمون للشيء البسيط الهين، شوف العلم وزك. قال خلقك هذا الخلق ثم سواك بعد هذا الخلق، سواك في هذه الصورة تسوية كاملة فعدلك. لو كان نقول للسادة المستمعين اقفوا مع التعديل بركة سيدي، ونأخذ عضو بركة في الإنسان، نأخذ اللسان، هاللسان نتكلم به ما فيش عظم هكا ولا
0: صحيح.
1: خذ منكم كل واحد كان يحب ياخذ طلب يعمل تجربة، هاو بعد أبواب العيد يحط طرف الحنف في قليل من الماء ويخليها 3-4 أيام، وبعد يجي يشوفها يلقاها تعفنت
0: سبحان الله
1: والرائحة متاح. إذن فهذه القطعة من اللحم اللسان في مادة لزجة في فمك لا تتعفن
0: سبحان الله،
1: لأن الريق ذاك مهيئ باش يحفظ ذاك القطعة ذيك وباش يحفظ ذاك الفم ذاك، بل بالعكس يحفظه من البكتيريا. ثم هذا اللسان نفسه تتذوق به البارد والساخن، الحلو والقارس، الحار، المذاقات المختلفة،
0: المر،
1: المذاقات المختلفة. هذه خوخة، هذه مشماش، هذه كعب عنب، هذه عوينة، هذا رمان، ثم هذه طرف الحم، هذه حوت، هذه دجاج، نفس اللسان. ثم يعينك على الكلام، من قطع لسانا لا يستطيع الكلام
0: فعلا.
1: ثم يعين على إدخال الأكل إلى المعدة المريء باش يهبط الماء، تمضغ تمضغ تمضغ باللسان يعمل بلاياج، يعمل عمليه مسح يمر. هذا اللسان، تخيلوا ان ربي سبحانه وتعالى لهذه الوظائف المختلفه يجعل لك لكل وظيفه لسان. يفهمك ويتعبى باللسانات وما توصلش لسان واحد، هك علاش قال فعدلك. فعدلك
0: قيس على ذلك البصر والسمع والحواس الكل، يعني
1: حاجه بسيطه. ثم هل لسان هذا ربي يجعله زوز حواجز سبحان الله، حاجز الأسنان وحاجز الشفتين، وأحيانا يتحل يقول كلام لا يرضي الله.
0: وذاك علاش يقول لك لسانك صوالك، إذا خنت خانك وإذا صنت صانك.
1: إذن يكب الناس على حصائد وجوههم يوم القيامة، حصائد على وجوههم يوم القيامة في النار حصائد ألسنتهم.
0: إيش
1: حصد لسانك
0: يا
1: لطيف. إذن نرجع هنا للعلم، أن الله تعالى شوف فين حطك أنت، قال لك اسمك تعرف شكون أنا يا عبدي، من أنا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
0: سبحان الله،
1: يقول هيك بصريح الآية إنني أنا الله، راني أنا ربك يا عبدي إنني أنا الله لا إله إلا

0: ما في مش غيري فاعبدني. بعد تجي تجرهم وتتطوع على ربي
1: يا لطيف.
0: بأفعال لا ترضي الله تعالى. إذن فالعلم هو ينير هذا الطريق الذي يوصلك إلى الله تعالى. وبيننا وبين ربي سبحانه جملة من الأبواب سيدي معز.
1: أي.
0: طبعا يجي وقت في حلقة نأخذهم هذه الأبواب. من بين هذه الأبواب وأولها معرفة الله.
1: معرفة الله.
0: قبل ما تعبد ربي تتعرف على ربي.
1: نعم.
0: تعرف على ربي.
1: إذن نغم ونعود لمواصلة اللقاء مع الدكتور محمود جبل.

0: أهلا من جديد بكل المستمعين في هذا الموعد من برنامج رحمة للعالمين. اليوم معنا الدكتور محمود جبلة. دكتورنا أهلا وسهلا من جديد.
1: أهلا وسهلا من جديد.
0: مرحبا بك. المعرفة. المعرفة، معرفة الله،
1: معرفة الله تعالى، أن نتعرف على الله تعالى سبحانه عز وجل، وإن لكل باب مفتاح. وما هو مفتاح هذا الباب؟ معرفة الله، هو العلم.
0: العلم،
1: لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
0: شو الفرق بين أعلم أو فعلم؟
1: فعلم للتأكيد.
0: للتأكيد.
1: للتأكيد.
0: هو أمر في الحالتين. هو أمر.
1: أمر. فعلم للتأكيد من الله تعالى، أي أن الطريق الموصلة الربي الحقيقية باش تعرف ربي هو أنك تتعلم. فعلم أنه لا إله إلا الله. سيدنا موسى لما قال: أنا أعلم من في الأرض، وهذه في سورة الكهف، وتوجي وقت أيضا نقف مع سورة الكهف وما هي الدلالات العظيمة في هذه الصورة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نقرأها عند كل جمعة.
0: نعم،
1: فهي تنور ما بين الجمعتين
0: فعلا.
1: وشوفوا الكهف والنور، يقول القائل ثم يعني نيوس. أشياء متضادة، نيوس، لأن كلها فيها جانب تنويري للناس في مستوى العقيدة، في مستوى العدل، في مستوى العمل، وفي مستوى العلم. وهذه العيون الأربعة.
0: قال سيدنا موسى؟
1: قال سيدنا موسى؟ ربي سبحانه وتعالى قال: أنا أعلم مما في الأرض. فأرسله رب العزة ليعلمه إلى العبد الصالح، وهذا العبد الصالح هو أقل درجة في التكليف من موسى، ليس نبي وليس رسول، وهو عبد صالح. هذه أغلب الروايات، ثم هناك من يقول هو نبي، ولكن مع ذلك هو أقل تكليف من موسى عليه السلام.
0: إيران.
1: فذهب موسى، لأن لو سلم الله تعالى لموسى بهذا القول لصار موسى أجهل الناس، لأن من قال علمت فقد جهل
0: فعلا.
1: بل أن ربي علم رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوة وقل ربي زدني علمها. فالعلم لا يتوقف، العلم في ازدياد. فموسى لما ذهب إلى العبد الصالح وعاش معه تلك المواقف، ثلاث مواقف: السفينة التي خرقها، الغلام الذي قتله، والجدار الذي بناه. أنكر موسى عليه السلام هذه الأفعال للسيد، لأنه لا يعلم المقاصد الحقيقية من وراء ذلك العمل.
0: قالوا: هذا فراق بيني وبينك،
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. ونبأه بذلك، نبأه بالسفينة، ونبأه بالغلام. إذن فهذا الدرس. شنو هو الدرس؟ أي أن الإنسان دائما نتعلم ولا تجزم، فأنت لا تملك الحق. الحق هو الله، لقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، وهذه الرؤية لا تتوقف، الرؤية مستمرة.
0: نعم.
1: كل يوم رأوا آيات ربي، كل يوم رأوا أشياء جديدة.
0: هو تصديق القولك يا دكتور محمود، وشيء بشيء يذكر، يعني ذكرنا جسم الإنسان، وفي كل يعني قطعة في بدن الإنسان حكاية، يعني من العروق اللي منها الدم، وإلى القلب الذي ينبض بدون توقف، إلى العقل وإلى الدماغ، إلى اللسان كما ذكرت، إلى السمع، إلى العينين، إلى الرئتين، إلى الكبد، كل الوظائف يعني، وكل قطعة في الجسم الإنسان لها الوظيفة متاحة. نمشي للكواكب، الكواكب اللي ربي يحلف بها ويقسم بها، يعني الكواكب
1: وضحاها والقمر إذا تلاها،
0: يعني درس في علم الفلك، ودروس
1: دروس
0: غيرها، البحار،
1: البحار،
0: عميق البحار، والبرزخ، ويعني حكايات بالحق تدل على أنه، والحمد لله، ربي سبحانه وتعالى أعطانا هالكتاب العظيم اللي هو القرآن الكريم اللي بين أيدينا، كتاب يصلح لكل زمان ومكان، وفيه حياتنا.
1: نعم.
0: ومماتنا،
1: وفيه توجيه من الله تعالى، لأنه لا يمكن أن نقول أن القرآن كتاب علمي، ليس كتاب علمي، هو كتاب من لدن الله تعالى، من عند الله تعالى، فيه جملة من العلوم والإشارات لعلوم المؤسسة لحياة الإنسان بصفة عام. الله تعالى أودع في هذا الكتاب أسرار عديدة، أسرار الكون، أسرار الإنسان، حدثنا عن الخلق، حدثنا عن الأجنة، عن علم الأجنة واكتشف ذلك من القرآن، حدثنا عن الكواكب وسائر الكواكب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، هذه المنازل القمر وغير ذلك. ثم حدثنا الله تعالى عن الكواكب وسائر الكواكب، حدثنا عن الشهب، حدثنا عن الراجمات، حدثنا الله تعالى في القرآن عن جوانب متعددة،
0: عن الرعد عن البرق،
1: خلالك مجال للبحث. أنت أبحث، أنت أبحث حتى تدرك هذه القوانين. لو لم يدرك الإنسان قانون الطيران وقابلية ما في الكون من قابلية لهذه النظر، نظر الطائر، ما كانت لتطير وطائر، ما كانش حد يطير حد شيء ويطير شيء. إذن فاكتشف الإنسان سرعة الإقلاع في الطائرة قداش لازمها تكون باش يتخلص من تلك الجاذبية وقوة الجاذبية، وكيف يستمر في الطيران تاعه. أن الله تعالى أودع في هذا الكون هذه الأسرار.
0: وعلى ما يبدو أنه هكا حسب رأيي البسيط أنه الطير هو الذي أيضا علم طبعاً الإنسان كيفية طبعاً الطيران. يعني
1: أنا أول أمس قرأت على طائر يهاجر المنطقة الشمالية في كندا ألاسكا إلى أستراليا،
0: مسافة يعني بعيدة جدا،
1: 16,000 كيلومتر يقضيها في 11 يوم دون توقف.
0: واو.
1: هذا الطائر يعني يزن في الحقيقة 350 جرام
0: فقط،
1: فقط
0: حتى رتل ما وصلش.
1: قبل أن يبدأ بالسفر يأكل ويقتات ويضاعف وزنه من الدهون،
0: بلغة الطيران يعبي الكيروزين،
1: يعبي الكيروزين بالدهون، ثم يقلل من وظيفة الكبد والمعدة والقلب، الوظائف يقللها.
0: سبحان الله.
1: فهي تتقلص، هذه الأعضاء تتقلص فيه، ويبقى عنده هك المخزون ذاك فيستعمله، لا يشرب ولا يأكل.
0: مسافة ذيك الكل
1: 11 يوم حتى يقطعها يصل إلى أستراليا. وحطوا أجهزة لمتابعته ولمراقبته، وراه كيف يصل إلى أستراليا فيستعيد الوزن متاعه ويستعيد الوظائف متاعه.
0: ما شاء الله.
1: يعني هذه أسرار أعطاها لنا ربي سبحانه عز وجل.
0: الخفاش، الرادار، طريقة يعني الكل، كل شيء يعني في الكون.
1: الناموس
0: أي
1: بعوضة فما فوقها، ربي قال معنا أبسط أمثل هذا. ربي الذباب قال وإن يسلبهم الذواب شيء لا يستنقذه، ضعيف الطالب والمطلوب، زوز ضعاف لمن؟ النحل، عالم النحل، عالم النمل. يعني هذا الكل يهزنا، وين يهزنا في الحقيقة؟ أن نبحث في هذه الأسرار. والعلم هو خير طريق للبحث في هذه الأسرار، لأن أصبحنا اليوم لا نقدر ولا نحترم مواضع العلماء. الله تعالى قال لك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أحيانا نحن نسوي بين عالم وبين شخص آخر، سمحني ما نحبش نقول كلمة جاهل، أما لا يدرك في ذلك المجال، بل أن الله تعالى يعيب على الناس أنك تمشي تجادل بدون كتاب أو بدون عقل تستنير به. أنت اليوم تحريص على ولدك باش ياخذ الشهادة، لكن حرصتش على ولدك باش يحصل العلم.
0: ثم فرق مهمة جدا.
1: ثم فرق بين تحصيل الشهادة وتحصيل العلم، فرق كبير. تريد الشهادة متاع ابن سينا من جامعة واخر من جامعة تخرج، شكون منك يقول لي شكون وين شهادة ابن سينا؟ وين شهادة ابن جزار؟ وين شهادة البيروني؟ وين شهادة متاع ابن خلدون؟ أعطوني شهادة عالم، أعطوني شهادة، وين شهادة؟ هذا كانوا لا يؤمنون بالشهائد بقدر ما يؤمنون بالعلم وبما يضيفونه للناس. يعني هذا هو السؤال الحقيقي اللي مطرح لك على المنبر. ما يقولكش علمك قداش من شهادة خذيت فيه، لا، يقول لك علمك ماذا عملت فيه.
0: نعم. إذا نواصل هذا اللقاء نغم آخر في هذا الموعد من برنامج رحمة للعالمين.

0: من جديد نعود ونواصل ما تبقى من الوقت مع الدكتور محمود جبلة، وإن شاء الله تكون تحصل الفائدة من خلال هذه اللقاءات، لأنه بالفعل يسعدنا هذا الحوار إما مع الدكتور محمود جبلة أيضا مع الدكتور محمد خليل، تحية ليه، اللي كل مرة نقترحه على السادة المستمعين في هذا الموعد كل يوم جمعة هذه المواضيع اللي فيها حياتنا، فيها ديننا ودنيانا وكل ما يهم حياتنا، وخاصة العلم والمعرفة، وديننا قديش دعا إلى العلم والمعرفة. ولعل سيدنا عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: ولذلك الإسلام ما يكفيش أنه رفع من شأن العلماء، بل أعطاهم مجال كبير من الحرية في البحث والعلم والتعلم، حتى أن ما نعيب نحن على بعض الشرائع التي حرفت، حاصروا العلماء، ونعرفوا الشخص اللي قال بدوران الأرض أعدم، لأن الكنيسة كانت تقول أن الأرض مسطحة فأعدم وهم يسوقونه للإعدام. قلوا أرجع للرأيك، يقولهم يبورتون التورن، ولكنها تدور،
0: يعني فماش نقاش.
1: يعني الإسلام تاريخيا كان مش يشجع بركة، بل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتبر أن العلم فريضة ليس مستحبا وليس من باب الاستحباب، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة دون استثناء. وهذه جواب للناس اللي يقولك لا المرأة على دارها تقف دمت، لا يا سيدي
0: مستحيل،
1: بالعكس المرأة تتعلم كيف تربي أبنائها، المرأة الآن عندها تقوم بوظائف عدة، بل أنك عندك وظيفة داخل المجتمع، عندك دور تقوم به داخل المجتمع، كل شخص عنده دور، ربي باش يحاسبه على الدور هذاك اللي باش يقوم به داخل المجتمع. ولذلك عندما جعل الإسلام أنه هذا العلم فريضة فهو ليس مستحبا، مش من باب الاستحباب، لا، من باب أنك أنت تبحث بماذا ستفيد الناس، تبحث أي تخصص مهما كان. وهنا يخلينا أنه نمشي كل مجالات العلم والمعرفة دون استثناء. تفضل
0: دكتور محمود. ذكرت أنا في بداية الحديث في منذ قليل أنه ربي سبحانه حين نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
1: وهذه إشارة عظيمة لماذا أعطى الله تعالى لآدم عندما خلقه وعندما جعله بيكون خليفته في الأرض، أعطاه رسالة العلم، وكانت هذه الحجة القائمة على الملائكة، قوله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، خوف الملائكة أنه في الأرض ينزل من يفسد في الأرض، ويعتبر رحم هما الأولى بهذه الخلافة على اعتبار أنهم يسبحون الله تعالى ولا يخرجون عن دائرة طاعة الله تعالى. قال ربي سبحانه وجل، قالهم إني أعلم ما لا تعلمون. وماذا كانت المحاججة؟ وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فاقرأ، الإسلام حدثنا عن وعلم الإنسان ما لم يعلم. ثم ربي يتحدث في سورة جميلة جدا، وقرآن كله جميل، ولكن أحيانا تكون بعض الصور فيها من الجمالية، سورة الرحمن،
0: سبحان الله،
1: قول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقد علم الإنسان وأعطاه كل الآليات.
0: يعني ذكر العلم أو علم، يعني ذكرت في أكثر من
1: طبعاً
0: من صورة أو من آية،
1: لأن كما يقال هناك أيضا مع العلم ما نحصله من علوم في الدنيا، هناك علم آخر من لدن الله تعالى. وإحنا كنا نذكر أنا أستاذنا هذا في الرياضيات عبد المعطي رحمه الله كان يوصي فينا، يقول تعلموا واطلبوا العلم وزينوا طلب العلم بالتقوى.
0: طلب العلم بالتقوى
1: زينوه، قال لأن هناك علم لا يمنح إلا للمتقين، واتقوا الله ويعلمكم الله.
0: سبحان الله.
1: أي واتقوا الله، أي مخافة ربي، إذا بتخاف ربي وتتقي الله تعالى وتحط روحك في المسار الصحيح، ربي يعلمك من عنده من لدنه، يفتح لك أبواب العلم. هك علاش نلقاو ناس عندهم إبداعات كبيرة برشا، إبداعات في كل مجال الحياة، ليس في مجال واحد، مش كان في علوم الشرعية، لا حتى في بقية العلوم الأخرى، وهي علوم مفيدة. طب بعض من الناس مش كون يفرق، يقولك لا العلم الصحيح وعلم الشرع، يودي الشرع أمرك ربي باش تفهم آياته أليس الكواكب آية من آيات الله تعالى؟
0: فعلا.
1: أليس المد والجزر في البحر آية من آيات الله تعالى؟
0: فعلا.
1: أنت تتعبد إلى الله تعالى بآياته، بل أنك تذكر الله تعالى بآياته، وذاك أرقى أنواع الذكر. ذكر وأنت تعلم شنو معناها الكلام هذا. شو يقول ربي سبحانه وتعالى أخويا؟ قل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ما قالوش كذلك لأنك لم تذكرني، قالوا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا أعطيتك آياتي لكن لم تستفد من آياتي، لم تبحث في آياتي. مش قالك سنريهم آياتنا في الآفاق؟ وينك؟ ريت الآيات، ريت آيات ربي شو عملت بها؟ ريت آية الشمس، ريت آية القمر، ريت آية الدار، ريت آية الماء وقوة الماء. نطلب الماء لنسقي به ونخاف منها عندما يكون في هيجان وفي فيضان.
0: وجعلنا من الماء كل شيء
1: حي. هذه آية ربي سبحانه، هذه آية ربي. النار نستعملها كل يوم، لولا النار ما نجموش ناكل وماكل ونطيب حاجة، ونخاف منها لأن إذا كان فاتت حدها تحرق كل شيء.
0: صحيح.
1: شوف ربي هذه آيات، كلها آيات من حولك، كلها آيات لا تتوقف. إذن فالأصل الإنسان ربي خلقه في مهد العلم والتعلم، بل أن الله هو الذي علم هذا الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها بمسمياته، وأعطاه ربي سبحانه وتعالى القدرة على الفهم والاستنباط والدراية.
0: كل ما واحد يقرأ القرآن دكتور محمود كل ما يزيد يتمعن أكثر في الخلق وفي عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فعلى ذكر العلم وربي أنه كل شيء ذكره في القرآن، أنه حتى أيام الأسبوع، أشهر العام،
1: نعم،
0: كل شيء مذكور، 12 شهر،
1: كل شيء، نعم،
0: 7 أيام،
1: نعم،
0: يعني سبحان،
1: نعم،
0: الله.
1: وشوف ميزة أخرى كبيرة أخوي الغالي أخي العزيز، اللي شوف ربي كيف يرفع مقام هذا الإنسان. علم الملائكة وعلم الإنسان أيهما أوسع؟
0: حق العرش.
1: علم الإنسان أوسع من علم الملائكة.
0: أوسع.
1: لما؟ ليس من حيث ما يشمله من بحث، وإنما بما فيه من حرية. فالملائكة علمهم لا يخرج عن 3 مواضع ودوائر 3. الدائرة الأولى علموا فضل الله تعالى عليهم فأطاعوه.
0: نعم.
1: طاعة مطلقة لله تعالى، فهم لا يخالفون أمر الله أبداً ويعبدونه. هناك الساجد وهناك الراكع وهناك المسبح وهناك الذي يطوف حول عرش الرحمن، كل ملك كيف يعبد الله تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم علموا أمر الله فلم يخالفوه، ربي سبحانه أمرهم فلم يخالفوه، وعلموا أمر الإنسان فسجلوه وكتبوه كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، مش حاجك بهم يمغضوا ربي. فعلمهم لا يخرج عن هذه الدوائر، مش مطالبين بعلم آخر. أما الإنسان فأطلق رب العزة يده في هذا الكون حتى يتعلم، تعلم تعلم برا أعرف. وورد في الأثر لو تعلق همة العبد بما وراء العرش لناله. إذن هذه هنا القيمة الجلية والقيمة العظيمة، كيف رفع الله تعالى من شأن هذا الإنسان، لأن ربي أعطاه القوة، أعطاه هذا العقل، أعطاه حسن الإدراك. وإحنا نشوفها تطور العلوم من حولنا، لأن أصبحنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
1: وما فيه من تطور الذي سيغير وجهة البشر وحياة البشر. فالبشر لا زال العلم الآن قابل، وتلك نفهم سر الدعوة لربي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما،
0: نعم.
1: فالإنسان ما دام في حياة فهو في الزياد، في ازدياد العلم. ثم ماذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا نختم حديثنا بهذا، لا بارك لي الله في مطلع شمس يوم لم أزدد فيه علما يقربني إلى الله.
0: سبحان الله. دكتور محمود كالعادة تشرفنا بهذه اللقاءات كل أسبوعين من كل جمعة إن شاء الله. النغمش نختم به، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء،
1: إلى اللقاء.
0: وشهية طيبة.
1: شهية طيبة للجميع.

وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: ورحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: دمتم مستمعينا تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلجة واحدة هي مبكري لي دبلجة واحدة هي مبكري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سلمى عم معروف
1: لذاع الوطنية تونسية 100%.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
1: الدكتور حكيم.
6: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
1: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: الواحدة ظهرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. تواصل التحقيقات في حادثة التسمم الغذائي بالمكناسي بسيدي بوزيد التي أودت بحياة شخصين. وثلاثة من المصابين يغادرون المستشفى وبقاء أربعة قيد المراقبة الطبية. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم رمي الجمرات في مشعر منى، ومعظم الحجاج التونسيين يغادرون اليوم نحو مكة المكرمة. في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن تحذيرا لمفاوضات مباشرة بين الجانبين في الثاني من جوان المقبل. إلى التفاصيل. تواصل التحقيقات في حادثة تسمم لتسعة أشخاص من عائلة واحدة أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، والتي خلفت وفاة شخصين في الأثناء. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري في تصريح لألفة الخسخوسي بأن ثلاثة من المصابين غادروا المستشفى، بينما لا يزال أربعة آخرون يخضعون للعلاج وحالتهم مستقرة. كما أشار الناصري إلى أنه تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم.
10: كلهم تعرضوا إلى أعراض جانبية، وكانت أعراض سريعة، التنقل بتاعها سريع على مستوى التنفس، على مستوى القلب، على مستوى الأعصاب. تم التكفل بهم على مستوى المستشفى المحلي بالمكناسي، وبسرعة تم نقلهم إلى المستشفى جامعة سيدي بوزيد لأن حالتها تتطلب عناية مركزة. الحمد الآن الحمد لله حالتهم الكل مستقرة. ثلاثة غادروا المستشفى، أربعة من زالوا تحت المراقبة، ثلاثة حالتهم مستقرة، يمكن في الساعات القادمة يغادروا المستشفى. تبقى حالة واحدة اللي هي ما زالت تحت المراقبة الطبية على الأقل 24 ساعة القادمين. قطع أن البلاء ما كانش موجود في الأكلة، الأكلة تقريبا متكون من 4 أنواع، كسي والعصبان والثلاثة الخضراء ومعها مشروبات غازية. تم تكفل ببحث ميداني وتم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الغذائي، نقلوا العين مكان ورفعوا من الأكلة هذه العينات، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عينات، وخفنا قلنا تكون شتنا المياه الحديدة تكون مصدر التلوث، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. جثتين تم حالتهم على الطب الشرعي وقمنا بالإنسان برفع العينات، ثم عامل مشترك بيناتهم الكل، رغم أن عنا تخيلات أن احنا ما نجمع حقيقة نعلم بشكل قطعي إلا بعد صدور التحاليل هي تأكدوا من سبب الوفاة الحقيقي.
9: في البقاع المقدسة يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر منى رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويغادر معظم الحجاج التونسيين المتعجلين قبل غروب شمس هذا اليوم منى نحو مكة المكرمة. من البقاع المقدسة الزميل هيثم الإمام.
11: نحن الآن متواجدون في مخيم ميناء ثاني أيام التشريق. أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات، وأغلبهم من المتعجلين. إحنا اليوم إن شاء الله آخر العشية أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة. هنالك إن شاء الله اليوم 10 مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارئ أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة باش تبقى تبات وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى باش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
9: يتواصل إلى غاية بعد غد الأحد برنامج راديو باك على موجات إذاعة الشباب بالشراكة مع منظمة التربية والأسرة لتقديم حصص مراجعة لفائدة تلاميذ البكالوريا، على أن يتم تخصيص موعدي الأول والثاني من جوان المقبل للتحضيرات النفسية وتوصيات عامة لإجراء الامتحان في أفضل الظروف. فمع اقتراب موعد مناظرة البكالوريا المقررة من 3 إلى 10 من جوان القادم، تبرز أهمية الإحاطة النفسية بالتلاميذ خاصة من قبل الأولياء، وضرورة الاستعداد الجيد ذهنيا وجسديا أحلام الجسم.
12: مع بدء العد التنازلي لاجتياز امتحان البكالوريا، يبرز أكثر فأكثر دور الأولياء في الإحاطة بأبنائهم وإعدادهم نفسيا للامتحان.
13: يحضروا في راحتهم، يرقدوا بكري، ما يسهروش برشا، ما يضغطوش على رويحهم برشا، باش يركز ويشد المعلومة الصباح ولا في الليل كي يجي باش يرقد.
14: بديت معناتها الغصرة تجي، ما ننصحش بالقراية في القهاوي، ديما القراية في بلاصة كلمة راهي خير برشا.
15: التلفزيون عاديها بها ويرجع يلقى يعني. وما غير ستريس وما غير خوف.
16: الإحاطة العائلية تشجع صغيرك بأنه باش كي تجي ورقة الامتحانات ما يرهبش.
12: وشددت الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين إناس بن سليمة على ضرورة مراعاة الأولياء لأبنائهم المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، كما دعت التلاميذ للتقيد بجملة من النصائح.
17: بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبية لولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز إيجابي. بالنسبة للتلميذ توا لازم يفهم إنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه إنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه. خرج من الامتحان ماذا بيك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نتنبه كان مغذيوه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها حبوب كما البسكوي، ما تخافش ميك دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات خفيفة فواكه الجافة تقوي في التركيز. ماذا بيك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الأساسية ويقولها قبل ما ترقد، خطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وما وقت نرقد الذاكرة بعيدة المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان.
12: اللمسات الأخيرة هذه الأيام في المراجعة لامتحان البكالوريا لا تكتمل إلا بتوازن بين المجهود الذهني والتغذية السليمة والنوم الكافي إلى جانب الاستعداد النفسي، ويبقى دعم الأولياء هاما في طمأنة الأبناء وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.
9: تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب هذه السنة تفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفق مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. وفي حوار لها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، تحدثت عن أهم الاستعدادات ومنها الخاصة بالوقاية من الحرائق.
18: استعدينا مبكرا لتأمين الصابة هذه 1300 آلة حافظة، تم تعدينهم من جملة 2700 آلة حافظة، تنسيق مع مختلف الوزارات للتوقي من الحرائق. مبدئيا 200 مركز تجميع، العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حافظة، 60 عربة على مستوى النقل الحديدي، لكن ما ننساوش زادة اللي فما شاحنات تم استعمالها في حدود 400، بالإضافة إلى الشاحنات المتوفرة على مستوى ديوان الحبوب. التقديرات الأولية فوقوا الموسم الفارط بكميات يعني قليلة،
19: 20 مليون قنطار.
18: مع العلم أنه فما خصوصية بالنسبة للموسم الحالي، بالنسبة للقمح الصلب باش نكونوا في نفس نسب الإنتاج والتجميع، لكن الموسم هذايا الخصوصية متاعه والحمد لله اللي عنا كميات أكثر من الشعير. الولايات اللي فيها إنتاج وفير باجة الكاف وسليانة.
9: بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام الموافق لـ 29 من ماي من كل عام، جدد تونس تقديرها للدور الأساسي الذين يطلعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في المناطق التي أنهكتها النزاعات، معتبرة أن مشاركة القوات العسكرية والأمنية التونسية في مختلف مهام حفظ السلام الأممية لا سيما في القارة الإفريقية يترجم اعترافا أمميا متجددا بكفاءات وانضباطها، مجددة عزمها الثابت على مواصلة الانخراط الفاعل والمسؤول بروح من التضامن الإنسانية. كما جددت تونس في بلاغ اليوم لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج التزامها بدعم مقاربة أممية شاملة ومندمجة تهدف إلى تعزيز الحلول السياسية المستدامة وتعزز التنسيق بين مختلف الفاعلين بما في ذلك المنظمات الإقليمية في إطار احترام سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: في الشأن الدولي وفي لبنان، من المنتظر أن يعقد اليوم اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن تحذيرا لمفاوضات سياسية مباشرة في العاصمة الأمريكية ستنعقد في 2 جوان المقبل. اجتماع يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، حيث شن جيش الاحتلال اليوم غارات مكثفة على عدة بلدات وقرى بجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. كما أنذر جيش الاحتلال سكان 6 قرى وبلدات جنوبية بضرورة مغادرتها استعدادا لقصفها. من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في مناطق مختلفة من جنوب لبنان ردا على خرق الكيان الإسرائيلي المتواصل لوقف إطلاق النار. وفي مستجدات الصراع الإيراني الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران دون أن يحدد موعدا لذلك. وسيسمح الاتفاق وفق مصادر مطلعة بتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما وبعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما سيناقش المفاوضون قضايا شائكة من بينها البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الاتفاق الذي لا يمثل صفقة جيدة لواشنطن حسب تعبيره قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف حملتها العسكرية ضد طهران. وفي المقابل شدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على أن بلاده لن تقبل بأي مطلب لا يتوافق مع مصالحها، مضيفا أن ما يهم إيران هو الرسائل الرسمية التي تصلها من أمريكا. في الأثناء وصل اليوم إلى واشنطن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو في إطار مساعي إسلامباد الدفع نحو اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. وفي بقية أخبار العالم، كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم عن أن هناك 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، منها 223 وفاة يجري تحقيق بشأنها. وقالت المنظمة إنه لا توجد حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة خصيصا لسلالة الإيبولا المنتشرة حاليا. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين: تواصل التحقيقات في حادثة التسمم الغذائي بالمكناسي التي أودت بحياة شخصين، وثلاثة من المصابين يغادرون المستشفى وبقاء أربعة قيد المراقبة الطبية. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم رمي الجمرات في مشعري منى، ومعظم الحجاج التونسيين يغادرون اليوم نحو مكة المكرمة. في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن تحذيرا لمفاوضات مباشرة بين الجانبين في الثاني من جوان المقبل. كانت هذه نشرة الواحدة ظهرا للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. إذاعة الجمهور.

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آية بينات من سورة العنكبوت. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازماً واضحاً قوياً في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيماً، كان فيها باراً بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول: سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه: يا أبتي، نسبه لنفسه. وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا، فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان باراً في وقت عصيب في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطاً سوياً. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إنه كان للرحمن عصياً. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحياناً، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها. وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا، أن تبدأ الخطاب: يا أبتي، ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ضاق بإبراهيم ضرعا، ولما استشاط منه غضبا، قال له: يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيماً، وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان ليناً وكان باراً. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا: نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل وجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى، أدخلت عليهما الحزن، أدخلت عليهما الغم، أدخلت عليهما الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعاً، فقال له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول: أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحياناً بطريقة ما يشعرش بها، يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك: أنا كبرت، إيش مازال في عمري؟ أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمن، انتهى العمر، أنا في أرذل العمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك، فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك، تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحياناً تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البوه يعني ولده هو، وقت اللي ياكل حفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقول لهما أف. نعم، جارت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيماً بأبيه رغم أن الأب كان كافراً. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبيره الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جداً يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة، وفي ذلة بعد عز، قد يسهى قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر. والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة فطوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر ولدته المرأة الثانية، كبر أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله ليعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستناف، ولكن البر ينتقل من الأب إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان باراً بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم يا رب رضي عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق، من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأبي وطاعة الأم يا أرحم الراحمين، ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: فلاش سبور. أجمل تحية، ثانية مواعيدا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية كالعادة بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا ليواصل تحضيراته للمونديال، والتحضيرات متواصلة في مدينة طبرقة اللي منها يسافر غدوة وفد المنتخب الوطني التونسي إلى النمسا، وين باش تجري عناصرنا الوطنية مباراة ودية ضد النمسا تحذيرا للمونديال. مباراة نهار الاثنين 1 جوان، والمباراة يديرها الحكم الفرنسي جيريمي بينيير، حكم الفار باستيان دوشوبي. البارح كان لقاء إعلامي مفتوح مع المنتخب الوطني التونسي قبل الحصة التدريبية في مدينة طبرقة. مدينة طبرقة اللي يتحدث عليها الناخب الوطني صبري الموشي، ما كان اختاروا المنتخب الوطني التونسي للتحضيرات لمونديال 2026.
5: Dix jours qu'on est là, on a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6 plus 10 plus 12 plus... Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi, le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe était complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance, et tout se passe bien pour l'instant.
6: C'est un peu à la Clairefontaine ici.
5: Avec la mer en plus. Mais très sincèrement, c'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. Oui. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe me mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très.
4: واضح هذا كان كلام الناخب الوطني على مقر الإقامة على التحضيرات. يثمن مجهودات الجامعة التونسية لكرة القدم اللي حضرت كل الظروف حسب كلام صبري الموشي حتى ينجح المنتخب الوطني التونسي في المونديال. واحد من بين الأسماء الشابة اللي في المنتخب الوطني التونسي خليل العياري يتحدث على المجموعة، يتحدث على الأجواء داخل المنتخب الوطني التونسي.
7: نحن نلعب ولا حاجة بركة، اللي هي رفع راية الوطن.
8: من القلة القلائل انه يوحدوا جماهير تونسية وراهم الكل، معناها غالي كي مشيت بي اس جي ناس كل وراك وناس كل شجعتك من جماهير الكل، كيفاش تفعل؟
7: والله الحق فرحة كبيرة برشا كي تشوف يعني اللي ميساج الكل اللي توصلني، تونس الكل برسك يعني يدزوا معايا وحتى بالكلمة الباهية. هذا شيء هذا يخليني كان نزيد نخدم على روحي وباش ان شاء الله باش نرفع راية المنتخب ان شاء الله.
8: زادك صبري لموشي في وقت قصير هكا، فما دي كونسيني معينين اللي كنتي فما لها سبيسيال؟
7: صحيح، هو عطاني الحق، عطاني الكونفيونس، قال لي عندي ثقه فيك والعب يعني بلاش بريسيون. هو هذيك واحد يخدم على روحه ان شاء الله فرحت وسكن ان شاء الله.
4: أيضا اللي يهمنا قبل الاستحقاق المونديالي الحالة الصحية للاعبين، نسمعوا الوضعية الصحية للرصيد البشري للملاعبية اللي على ذمة المنتخب الوطني التونسي على لسان طبيب المنتخب الجديد الدكتور فيصل الخشنوي.
9: هو إلى حد الآن ما عندناش حاجة وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء، نعرف أنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازم إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى الذكر.
8: فما برشا كلام طلع على مستوري ظهر لي لباس وإشاعات طلع.
9: ما عندناش حتى شيء ما يستدعى الذكر. مستوري أني شفته ما عنده حتى شيء وهو يكون ما تشكيت من حتى آلام وقعه.
10: بالنسبة لعلي العابدي عنده إصابة ديام قلقته شحوي.
9: عنده إصابة قديمة شوية في الإصابات هذه اللي تأخذ شوية وقت نعتبرها ألام مزمنة. لجستيون تاعها سيجيغي لدولور معناتها نتحكمه في الألم تاعه. تو بحول له الوضعية تاعه وتسمح له أنه باش يكون في المجموعة وإن شاء الله يكون حاضر المباريات.
8: يتم تديلان اسكو يرجع؟
9: كان ما ثماش حتى أمل باش يرجع. كلمت ستاف ونقول لهم يمشي يروحوا.
4: وضع هذا كان توضيح من طبيب المنتخب تسليط الضوء على الوضعية الصحية للاعبين قبل زوز مواجهات ودية ضد النمسا يوم 1 جوان القادم وضد منتخب بلجيكا يوم 6 جوان القادم. وكما ذكرنا غدوة وفد المنتخب الوطني التونسي في طائرة خاصة يتوجه إلى فيينا عاصمة النمساوية من مطار تبرقة لمواجهة منتخب النمسا أول مباراة ودية شهر جوان تحذيرا لمونديال 2026. المنتخب الأولمبي بدور يحضر لدورة دولية ودية دورة موريس ريفيلو الفرنسي. نذكر أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي نهار الأحد 31 ماي منتخبنا يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية. المباراة الثانية يوم 5 جوان ضد المنتخب السعودي. يوم 7 جوان المنتخب الوطني التونسي يلاقي منتخب الصين. ويوم 10 جوان المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الكولومبي. إلى الاستحقاق المحلي واللي ينتظرنا نهائي كأس تونس نهار الأحد الأربعاء متاع العشية في ملعب رادس الترجي الرياضي أو الترجي الجرجيسي يستضيف الترجي الرياضي. نذكر حكم ساحة نضال الطيف، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد أول الفار حسن النيلي، مساعد ثاني للفار عمر بريدة. ونذكر عملية بيع التذاكر الجمهور زوز فرق انطلقت منذ يوم أمس والجديد منذ قليل بلاغ للترجي الرياضي. الترجي يقول أنه راسل الجامعة التونسية لكرة القدم وعبر عن عدم رضا عن عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي بمناسبة نهائي الكأس، وإدارة الترجي طالبت بالترفيع في عدد التذاكر المخصص لجماهيرها. مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة في ملعب سوسة الأربعاء متاع العشية، مباراة مهمة بين الملعب الجابسي والنادي الرياضي لحمام الأنف. حكم ساحة فرج عبد اللاوي، حكم الفار أمير لوسيف. مباراة رهانها الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما تعرفنا على زوز نوادي ضمنت الصعود، تقدم ساقيت الدائر وأمل حمام سوسة. ننتظر الفريق الثالث اللي باش يضمن الصعود للرابطة المحترفة الأولى. اليوم تتلعب مباراة لتحديد بطل بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين زوز نوادي ضمنوا الصعود للرابطة الأولى. اليوم في ملعب بن جنات المنسير الأربعاء متاع العشية تقدم ساقيت الدير في مواجهة مع الأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة يدير الحكم حسام بن ساسي. كرة اليد نهائي كأس تونس أكابر كبريات للموسم الحالي غدوة في قاعة رادس الأربعاء متاع العشية. الترجي الرياضي اللي كان حاز على بطولة الموسم يواجه نادي ساقيت الزيت مباراة الأربعاء متاع العشية، وقبل نهائي الأكابر وديما في نفس القاعة قاعة رادس ماضي ساعة نهائي الكبريات النادي الإفريقي في مواجهة مع الجمعية النسائية بالمكنين. ونذكر فريق الجمعية النسائية بالمكنين كان فاز ببطولة هذا الموسم. نكمل بكرة القدم الأوروبية ومباراة إياب البراج من أجل ضمان مقعد في البطولة الفرنسية. 8:15 نيس يواجه سانتيتيان، المباراة الثانية بعد مباراة أولى انتهت بالتعادل دون أهداف. ونادي نيس الفرنسي كان أصدر بلاغ بشأن وضعية لاعبه علي العابدي لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي كان التحق بمقر إقامة المنتخب بعد مباراة الذهاب. الفريق أكد دخوله في مفاوضات مباريات مع الجامعة التونسية لكرة القدم للسماح للاعب بيخوض مباراة اليوم المباراة الثانية لكن دون الوصول لاتفاق. الفريق الفرنسي أكد أن العابدي اضطر للسفر من أجل استكمال الإجراءات الإدارية قبل السفر مع المنتخب الوطني التونسي، وأكد ضرورة ضبط النفس رسالة لجمهور فريق نيس واحتراما للاعب اللي يعتبره اللي يعتبر ضحية كما فريق نيس ضحية ديما حسب نص البلاغ الصادر عن فريق نيس الفرنسي. هكذا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
10: فلاش سبور
11: موعد الأحد،
12: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
11: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
12: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
11: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
12: ما ننسى حد وديما في القلب.
13: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
14: الثانية بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تدعو اليوم بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام إلى مزيد تطوير عمليات حفظ السلام من خلال توفير التمويل المستدام والوسائل اللوجستية الحديثة والتفويضات الواضحة، بما يضمن نجاعة هذه العمليات وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة والانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وزارة الشباب والرياضة تعلن وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تعلن عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم وإلى غاية 18 من الشهر ذاته مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندس الإدارات العمومية. معهد باستور ينظم محاضرات علمية حول سموم البيولوجية وعلاجات السرطان، وذلك يومي 3 و4 من جوان. هذه التظاهرة تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والأفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. غدا السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة. وفي الشأن الدولي، من المنتظر أن يعقد اليوم اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن في تحضير لمفاوضات سياسية مباشرة في العاصمة الأمريكية ستنعقد في 2 جوان المقبل. هذا الاجتماع يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، حيث شن جيش الاحتلال اليوم غارات مكثفة على عدة بلدات وقرى بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، كما أنذر سكان 6 قرى وبلدات جنوبية بضرورة مغادرتها استعدادا لقصفها. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، ردا على خرق الكيان الإسرائيلي المتواصل لوقف إطلاق النار. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران دون أن يحدد موعدا لذلك. هذا الاتفاق سيسمح وفق مصادر مطلعة بتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما وبعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما سيناقش المفاوضون قضايا شائكة من بينها البرنامج النووي الإيراني. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية،
13: الإذاعة الوطنية،
16: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
13: للناس الكل.

0: الدنيا وما فيها.
1: عيدكم مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في الدنيا وما فيها. مرحبا بكم في لقانا الأسبوعي، نافذتكم لعالم المعرفة والثقافة، ناخذوكم في رحلة بين شخصيات فنية، ثقافية، تاريخية، أدبية، مواضيع ثقافية متنوعة من مختلف أنحاء العالم. تونس حاضرة كنقطة انطلاق لهذه الرحلة. تحية تجيكم الفريق الكل اللي أمن لكم الدنيا وما فيها. بالنسبة لليوم الجمعة 29 ماي 2026، تحية لألفة بشير في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة الدنيا وما فيها مع الفريق قمال شقشوق، ريم المدب، وعبير بوليلة. الموسيقى كذلك تكون حاضرة، ونحاولوا أنه هكا نركزوا أو نحاولوا ننوعوا في الإيقاعات في الموسيقى، في اللهجات واللغات كذلك اللي نسمعها من خلال اختياراتنا الموسيقية. البداية باش تكون بصوت سعد ماسي.

0: تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. نرجعوا لكم بعد العيد. زمن مواضيع عندها علاقة بالعيد ولا ما نتخيلش، لأنه حكينا على أجواء العيد برشا تفاصيل في البرمجة الخاصة على موجات الإذاعة الوطنية، فأكيد فما شخصيات باش نتعرضوا لهم في فقرة يا راوي، فترات زمنية، ثقافات مختلفة ومتنوعة كذلك. ديما هذه النقطة اللي تجمعنا في فقرة يا راوي. أما قبل ما نسمع فقرة يا راوي، خليني نسلم على أميل شقشوق. عيدك مبروك.
1: عايشك عبير. تحية لكل زميلاتنا وزملائنا ومستمعاتنا ومستمعينا، وإن شاء الله يعدي وعيد مبروك عليهم يا ربي.
0: ريم المد، عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك، سنين دائمة، وشكرا للإذاعة الوطنية التونسية اللي أنا سمعتها في أيام العيد.
1: ونستك.
2: أي
0: ونستنا.
2: أي في الطريقة ونستني. مستين سينا نخدم من هرت العيد.
0: هذيك علاش حسيت.
2: لسنوات مرة هذه فهمت. وين بعيدة.
0: تتبدل.
2: تتبدل.
1: المقاربة.
2: تتبدل. ما عادش مش نفس المطعم.
0: وتاخذها بعين الاعتبار وقت اللي انت تبدا تحضر. في الحصه الثنيه كيف شنو.
2: اي بون، مش ناس كل في الثنيه، لكن تفهم
0: الايقاع،
2: تفهم الاجواء بصفه عامه. باهي واحد ياخذ مسافه.
0: اما مش نحكيو على العيد في يا راوي. رغم انه العيد احنا خلينا نذكر اللي اول مره ممكن يسمعنا، الدنيا وما فيها ننطلقوا من تونس صحيح، لكن اكثر حضور للمواضيع انسانيه، شخصيات عالميه، سواء من الشرق من الغرب الشمال الجنوب، والموسيقى كذلك.

الفتره الاخيره انا كانت لي الفرصه باش نطلع على زوز اعمال فنيه، روايه وفيلم، وهما يعتبروا حدث ويتصنفوا ضمن فن السيره. فقلت علاش لا ما ناخذوهمش تعالى باش نذكركم ونذكر روحي بشويه اعمال من هذا المجال. اما قبل هذا خلوني نذكر انه فن السيره يهتم بتوثيق وسرد قصه حياه شخصيه حقيقيه وتاريخها، سواء قامت الشخصيه بهذا التوثيق بهذا العمل الفني يعني او تولى اخرون المهمه. وفن السيره نجمو نلقاوها في الادب كيف المذكرات واليوميات والتراجم والقصص والروايات، وحتى يمكن زادها في الشعر، وكذلك في الدراما بأنواعها، مسرحيات، أفلام، مسلسلات ووثائقيات. ونجم نزيدوا نتعصفوا بين ظفرين، نتعصفوا ونزيدوا ندرجوا في هالخانة من الفن التشكيلي. فما بورتريهات، فما لوحات بورتريهات رسمها فنانون ووثقوا بها ملامحهم، يمكن حتى احنا ما كناش نعرفوهم، ونفسيتهم في ظرف معين كما فان جوغ وفريدا كالو وبابلو بيكاسو. أما شنو الهدف من فن السيرة؟ هو تقديم تجربة حقيقية متكاملة وإبراز أبعاد الشخصية ومراحل تطورها وعلاقتها بالمجتمع ورؤاها في المسائل والقضايا اللي هي عايشتها. وعادة ما يتم انتقاء شخصية لها بصمة ما، ومش بالضرورة تكون مشهورة. شفنا برشا أعمال فنية العبيد عاديين، أما المهم أنه مسألة البصمة مهمة، أنه ترك بصمة. نجيو للعمل الفني الأول اللي حبيت نحكي لكم عليه، هو رواية عنوانها الغروب الخالد، رواية ابن خلدون عن ابن خلدون، للكاتب والروائي التونسي اللي اختار التاريخ عالم لأعماله حسنين بن عمو. وصدفة حبت باش نكمل نقرأ الرواية قبل أيام قليلة من ذكرى ميلاد ابن خلدون 94 بعد 600، يعني قرابة 7 قرون توا ملي تولد، وذكرى ميلاده تزامنت مع نهار العيد 4/27 ماي. رواية الغروب الخالد تمنح قراءها فرصة للاطلاع على أهم ردهات حياة العلامة والمفكر عبد الرحمن بن خلدون، خاصة إذا القارئ هذه ما طلعش كتاب المقدمة ولا بعض أجزائه أو السيرة اللي كتبها ابن خلدون بنفسه وعنوانها ريم التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. ويمكن هذاك علاش نلقاو حسنين بن عمو اختار أنه يستهل روايته بمقتطف من كتاب المقدمة. يقول فيه ابن خلدون: من مقاصد التأليف أن يقف المؤلف على كلام الأولين وتآليفهم، فيجدها مستغلقة على الأفهام، ويفتح الله له في فهمها، فيحرص على إعانة غيره ممن عساه يستغلق عليه لتصل الفائدة إلى مستحقها. قدمت رواية الغروب الخالد أبرز الأحداث اللي عاشها ابن خلدون، بدءا بنشأته في تونس مسقط رأسه، ثم بلاد فاس وأروقة قصور غرناطة وسجون تلمسان، ومحطات عديدة عرف فيها ابن خلدون الحب والفقد، السلطة والمنفى، المجد والخيانة، قبل أن يعتكف إن صح التعبير في قلعة ابن سلامة ليكتب المقدمة، العلامة الفارقة في مسيرته وفي تاريخ الإنساني. ثم عودت إلى تونس والهجرة إلى مصر. رواية جاءت على لسان ابن خلدون، هو الراوي في الرواية، فصبرت أغواره وصار قدامنا كل كتاب المفتوح. شرح المؤلف نفسية ابن خلدون وغاص في هواجسه وطموحاته وأحلامه ومواقفه مما يحصل حوله سياسيا واجتماعيا. وعلى عكس اللي مشاو فيه بعض الزملاء، فإن الغروب الخالد ما هيش رواية جديدة، تعرف قديش عمرها؟ 20 سنة. صدرت عام 2006 ونالت جائزة الكومار الذهبي في 2007، والطبعة اللي خرجت في الدورة الأخيرة من معرض تونس الدولي للكتاب عن دار مسكلياني هي طبعة جديدة منقحة، وضيفت لها عديد التفاصيل وفق ما نشر مؤلفها حسنين بن عمو على صفحته الخاصة على الفيسبوك. وانا نكتب ونشوف كيفاش نغلق قوس أدب السيرة، ذكرت واحد من الأعمال الكلاسيكية والمرجعية في هذا المجال، هو كتاب الأيام لطه حسين، واللي روى فيها عميد الأدب العربي قصة طفولته في الريف المصري ومحنة فقدانه البصر ومسير تعليمه في مصر وفرنسا وعودته إلى القاهرة أستاذا جامعيا. عمل أدبي تحول إلى مسلسل عام 1979 إخراج يحيى العلمي، وأدى دور طه حسين الفنان أحمد زكي، لقى المسلسل وقتها نجاح

0: من قطع نذير في الوطن العربي الكل. ذكرت زيدة رواية الخبز الحافي للكاتب العصامي المغربي محمد شكري، عمل جلي جدا وثق حياة البؤس والتشرد اللي عاشها الكاتب في طفولته وشبابه، ونالت الرواية شهرة عالمية بعد ما ترجمها إلى الفرنسية الكاتب طاهر بن جلون، ثم ترجمت إلى 38 لغة أجنبية أخرى، وتحولت الفيلم هي كذلك سنة 2004 من قبل المخرج الجزائري رشيد بن حاج، وبطولة الممثل الفرنسي من أصول مغربية سعيد تغماوي. ومدامش بدنا السينما، خليني نمشي مباشرة للفيلم البيوغرافي اللي قلت لكم متفرجت فيه الجمعة اللي فاتت. بالطبيعة هو فيلم مايكل عن ملك البوب مايكل جاكسون، من إنتاج الورثة متاعه وإخراج أنتوان فوكوا، وبطولة ولدخو مايكل جعفر جاكسون اللي هو مغني ممثل. مدة الفيلم ساعتين، وعادي أنه أفلام السيرة يكونوا طويل شوية، وتوقعت أنه يكون أطول بصراحة يعني مع سيرة فنان كبير غير عادي، لكن فهمت علاش تم الاكتفاء بساعتين فقط. صراحة الفيلم فيه ضعف درامي واضح جدا، تم الاكتفاء فيه بعلاقة مايكل بوالده وبداية مسيرته معاه وانطلاقة نجوميته ونجاحاته حتى عام 1984، موعد آخر جولة قام بها مع أخواته فرقة جاكسون فايف، وبالتالي نقطة نهاية علاقته المهنية إن شئنا القول مع والده. ما ثمش تفريعات مهمة خرجت من المحور الأساسي، يمكن فما محاذير أجبرت صناع الفيلم على ذلك، قد تكون تتعلق بتهم التحرش بالأطفال اللي توجهت لمايكل جاكسون ومحاولة تجنب التعرض لها، ويمكن فما إملاءات من منتجي الفيلم اللي هما الورثة كما قلت لكم، فرضيات نحطوهم لمحاولة فهم الاقتصار على حقبة معينة من مسيرة مايكل جاكسون، لكن المؤكد هنالك ضعف درامي، وحسب تقديري كان يعني تجاوزت يعني المسح، تجاوز حتى وصل لكامل حياته الثرية ووفاته، يمكن كان يعني دراميا يكون أهم. لكن للأمانة فما متعة في الفرجة على فيلم مايكل، تقولوا لي ثبت روحك. الحقيقة ساعتين ما حسيتش بيهم، إيقاع سريع واستمتاع برشا برشا أغاني، بيلي جين، ثريلر، بيتيت، برشا أغاني، وإلى جانب لوحات الرقص نجح الفيلم في استحضار رقصات مايكل وحركاته. وهنا لازم التنويه بالأداء الجيد لجعفر جاكسون كممثل وكراقص. وفي الأثناء رغم النقد يواصل الفيلم في جذب معجبي مايكل حول العالم، وفي حصد إيرادات ضخمة فاتت عائدات فيلم إلفيس عن ملك الروك أند رول إلفيس بريسلي وأفلام بيوغرافية أخرى. وحسب تقارير وصلت إيراداته حتى الآن إلى 788 مليون دولار عالميا، بعد إضافة أكثر من 28 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ونتصور ما بيناتهم تذكر متاعي. خلينا نختمه باستحضار أفلام سيار فيلم بيوبيك بقات في البال، بقات في بالي على قليلة. فما فيلم مسيو أزنافوخ اللي حكى مش قصة فنان فقط، بل ملحمة متاع لاجئ أرميني يختار الفن غناء وتلحينا وكتابة ونحط نجاحه في فرنسا. فيلم يثير فينا برشا أحاسيس ومشاعر وتأثر ومتعة خالصة بأغاني أزنافور وظروف إبداعها. فيلم داليدا اللي يحكي قصة المغنية العالمية من نشأتها في مصر إلى مجدها ونجاحها في فرنسا وإيطاليا وفي العالم، وانكسارتها النفسية وهشاشتها وإبداعها وفنها. فما فيلم الست اللي هو جديد محسوب على أم كلثوم، اللي بصراحة لقى منافس قوي قدامه، رغم أنه المنافس هذية تم إنتاجه منذ مدة كبيرة ونقصد به المسلسل أم كلثوم. وبرشا أفلام سيار أخرى اهتمت بفنانين ورياضيين وعلماء وسياسيين وبرشا شرائح أخرى. نتذكروا فيلم نابليون عن حياة الإمبراطور الفرنسي بونابارت، وفيلم سلمى اللي قدم واحدة من محطات نضال مارتن لوثر كينغ المناضل الأمريكي ضد الميز العنصري، وسلسلة The Crown عن مسيرة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية. قائمة طويلة طويلة طويلة. حصلوا فن السيار عالم كبير سواء في الأدب أو الدراما، في حيز محدود يحاول يحوصل تجربة شخصية ما يقدمها المتقبل مختزلة ومكثفة. ان شاء الله نكون حركت لكم شويه شيء باش تبربشوا على حاجات تقراوها ولا تفرجوا فيها في نهايه الاسبوع هذايا.
1: ذكرتي فيلم فريده؟
2: حدنا تذكرت فيلم فريده كالو اللي تكتشف فيها هي فرصة زيادة تكتشف فنانين، تكتشف سياسيين وعلماء كذلك، علماء ذرة بالضبط يعني تكتشف
1: سياسيين زيادة
2: بالطبيعة سياسيين، تكتشف جوانب زيادة جوانب سلبية فينا في نفسية بعض الفنانين. أنا مثلا فرش فيلم بيكاسو ومثل في أنتوني أوبكينز وكان فيلم خليني ناخذ موقف لكن ظرفي بطبيعة من بيكاسو. شخص بيكاسو هايلي.
1: هذا هو هي الأعمال السيرة الذاتية مثلا في مصر يتطرح وأنه السيرة يجب أن تكون جميلة جدا
0: منمقة
1: منمقة كما مسلسل أم كلثوم. من النقد اللي جاء الفيلم الست هو أنك تتوريها وهي معناها تتكيف بالدخان، توريها ممكن في مواقف وهي
2: تغشى مؤامرات
1: معناها جانب، لكن هي إنسانة في الأخير معناها فما كل جانب
2: القدسي
1: كل العظمة للشخصية.
0: نوعدكم في رواية الغروب الخالد على ابن خلدون لحسنين بن عمه، هذه ما تلقاوهوش بالحق عريه وكشف هواجسه وطموحه وأحيانا هذا اللي يوصل أنه للتطرف في الطموح يعني وفي حب الذات أحيانا.
1: هو حسنين بن عمه ما يجمل الشخصيات اللي يقدم هكا ولا
0: أي أي اللي حكي عليهم قريبهم
1: ما يجملهمش معناه ما يخبيش
2: التفاصيل. أي من جانب هذا مش مخفي على ابن خلدون حتى عند معناها المؤرخين، فما جانب الطموح المفرط هذا اللي كان عنده مفرط
0: لكن عند عند العامة مش موجود يمكن عند العامة فما كان الانبهار
2: هذا هو صحيح لكن جانب احنا اكتشفناه كي خدمنا على ابن خلدون انه شخصية معناها واعي قيمته
1: وهذا هو علاش احنا معناها نصنفوه انه كانه من سلبيات الشخصيه الشخصيه الطموحه اللي واعي بقدرته
2: عارف روحه معناها
1: علاش ليه
2: وكاتب بصير على نفسه
1: وعلاش ليه وعلاش ليه الفيلم مايك قعدت نستنى في الراي لانه نتقاسم معاك هذا ما لقيتش لقيت برشا مثاليه برشا هكا ممكن الأب الشرير والابن الضحية برشا ما فهمش تفاصيل. وأنا كما قلت لكم كنت تذكروا في حلقة سابقة بعد الفيلم شفت وثائقي جانيت جاكسون بين
0: يحكيت على مايكل
1: تحكي على مايكل ماني فما تفاصيل حتى في الأغاني حتى ماني في الأغاني ما فما حتى شيء في الفيلم.
0: كما قلت لك هو وقف عند فترة ما هي راهي الفترة اللي ما بعد انفصاله على فرقة جاكسون فايف مهمة برشا
1: حتى في الفترة هذيك حتى في الفترة
0: من حيث الأغاني زيادة يعني مهمة برشا
1: وحتى في الفترة هذيك في علاقته مع أخواته في علاقته مع أمه معني حتى مع أبوه مش بالدر معني فما تفاصيل أخرى في العائلة ينجم مع المتعهد الأول
0: وإن هذيك علاش ذكرت اللي المونتشين هما الورثة وهذه معطى مهم
2: الورثة يعرفوا شو يعملوا أولا استفادوا بالميراث نتخيل ولكن
0: الإيرادات متاع الفيلم
2: الفيلم أنا قاعدة أشوف في آثار الفيلم الرقصات اللي وليت تخرج لك من تحل في الجدار تخرج لك رقصة من رقصات مايكل جاكسون اللي في اللي عملوا هذية
0: وحنا هذية نذكروها شنية احنا قبل هذية
1: أما فما الجيل الجديد ما يعرفوش
2: مش كما هكا
0: تأثير وسائل الاتصال الاجتماعي أقوى
1: هو يظهر لي حتى نتفرجوا حتى لو كان ما نش راضين عليها نقولوا كان ينجم يكون
0: أفضل
1: أما بتنجمش ساقك ما تتحركش ما تنجمش ما تتميلش ما تنجمش ما تكملش الفيلم بعد تدخل تعاود تحط الأغاني متاع مايكل وانت مروح من القاعة
0: انا بعد ما روحت حطيت دوكيمونتير يعني كان واحد عرفتك اللي
2: تعطش
0: تبحث
1: انت
0: يعني ولأنه نعرفوها حكيت وشني اما ليه تقعد ما تعطش اما للأمانة تصوير وموسيقى وغناء ورقص حاجة محترمة جدا
2: يعني مايكل عاود قام محسوب
1: عاود عمل لي فيلم تاعي واللي فيلم تاعي خلينا نعاودو نحبو نعاودو نسمعو هكا ولا
2: انا ماذا بيا شوق انا نحب توا طالب طالب مايك. طالب مايك
1: يلا مايك

0: يا راوي
1: يا راوي هي فقرتنا الأولى في الدنيا وما فيها. تحية ليكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. للي فاتكم الاستماع لفقرة أو اختيار موضوع أمال شقشوق في يا راوي عن فن السيرة، برشة تفاصيل مش باش نقول لكم عليها، تدخلوا على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تو تسمعوها، وتنجموا زادة تعطيونا رأيكم انتوما تتقاسموا معاه نفس الفكرة في مستوى فن السيرة وإلا ليه. إذا تفرجتوا في فيلم مايكل قولولنا مايكل جاكسون اللي حاليا في القاعات السينمائية عجبكم ولا ليه؟
2: ومايكل هنا اختف الأضواء على
3: ريت السيرة
1: بالخندو
3: والرواية وكل كل
1: حسين بن عم تعرف اللي طه حسين كنت باش ناخذ مقتطف من المسلسل نحطه في عندي سؤال بعد ما انت هكا قلت صعيب عليهم معني هكا بالصدفة شفت بالصدفة أما ما لا نحيت بطلت ريم
3: به ما عندوش علاقة بالعيد ما عندوش علاقة بمايكل
1: عنده علاقة بمي
3: شوية شوية شوية هو رولون غاروس رجع اللي يلعبوا فيه التنس أما ما رجعتش معاه أنس جبر لاعبة التنس اللي يحبوا أنصارها يسميوها وزيرة السعادة. وزيرة السعادة بعد ما أسعدت التوينس أكثر من مرة، هي توا سعيدة بمولودها الأول اللي نزادلها نهار 20 أبريل 2026. إن شاء الله مبروك. وراه انا مانيش من الناس اللي يهتموا برشا بحياه نجوم الفن والرياضه والسياسه الشخصيه، اخر اهتماماتي، ولكن الحدث اللي عاشته انس جابر هو حدث استثنائي في حياه المراه الرياضيه، ونقزه هنا اللي مهنتها ومورد رزقها الرياضه. الحمل والولاده والامومه وقت مستقطع من المسيره المهنيه لكل امراه، وتبعاتها تختلف من مجال إلى آخر. حدث راه تحتفل به كل الثقافات والشعوب الإنسانية جمعاء، تحتفل بالأمومة، تجربة المجتمع يحتفل من خلالها بالحياة الجديدة بالمستقبل، مرحلة مقدسة مرتبطة بالخصوبة واستمرار الحياة والأجيال وتوسع العائلة وأفرادها، مرحلة مفصلية في حياة العائلة. ولكن الأمومة في مجتمعاتنا الحديثة وليت مرافقتها أولا مرافقها نوع من التمييز يتسمى التمييز القائم على الأمومة، سواء كان في فترة الحمل في فترة الولادة وفي فترة بعد الولادة، نوع من التمييز اللي يتعاملوا فيه مع المرأة الأم على أنها أقل قدرة وكفاءة وأقل نجاعة والتزام من غيرها. تصبح الأمومة نعمة الحياة الدنيا، حاجز وعقاب لقيامها بدورها البيولوجي الطبيعي اللي هو الإنجاب، والدور الاجتماعي اللي هو الرعاية. هما في الظاهر معناها في العالم الكل بما فيهم تونس بطبيعة قوانين الشغل منصفة للمرأة، والمرأة الأم تحميها بمختلف النصوص القانونية، ولكن فما تعاملات غير معلنة ومغلفة ترك الأم على جنب، ممارسات يومية، أسئلة يومية من نوع مدام ناوين أنت والمسيو تجيبوا صغارة، سؤال آخر مدام تو أنت تنجم تجي كل يوم هاك حبلة، مدام تو أنت تنجم الشارج هذي وانت أنسانت، مدام شبيك ما قلتنيش لي أنت أنسانت، مدام راك ياسر تقص على الخدمة تمشي برشا للتواليت، مدام ما وقت انتي ماترنيتي البوست متاعك خذي زميلك خممنا فيك راهو مش على حاجة، ماكش باش تنجم توفق صغار ودار وخدمة. انسى في مقابلات العمل في مجتمعاتنا الحديثة كما قلت لكم تخبي اللي هي حامل ما تقولش لأنها أولى أسباب عدم قبولهن، يخبيه انه عندهم صغار باش العارف ما يخافش إنها ممكن غياباتها تكون متواترة بسبب الصغار اللي حتى هو العارف عنده صغار، وممكن أمهم ما تتعرضش للإقصاء نفسه ولكن الأغلبية إيه. إقصاء ملموس ومثبت من مواقع القرار باختيار المرأة ساعات واضطرار كذلك، وهو ما يتسمى بالسقف الزجاجي، موقع قادرة إنها هي تصله، حاب عليه تنجمه تشوف فيه، ولكنه يتمنح لغيرها على خطرها أم. هالأم اللي فقولها حقها في العمل والترقية والأجر المنصف، واعتبروا إنها متنجمش تقوم بكل الأدوار، لأنه تقسيم الأدوار ما بين أفراد العائلة مازال غير متوازن في العالم الكل، لأنه رعاية الأطفال بقات في أغلبها مسؤولية نسائية. لذا عندي نداء، وأنت تقدم في وردة وتحية لأمك، يا ربي فضل هالك يوم عيد الأم، تفكر إنها ممكن سلمت في أحلامها وأعمالها باش تبقى معك.
1: صح، يعطيك الصحة.
2: هل عشت؟ هل عشت وما هلعش؟
1: أي بين الأحلام وبين الواقع زادة وما بين إمكانيات، تبقى دائما الأم أكثر ممكن مطالبة أكثر، أنه هذيك وبعض في بعض الأحيان هي راهي تتبنيها، معني مش يعطي، مش هما يقولوا لها راهو هذيك واجباتك أنت، ولا هي في حد ذاتها تاخذ المسؤولية هذيك هي تحب.
2: ريم هي تحكي على أنس جابر، ذكرت لأنه هو الموضوع دخل، أنت مدخل يعني دخلت به للورقة هذه، أما ذكرت في مرحلة من المراحل في بعض مقابلة من مقابلاتها اللي هي فازت فيها على يعني لعبة تنس، راجعة من فترة أمومة وقعدت يعني ظهر فرحانة لها وتشيد، نسيتها شكون هي الحقيقة ما نعرفهمش برشا، أما قعدت أكل تشيد يعني شجاعتها، وأنها قصت على الكارير متاحة وجابت وقررت مش تجيب صغير، ورجعت تترين أو رجعت في فورما ولعبت معها مقابلة كبيرة، ويعني عرفتك السبيتش متاحة خصت يمكن الثلثين متاحة تحكي على المنافسة متاحة
1: الأم.
2: الأم
1: لأنه رياضية، الرياضة والأمومة ساعات روى ما يرجعوش بعد،
3: ما ينجموش يرجعوا.
1: وفما شكون، فما شكون اللي يتبع أنس جابر ويتبعها بالطرف، يقول لك فما مقابلات يبدو انها في الاخير فما تشويش ذهني، فممكن القرار
3: خذيته
1: معناه في الفتره هذيك، فما انها تاخذ القرار ولا لا، فما شكون مع انه كرها خذيت من قبل باش نجم ترجع ومحبه زاده، لانه يعني يبقى المحب الأنس جابر راهو يبقى اناني في الاخير،
2: يحب ديما
1: الفرجه الرياضيه،
2: مشكله
1: عندهم والفرحه
3: مش كان الرياضيات راهو يحطوا قوس في المسيره نتاعهم. ممكن أثر الأمومة أكثر في الرياضيات لأنه المسألة بيولوجية، لكن الممثلات زادة مش كل الأدوار المطروحة عليهم دور مرأة حامل، ومعناها يا إما اللباس متاحها يكون فضفاض وممكن أنه المخرج ياخذها في زاوية أنه ما معناها الكرش متاعها ما تخونش الشخصية، وإلا تدبر شخصية حامل على كل. هي زادة من بين النقاشات، لكن حبيت نرجع عندنا لمسألة تمييز القائم على الأمومة.
2: موجود.
3: هنا أنا تحدثت على معناها تحدثت على أوساط مهنية مقننة، فما بالك بالأوساط المهنية غير المقننة، اللي نهارت اللي تخدم المرأة تخلص، ونهارت اللي ما تخدمش ما تخلصش، وهذا مهم جدا زيد. وقت اللي هي معناها أثناء الحمل فما أيامات اللي هي باش تتغيب فيهم لسبب أو آخر، وأيامات الولادة ما بعد الولادة وأثناء الرعاية، تخيل أنت أيامات العمل اللي مش باش تأمنهم المرأة، اللي معناها نقولوها معناها تخدم بطريقة عشوائية دون ضمان اجتماعي ودون عقد عمل منصف ويحترم كرامتها. هذا زاد مهم جدا.
1: ولهنا دائما شفت القوانين، حتى لو كان القانون
3: يكون يحمي موجود، ولكن يحمي الممارسة
1: هي وتقعد لهنا الممارسة العقلية الثقافة، لأنه هما بيدهم الأفراد يتبنوا، بخلاف أنه يكون قانون موجود لكن هما يتبنوا القانون هذا ويأمنوا به. يعطيكم الصحة، نمشي توا الغنية نرتاحكم هكا بغنية، وبعد نرجع في حكاية في دقيقة، ونحب مع المستمعين نكتشفوا حكايتكم اللي هي بيزمها ما تتجوزش.
3: حكايتنا
1: ليه الحكايات اللي اخترتوها ما تتجوزش دقيقة.

0: عبيرنعمة بكرة يا حبيبي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين لقانا في الدنيا وما فيها مع الفريق الكل، ألفة بشير، سمية زواوي، رامي مجولي، أمال شقشوق، ريم المدب. نجيو لفقرة حكاية في دقيقة، والكرونومتر يبدأ يتحط. تبدأ أنت ريما، حسيتك مستعدة أكثر.
1: مستعدة بالحق؟ علاش؟ شنو حسيت؟
0: مش ديريكت للكرونومتر باش تشد.
1: استنى وين؟
0: يلا نعطيو التوب ألفة. يلا توب.
1: شريت الفريز واللوز والفاكية بنواح، عندها مدة توا ما ترقدش، عندها مدة نبت على دارهم وجيرانها وصحابها ما يجيها حد، تلبزة صوتها واطي على الخ، الفطور يحضر فيه وقته والعشاء كيف كيف، مال خذيت كونجي جمعتين، ارتحت كيف تعدى العيد باش تتلهى بالقضية الكبرى والأساسية والحياتية، أهم هدف عندها توا وخدمة عليه عندها توا سنين، وتقول يا ربي عاوني، هكا قالت وهكا تدعي كل صباح وكل ليل، راهي قادمة على مرحلة صعيبة، ربي يعينها على أدائها. شوقتكم. شنية الحكاية؟
0: ممكن مشي باشا حاجات مشروع متاع جو،
1: ولدها يعدي الباك.
0: تحية لكل تحية لكل الأمهات اللي يعيشوا، هذه هي يعيشوا زوز ضغوطات، ضغط الامتحان والنجاح وضغط شنو باش تفرق، والطبيب
1: والأسف والحس ما ثميش، ونمشيو على تردش صوابعنا وحاسيلو.
0: إيميل عاشتها التجربة
2: هذه، عشتها مش بستريس هذه بصراحة. لي ما حضرت حد شيء وما عملت حد شيء ولي
0: أما مشيت على ترتش صويبك.
2: أكيد أكيد هما زوز، إذا ينقص صحسهم زوز ديجا.
0: والثالثة الصغيرة شو عملت لها مسكين؟
2: ليه الثالثة الصغيرة فاهمة، وقتها كبرت وفاهمة.
0: ربي يفضلهم.
2: يعيشك عبير.
0: أي أمان
3: لحظة عاد
2: كل عاد يمكن نفوت 6-7 ثواني مش برش.
0: يلا طف.
2: يحكى أنه في الصين القديمة كان فما إله يربط بين القلوب بخيوط حمراء ما تتشافش، وكل زوز مربوطين بخيط أحمر قدرهم الحب بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف. عاد نهار وليد اسمه ويجو يتمشى وسط مدينته، شاف رجل كبير ظهر له غريب عنده شكارة مليانة خيوط حمراء وفي يديه كتاب، فبكل فضول سأله واش يعمل، قالوا نربط بين القلوب ونسجل فيها الكتاب شكون باش يعرس بشكون. وهكا يشوفوا في مراة هذا في حملتها بنية عمرها 3 سنين، قال الرجل الكبير لويجو هيك البنية باش تولي مرتك. ما صدقوش ويجو وأمر خادمه باش يطعن البنية بسكين. برا بعد 14 عام عرض حكم المدينة على ويجو باش يتزوج ببنته، وبالطبع ما نجمش يرفض، ولما شافها ظهرت له شابة مزيانة ما تتحرك بصعوبة، فسألها على السبب، جاوبته فما شكون طعني بسكين في ظهري وانا صغيرة وما نعرفش علاش.
0: القدر قدر يبقى
1: عندك وين تمشي
0: وعندك وين تمشي. يعطيكم الصحة، شكرا لحكاياتكم. للي فاتتوا حكاية في دقيقة يلقاها على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. نرجع لكم بعد ما ساعات قدمنا موجز الأخبار ما ثلاثة.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تا تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الثالثة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام السلام عليكم. حجم النقد الورقي المتداول 29,678 مليار دينار مقابل 23,960 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة نمو تناهز 23.86% وفق آخر المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب هذه السنة تفوق 20 مليون قنطار، وفق ما أفادت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح للإذاعة التونسية. وزارة الشباب والرياضة تفتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لانتداب 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة، بداية من 29 من جويليا المقبل. آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم 1 من جويليا، باستثناء مناظرة انتداب معلمين أول تربية بدنية التي حدد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح يوم 2 من جويليا، وفق ما جاء في الرأي الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. بمناسبة يوم حفظة السلام الأممي، تونس تؤكد التزامها المتواصل بدعم عملية حفظ السلام الدولية في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 6 لبنانيين في غارات على جنوب لبنان، وينذر سكان 7 بلدات وقرى جنوبية بالإخلاء الفوري بزعم العمل ضد حزب الله في ثالث أيام عيد الأضحى. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وتجاوزته، وهي موجودة أيضا في بيروت وسهل البقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر في بيان من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مدينة حرب الإبادة والقتل والتدمير بالقطاع في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الدنيا وما فيها.
1: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. لقانا انطلق من ساعتين، نحن في ساعتنا الثانية من هذا اللقاء، يتوصل حتى تقريبا للأربعة. تحية للفريق الكل، ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي ومحمد أمين حامدي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في تنسيق العام الحصة، أمل شقشوق وريم المدب وعبير بوليلا رافقوكم في هل المساحة لقيت من زمان. حاولوا أنه نسرحوا بكم شوية عبر شخصيات حكايات من العالم. فقرة عندي سؤال، شو كريم الابتسامة حتى كنت مبتسمة؟ أنا قلت فقرة عندي سؤال وهي
2: تفكرنا بالك شي عيد بالك شي نمنعوا منها.
1: وبي مسألتكمش
3: هي تتلذذ، هي متعتها تنحي الفقرات كله هذي كلي،
1: خطر هي فرصة باش أنا زيدا نتصفح ونعاود ونبحث.
3: يتصفح من غير ما تسألنا.
1: ليه نحب المعلومة تتعمم من المستمعين. شو الفايدة نصفحوا للرواح؟ نمو احنا ذيك ناخذوه المعلومات
3: التشاركية
1: وذيك احنا نعديوها نمروها للمستمعين، ذيك دورنا احنا هكا ولا حياتينا للشارع. ألف
0: عندي سؤال، عندي سؤال،
1: هي أسئلة تقريبا فما برشا موسيقى اللي هي اللي غالبة الحقيقة. جيت هكيك بتبعتها ما قررتش. السؤال الأول، نبحث على اسم غنية الصالحة سجلتها في أواخر الثلاثينات، ارتبطت بالحزن والحنين والشجن. أعطيكم مقترحات.
2: مش باش نسمع.
1: تراه ريم يضلي
3: أبش قولك الحقيقة
1: الحرف الاول
3: يطول. لا نقول لك الحقيقة. نقول لها الحقيقة.
2: اي انت ركزت.
3: ايوه. ما هو انت كي مع ألفة هي تروبيري في الأغنية.
1: سمعنا
3: فريق غزالي. دونك باش نقول لك توا فريق غزالي واحنا سمعناها. ما نحترمش روحي حتى. في العمر.
2: ما ركزتش ليا الاغنيه وباش نبدا نفركس في
1: هي فريق غزالي. هل نسمعوها شويه من سيل؟

0: يا حزينة أكثر.
1: ليه هكا جيتكم في فريق غزيل؟
2: العين تنحب.
0: مش مشكل، هاي اللي بعده.
1: اللي بعده باش نسمعكم احسن، باش نسأل على ونعطيكم حكاية اللي هو فما لاعب قديم لاعب ريال مدريد تعرض لحادث أنهى حلمه في كرة القدم. في الفترة
0: عرفته.
1: هذيك فترة العلاج بدا يتعلم يعزف على الجيتار وبدأت رحلته الفنية وعمل الغنيات، لكن أول غنية في البدايات البسيطة عملت انتشار كبير وخليت
0: وقتها في فترة النقاهة،
1: فترة النقاهة خليت أوروبا وقتها. وفي الفترة هذيك وقت اللي تكون في الترتيب في بريطانيا المرتبة الأولى، فبالتالي فما نسبة كبيرة من المبيعات وتواصلت الغنية. تعرفت هي الغنية هذي اللي شكلت النجاح الخوليو جليسياس. انا مش نعطيكم سماعة
0: في بلي خوليو. انا
1: لا لا لا خوليو هكا اما ايه الاغنية
0: باش نجيبو توريته
2: ما نعرفيش قصة هذي.
0: لا لا نعرف. تعرف منين نعرفها؟ من وقتاش؟ من وقت اللي كنت مغرومة بكم نسمع فيكم في موسيقى بلا حدود. تذكر في الحكاية أنه كان كوارجي وبعد بدل الكارير متاعو
1: خاطر معاش ينجم يلعب. فما باش نسمعكم ثلاثة أغنيات الخوليو، تقولوا لي أنهي الأغنية اللي هي
0: بدي بها
1: النجاح ضربة الحظ بالنسبة لي. الأغنية الأولى وقعت نتمرن باش ننطقها بالإسبانيول ما نعرفش. فولفيري امبيسار هك
2: بيه برا برك
1: يظهر لي هك.

0: هذه الغنية الأولى. أنا باش نعطيكم ثلاثة مقتطفات من ثلاثة أغاني الخليو. أنا هي الغنية اللي هي شكلت النجاح بتاعها.
1: توا فهمتك
0: أمال، فهمتني ولا
1: فهمتك؟
0: مشكلة مش مني أنا، مشكلة في اللي تركز في البافل وتضيع السؤال. الغنية الثانية ناتالي.

0: هذم هما المقتطفات ثلاثة أغاني. الأغنية الأولى هي فولفر إمبيسار ناتالي لا بالوما. أنا منهم؟
1: أنا نقول لا بالوما وما نعرفش، نقول بالصدفة هكيك رميت روحي.
2: أنا شاك ما بين الأولى والثالثة خاطر ناتالي ما نعرفوها برشا نتخيل ماهيش بدايته، شاكة ما بين الأولى والأخيرة. برا نمشي مع ريم ديما، أنا شكيت في الأولى اللي تحرص باش تنطقها بالصحيح.
0: حارسة
1: من اختار واحدة أخرى أنت
0: ليه عدتوا بنا فريق واحد
1: فريق واحد
0: تختاروا
1: مش فينا احنا نختاروا
0: ايه اختاروا قرار مش هبطة

0: كل واحد يعطيني اجابه.
1: امشي معايا والاولانيه
0: امشي معايا.
1: اغنيه شو اسمه
0: تراست مي شو اسمه بولبير شو اسمه
1: امبيسار
0: امبيسار اوكي بي
1: بي اللي هي البدء من جديد.
0: اوكي
1: هذه الترجمه العربيه.
2: تمشي مع التجربه اللي هو خاضها
1: هي بيدها. هذه هي الاغنيه. الاغنيه اصبحت بعد الاغنيه الرسميه للفيلم الاسباني فولبير امبريسر. الفيلم تقدم عام 82 والاغنيه خرجت 81 للمخرج الاسباني خوزي لويس غارسيا، وتحصل على اوسكار افضل فيلم اجنبي عام 83.
0: اون بلوس
1: فرصه تتعاودوا تفرجوا في الفيلم
0: ما نعرفوش
1: هاكا خذوا اوسكار والاغنيه. ومن غاديك انطلقت والاغنيه تغنيت باللغه الانجليزيه لانه نجحت برشا.
2: وبرشا عنده برشا اغاني عاودها بالفرنسيه والانجليزيه. نعم
1: بي. انا باش نعطيكم توا السؤال الثالث، باش نقدم لكم مجموعه من الافلام اللي جمعت روبير دينيرو وشكون
2: الباتشينو.
1: الباتشينو لكن فما فيلم واحد برك فيه واحد من الممثلين.
0: هو برك
1: قولوا لي انا هو الفيلم
0: اللي مجمعهمش.
1: اوكي الفيلم الاول لو بارين الجزء الثاني.
2: اوكي ثاني بالتحديد.
1: الفيلم الثاني هيت. الفيلم الثالث اللي هو عنوانه Irishman. والفيلم الرابع وصلتكم ثلاثة والفيلم الرابع اللي هو Chinese Coffee.
0: البارين الثاني
1: مع العلم أنه هما فما أربع أفلام في مسيرتهم
2: مع بعضهم
1: مع بعضهم.
0: البارين الثاني
2: Irishman متأكدة اللي هما
0: مع بعضهم
2: وهيت مع بعضهم. هيت أظنها أجد واحد اللي جمع ما بيناتهم يبدو لي. البارين دو مش من
0: الثاني الثاني البارين الثاني فيه الباتشينو
2: وروبرت دينيرو.
0: لا روبرت دينيرو يظهر لي في الثالث وقت اللي بدا يرجع فلاش باك على أساس روبرت دينيرو هو يلعب دور بوه الكابوني هو صغير. هذه ذكرياتش تقول لي
2: ليه انا معاك وخالش اخترت البارين دو هيا ما بين الاجزاء الكل.
0: يظهر لي البارين ثني
2: نمشي معاك
1: البارين ثني مجمعهمش انتم تقولوا. انا باش نسمعكم ساعه الموسيقى هذه.

0: ما طلعتوهاش الموسيقى هذه ساعة قلت كان يطلعوها نعطيكم النقطة ما طلعتهاش ريما ما تعني لك حد شيء
1: تعني لي ما نعرفش من فيلم والله ما نعرف والله لا نعرف
0: به هذه موسيقى الفيلم الأخير اللي جمع روبرت دينيرو والباتشينو اللي هو ايرشمان
1: اوكي
2: ايرشمان هو
0: 2019 الفيلم الاول اللي جمعهم الزوز هو لو بارين 2 اما ما تقابلوش
1: اوكي
0: الفيلم اللي جمعهم لاول مره في سين معناها في سيكونس مع بعضهم ومشاهد هو فيلم هيت عام 95 والفيلم هذايا الباتشينو جسد فيه شخصيه الضابط روبرت دينيرو هو رئيس العصابة. الفيلم الثالث هو فيلم يجي عام 2008 لا لوا اي لوردر واخر فيلم هو ايرشمان الفيلم اللي سميته لكم تشاينز كافي الباتشينو فيلمه واخرجه هو عام 2000 وكان ماخوذ من مسرحيه قدمها الباتشينو في برودواي ثم حولها من اخراجه الفيلم
1: يعني هذه
0: تشاينز كافي كافي
1: ديزولي
0: به هكا فرصه برشا مقترحات نتاع افلام وكل ويكاند ميل تقول اعطيني افلام دونك هكا مقترحات نتاع افلام
2: غاتسا في سلسله نتاع بيوبيك زيد
0: اللي هي
2: تعرفوني ما مسلسل سيسي الامبراطوره سيسي حلو حلو عجبني في اربع اجزاء هاني تفرجت
1: ما فيلم زيد
2: اسمها رومي شنايدر
1: رومي شنايدر
0: باه هاكا تنجموا تاخذوا جيد للفرجه في الويكاند هذي
1: ولا فيلم الامبراطوره سيسي هذي حياتها فيلم بالفعل
0: ما تحرقنيش الاحداث
1: ليه التاريخ
0: هي تاريخ موجود اما كيفاش زيد شنية اللي ضووا عليه كيفاش ناولوه السيره شنية الاجزاء اللي ركزوا عليها السؤال الاخير باش نسمعكم مقتطف هذه

0: سكن الليل. الحان محمد عبد الوهاب من صاحب الكلمات، شاعر، وغنيت له
1: فيروز.
0: أعطيني إيه، غنيت له فيروز، أعطيني الناي، وكانت مقتبسة من قصيدة المواكب.
1: جبران خليل جبران،
0: قصيدة المحبة. جبران
1: جبران خليل جبران.
0: يعطيكم الصحة.
2: صعيبة اليوم،
0: شو رأيكم نسمعوها سكن الليل؟
1: هاي في القايلة حلو.

حق لنزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي.

0: سكن الليل فيروز، ألحان محمد عبد الوهاب، كلمات جبران خليل جبران على مشية الإذاعة الوطنية التونسية. كملنا فقراتنا، قعدتنا فقرة الأخيرة. كملنا عندي سؤال، ذيك تعوض قدش من فقرة بالنسبة لريم وأمين
1: فيها مجهود.
0: واللي فاتوا من بقية اللقاء متاعنا نجم يلقى الدنيا وما فيها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. تحية من جديد للفريق الكل، ألفة بشير تعبناه لهم ألفة في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي ومحمد أمين الحامدي في الإخراج الرقمي، محمد أمين الحامدي معنا كمتربص، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. أمال وريم مواصلين معنا في آخر فقرة اللي هي
2: من القلب.
0: من القلب، باش نبدأ معاك أمال.
3: أنا نحب مرة أخرى نحييك على الاختيار العنوان بتاع الفقرة هذه، خاطر بالحق كي لما نبدأ نخمم ونقول شنية الغنية باش نختارها الجمعة هذه، في نبدأ نسأل في روحي شكون الفنانين اللي يحبوا تحبهم ويعجبوك، وحتى كان ما تبعهمش برشا ولا ما تقعدش، أما يعنيوا لك لما تسمعهم يعنيوا لك حاجة. أنا اخترت مغني كبير تعملت عليه وثائقيات، وفما فيلم هاو ديما نقعدوا نرجع ونربطه، وفما فيلم مستوحى من حياته مقتبس من كتاب هو كتبه، هم يقولوا سومي بيوغرافيك، كان ما شفتهوش تنجموا تبرمجوه. اسمه الفيلم لا ميوزيك دو سيلانس، وعنده اسم طلياني ما نجمش نقوله. الفنان هو الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، التينور اللي فقد نعمة البصر وعمره 12 سنة، وكانت الموسيقى العالم اللي هون عليه المحنة هذية، وعمل مسيرة كبيرة، غنى الأوبرا وكان تينور، حتى أنه غنى مع الأيقونة بافاروتي، كما أنه نجح في المزج بين الأوبرا وبين موسيقى البوب، وأصدر عديد الألبومات وعمل حفلات في كبرى عواصم العالم، وغنى ديويت مع فنانين كبار كيف تذكر، وسامحوني عيني كي رجعت كيما تذكر وجه السعد عليه، لأنه أول أغنية غناها وتشهر بها كانت مع تذكر عام 1992. غنى زيدا مع ستيف ووندر وسيلين ديون وكريستينا غيرا ولاورا باوزيني وغيرهم وغيرهم. اخترت من رصيده أغنية كونتي بارتيرو، غناها بوتشيلي أول مرة في مهرجان سان ريمو للأغنية الإيطالية عام 1995، ولقات نجاح كبير، وبعدها غناها في نسخة معادلة مع السوبرانو الإنجليزية سارا بريتمان، وعنوان النسخة هذه Time to say goodbye، وعرفت نجاح أكبر وأكبر، وسجلت أرقام مبيعات ضخمة وبقات في قائمة أفضل الأغاني لمدة أشهر. كونتي بارتيرو، Time to say goodbye، سارة برايتمان وأندريا بوتشيلي.

0: هذا كان اختيار أميل شقشوق أندريا بوتشيلي. وديما فما متعة حتى تسمعها وتعاود تسمعها وديما فما متعة. ريم باش تهزنا الإيقاع موسيقي مختلف تماما، لكن نبقى في الكلاسيكيات.
1: اي بالطبيعة، انا مرة اخرى نرجع لتونس مركز الكون.
2: حكا نعملوا توازن بينا وبينك.
1: اي انا الحق رجعت لتاريخ وفاة علي دعاجي اللي هي كانت نهار 27 مايو 1949. علي دعاجي كاتب وشاعر ورسام، رسام كاريكاتوري وكذلك زجال واعلامي، رائد الادب الفكاهي في تونس من جماعه تحت السور الادبيه، كتب القصه القصيره والاشعار باللهجه العاميه. تعرفوا مجموعته القصصيه سهرت منه الليالي. ونزيد نذكركم فيلم تعدى في التلزة ببارش في بلاد طرراني. وفي بلاد طرراني فما كالنزهة رائقة ذيك اللي فيها جميلة عرابي ورمضان شطة ورشيد قارة، من الإخراج فريد بوغدير.
2: أنا نذكر شوية مشاهد
1: الكرهبة اللي تكفي فيهم البال
2: شوية مش برشا.
1: والموسيقى تاع الجزء هذاك من الفيلم محمد القرفي. يعني شفتوا هذيك تلخيص هذا الكل من تأليف علي الدعاجي. علي الدعاجي حبيت اليوم نحتفي بذكرى وفاته ببث غنية بعنوان ننصحتك يا قلب ما تغشكش.
2: هو نصح.
1: هي فوندو، نرجع للفوندو لهذا الشكل الكلاسيكي من ألحان الشيخ خميس ترنين، طبعا هو اللي كاتبها. هنا تسمعها بصوت سونيا مبارك، لكن غنيتها زيدا زهرة الأرجنف، غنيتها شهرة زيدا هليل. هنا اخترتها بصوت سونيا مبارك أو كان اقترحها عليكم أو كهو يكلم في قلبه ينصح فيه
2: نسمعه بلوعة
1: الحب.

0: فوندو من شعر علي الدعاجي، سمعناه بأداء سونيا بار، كان اختيار ريم المد في من القلب. احنا هكا وصلنا لختام اللقاء هذا الأسبوع، نتلقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل. مقبل هذي خليني ساعة نحييكم الفريق الكل. شكرا لك كمال شقشوق، شكرا ريم المد. ريم غدوة عندك يوم سعيد.
1: أي غدوة وبعد غدوة،
0: وبعد غدوة يوم سعيد. شكرا ألفة بشير، شكرا كذلك السمية الزواوي ومحمد أمين حامدي، شكرا رامي مجولي، تحية عبير بوليلة. باش نخليكم مقتطف من احنا قبيلك حكينا على الست، فنسمعوا الست تغنينا. الى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. تراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد نهاية الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 بما يعادل 233 مليون دينار، وتشمل أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد باستثناء القروض الاستهلاكية وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض. زيادة ب 5.6% في كمية التمور المصدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، حيث بلغت 113.9 ألف طن، والاتحاد الأوروبي يستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5% وفق ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة. في سيدي بوزيد، استقرار الوضع الصحي لسبعة أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بتسمم غذائي وفق المدير الجهوي للصحة سالم نصري، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى وستبقى حالة واحدة تحت الرعاية الطبية خلال الساعات 24 القادمة. رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتورة سونيا معالج تفيد بأن الأنواع الجديدة من السجائر لا تقل خطورة عن مخاطر السجارة العادية، مشيرة إلى أن 23% من الشريحة العمرية من 13 و 15 سنة يدخنون السجارة العادية والإلكترونية وفق دراسة أنجزت سنة 24 و2000. مسؤول أمريكي مطلع يقول إن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين توصلوا أمس لاتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر لمدة 60 يوما، وبدء جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما لم تؤكد إيران على الفور التوصل إلى أي اتفاق. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تؤكد أن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي في ظل تصاعد الغارات رغم سريان وقف إطلاق النار. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر، وتشدد إجراءاتها العسكرية في محيطه. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Souvenirs,
2: ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis.
3: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
5: Tunisie is great, beautiful, nice.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا، عيدكم مبروك كل عام، والتونسيين أينما كانوا في الداخل وفي الخارج بألف خير. لقاءنا يتجدد معكم في المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا مساء كل جمعة من الرابعة إلى السادسة إلى عشر دقائق، لقاء مباشر للحديث في آخر مستجدات قطاع السياحة والصناعات التقليدية. أكيد احنا على أبواب شهر جوان وبداية موسم الذروة بالنسبة للسياحة الشاطئية والعطلة الصيفية وموسم 2026، إن شاء الله مؤشرات طيبة لهذا الموسم، إن شاء الله بلادنا تقعد دائما وجهة محبوبة ومطلوبة لدى كل السياح من تونس من الدول الشقيقة والصديقة ومن العالم أجمع. في حصتنا اليوم الجمعة 29 ماي 2026 الموافق ل 12 ذو الحجة 1447 هجري، باش نتحدثوا عن المشاركة التونسية في فعاليات معرض ايتيبي تشاينا اللي انعقد بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 ماي، مشاركة هامة جدا وفيها استراتيجية كبيرة، لأنه تونس في السنوات الأخيرة تولي أهمية كبرى للسوق الصينية، هذه السوق اللي قاعدة تتطور من سنة إلى أخرى، وأكيد متابعتكم تحدثنا في أكثر من مناسبة عن اهتمام السائح الصيني بالوجهة التونسية كوجهة للسياحة الثقافية بامتياز زيارة المتاحف، زيارة المواقع الأثرية. يعني هذه السوق الصينية في الحقيقة هي سوق تشتغل خارج موسم الذروة، يعني خاصة في الشتاء في الربيع في الخريف، السوق الصينية هامة جدا للسياحة في تونس. شكون معانا عبر الهاتف السيد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني للسياحة مباشرة من الصين. باش نتحدثوا كذلك عن الاحتفال بخمسينية معهد التكوين في مهنة السياحة بجربة، هذا الاحتفال اللي انتظم تحت شعار نقيم الماضي نطور الحاضر ونصمم المستقبل، كان أشرف عليها السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية في زيارته لولاية مدنين، وباش نحكيه على تطوير منظومة التكوين وتعزيز جودتها في مجال التكوين في مهن السياحة مع السيد أحمد جمال مدير عام وكالة التكوين في المهن السياحية. في الجزء الثاني بعد موجز الخامسة باش نتحدثوا عن الاستعداد لتنظيم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا إفزا أفريكا اللي كنا حكينا عليه واللي كان التأم السنة الفارتة، وكنا واكبنا مباشرة الدورة اللي انعقدت في شهر جوان الفارت، باش نتحدثوا على الدورة القادمة من 9 إلى 11 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم، دور كبير لهذا المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا، لأنه يستقطب عدد كبير من السياح من الترويج للوجهة التونسية عبر الموروث الغذائي، ويشاركوا فيه برشا وفود من مختلف الدول الإفريقية والعربية والعالمية. شكون حضرنا ان شاء الله في الاستوديو السيد محمد حواس المدير التنفيذي للجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه والسيد اسلام الويتي عن هيئه التنظيم المعرض. خليكم معنا وابقوا في الاستماع الى ام الاذاعات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: الصفراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great.
5: Beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: مجدد التحية لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا في جئتك عاشقا لهذا الأسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيمونير بالميلاد.
9: وبك أنت لا يسر، تحية خاصة وعيد مبارك ليك والمستمعين على فضل.
8: شكرا ليك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، كل عام والتونسيين اللي يسمعوا فينا في الداخل وفي الخارج بألف خير. كما قلت البداية بشكون مباشرة من الصين، ونعتذر على يعني فارق التوقيت. معنا مباشرة على الخط السيد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، باش نتحدثوا على المشاركة التونسية في فعاليات معرض اي تي بي تشاينا 2026 اللي اقيم بمدينة شانغاي من 26 الى 28 ماي. سي مهدي اهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعيدكم مبارك للجميع، جميع المستمعين.
8: يعيشك كنت زاد، ان شاء الله عيدك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وكل عام والسياحة التونسية بألف خير.
10: يعيشك،
8: شكرا لك. سي مهدي، كان نحكيه على المشاركة هذه في اي تي بي تشاينا 2026، نعرفوا أهمية السوق الصينية في السنوات الأخيرة، وكيفاش كانت ساعة في البداية، كيفاش تمثلت المشاركة التونسية؟
10: صحيح، هو بإذن الله كل أنه في إطار استراتيجية وزارة السياحة في إطار مع تنويع الأسواق وخاصة الأسواق البعيدة، اليوم تتنزل المشاركة هذه، مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض اي تي بي شانغاي. والحقيقة في جهة آسيا بصفة عامة، فمش كان معرض اي تي بي شانغاي، تم عدة معارض سواء في بكين، سواء في غوانزو، سواء في كوريا، سواء في اليابان، يعني عدة معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا احنا، يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. دونك المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر في شنغهاي، يمتد من 26 حتى 28 ماي، والحقيقة صالون مهم ومهم جدا، يشهد مشاركة عدد الدول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية، ثم مشاركات من أوروبا، من أمريكا، من آسيا. وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، سوق يعني فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم كل سنة، ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في تنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون المشاركة هذه.
8: أكيد يعني الجناح التونسي ضم إلى جانب يعني الديوان الوطني التونسي للسياحة، ضم مهنيين شاركوا معكم في هذا الصالون.
10: صحيح، ضم بعض المهنيين من سواء من وكالة أسفار أو من أصحاب نزل، وحقيقة يمكن التميز متاع في بالنسبة للتفصيل هذه انه عندنا يعني عندنا بعض المشاركين اللي في نفس الوقت صينيين ولكنهم توانسة، يعني سواء صينيات ماخذين تونسيين او العكس،
8: هم
10: كانوا مشاركين معنا، والحقيقه كانت مشاركه متميزه ليهم هما، لانهم شكلوا حلقه تواصل ما بين يعني تونس والصين، والحقيقه قاعدين يعملوا في مجهود متميز جدا لاستقطاب يعني السوق الصينيه.
8: عاوش خلي سي منير يتفاعل معاك سي مهدي، ونرجع لك انا بعد.
9: سلمان تحياتنا، وسمحنا لي وخرنا عليك الوقت هذا. انا بعد ما الشكر اللي والشجاعه اللي الديوان قام به بالحضور في هذا المعرض الهام، لأنه كما قلت أنت السوق الصينية هي سوق من 100 مليون سائح أكثر، وقاعدة تطور باش توصل اليوم من الأيام من 200 ل 300 مليون سائح، باش يكون هو أول وجهة سياحية ممكن في العالم يوم من الأيام. حاولنا احنا قبل، وتونس حاولت كم من مرة للوصول لهذا السوق، ولقينا ثم تجاوب كبير، لكن ثم شيء انت نعرف نجاح المعرض باش يكون ثابت واللي وجهة السياحية التونسية تمتاز بعدة وجوبيات وخاصة التاريخي منها، لكن مش يقعد العائق اللي هو خطيك انت بالطبيعة، هو عائق نقل. هل ثم بصيص أمل باش نحلوه المشكلة هذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب معلوماتك انت؟ خاطر بدون نقل جوي ما نقولش مباشر، حتى أقل مباشر، يكون ثم أمل باش نحاول نوصل لهذا السوق. حسب رأيك انت ثم أمل ولا مازال بعيد شوي؟
10: ديما احنا ما نقطعوش الامل، وفما امل ليه، لانه الحقيقه فما تطمينات من النقل الوطنيه انه فما امكانيه كبيره لوضع خط مباشر ما بين تونس وبكين. ان شاء الله نستناو الناس كل انه يتحقق الامل هذايا، لكن في اثناء ذلك ما احناش باش نهبطوا ديلا، ما احناش باش نقفوا، ثم عدة يعني إمكانيات أخرى في الربط الجوي عبر بلدان شقيقة وصديقة، سواء عبر عدة شركات طيران عالمية مثل تركيش أيرلاينز أو غيرها من الشركات، مثل حتى الـ يعني لازم نعرفوا أنه حتى البلدان المجاورة لنا عندها ربط مباشر مع المعدين، ثم حتى بعض البرامج السياحية اللي تم
8: مشتركة معناتها
10: مثلا ما بين تونس والمغرب، أي ما بين تونس والمغرب، ولا ما بين تونس ومصر، وإحنا قاعدين نستغلوا فيهم هالبرامج هذوما. والحاجة الباقية اللي يزم يسمعوها ويفهموها الناس كل، أنه ديما الوجهة التونسية تخلي الانطباع طيب. إحنا من خلال مناقشاتنا مع معناتها الشركات
8: متعهدي الرحلات
10: الكبار ولا متعهدي الرحلات الكبار لهنا في الصين، ديما يأكدون لأنه الوجهة السياحية التونسية من أفضل الوجهات، وهي اللي يخدموا بها الزيارة، لأن هي اللي تخلي الانطباع الطيب لدى السائح الصيني.
8: الحمد لله.
10: يعني ديما يحاولوا يخدموا بها، يعملوا فواياج كومبيني، ديما يحاولوا يخدموا بتونس، لانه الامبريسيون الباهيه ديما الانطباع الطيب
8: يقع في تونس،
10: يصير في الوجهه السياحيه.
8: سي مهدي،
10: وهذا يزمنا نشتغل عليه اكثر، استقطاب السوق الصيني.
8: سي مهدي، يعني أنا قلت في بداية تقديم البرنامج، قلت أنه من خصوصيات السوق الصينية أنها ربما السوق اللي نجموا نشتغلوا عليها على مدار السنة، معناتها مش مرتبطة بموسم الذروة، بالعكس السياح الصينيين يعني معروفين أنهم يميلوا أكثر إلى السياحة الثقافية، إلى زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، وهذا ما نشوفوه من خلال الرحلات البحرية اللي تجي لتونس. يعني فما عمل على مدار السنة، مش بالعكس هي سوق هامة، لأنها في فترة اللي يتقل فيها يعني في خارج موسم الذروة نجموا نشتغلوا برشا على السوق الصينية.
10: صحيح كلام مليون في المئة، لأنه فترة الذروة بالنسبة لنا احنا بالنسبة للأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق، هي ما هيش فترة الذروة بالنسبة للسوق الصينية، العكس. يعني فترة الذروة بالنسبة للسوق الصينية هم 9 أشهر اللي خاطين
8: خارج موسم الذروة،
10: هم الحقيقة عندهم اهتمام كبير سواء بالثقافة، سواء من الطبيعة، سواء بال يعني
8: المغامرة
10: والسياحة
8: الاستشفائية،
10: حتى بالنسبة لسياحة الأعمال يعني عندهم اهتمام بسياحة الأعمال.
8: صحيح.
10: كل منتوجات يزمنا نركزوا عليهم أكثر. كان عندنا اجتماع من خلال مشاركتنا في الاتبي في المعرض يسميهم المحادثات، هما الاتبي تولكس، وكنت استمعت باهتمام الكبرى الشركات والمتعهدي رحلات الكبار في الصين شو المتطلبات نتاع السوق هذه وشو هو الجديد يعني شو اللي اللي اللي يطلبوا السائح الصيني وشو هو اللي يحبذوا على مستوى الخدمات على مستوى النقل على مستوى يمكن حتى
8: المنتوج يعني السياحي في حد ذاته
10: الناس شنو هو اللي يميلوا اكثر وشو هو اللي يحبوا اكثر السائح الصيني وهذا اللي باش نحاولوا ان شاء الله نخدموا عليه في القادم كيف كنت عندنا عده لقاءات مع اكبر متعهدي رحلات سواء تريب.com سواء سبرينغ ترافل كان زاد كنا قمنا بزياره للمعهد نتاع التكوين السياحي في شنغهاي حقيقه يعني معهد عنده مستوى راقي وراقي جدا يضم 4000 اكثر من 4000 يعني
8: متكون
10: متكون من خلال محادثتنا معاهم ان شاء الله فما برنامج عمل وفما يمكن برنامج ان شاء الله مشترك ما بين المعهد هذايا وما بين مؤسسات التكوين السياحي بتاعنا في تونس ان شاء الله نقوموا بتسجيل المهمه هذه وان شاء الله نعقدوا يعني برشا امكانيات كبيره في التعاون ما بين تونس والصين في هذا المجال
8: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حبيت انا زاد نختم معاك سي ماجي لانه نحب نحيي سي انور ممثله جوان ببكان على الجهود اللي قم بها لانه فما برشا حاجات سبقت هذا المعرض في تصنيف تونس من ضمن يعني الوجهات الاولى اللي حبذها السائح الصيني اكيد يعني التصنيفات هذه اللي في منصات نتاع سياحه والا في قنوات تلفزيونيه صينيه عاونكم باش للتعريف بالوجهه التونسيه.
10: صحيح هو ومن خلال انت ومن خلال المقتول حب نزيد نحيي انا سي انور الشتوي على العمل الكبير اللي يقوم به والبارح الحقيقه كان اخر التصنيفات واخر التكريمات اللي تحصلنا عليها مع احدى مع احد متعهدي الرحلات الكبار هنا وان ترافل وكان خذينا يعني صفة الشريك الاستراتيجي يعني خلينا نوع من التكريم في صفة الشريك الاستراتيجي للمتعهد الرحلات هذايا واللي يخدم الاكثر معناتها يخدم على الشرق الاوسط وعلى افريقيا
8: شمال افريقيا
10: ان شاء الله يكون فما عمل اكبر وان شاء الله تكون فما تتويجات جديده في هذا المجال ان شاء الله
8: ان شاء الله. تفضل سي منير.
9: سي مهدي فرصه جاتك انت باش شفت انت الصين هل تم اكتشاف الخطوات العملاقه التي قامت بها الصين منذ بعض سنوات في بعض الحاجات منهم السياحة عندهم خدمات بدأت تتقرب للخدمات العالمية ولا مازالوا متوسطين؟
10: لا هو في حقيقة الأمر خدماتهم في معناتها من أرقى ما يكون اليوم نحب نأكد أنه حتى من خلال تعاملي في الفندق اللي أنا أقمت فيه يعني تشوف مستوى الديتاي معناتها التفاصيلات اللي يمشي فيها الصيني اي في الخدمه اللي يقوم بها مثلا في الفندق يعني تدخل الغرفه بتاع الفندق تقريبا تلقى كل شيء تحتاجه كل شيء ما يخلي حتى شيء وازار اللي تحتاجه على مستوى يعني الخدمات اللي تخص الغرفه تلقاه متواجد في الغرفه وهذا اللي يمكن يعمل ديفيرونس يعني يعمل الفارق ما بين السياحة في الصين ويمكن عدة بلدان سياحية أخرى. لا الحقيقة هناك قفزة نوعية كبيرة جدا على مستوى السياحة بالنسبة للصين الشعبية وهذا الحقيقة شيء يعني شفته بعيني و
8: المستوى على أرض الواقع
10: يعني لمسناها على أرض الواقع
8: صحيح. هاي سي منير عجبته الحكاية ذي. تفضل سي منير.
9: أنا حبيت نختم بها سي المهدي خاطر سؤالي ما كانش بريء حبيتك تكتشف بنفسك أنت ما هي نوعية الخدمات اللي موجودة في الصين الآن من الناحية العملية العالمية وإن شاء الله أنت كمدير عام السياحة باش تعطينا فرصة لأصحاب المؤسسات السياحية في تونس باش تعطيهم نفس الإمكانية باش ينجموا يكونوا يعطيهم نفس الخدمات. مع شكر.
8: إن شاء الله. هو تحدث سي مهدي على التبادل في مجال التكوين في مهن السياحة إن نقول ونزيد نقول أنه اليوم المطلوب في قطاع السياحة هو جودة الخدمات لأنه البنية التحتية متوفرة في العالم الكل. إحنا ربي حبينا بطبيعة لما حالة استثنائية بمناخ استثنائي تبقى العمل والعمل منذ سنوات على جودة الخدمات هذا هو المطلوب. هنا قاعدين يعني بالتعاون مع المهنيين يعني العمل الكبير بين الوزارة والديوان والجامعات المهنية الفنية لتحسين الخدمات والعمل على جودة التكوين وجودة الخدمات فيما بعد في الوحدات الفندقية. يعطيك الصحة سي مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. تحية سي أنور الشتوي ممثل الديوان ببيكان ولكل الفريق العامل معاه، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله عودة إلى تونس سالمين إن شاء الله، وإن شاء الله دائما تونس موجودة في المعارض الدولية، لأنه مجرد مشاركتنا في إي تي بي شنغهاي يخلي تونس وجهة موجودة على الخارطة السياحية العالمية، والسائح الصيني اليوم يهتم أكثر في أكثر بالوجهة التونسية باعتبار كما قال سي مهدي التنوع الثقافي والتنوع الطبيعي الموجود في بلادنا. شكرا لكم مرة أخرى، نعتذر على فارق التوقيت، إن شاء الله عودة ميمونة إلى تونس سي مهدي.
10: يعطيكم الصحة وشكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله نشوفوكم في فرصة إن شاء الله.
8: مرحبا مرحبا، شكرا لكم.

0: عذراء جئتك عاشقا جئتك عاشقا عاشقا
1: souvenir souvenir ça fait comme une éclipse une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس
3: أسلمى quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said
4: même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil on finira jamais jamais de chanter des merveilles
5: Tunisie is great
6: beautiful nice
7: я первый раз в Тунисе я люблю Тунис
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
9: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا، نواصلوا معكم في جئتك عاشقا الحديث عن السياحة. وكما قلت في بداية الحصة، الاحتفال بخمسينية معهد التكوين في مهنة السياحة بجربة، هذا المعهد العريق وفي التاريخ وفي التكوين، بصراحة بصفة شخصية سي منير أنا نحبه نعرفش عليش الاحتفال بالخمسينية كون
10: أجيال وأجيال وإطارات كبرى خرجت البلاد.
9: صحيح المعهد هذا يحتفل بخمسين سنة تحت شعار نقيم الماضي نطور الحاضر ونصمم المستقبل. أشرف على هذه الاحتفالية السيد وزير السياحة لدى زيارته لولاية مدنين. أكثر تفاصيل نأخذها مع سيد أحمد جمال مدير عام وكالة التكوين في المهنة السياحية. سيد أحمد عيدك مبروك.
11: عيدك مبروك يسر سيمون، عيدك مبروك.
10: سيد أحمد كل عام بخير.
11: كل المستمعين نتاعنا نتاع قناة تاع الإذاعة الوطنية،
9: مرحبا بك سيد أحمد. عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
11: يعيشك
9: عيد ميلاد زاد هذايا. احتفال بخمسينية مع التكوين في مهنة السياحة بجربة، كما كنت نحكي أنا وسيمونير، يعني المعهد هذايا خرج أجيال وأجيال في قطاع السياحة، واليوم تحتفلوا بنصف قرن على تأسيسه. كيفاش كان هالاحتفال؟ كيفاش كانت أجواء الاحتفال؟ حضروش قدماء هذا المعهد في الاحتفال؟
11: بارك الله فيك يسر، هذه فرصة باش نحكيه على رمزية المحطة هذه متاع خمسين سنة متاع تكوين سياحي في معهد جربة. لكن تكوين سياحي بدأ قبل في بنزرت، ويعرف سيمونير اللي هي بدأت في بنزرت، وأول مدرسة عملت وقتها مدرسة جربة. وتونس كانت سباقة في كل منطقة سياحية تتعمل في تونس
9: تعمل معها
11: مدرسة سياحية، لأنه كنا مقتنعين والتو مقتنعين، وزاد اقتناعنا اللي الكفاءات هي المهمة في قطاعنا السياحي لأنه قطاع خدمات. هذه مسيرة كبيرة، شفنا التاريخ، شفنا كيفاش قام التدشين، شفنا ولقينا سؤالك معناها يخلينا نحكيه على القدماء متاعنا. شفناهم غادي، شفنا الحيين منهم واللي توفاو الله يرحمهم، شفنا الناس، شفنا كل لما هذيك ما بنا، شفنا الناس اللي بنات أجيال منهم اللي قبلنا ومنهم احنا. واحنا معناها خلتنا الفرصة دي خلتنا باش نقولوا نزيدوا نصموا على بناء أجيال أخرى. وقت السلوغان اللي قلته أنت بكري شعار، هو شعار الوكالة. هو نقيموا ماضي نطوروا الحاضر متاعنا ونصموا للمستقبل، لأنك اليوم لازمك تخمم على قدام، تخمم على جينيراسيون جاما اللي يقولوا عليها اللي هي متاع 2040 2054، تخمم باش تخلي لهم اكليكو توريزم، تخمم تدخل لهم دي سبيسياليتي اخرين.
9: هذا هو يعني باش نقول لك انا سيد احمد، انه هما مهن السياحه عبر التاريخ يعني تبدلوا وتغيروا وزادوا ونقصوا، يعني فما مهن مستحدثه ومتجدده جديده، فما مهن دخلت كما قلت مع التطور التكنولوجي ومع تغير متطلبات السائح، ظهروا مهن اخرى في قطاع السياحة. والمعهد كان مواكب، ومعهد الوكالة الكل في الحقيقة يعني. لكن خلينا نحكيه على جربة، قلت لسيمونير أنا عندي
11: حنين
9: للمعهد هذايا. تعرف علاش أنا ذولي؟ خطر في حمامات وفي نابل وفي المناطق يعني، وحتى في عند راهم وفي توزر، كلهم هما كما قلت. لكن في جربة تحس أنه البناء القطاع السياحي في جربة كان بناء يظهر لي أنا على قاعدة في جربة، والجزيرة هذيك هاو اليوم قاعدين نشوفه في النتائج. يعني كنت حدثوا على الوجهة التونسية، نجم نتحدثوا على وجهة جربة وحدها.
11: هنا يسر انا نستدعاك ونستدعى سيمونير باش تجي تشوف التطورات اللي صارت عندها من خمسة سنين تو في معهد جربه، لانه تو معهد فيه كل شيء، فيه تو لي بلاتفورم الكل موجودين، منصات الكل موجودين. اخر منصه دشناها اليوم دشناها نهار الخمسينيه هي منصه البولونجري فنوزي، المخبزات والمعجنات اللي هي باش تكون اضافه للقطاع السياحي. احنا خدمنا على برشا حوايج لانه في جربة من احسن من المعاهد نتاع المؤسسات الفرعيه نتاعنا اللي منفتحه على الانفيرونمون نتاعها على محيطها الخارجي. في جربة قبل الخمسينيه بنهار كان ثم تجمع كبير نتاع متكونين من اربع دول اللي هما من اليونان من فرنسا ومن ايطاليا ومن تونس بطبيعه الحال من تونس من كل لمينا
9: المراكز التكوين كل
11: اللي عملوا لك المسابقه البيداغوجيه وكانوا تلموا مع بعضهم وشافوا الورينا للاجانب اللي جاوا اللي راهي تونس وصلت في مستوى كبير برشا في التكوين المهني وفي التكوين المهني السياحي. صحيح جربة مع كافة المؤسسات اللي كما قلت انت يسر خلينا نخموا القدام ونقولوا رانا توا قاعدين نطوروا في حاضرنا لانه توا اذا تقعد واقف يدوبلوا عليك خاطر السائح ما عادش يجي يشوف كان يشوف الشمس ولا يشوف يعوم في البحر داكوردو باش يجي هذا الكل وحنا وجهه من احسن وجهات العالم في الشيء هذا لكن السائح يحب يعيش تجربه والتجربه احنا نوفروها له ويزلنا نكونوا اجيالنا اللي موجودين توا على توفير هالتجربه من ستوري تيلينج من ديجيتاليزاسيون لازم يكون
9: كبير العصر
11: كومينيك بالكدا احنا تعرف وصلنا عملنا حتى لي المكونين نتاعنا اللي نشكرهم وصلنا احنا اون سيرتيفي المكونين نتاعنا لو ديبلوم دو فرونسي بروفيسيونيل في سبيسياليزي اون اوتيلري اي ريستوراسيون. معناها توا ولاو لي فورماتور نتاعنا وتوا باش نكونوا لي زابرونون نتاعنا خاطر فما كومينيكاسيون سبيسيفيك عندنا معناها حاجه خاصه بقطاع السياحه يلزمها تكون. وقت الناس تشكي تقول راهو اللغات اليوم خدمنا على اللغات اليوم وقت تلقى في الخمسينيه الواحد انسان معناها وليداتنا اللي يقراوا تو مازالوا يقراوا بريمير اني يقدم لك شعمل بثلاثه لغات خلاف العربيه معناها يوريك اللي فما ولات هالسوبلاس هذيا ولينا احنا نطمعوا رانا معناها احنا اقطاب في السياحه في التكوين السياحي ويعرف سي منير هذا نحبوا نسترجعوا ونفوتوا الناس اللي كنا نسترجعوا مكانتنا وباش نسترجعوها يلزمنا نستثمروا في راس المال البشري وهذاش قاعدين نعملوا الحق ليزانفستيسمون نتاعنا معناها الاستثمارات كبيره برشا في القطاع ومشاريعنا الكبار بداوا يا يسر بداوا معناها مش تقولوا باش نعملوا رانا قاعدين نعملوا توا اربع مشاريع كبيره ب 28.4 مليون اورو باش لاعاده تاهيل سوسة الشماليه مستير توزر وعند راها معنا مشروع اللي انطلق هو مشروع المركز الافرو متوسطي للتكوين في مهن السياحه في الحمامات. عندنا مشاريع اراده كيف الزوز اللي كملوا في عند راهم وفي جربة عندنا العديد من المشاريع الاخرين خلنا مع نخدموا مع مشاريع إيراسموس بلس
9: يعني برك الله احنا مواكبين سيد احمد العمل بتاع وكالة التكوين في مهن السياحة نعرفوا انه ادخالك اللي سوفت سكيلز في التكوين وهذا هو المطلوب يعني في الوقت هذا المطلوب ان يكون عندك اللغات ان تكون متمكن من وسائل التواصل الجديدة والتقنيات الحديثة وهذا تبارك الله شبابنا يعني الغرام موجود يعني يلقى التأطير والتكوين كما قلت نشوفه في حاجات مزيانة برشا مع الشباب هذوما وهذه يدعى عاملة مطلوبة يعني اليوم احنا ديما نأكد ونقولوا الوكالة راو الطلب اكثر من مواقع التكوين وهذا شيء يثلج الصدر يعني الناس تحب تتكون وما تلقاش بلايس لكن انتم قاعدين تخدموا على التكوين القصير انه نكبروا في المراكز متاعنا انه نعاودوا دورات اخرين هذا كل عمل ماهوش متاع شهر ولا شهرين متاع سنوات قاعدين نواكبوا فيها. سيمونير
10: انا سيد احمد نحب نحييك لانه العمل متاعك عمل شاق ومجهود كبير وشفت بعض النتائج انا كما قلت انت ثم 28. قداش مليون اورو اعاده تاهيل بعض
9: المراكز
10: عنده قيمه كبيره انه قبل ما نحكيه شويه كان يحكي معنا سيد المدير العام من شنغاي من خصائصه هو مشى زار معهد للتعليم بتبيع البروبورسيون مش كيف ومش زار معهد في 4000
9: هي 4000 حومه في الصين 4000 الكيبالون تاع 600 عند سيد احمد هكا ولا 600 في جربة هم 4000 في شنغاي.
10: وسالته سيد احمد كان شفتو سالته على الخدمات قال الخدمات رفيعه وتطوروا هما برشا كيف احنا ان شاء الله ديما خدماتنا متطوره ومتحسن الى احسن امكانياتنا محدوده لا محاله في العمل العادي. وانت علاش نقول لك يعطيك الصحه لانه تو اليوم التكوين المهني في قطاع السياحه من اهم المهن المطلوبه في العالم كون وسيب
9: صحيح
10: قبل كنا في تونس نكونوا ونبداو ايدينا على قلوبنا السيزون بايد ندخل الخدمه السيزون مش بايد ما ندخلو نمشي هكا ولا لا اليوم
11: توا تلقى بلاصتو في كل بلاصه
10: كون
11: كل العالم
10: يخصبهم لك الكل حتى في اوروبا مش كان في اصلا كان يخصبهم حيث وانت ان شاء الله تتاح لنا الفرصه يسرى وانا نجي ونزوروا معهد جربه لانه جربه عندها كما قالت لك يسرى عندها حنان خاص وعندها عاطفيه خاصه وعندها منتوج خاص لانه راهي بدات السياحه وحدها في جربه عام 54 وتحولت عام 58 وخلات وقت كان في جربه السياحه كان يكون عار
9: اي وقت كان صعيب
10: وقت كان صعيب ما كانت مستحيله اصبحت اليوم السياحه في جربه من اهم مكونات القطاع السياحي والمنتوج من اعلى طراز والتكوين كيف كيف قاعد يتبع ان شاء الله نزوروا جربه ونتمتعوا نتمتعوا بالمنتوج هذا اللي تحكي عليه
11: هو صحيح اللي كنت تقول فيه الكل وهذه حاجه نعتز بها لكونك رجعنا بالتكوين نتاعنا من 54 من سياحتنا من 54 و 58 ليفوليسيون نتاع التكوين نتاعنا وهذا كل وقت نرجع الفضل للناس اللي تعلمنا منهم القدم نتاعنا اللي وراونا كيفاش يلزمنا نطوروا معناها الاساليب التكوين نتاعنا ونحبوا نقولوا لوليداتنا راهو التكوين المهني اختيار اول راهو التكوين ماهوش اختيار ثاني راهو مسار للنجاح نعطيك ان شيفر عطاو هنا الاورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي مليون طلب مليون خطه من اوروبا البحر الابيض المتوسط في قطاع السياحي مطلوب
10: دونك كتكلمي هذه قلت لك مليون
9: طلب هذا هو احنا ولينا اليوم خايفين يعني على اولادنا كي نكونوهم خاطر بعد مطلوبين في كل الاسواق في الاسواق العربيه وفي الخليج وفي اوروبا
11: نكونوا ونزيدوا نكونوا ونكونوا وذاك علاش
9: وميسالش انا راه
11: التكوين تكبر
9: واحنا ديما كنا يعني انا ديما كنت قبل كي نسافر نفرح كي نلقى ديريكتور دوتيل تونسي شيف واحد ريستوران شيف كوزيني تونسي يعني مش نرجعوا احنا نصدروا اليد العامله المختصه في السياحه ميسالش هذا شرف لتونس وحاجه تشرف تونس لكن قبل هذا ماذا بينا نحسنوا خدماتنا في تونس نعملوا الاكتفاء الذاتي في النزول متاعنا وانا فرحانه لانه الجامعات المهنيه في الفتره الاخيره ملتزمين اكثر مع التكوين في مهن السياحه ينتدبوا من المتكونين متاعنا نشكرهم بطبيعه الحال لانهم هم اي تفضل
11: خاطر هما راهو فاعل اساسي
9: اكيد اكيد كان هما ما ينتدبوش
11: نكونوا لشكون
9: لشكون صحيح
11: وماذا بينا كل وليد ولا كل بنيه كي يدخل ولا حتى العامل اللي موجود اللي هو باش يتطور معناها مؤهلاته حتى الانسان اللي موجود في جهه اخرى باش يجي لجهه غير جهته ماذا بينا نعرفوا نشدوهم الوليدات هذوما والبنيات هذوما والعمال هذوما في مواقع العمل نتاعهم ونعرفوا
9: نعطيهم حق
11: كل فوالا نوفروا كل شيء والحق اليوم نحسوا اللي ثم انسجام كبير بين استراتيجيه السياحه اليوم سي مثلا سي مهدي هاو في الصين الصين فما استراتيجيه تاع ديفلوبمون دو مارشي شينوا اليوم انا باش نحضر روحي باش ندخلوا اللغه الصينيه
9: صحيح
11: لانه اليوم وقت ما راود التكوين المهني يلزم يكون سباق
9: لونتيسيب
11: صحيح اليوم تقول لي راني عام 2028 باش نديفلوبي البرتغال
9: ولا عندك اللغه
11: يلزمني انا نحضر روحي فهمتني للشيء هذا يلزمنا نحضروا دوتر معناها خاطر السائح العربي ولا السائح الاوروبي مش كيف كيف فما حاجات تدخل هنا ندخل لك سوفت سكيلز اللي كذا اللي يلزمهم ليزافي دو كومينيكاسيون لازم تعطيهم للوليدات الحق اون ستي دافونسي ان شاء الله السنه باش نحطوا قرابه 4500 في البيك نتاعنا نتاع السيزون بيننا وبين لا تي اف بي والبريفي من عندهم شهيد ومن اللي باش يعملوا معناها ستاج نتاعهم دي تي كيف ما نقولوا احنا باش يكونوا متواجدين في فنادقنا التونسيه وفما العديد يا يوسف مشاو يعملوا في ستاجاتهم البرا مازالوا اون فورماسيون ماشيين يعملوا في الستاج نتاعهم البرا
9: ما رجعوش
11: لا باش يرجعوا
9: ان شاء الله يرجعوا
11: لا لا يرجعوا مازالوا يقراوا يا
9: بي ان شاء الله
11: اون دو بونسي على سيركولاريتي مثال
9: ما احيانا يغريوهم يعني يغريوهم وانا ذي نحب نتوجه بها النصيحه لكل الشباب كملوا تكوينكم لانه يجيو في شطر التكوين ويغريوهم يعني براتب هكا مغري شويه ويقول له لكن راهو كي تكمل تكوينك الراتب هذاك ينجم يكون في 10 ويتضرب في 10 ولا في 20 اذا كملوا تكوينكم ما تقصوش على تكوينكم لو حتى الإغراءات تكون اغزروا لبعيد وتمسكوا بالتكوين وبالشهادة متاعكم باش نجموا بعد التخرج تدلوا وتتشرطوا وين تنجموا تخدموا
11: احنا زادة جيست حاجة برك باش نزيدها اون دي سكوند احنا الجمعة الأولانية متاع آخر جمعة متاع جوان باش نحلوا لانسكريبسيون اون اوغا 1000 بوست جديد
9: ان شاء الله بالتوفيق لكل الشباب
11: نحلوا العديد من الاختصاصات وكل المستويات.
9: اخر جوان ذكروا على العنوان
11: اول جوان في اول جمعه من هذه الجمعه الاولانيه نتاع جوان في اقرا فير لو 6 entre le 6 et le 8
9: بين 6 و 8 جوان يفتح باب التسجيل. ذكرنا بالموقع سي احمد
11: موقع www.afmt.tn
9: afmt.tn موقع الوكالة وكالة التكوين في مهن السياحية اللي مغروم اللي يحب يتكون في السياحة الباب باش تفتح من 6 إلى 8 جوان أكثر من 1000 موقع تكوين إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا ولكل شبابنا. احنا شكرا ليك سيد أحمد الجمال يعطيك الصحة
11: يقعد له حتى لآخر أوت
9: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله كل مراكز التكوين بألف خير. شكرا ليك احنا نتقابلوا بعد موجز الخامسة.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: تحية طيبة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار بقيمة 10.8 مليون دينار بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد. زيادة ب 5.6% في كمية التمور المصدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، حيث بلغت 113.9 ألف طن، والاتحاد الأوروبي يستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5% وفق ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صبة الحبوب هذه السنة تفوق 20 مليون قنطار وفق ما أفادت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح للإذاعة التونسية. حجم النقد الورقي المتداول 29,678 مليار دينار مقابل 23,960 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة نمو تناهز 23.86% وفق آخر المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران، فيما قالت طهران إنها تتطلع إلى أفعال وليس أقوال من الولايات المتحدة. مصادر طبية وميدانية في مستشفيات قطاع غزة تعلن استشهاد 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح إثر غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينتي غزة وخان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 6 لبنانيين في غارات على جنوب لبنان وينذر سكان 7 بلدات وقرى جنوبية بالإخلاء الفوري بزعم العمل ضد حزب الله. ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطان في لبنان وتجاوزته وهي موجودة أيضا في بيروت وسهل البقاع. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
1: عاشقا. Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
3: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
7: Tunisie is great.
3: Beautiful. Nice.
7: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: فراق جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع إلى جئتك عاشقا في الجزء الثاني من برنامجنا. كما قلت في بداية الحصة باش نخصصوا للحديث عن الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية إفسا أفريكا اللي باش يقام بقصر المعرض بالكرم من 9 إلى 11 جوان 2026. سعيدة باستقبال ضيوفي سي محمد حواس المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية. أهلا وسهلا ومرحبا بك وعيدك مبروك سي محمد.
9: كل عام تحيي بخير ومرحبا بك ومرحبا سامعين الإذاعة الوطنية.
8: شكرا لك على الحضور سي إسلام اللويتي عن هيئة تنظيم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا. أهلا وسهلا ومرحبا سي إسلام وعيدكم مبروك.
10: عسلامة مدام يسرى شحالك لاباس إن شاء الله كل عام تحيا بخير وكل عام حيا بخير للمستمعين الكرام.
8: شكرا لكم. كما قلنا الاستعدادات حثيثة في الفترة الأخيرة. قبل ما نحكيه على هذا سي منير عنده مشروع المشروع ذي حكينا عليه برشا منذ سنوات سي منير في برنامجنا بدا يشوف النور جزئيا لكن مازال متعطل واحنا قلنا المشاريع المعطله كل باش نحكيوها في برنامج. تفضل سيمونيا.
11: شكرا. في نطاق تنويع المنتوج السياحي بصفه عامه في تونس حبيت نحكي عن مشروع في بني متير وحكينا عليه شويه لكن وقتها كان في طور الانجاز. اليوم حل جزء منه هو مشروع سياحي جديد له عده امتيازات من اهمها مكانه يطل على سد
8: بني متير
11: وهي منطقة لها عدة فوائد. تعتبر مدينة بني متير من المناطق النظيفة بهوائها النقي وسمائها الزرقاء ومياهها العذبة منها المعدنية ومنها السخنة والباردة. تحصلت بلدية بني متير على أكبر جوائز عدد أكبر عدد من الجوائز لأنظف بلدية في تونس. تجمع كلهم هي عندها أكبر عدد. المشروع اللي نحدثكم عليه اليوم اسمه الربوة الخضراء او اسمه التجاري جرين هيلز. المنطقة التي تعتبر متنفس الطبيعة النقية الصافية بدون اي تلوث. اين يسمع السكوت ما تعتعز. هذا المشروع النقي جمع بين نوعية الهواء الصافي كما قلت ونوعية استشفاف المياه المعدنية السخنة من ناحية واستعمال نفس المياه في قنوات أرضية في الغرف وفي الأماكن العمومية للتسخين الطبيعي دون تلوث في هواء طبيعي ممتاز. ويمتاز هذا المشروع باستعمال الطاقة الشمسية في الكهرباء وأيضا تصفية المياه المستعملة بحيث المشروع مطابق للمواصفات العالمية في ميدان حماية المحيط. المكونات المشروع هي الشاليات اللي كما الشاليات بتبيع هي منطقة جبلية. المكونات مبنية من الخشب الطبيعي وكل واحد منه خاص عنده جاكوزي متاعه لوحده. يستعمل الماء المعدنية الطبيعية السخنة حرارة معتدلة من 55 و65 درجة. إضافة للغرف والمطاعم يمتاز المشروع أيضا بمركز استشفائي فريد من نوعه له تجهيزات حديثة واستعمال خاص لطريقة استشفائية يابانية تشفي عدة حالات من أهمها الروماتيزم وأوجاع العظام. نوع جديد وفريد للسياحة بصفة عامة والسياحة الطبيعية والاستشفاء بصفة خاصة. أتمنى لصاحب المشروع الشجاع كل التوفيق والنجاح.
8: هذا مشروع إيكولوجي في بني متير صديق للبيئة. وإحنا سي منير كنت أتذكر وقت اللي حكينا مع صاحب المشروع جاب حضرنا الاستوديو مع المرحوم رزيق الوسليتي.
11: رزيق الوسليتي
8: الله يرحمه. وكان المشروع على ورق يعني وتبعنا المشروع هذول طالت المده توا فما جزء والجزء الاخر علاش ما كملش؟
11: خاطر مازال عندهم حكايه تمويل وحكايه هذه الاتفاق اللي باش يعملوا مع الطرف الاجنبي الياباني في الاثناء قاعد يعمل فيه.
8: ان شاء الله معناتها قريبا يكمل المشروع
11: حسب مبلغني انه في طريق تسويه.
8: ان شاء الله ان شاء الله.

0: سياحيا ونستقبل به يعني السياح. واليوم احنا في الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا. وين وصلت أسي محمد؟
1: وصلنا لتحقيق الحلم وتطويره
0: الحمد لله.
1: الحقيقة معنا في الدورات الأولى كانت الثانية والثالث مشاركتنا احنا كجامعة تونسية للمطاعم السياحية. وتعرف اللي أهم حاجة في المعرض هما فما تقريبا 3 أو 4 ركائز أساسية تطوروا في الدورة الرابعة اللي أصبحت تونس دخلت في الرزنامة العالمية لمسابقات الطبخ. وهذا معناه حاجة خلق العادة. يظهر لي حضرت أنت معنا عمناول والتعمناول وكان فما مشاركة كبيرة عالمية من جميع الدول العالم كانوا مشاركين هنا خاصة في المسابقة. وهذا ربما كما قلت لك امتياز معناها تحقق. بالنسبة للمعرض زاد في مكوناته متاع العرض للمواد الغذائية كان فما تنوع، فما دول جديدة السنة باش تشارك تو ربما إسلام يزيد يعطي أكثر معناها
0: تفاصيل
1: أكثر في المشاركات الدولية خاصة في عرض المنتوجات متاع الصناعة الغذائية في العالم. هذا حاجة خلق العادة. اثنين احنا كجامعة دائما وابدا بالتعريف بالمخزون التراث متاع الطبخ متاعنا، وخاصة احنا ربما على استعداد السنة المقبلة تكون تونس هي العاصمة العربية للسياحة. هذا حدث يلزم ان شاء الله مع شركائنا في المهنة بمعية زادة شرف تاع وزارة السياحة والديوان باش يكون ربما
0: فرصة يعني
1: فرصة للترويج للمخزون الطبخ التونسي. حاجة خلق العادة. السنة زادة صار حدث متاع السوق متاع السياحة اللي صار السفر في مدينة الثقافة، وحاجة معناها ممتازة. وإن شاء الله زادة يتطور هذه ربما بداية. دونك
0: فما إن شاء الله حركية
1: إن شاء الله يعني فما حركية وفما ربما رؤية مستقبلية باش تكون تونس متواجدة وتكون عندها معرض متنوع من خلال ليفسا، ولا يتخلق معرض آخر للسياحة،
0: معرض العمرة يعني في كل
1: هذوم الكل اللي نجموا يخدموا التطور معناه متاع القطاع السياحي إن شاء الله.
0: سي إسلام أنت بجيت معهم الدورة الأولى كانت مغامرة، جيتوا تطوروا من دورة إلى أخرى، شنو نجم نقولوا على الدورة الرابعة يعني كما قال سي محمد من حيث الدول المشاركة من حيث المسابقات اللي باش تكون فما يعني والدول والضيوف كل تعطينا شوية تفاصيل.
2: هو تعقيب الكلام سي محمد على اللي قالوا هي المعارض بصفة عامة نعتبروها اللي هي لوكوموتيف للاقتصاد وللسياحة في الدولة. كما حكينا قبل كنا نحلم باش يكون عندنا معرض كبير في تونس دون لابو معناتها دون تولي سيكتور معناتها كل سيكتور
0: كل مجال
2: عنده المعرض نتاعو. الحمد لله تو في الصناعات الغذائية بدا ياخو يكبر وبدا ياخو الإشعاع نتاعو العالمي من نواحي معناتها من ناحيتين باش يكون معرض انترناسيونال يلزم ليزيكسبوزون والمشاركين العارضين يكونوا ديزانترناسيونو عالميين من العالم معناتها الدول العالمية، وكيف لي فيزيتور يكونوا إيفسا أفريقيا الحمد لله بتضافر جهود عدة مؤسسات من الدولة معناتها كسوا وزارة الخارجية كسوا سفارة البرة كسوا سيبكس كسوا لي بيرو دو سيبكس البرة الحمد لله وكسوا حتى وزارة السياحة معناتها ما شاء الله معناتها
0: كبيرة وزارة التجارة كل التجارة يعني الناس كل
2: ضافت والحمد لله قاعد يكبر من العام لعام قاعد يكبر الحمد لله. السنة باغزومبل ان شاء الله عندنا باش يكونوا عندنا دي بافيون انترناسيونو، عندنا بافيون من السعودية، عندنا جناح كبير زاد كيف من الجزائر، جناح من السنغال، جناح من جنوب افريقيا، من غينيا بيساو، في مشاركات من ناميبيا، من ايطاليا، معناتها ان شاء الله باش يكون هذوما كعارضين يعني. كيف بالنسبة للزوار خدمنا برشا مع كسوا سفاراتنا البرا والا مع لي بيرو سيبيكس كما قلت لك باش ان شاء الله باش يكونوا زاد الزوار عندنا من روسيا، عندنا من من ألمانيا، إن شاء الله من إيطاليا، من الكاميرون.

0: هذوما دي مش مشترين معناتها دي زاسور معناتها فهمت من السنغال من
1: حرفاء المعرض هذوما باش يكونوا
0: سامحني
1: حرفاء المعرض
0: هذوما حرفاء كليونتيل اللي باش يجيبوهم باش يشريوا لي برودوي تونيزيا برانسيبالمون
1: اسواق
0: معناتها دي
1: لتصدير المنتوجات الغذائيه التونسيه
0: اكزاكتومون هذا فيما يخص الجانب
1: المشاركات
0: وكذا بالنسبه لل اون باراليل دو سالون ثم كما قلنا المسابقات معناتها اللي هما تبارك الله ولاو معناتها عندهم وزن عالميا كما مسابقه توهات معناتها الحمد لله معناتها اللي دخلت في التصنيف العالمي على مسابقه زيت الزيتون اللي هي الوحيده في افريقيا دخلت الترتيب العالمي زاد الوحيده معناتها المسابقه الوحيده في افريقيا يعني هي اسمها قرطاج مسابقه قرطاج الدوليه لزيت الزيتون وهذا بالحق شرف لينا كتوانسة اللي عندنا حاجه كما هكا ونخدموا عليها وخدمنا عليها وصلنا
1: لها
0: عندنا زاد ان شاء الله باش يكونوا عندنا ندوات عندنا ندوة مع الشعب دو كوميرس مع الغرفة التجارية بتونس هي ندوة الغرف التجارية الإفريقية باش تكون نحكيو أكثر شيء على السوق الإفريقية وعلى عزليكاف بصفة عامة المنظمة الإفريقية للتجارة البينية عندنا زادة كيف في البارتين تاع الزيت زيتونة عندنا كونفيرونس معناتها خاصة للزيت الزيتون مدة يومين زادة باش نحكيو على كيفاش التصنيع والسيرتيفيكاسيون
1: والتعليب
0: كل
1: مراحل يعني
0: والتصدير وكذا معناتها مع الدكتورة مريم غرسلاوي اللي نحب نشكرها بال
1: مناسبة مرحبا نشكره
0: معناتها ان شاء الله معناتها فيه
1: برنامج ان شاء الله
0: عندنا زادة ندوة أخرى مع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية اللي باش يجيو جاو معنا عملنا وعملنا ندوة الرغيف العربي اللي هي أول مرة تصير في تونس وحضرت تولي فيها والسنة إن شاء الله باش يرجعوا وباش نعملوا ندوة على الندوة العربية إفريقية إن شاء الله اللي
1: عندها موضوع ولا مازال
0: والله الموضوع موجودة من حق ترى ما عنديش توا معناتها ما دونك مش أنا اللي بها بالضبط ما
1: سي محمد نحبوا زادة نتوجهوا بالشكر للأتباك
2: بنا
1: جمعية مهنية فن الطبخ اللي
2: هما مالي فرح معنا مش
1: نعرف حابين أنهم يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله أكيد في فرصة أخرى إحنا مش نواكبوا الصالون وإن شاء الله نكونوا موجودين على عين المكان للشيف اللي جايين لتونس يعني عندكش فكرة
2: والله هو بالنسبة للجانب هذا اللي بيه اكثريته خونا سي عامر الطيف الشيف عامر الطيف
1: سلام عليكم
2: بالمناسبه نحيوه اثنين ما عندهم ليكيب وفيق بالعيد والجماعه نتاعنا هيكل والكل نحيوهم طيب وهدره الاخرين الكل قاعدين لهين اما كما قلت لك معناها فم الاسامي المعروفه اللي شاركت وتعرفهم انت اصحاب حتى الهياكل نتاع لي شيف دي كوزين كما المنظمه الاسلاميه والمنظمه العالميه للتوهات هذوما باش يكونوا موجودين اي وباش يكون كما قلت لك من اكثر عدد ممكن المشاركين ولي جوريز كيف ان شاء الله معناها كما قلت لك تكون ان شاء الله معناها نحسنوا استقبالهم اثنين هما بيدهم ولاو يستناو في الحدث من عمناون من متعمناون تعرف انت النسبه نتاع النجاح اللي مرت به المسابقه كانت بمواصفات عالميه الحقيقه خلاتهم دائما وابدا تو بعد المعرض شهرين ثلاثه يبداو يستناو في الدوره الجايه وهذه كما قلت لك مكسب لتونس يلزمنا نحافظوا عليه ان شاء الله هي حقيقه على خاطر بالاحتكاك نتاع التجارب
1: هو هالتشبيك هذايا والعلاقات هذايا نتبادلوا الخبرات مع يعني لي غران شيف هكا ولا سيمونير سمعتنا رايك في الليفسا انت توا مشيت معنا زاد وحضرت معنا
3: وكنت سعيد جدا خاطر في الاول كما قلت كان علم بداية توا بشويه شويه الحلم اصبح واقع توا الدوره
1: الرابعه
3: لكن انا عندي سؤال اللي هو مادام فرصه باش يكون يجيو فيها الشيفان من تونس ومن برا نجموش نمتعوا بها التونسي باش يجي يخلص وياكل سواء زيد نهار بعد ولا نهار قبل
1: ديغوستاسيون بعد نهار.
2: هذه سيمونير خلي انت على كل حال دائما وابدا مسانده الحركات هذه وليزاكسيون هذوما. اما دي خليه في مجال التطوير تاع السنه المقبله باش نلقاو ديما اش نعملوا تو نزيدوا نهار سي سي سي سلام كل زيدنا نهير ونعملوا خويا للدواقه للتونس كل شاف كوجيني طيب حاجه نتاعو هو انت ما تسالش خلاص ما نجمش يطيب كونتيتي كبيره على الاقل تاع الدواقه تاع
3: الدواقه تاع الدواقه كيما عنده 20 دوله
2: 20 دوله ايش بيه والله فكره باهيه
3: فكره باهيه فمنش ما نجمش يسافروا
2: صحيح
3: على الاقل نجيبوا لهم الطبخ هوني
2: يعني والله والله فكره باهيه فكره باهيه ودي مطالبين باش نطوروه ونعملوا يا خويا ريستورون عالمي في نهار غادي نعملوا
1: إيه اللي يحب ياكل الاكل الصيني اللي يحب ياكل الاكل الاسيوي اللي يحب الاكل الشرقي
2: اللي يحب الاكل فكره باهيه هذه تو مع وخيانا في الطاق ايه وانت تكون حاضر معنا
1: اكيد
2: اكيد
3: نفرح بجوابك خاطر علاش اللي ما يطور اللي ما يكونش الجواب نتاعو مبرمج على طول ما عندوش
2: جواب عندنا الوقت علاش لا بلا لا بالعكس بالعكس بالعكس
3: السؤال الثاني اللي عندي تو اللي كنت استسلام دونك باش يكون معرض نتاع منتوجات تونسيه منتوجات الاكل التونسي
0: لا هو
1: الصناعات الغذائيه سيمونيا
0: الصناعات الغذائيه معناتها داخله فيه
2: دولي
0: كل ما هو البرودوي معناتها البضاعه سواء تونسيه ولا
2: لا ماتير
0: فيه كل ما هو يخص التغليف والتعليب وكذا معناتها
1: ميكروسي اسلام ربسامع يعني هو الصناعات الغذائيه يعني التعليب
0: والتغليف
1: والمنتوجات
0: المنتوجات الغذائيه هو احنا هي الفكره شنو هي الفكره الفكره اللي تونس حابين تكون تونس هي بوابه افريقيا هو الاوبجيكتيف نتاع الصالون هذا هما تخواز اوبجيكتيف سي لا بروموسيون
1: ترويج
0: البضاعة الافريقية للدول الافريقية في بعضها ترويج البضاعة الافريقية للغير
1: نحو اوروبا ونحو امريكا واسيا
0: وكذا وترويج البضاعة الاوروبية للافارقة علاش ما تكونش تونس هي اللي تحتضن شيء هذا معناتها البلاد اللي بورت دو معناتها
1: لاكس
0: هذا هي الفكره الاصليه نتاع المعرض هذا
1: وهذا هو وهذا يعني اللي كان من منذ انطلاق المعرض انه تونس تكون يعني رابط همزة وصل بين افريقيا وبقيه العالم باعتبار موقعها الاستراتيجي باعتبار يعني ريادتنا في تنظيم المعارض يعني النجم نقولوا هكا ولا سي محمد تمكنا من ان نكونوا رائدين في تنظيم هذا المعرض وفما اقبال من الدول الافريقيه حطوا ثقتهم في تونس وجابوا يعني السلع نتاعهم كما فما دول من اوروبا جات لتونس نحو استيراد هذه المنتوجات من تونس ولا من دول افريقيه اخرى. انا كنت باش نسال هو راهو سيمونير اقترح انه يكون يوم للتذوق انا كنت باش نسال هل انه فما التفكير في تمديد فتره المعرض يعني من 9 الى 11 جوان 3 ايام هل انه فما التفكير في انه هذا المعرض يطول اكثر شويه؟
0: هو المعارض
1: لانه هو معرض مهني اكثر من
0: مهني صحيح
1: مش معرض مهني
0: يعني المعرض المهني بصفه عامه هي ما بين 3 و 5
1: ما طولش برشا لكن بالبرنامج تاع سيمونير ونفتحوه للناس يعني التونسي طول يسمع فينا يقول لك ماذا بيا نمشي انا ندخل معرض الكرم ونشوف هو مفتوح للعموم خلينا نوضحه يعني للساده المستمعين انه التونسي عنده الحق يمشي للمعرض ويتفرج ويدخل هذا مش هو معرض مهني تجاري مهني لكن في الفرجة وفي أنك تمشي تكتشف مفتوح للعموم
0: مفتوح للعموم أما المواد ستون لا أقل من 17 سنة لا
1: مش للأطفال
0: مش كون خاطر مهني
1: أي وناس قاعدة تخدم وناس فما اجتماعات مهنية وفما مسابقات دولية وفما يعني أكثر من 17 سنة نجم يمشي ويتفرج
0: مرحبا بهم
1: ويعيش أجواء هذا
0: المعرض احنا نصدعه كل ما هو كل إنسان يكون في الدومين الأغواليمونتير والتوريزم والأوريكا بصفة عامة معناتها مرحبا بهم بالعكس باش يكتشفوا اللي برودوي جدد باش تصير حركه معناتها تعارف حتى على المنتوجات
1: الاجنبيه الاخرى
0: الاجنبيه الافريقيه ولا الاجنبيه الاخرى معناتها باش تشوفوا وعلاش لا معناتها تصير حركيه هذا هو المبتغى جست حبيت نعرج نرجع شويه بالنسبه للمسابقه تاع دي شيف دو كويزين. نعرفش انت حضرت معنا عم ناول وحضرت في النهار الاول كانت مسابقه خاصه بال لي سونتر دو فورماسيون توانسه
1: مراكز التكوين
0: التوانسه اللي هما اعطيناهم الفرصه والحمد لله معناتها بالتنسيق مع وزاره التشغيل جاو معناتها صغيرات نتاعنا
1: شاركوا في المسابقات
0: عملوا مسابقات مسابقه معناتها اوتخ لي مراكز التكوين وقدام الجوري انترناسيونال. انا نشوف هذه حاجه
1: هايله برشا
0: حاجه هايله معناتها للصغيرات
1: لانه متكون في مركز تكوين عادي يلقى روحه بيشارك في مسابقه
0: حاجه اخرى
1: وجوري دي غران شيف معناتها
2: كويزيني
1: جاي من العالم الكل بطبيعه هو حتى كي عمل تصوير يحس روحه
0: اكزاكتومون حاجه كبيره برشا واللي ربحت معنا عمليه ومشات شاركت في روسيا
1: صحيح صحيح
0: جات
1: الجائزه الثانيه وباش تعاود تشارك في ذولي ولا فما مشاركه اخرى السنه باش تمشي
0: باش يعاودوا بعد
1: كان عندنا حديث مع سي عامر لطيف وحكي لنا انها باش ترجع باش تشارك في مسابقات اخرى. سي محمد الجامعه يعني خلينا نقولوها يعني لو ميريت يرجع للجامعه التونسيه المطعم السياحي لانه هذه كانت فكره الجامعه ومن بعد الناس كل حطت اليد في اليد لاتباك ديوان السياحة وزارة السياحة المهنيين معاكم فماش برنامج آخر
2: هو الميريت يرجع للكل هي فكرة صحيح الفكرة متاع الجامعة وطمحت لي الحقيقة بمساندة لاتباك وقتها كانت لاتباك زادة لعبت دور محوري والوزارة قبلت وإسلام زادة كيف كيف هو كانت تذكر في الدور الأولى احنا ما كناش متواجدين وصارت تجربة مع هو مع لاتباك
1: لا إسلام ولا
2: احنا عملنا لبياش كامل إن شاء الله في الثانية والثالثة بالطبيعة شوف إيش نقول لك كما قلت لك رأوا احنا الدومين بتاعنا عبارة على دينامو يحرك معناها يحرك المحرك ما فماش موتور يخدم غير دينامو، دينامو هو قطاع السياحة بصفة
1: هو البطن هو
2: البطن بصفة عامة السياحة نقول لهم حتى كثرة القوانين ما تخدعش إلى قطاع السياحة ماهيش ما فهمت يلزم ديما فما الإبداع والإبداع شنو هو يسر؟ هو يلزم اكترام ما لا يراه الآخر الخلق والابداع في السكتور نتاعنا وانك ترى انت اللي ما يروش ناس اخرى سي سور باش يتطور هذه الدوره الرابعه ربما في الخامسه والسادسه والفكره اللي قال عليها سي منير راهي ماشي بالعكس يعني واحد من الناس تو ديجا
1: دي تخمم فيها
2: بيان سور هذه كان الزم الامر معناه غدوه وهذه ربما وسهله برشا من خلال الجامعه التونسيه المطاعم السياحيه يكونوا المطاعم التوانسه متواجده وكل مطعم يجيب نحطوا شيف كوجينا معنا من الدوله المشاركه وهو بيدو يعمل الشو ويكون فما انيماسيون بور لي فيزيتور ونجموا ياكلوا كما قال لك يخلصوا وياكل يحب يذوق ماكله اخرى اجنبيه واكتشاف اخر وذاك هو الحاجه ربما البنه نتاع الامور هذه احنا كما قلت لك ما نوقفوش معناها ديما يلزم الانسان يشوف القدام ويلزم الانسان يطور واحنا مطالبين معناها كما قلت لك القطاع نتاعنا راه ما يوقفش ما فيهوش وقفان يلزم ديما ديما ديفلوبمون نتاع لي زيدي هما والتطوير نتاعهم وتعرف انت الطبخ راهو يسر راهو عالم اخر معناها اني يعني عملت كما قلت لك عملت الغوص راهو نمثل الكوجينه كيما الواحد يعمل الغوص تحت الماء ولا بالحق معناها انفيني فيه الخلق نتاعهم والتطيب ونوعيه التطيب والاكتشافات وراهو لي صوص برك تحكي ساعة وديكوراسيون معناها
1: كل شيء
2: الحقيقه هما بكل صدق معناها اللي شاف نتاعنا مش رمي قرود يعني من خلال المنبر هذا نحب نشكرهم برشا خاطر نعيش معاهم ونراو اش يعملوا تعرف انت قالها مره سي منير قال احنا ندخلوا الريستورون ناكلوا نشكروا الماكله ونقعد كشي ما درير لكوليس فما ناس باش وصلت لنا الشيء هذاك سي با فاسيل معناها فهمت راهو ما بين نار وما بين تلقى ساسار لي ريستورون تلقاه مليان ولي كوموند في سافيت أنا نقول لك مجهود كبير عملوه ووصلوا إلى حاجات إن شاء الله يكون المستقبل خير أنا واحد من الناس إن شاء الله تكونوا متمسكين ساعة ما نتشتوش دائما وأبدا من خلال هالمعارض كما إسلام زاد يعطيه الصحة معناها خويا فنسا بصراحه بكل صدق معناها شجاع قيل الشجاع وخدمنا وفما حاجات خلق العاده. مشينا احنا زاد صارت لنا زيارات تعمل في العراق وقت في كردستان في السليمانيه حضرت زاد في كونكور خلق العاده عملوه للعراقيين معناها الدول قاعده تنافس توا في شفت عامر مره الاخرى مشي روسيا هز البنيه معاه معناها فما برشا برشا برشا مسابقات دولية برشا منافسات والماكلة كما قلت لك ماكلة معناها ما فيهاش نهاية ما فيهاش بداية وما فيهاش نهاية معناها نجم أقول لك فن من الفنون اللي تسرح فيه معناها كيما اللي كو دي بانسو باش واحد يعمل تابلو فهمتي يبدأ يعطيه لكولور وسيبه يعني ساعة ساعة ندوخ هو رغم اللي معناه متمكن واحد وقت اللي يحكي لي واحد يقول لي راه فما 100 نوع متاع صوص يعني تو معناه بصدد فما دي صوص في تونس يلزمهم يتعرفوا فما ميلونج تاع صوص متاع لي صوص كيفاش يتخلقوا كيفاش يتخدموا حوايج معناها
1: والله انت تو فكرتني في نقطه سي محمد لان ديما نقولها راهو في تونس راهو عندنا نقص كبير في الكتب المختصه في الطبخ وفي وفي معناتها التوثيق للموروث الغذائي صحيح. التونسي صحيح. يعني عندنا كتب يتسميوا بالاسم يعني
2: اني قلت لك
1: قليل جدا الناس اللي كتبت واللي ارخت فما كتاب اللي عملوا وفيق يظهر لي فما الكتب اللي عملته ملاك مع صحيح. مع شركه صحيح. بنكيه وفما صحيح. امك سنافه اللي احنا من احنا صغار يعني كتب تتحسب على الصوابع يعني صحيح. علاش ما نوثقوش هذا كله علاش ما نكتبوش ديما نقولها للي شاف كويزينيرا ويلزمكم توثقوا هل هالموروث هذا الكبير وهل الثراء الكبير صحيح. في الـ
2: صحيح هو جبت انت على وفيق بالعيد عمل محاولات الحقيقه واني من هنا معنا نقول له قاعد دائما وابدا يناضل هذا الكل كان ما فماش ان اورغانيزم ما تخلقش هيكل يضم الوكاله التونسيه ولا الوطنيه لاحياء الثورات لازم تدخل في اللعبه هذا دور الديوان الوطني التونسي للسياحه يلزم يكون متواجد ولاتباك تكون متواجده مع الاختصاص يكون فما هيكل باش ما يخليش المجهود مشتت باش ما يخليش زاد تعم الفوضى بلغتنا احنا كل واحد يحك راسه يحب يعمل مسابقه ولا كل واحد يحب يكتب كتاب كان فما هيكل يلم الامور هذه وربما هالناس اللي تعرف ويكون فما بجيت او الدول فرنسا كيفاش عرفت بالماكله نتاعها ولا عندهم دي شاف رونومي يعملون لهم لي زيتوال نتاعهم يقول لك الشاف تاع ليليزي معناها بالمسابقات معناها لي شاف دي كويزين في العالم نجمع في تركيا وانت حبي انت معناها عندهم لهنا احنا قاعدين مشتين اني اقتراحي معناها نقول انه حان الوقت لوزاره السياحه يلزمها تلعب الدور نتاعها الفعال وهنا بكل صدق يلزم هي تات لوكوموتيف جيل الديوان وزارة الثقافة من خلال
1: الوكالة
2: لاتباك هذوما ناس دي كونسور دي بروفيسيونال دي شيف دي كويزين يمشيو للعالم في العالم هذوما تلمهم وتقول اخويا باش نعمل لجنة باش يكون عندنا بلانين كامل لكتب المسابقات شكون من له شكون يخول له باش يعمل مسابقه كل ساعه ساعه نسمع بمسابقات ما نعرفش يعني كيفاش
1: شكون عملها وشكون شارك فيها
2: ومنين
1: فما حتى عمليه تحيل يعني هذا
2: الموضوع هذا انا ما نقولش الكلام هذايا اما ربما واحد يستغرب ما نقولوش احنا الكلام هذا اما على الاقل خويا تعرفش كيفاش هات ننظم الامور خلق لهم هيكل واخلق معناه كيما هياكل في كل شيء
1: صحيح
2: تجي خويا تولي عندنا لي بلان نتاعنا معروفين لي بلان نتاعنا يبداو معناها فيهم
1: لي ستينغ مريض المطفى
2: اللي باش يكتب كتاب كيفاش باش يكتبوا
1: صحيح
2: منين جاء هو باش فهمت
1: صحيح لانه
2: باش انا الرا هو انه بكل صدق كان سيد وزير السياحه يسمع فينا ماذا بين وجهله الكلمة دي ما فيها باس كان يعمل مشروع هذا وشي ما يطلب راه ينادي ناس
1: تحدث معهم كما قلت
2: وتتهيكل الامور
1: تولي امور الثقافه زاد لي تراث غير مادي يعني تاع بلادنا ولازم نحافظوا عليه
2: وعندنا اللي شاف
1: عندنا تليفون تو سي محمد
2: اخويا مرحبا بيك
1: الو عسلامة وعيدك مبروك
4: عيدكم مبروك وكل عام
1: كل عام وانت حي بخير وسنين دايمه وما في بالهمش راهو اللي انت معانا في التليفون نحب نسلم على الشيف عامر سي عامر مرحبا بيك
4: لاباس عامر. لاباس عليكم.
1: اه من بكري يحكيوا عليك يا اخي، انا قلت الرامي خلينا نكلموه علاش يحكيوا عليه ومش معانا. ان شاء
4: الله بالخير، ان شاء الله
1: بالخير. لا في الخير يحكيوا عليك في الخير. نحكيوا على الاستعدادات للدوره الرابعه للمعرض الدولي للصناعات الغذائيه لافريقيا افزا افريكا، ودور زاد الاتباك في في المعرض هذايا والمسابقات اللي باش تصير. وحكينا كيفاش المسابقات هذه انتشت يعني شباب تونسي شارك في مسابقات اخرى عالميه، وانت كنت معنا منذ فتره وحكيت لنا على التونسيه اللي فازت بالجائزه الثانيه في روسيا يظهر لي ولا حاجه هكا. خلينا نحكيوا على الافسا افريكا سي عامر، شنو هو الجديد السنه؟ شكون جاينا؟ شكون ضيوفنا؟
4: والله السنه ان شاء الله يكون احسن من عمناه ولا
1: ان شاء الله. الو
2: غادي في بلاصه باهي.
1: الو الو واش الو يظل لي راش سي عامر في تونس ولا البرا؟ في تونس. البرا نحكيو معاه
2: في سوسه.
1: في سوسه صعيب نتحصل عليه. في انتظار انه يرجع لنا سي عامر. خلينا نرجعوا عاش عندنا برشا وقت لانه قريب نوصلوا من ختام البرنامج. انا ديما الحقيقه نحب نتمنى لكم التوفيق، ونعرف نعرف كومون سباس، نعرف اللي تتعبوا في التنظيم، نعرف لانه الامكانيات ما فماش دي سبونسور الناس يسلي.
0: ثم كيك سبونسور تويسا ما باللي
1: مش يعني على الاقل يعني فما شكون فماش دعم من مؤسسات هكا
0: ان شاء الله
1: تاع الدولة
2: ان شاء الله. لا بالطبيعة هو فما ملف يمشي لل
1: فوديك
2: وزارة السياحة الفوديك بالطبيعة هذا
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله زاد يتعدى. وكما قلت لك معناها الدعم
1: نعرف انا قلت عنده بعد سياحي. نشكركم على الجهود اللي تقوموا بها لانه مش سهل تنظيم معرض واستقبال عدد كبير من الضيوف ومن جنسيات مختلفه، وباش نوريه صوره تونس. ونعرف اللي انتم في وسط المعرض تعملوا لهم رحلات سياحيه وتاخذوهم وتتجولوا بهم.
2: انا حتى الديوان الوطني التونسي للسياحه مشكور الحقيقه
1: يشارك
2: موجود يشارك، وهو اللي يقوم زاد
1: بالجولات السياحيه
2: يخرج جانب باش يستقبل معنا الضيوف
1: الحقيقه. الحمد لله. هذا هو يرجع معنا سي عامر.
4: مرحبا
1: لله. لو نعرفك تمشي لسوسه ما عادش تتشدر.
4: لا لا ولا شيء، يعني كنت في نابل في دار نسابي وراجع لسوسه.
1: اه يا سيدي كملنا العيد ان شاء الله كل عام تحي بخير. ركز لنا توا على الافساء افريكا. شكون جاينا من الضيوف الكبار؟
4: الحمد لله السنه عندنا تقريبا فوق ال 14 دوله.
1: ايه
4: والطلبات اكثر، معناها جاتنا طلبات حتى من 20 دوله تعرف انت، من ناحيه اللوجستيك وحتى من ناحيه الماديه. من قادرين ان نلبيو معناها
1: نستجيبوا للمطالب هذه الكل.
4: ايوه ما الحمد لله السنه الناس كل تحب تشارك. الصدى الطيب اللي تركناها في النسخ السابقه كان صدى ممتاز على الاخر. حاضرين ان شاء الله السنه فما عندنا شويه جديد شويه جديد، فما لي كاتيجوري نتاع لي كومبيتيسيون كثروا خاطر كنا عملنا الانكشاف اليوم تيريكول ما بين المدارس السياحيه. وكان عندنا البلاك بوكس اللي هي الانترناسيونال، وكان عندنا البيتزا والرغيف العربي والباستري. السنه حبينا نكبروا شويه، دخلنا لي كاتيجوري نتاع الباستا الفيش السي فود معنا الفريد مان.
1: عيطوا لي نهار بربي قولوا لي عليها هذايا.
4: السنه ان شاء الله الكاتيجوري باش يكونوا اكثر، الضيوف باش يكونوا اكثر حتى من تونس. السنه ما نعرفش احنا، انا شخصيا وجماعه اللي معنا الكل معناها اخذنا شعار الافسا وكارتاج انترناسيونال شيف كاب للجميع التونسيين ابناء المجال، سواء كان بروفيسيونيل او كان هاوي او كان مبتدئ. مرحبا بالناس كل. المعرض مفتوح على ذمه الناس كل. نجيو نفرحوا، عباره فرحه تونس، ننوروا تونس، نبرزوا الصوره الطيبه لبلادنا تونس قدام ضيوفنا، وهذاك لازم راهو الحمد لله على كل شيء.
1: يا عامر المنظمه العالميه باش تكون حاضره والمنظمه الاسلاميه والكلهم حاضر.
4: احنا التمشي نتاعنا من اول
1: دوره
4: هو التمشي نتاعنا، الضيوف نتاعنا مش يكونوا ناس معناها رؤساء فيدراليات عالميه او رؤساء منظمات عالميه، ناس معترف بها من طرف الدول نتاعها. خاطر احنا بصراحه نقولوا كي نقولوا سيتين كومبيتيسيون دي بريستيج، سي بريستيج معناها احنا ما نجيبوش اللي يجي. بنظام ما نفرقوش الشهيد، ما نفرقوش الميداليات، ما نكذبوش على العباد، بالعكس مسابقة دولية ذات معايير دولية، والحمد لله.
1: والحمد لله، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يعني نحب نشكركم مرة أخرى. كنت نشكر في سي محمد وسي إسلام وولاد باك، لأنه نعرف أنه مجهودات شخصية، نعرف أنه كل واحد منكم من موقعه يحاول أنه يساهم في تنظيم هذا المعرض. فما مساهمة من الديوان الوطني للسياحة، بعض المستشارين، نداء يعني للناس اللي تسمع فينا، وخاصة يعني أنت قلت تخدموا مع سيبيكس، يعني المؤسسات تاع الصناعات الغذائية، علاش لا راهو هذا المعرض يخلي تونس يعني بلاك تورنوت، يعني في المنطقة باش تكون نصدروا منتوجاتنا الغذائية التونسية، الحاجات اللي ما عندناش نجموا نلقاوها من الخارج وتجينا، نظموا كبرى المسابقات الدولية، واليوم الحمد لله ولات الناس كما قال سي عامر تحب تشارك، واحنا ما نجموش نستقبلوهم. ان شاء الله ان شاء الله عام جاي يكونوا عام جاي 2027 يكونوا 27 دولة سي عامر.
4: ان شاء الله الشراكة اللي صايرة ما بين الخواص والدولة والعموم وما بين الجمعيات
1: والمهنيين كل
4: أثمرت منتوج محترم كبير اللي هو الإفتاء. إن شاء الله الناس كل نحطه في اليد في اليد، وإن شاء الله الكل مصلحة تونس كنسافروا ونمشيوا لدبي والفود، ولا نمشيوا للهوريكا ولا غيره، راهو احنا قادرين نوصلوا، ما ناش باش نرجع بتولي اكيد، معناها ما دام قدمنا ان شاء الله الناس تكون نحطوا اليد، وشويه دعم الدوله وشويه دعم الخواص،
1: ان شاء الله ان شاء الله فما كان خير، ان شاء الله بالتوفيق
4: يكون احسن ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا لك سي عامر الطيب، شكرا لك على المداخله، ان شاء الله نشوفكم قريبا، ان شاء الله نكونوا موجودين في المعرض باذن الله. تفضل
0: سامح لي جوست خاطر سي عامر قال لك 14 دوله يحكي على 14 دوله بارابور للكومبيتيسيون تاع لي شيف كاب، اما المعركه كله ان شاء الله باش يكونوا فيها اكثر من 30 دوله ان شاء الله مشاركه
1: بين العارضين وبين الكومبيتيتور وبين 14 دوله في المسابقات يحكي
0: لهم. انا فزيت عندنا يمكن 17 دوله باش تجي معناتها ديجيستاتور انترناسيونال
1: معناتها اكيد على عين المكان نكون على التفاصيل الكل. شكرا لك سي محمد حواس المدير التنفيذي للجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه، نورتنا وجودك وبحضورك معنا. شكرا لك سي اسلام الويتي رئيس ولا هيئه تنظيم المعرض الدولي للصناعات الغذائيه لافريقيا ايفسا افريكا، يعطيك الصحه سي منير بالميلاد، او موجات ايجابيه كملت لك بها، ديما نكمل لك بالبوزيتيف فايبس. شكرا لكامل الفريق، الفابريك بشير في الاخراج الاذاعي، سميه زواوي في الاخراج التلفزي، رامي مجولي في الاعداد والتنسيق، اجمل تحيات يسر حزقي، نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله، الى اللقاء.
5: تونس الخضراء جئتك عاشقا عاشقا.
6: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
7: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
8: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
9: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
10: Tunisie is great, beautiful, nice.
11: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
12: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
13: فلاش سبور.
14: اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور. قبل ما نمشيو كالعاده لاخبار المنتخب الوطني التونسي وتحضيراته لزوز مقابلات الوديه القادمه وكاس العالم لكره القدم، البدايه بالرابطه الثانيه. حاليا قاعدة تكمل مباراة أمام حمام سوسة تقدم سقية الدائر لتحديد بطل الموسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباراة تلعب في ملعب مصطفى بن جنات في المنستير، والنتيجة إلى حد الآن تقدم أمام حمام سوسة بنتيجة 2-1. خالدون منصور سجل الهدف الأول لأمال حمام سوسة، هو في الحقيقة هدف التعادل، لكن البداية والمبادرة بالتسجيل كانت لزيادة العلوي بضربة جزاء لتقدم سقية الدائر دقيقة 28. كما قلت منصور عدل النتيجة لأمال حمام سوسة، ودقيقة 65 طاهر حمودة سجل الهدف الثاني لأمال حمام سوسة. إلى حد الآن نلعب دقيقة 82. كما قلت هذه مباراة تحديد صاحب المركز الأول يعني بطل الموسم بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هما الحقيقة زوز فرق كانوا حق الصعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ما زالت يعني نجم نقول مباراة شكلية مقابلة الحقيقة فيها تيتر بطبيعة فيها لقب نقول مبروك للفائز مسبقا، لكن زوز فرق طلعوا للرابطة المحترفة الأولى وما زالت بلاصة ما زالت يعني مكان بطاقة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتحدد غدوة في مباراة منتظرة بين ملعب الجيبسي ونادي حمام لنف. المباراة إذن غدوة في ملعب سوسة الأربعة متاع العشية والتحكيم لفرج عبدالهوي. من سيكون الفريق الثالث إلى جانب ملعب سوسة تقدم سقيط الدائر في الرابطة الأولى؟ غدوة نعرفوا الإجابة. بعد نعطيكم آخر الأخبار بالنسبة أيضا لكأس تونس وأخبار الأندية التونسية. حتى نمشي للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم وبعد إن شاء الله في نهاية النشرة نعطيكم أيضا النتيجة الحينية كان خلطنا عن نهائية صعب شوية في ملعب المنستير. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم يواصل تحذيراته لزوز مواجهات ودية، الأولى يوم 1 جوان في فيينا ضد المنتخب النمساوي والثانية يوم 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي. زوز مباريات ودية تحضيرية لكأس العالم لكرة القدم، والجديد هو تعيين حكم مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب النمساوي حسب ما أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، فإنه المباراة هذه باش يظفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار وباستعمال تقنية الفار. أيضا باش يتولى طبعا حكام من فرنسا تقنية الفار المباراة بين تونس والنمسا. ومنتخب قاعد كما قلت يواصل تحذيراته الحقيقة في ظروف جيدة في مركز التربصات في تبرقة. هات نسمعوا جانب من لاعبي المنتخب الوطني التونسي البداية بخليل العياري لاعب بي اس جي الفرنسي.
15: نحن نلعب ولا حاجة بركة اللي هي رفع راية الوطن.
16: من القلة القلائل انه يوحدوا جماهير تونسية وراهم الكل، معناها بعدك مشيت بي اس جي ناس كل وراك وناس كل شجعتك من جماهير الكل، كيفاش تفعل؟
15: والله الحق فرحة كبيرة برشا تشوف يعني اللي ميساج الكل اللي توصلني تونس الكل برسك يعني يدزوا معايا وحتى بالكلمة الباهية ذا شيء ذا ميخليني كان زيد نخدم على روحي وباش ان شاء الله باش نرفع راية المنتخب ان شاء الله.
16: زيدك صبري لموشي في وقت قصير هكا فما دي كونسيني معينين اللي كنتي فما لها سبيسيال؟
15: صحيح هو عطاني الحق عطاني الكونفيونس قال لي عندي ثقة فيك والعب يعني بلاش بريسيون كاو ديك واحد يخدم على روحه ان شاء الله فرح تونس ان شاء الله.
14: بالتوفيق ان شاء الله لكل لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكره قدم بما فيهم خليل العياري المحترف في بي اس جي. ايضا البارح كنا حكينا في تبرقه مع المحترف في نادي ماريبور السلوفيني عمر رقيق، دوسي قديم متسكر بالنسبه لعمر رقيق نسمعوه بعد نرجعوا نحكيوا على الموضوع.
17: L'ancien staff ou...
18: Non, moi j'ai rien contre l'ancien staff, j'ai rien contre eux, j'ai rien contre personne. Après c'est vrai que...
17: Hein? C'est lui qui a déclaré.
18: Oui, j'ai vu, mais je veux pas parler sur ça après, je pense que tout le monde sait c'est quoi la vérité. J'ai pas besoin de parler, je veux pas parler de les trucs dans le passé, mais bon, je suis pas un fou quand même, je vais pas dire non pour jouer pour ton équipe nationale.
17: Il est fier toujours de porter le maillot.
18: Ah oui, mais c'est pas une question ça. Qui va dire non à jouer pour l'équipe nationale?
19: Si vous pouvez nous.
18: Donc si tu peux ou réfléchir toi-même, tu vas voir. C'est pas, j'ai pas envie de parler de ça. C'est le passé.
17: Tout est bien maintenant. L'ambiance avec le groupe, le staff, oui. La fédération.
18: Oui, très positif, très positif. Alhamdulillah.
14: هذا هو إذن عمر رقيق في حديثه البارح في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية يؤكد أنه الخلاف السابق مع الإطار الفني السابق بقيادة سامي طرابلسي نذكر وقتها صرح أنه عمر رقيق ما حبش يجي، يقول أنا ما عنديش خلاف وموجود في المنتخب الوطني التونسي ما نحبش نتكلم، ويقول فقط المجنون يرفض دعوة المنتخب الوطني، يقول أنا فخور بارتداء قميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والأجواء طيبة في تبرقة. على كل حال هذا التصريح لعمر رقيق الحقيقي قال لي حسب معلوماتنا ومصادرنا فانه عنده حظوظ كبيره انه باش يكون في محور الدفاع الى جانب منتصر الطالبي. طبعا تقريبا هذه تركيبه خط الدفاع بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي في كاس العالم. واذا كان فما مدافع ثالث في خطه 3-5-2 او ما شابه ذلك فانه ربما نقولوا يكون محمد امين بن حميده هو ثالث لاعب نظرا لانه يلعب بالساق اليسرى. ثم بعض المعطيات من قائمه المنتخب الوطني التونسي ولا من تربص المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا اللي حاضر بطبيعه كما قلت لكاس العالم فيفا 2026. مازلنا بطبيعة نحكي على آخر الأخبار اللي تخص كرة القدم. طبعا نرجع أيضا مع أبرز المواعيد ليلة خارج تونس باش نحكي زاد على كأس تونس لكرة القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي مع الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 4 متاع العشية في ملعب حمادة عقربي في رادس. مباراة تحكيم لنضال الطيب في الفار لمجدي بلاغة. التذاكر عملت نوعا ما إشكال في صفوف الفريقين وفما مطالبة من الفريقين على حد سواء بزيادة عدد التذاكر. ترجي اللي كان راس الجامعة وأكد هذا في بيان رسمي. ترجي الرياضي التونسي طبعا من أجل الزيادة في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره في نهائي كأس تونس. الجامعة ذكر كانت خصت 10,000 تذكرة لكل فريق بالإضافة ل 1500 دعوة. وأيضا ترجي الجرجيسي يحتج لدى الجامعة ويطالب بالزيادة في العدد. نرجع شوية في معلومة مهمة جدا على المنتخب الوطني التونسي. التلفزة الوطنية تنقل مباراتي المنتخب ضد بلجيكا ضد النمسا. إذا هذه معلومة مهمة توصلنا توا زوز مقابلات باش تكون منقولة تلفزيا. نكمل بالاتحاد الرياضي المونستيري والكتابة العامة للاتحاد أعلنت أنه ورد عليها استقالة جماعية اليوم صادرة عن جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة. وبالتالي باش يتم تسيير الجمعية من طرف هيئة تسييرية لحين انعقاد جلسة العامة الانتخابية الاستثنائية بتاريخ 30 جوان 2026 مع فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية الاتحاد الرياضي المونستيري. هذا حسب ما ورد في بلاغ الاتحاد. نعاود نذكركم بالرابطة الثانية. مباراة جارية حاليا لتحديد صاحب اللقب. 3-2 تقدم سقيت الدير يقلب الموازين في 90 دقيقة ضد أمل حمام سوسة. نهاية هذا الموعد الرياضي. أجمل تحياتي مهدي عبيد.
19: فلاش سبور.
20: الدكتور حكيم.
21: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يزمة تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
20: الدكتور حكيم.
22: الإذاعة الوطنية.
23: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
24: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
25: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. ارتفاع نسبة المدخنين بين 13 و 15 سنة من 14.1% إلى حوالي 23% مع ظهور السيجارة الإلكترونية. الديوانة تدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعتي. وفي العالم ترامب يعلن رفع الحصار البحري المفروض على إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم جمركية. في تفاصيل النشرة، ما تزال التحقيقات متواصلة في حادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد والتي خلفت وفاة شخصين. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي أفاد للأخبار بأن 3 مصابين غادروا صباح اليوم المستشفى، فيما تم نقل الأم إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس للقيام بتحاليل معمقة، مشيرا إلى أن حالة باقي المصابين مستقرة.
0: بعد خروج 3 من أفراد العائلة في الفترة الصباحية من هذا اليوم، وفي إطار مزيد من التحري والقيام بتحاليل معمقة، وقع نقل المريضة ذات 61 سنة إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة. بعثنا أكثر مزيد من التحاليل اللي تنجم تنيرنا وتنير الرأي العام مع طياب الإطار، كيف بالنسبة للصغيرات اللي هما أولاد مع المسنة، وقع الاحتفاظ بهم تلك كيف رغم أنه في صحة جيدة ولبس عليها مع عندك حتى مضاعفات في الوقت الحاضر قادرين يخرجوا، لكن نحن قادرين نستنوا نتائج التحاليل. قررنا الاحتفاظ بهم من هنا لغدوة الصباح إن شاء الله في انتظار ورود التحاليل علينا باش نبدو مطمئنين أكثر.
25: من جهته أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري بأنه تم تسخير فرق ميدانية تولت عملية رفع العينات لإجراء التحاليل اللازمة والوقوف على أسباب التسمم.
1: قبل أن بالله ما كانش موجود في الأكلة، الأكلة تقريبا متكون من 4 أنواع، كسي والعصبان والثلاثة الخضراء ومعها مشروبات غازية. تم تكفل بضحك ميداني وتم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الخيري نقلوا العين مكان ونرفعوا من الأكلة هذه العينات، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عينات وخفنا بنا تكون شتنا المياه الحديدة تكون مصدر التلوث، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. جثتين تم حالتهم على الطب الشرعي وقمنا بالإنسان برفع العينات، ثم عامل مشترك بيناتهم الكل، رغم أن عنا تقنيات أن احنا ما نجم الحقيقة نعلم بشكل قطعي إلا بعد صدور التحاليل هي تأكدوا من سبب الوفاة الحقيقي.
25: في شأن آخر، أكدت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامية الدكتورة سونيا معالج، أكدت أن الأنواع الجديدة من السجائر لا تقل خطورة عن مخاطر السيجارة العادية، كما أضافت خلال حضورها اليوم في برنامج العيادة الطبيعية على موجات الإذاعة الوطنية، أضافت أن ظهور الأنماط الجديدة من التدخين ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة لدى المراهقين، مشيرة إلى أن 23% من الشريحة العمرية بين 13 سنة و15 سنة يدخنون السجارة العادية والإلكترونية وفق دراسة أنجزت سنة 24 و2000.
2: عنا الدخان العادي وزيد علينا الأنواع هذه متاع التدخين اللي هي للأسف وقع الترويج عليها من الأول لأنها أقل خطورة. دوك نجي أنا للتدخين هذا المسخن راهو دخان ودايخ توا باش يزيدوا يجدوا به العباد ولاو يعملوا حتى في أشكال جويدين مملوني تستقطب تخطو البنات بوفي تسميو الوحدة فيهم كمية التدخين اللي فيها عبارة على 35 سيجارو إلى 70 سيجارو، وتوا زيدوا عملوا هذو ما سكونابيل لي جول ألوان زاهية على المحلها، حتى الولي نجم ما يفيقش بصغيره خاطر تتحط مع الادوات المدرسيه نتاعو، وكيف كيف ليكيفالون نتاعها عباره على 20 سيجارو. صارت دراسه في تونس عام 2024 عند المراهقين من 13 ل 15 سنه نسبه التدخين 14.1%، هذاك خذينا طبخ كي زادوا عليها الفاب طلعنا 23%. الفاب ماهوش طبخ لكن فيه مكونات سيجار لي زاغوم هذوما اللي يفوحوا بهم الفاب، وهذه مشكل كبير على خاطر هذوما لي كومبوزون كيميك يتسخنهم برشا يتحرقوا ويوليوا دي برودوي توكسيك ويعطيوا حتى الأورام.
25: وأفادت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتورة سونيا معالج، أفادت بأن عيادات الإقلاع عن التدخين منتشرة في جميع جهات البلاد وفي كل المستشفيات والمستوصفات.
2: عندنا 7 عيادات إقلاع التدخين في عبد الرحمن مامي، من فمش في كان في مامي، فما تقريبا في كل المستوصفات. راهو في العياده هذه اهم حاجه نعملوها هو انه نفهموا احنا ونفهموا المدخن قدامنا انه شنو سبب الادمان نتاعو. راهو ينجم يجيني المدخن باش يبطل الدخان ما نعطيه حتى معوضات النيكوتين، يسفي نخدموا على الجانب النفسي باش يوصل يبطل الدخان. علاش؟ خاطر الادمان 3 انواع، فما النيكوتين صحيح، فما العامل النفسي، وفما العامل الاجتماعي. وراهو تنجم المستوصف اللي بحذاك ما فيهوش يوجهوك اقرب نقطه ليك انت، وخاصه نعطيهم بلاش. راه معوضات النيكوتين هذوما توفرهم لنا وزارة الصحة، ونحب نأكد راه ما فما حتى وسيلة ناجعة وحدة 100%. يلزم الوسيلة اللي تمشي خير مع المواطن، ونجم رانا نعطيه برشا وسائل.
25: تنطلق الإدارة العامة للديوانة بداية من الأول من شهر جوان المقبل في إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، حيث دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكر الجبري اليوم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيق الخاصة بالتصريح بالعملة، وذلك خلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي على موجة الإذاعة الوطنية. وقال العميد شكري الجبري أن هذه التطبيقات من شأنها أن تساهم في تسريع عملية مرور المسافرين عبر المعابر وتجنب الطوابير وتعزيز الشفافية.
3: تطبيقة رخصتي مكنهم باش يتمتعوا برخصة الجولان عن بعد، في الحقيقة موجودة من عامنا ولكن ما شاهدناش عليها إقبال كبير. ندعو كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، موجودين أونلاين في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة. التطبيق متاع أمتعتي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ويدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي، باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله كيف التصريح بالعملة. تنجم زادة تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زادة للتطبيقة هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها بالضبط كيما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيار وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيار ذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيار ذاك يجبد لك المطبوع ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، ونأكدوا راه التصريح متاعك بالعملة راه ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة.
25: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال برنامج وعد اثنان لمرافقة الشباب من مختلف ولايات الجمهورية في بعث المشاريع وتعزيز ريادة الأعمال في تونس. وتقوم المنظمة حاليا بعملية فرز مطالب المرافقة التي بلغت أكثر من 700 مطلب، على أن تختار في مرحلة أخيرة 100 فكرة مشروع لمرافقة أصحابها في جميع مراحل بعث مشاريعهم، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية رئيس المنظمة ياسين قويعة.
4: خصوصية متاع البرنامج هذايا مثلوا جميع الولايات، دونك اليوم اي مشروع من اي ولاية اللي حاشتنا به هو صاحب المبادر، حاستنا بالذهنية متاعه، بالمايند سيت متاعه، بالرغبة متاعه. الخصوصية زاد الباهية انه فاتحين ايدينا مش نسمعوا لي بورتور دو بروجي، خاطر اليوم تعرف في تونس لي ستركتور دافوي سواء في القطاع الخاص او العام محدودة بارابور الكم الهائل من الناس اللي تحب تنتصب الحساب الخاص. هذاك علاش احنا حاولنا نكونوا انستيديو ديكوت ونسمعوا هالشباب. هذي هو برنامج يدوم 8 أشهر من التكوين للمرافقة، للولوج للتمويل، للولوج للسوق، للولوج للمعلومة. احنا كرواد أعمال وأصحاب مؤسسات مش نوقف في عملية المرافقة، مش اليوم مش يكون برنامج تكويني أنه إنسان أكاديمي هو اللي مش يكون فقط، ناخذه كل قطاع نحاول نشوفه لراد عمال عاش والتجربة هذيك مش يبرتاجي معاه، خلينا نقول الصعوبات. تقينا حوالي 730 مطلب بها المرحلة هذه متاع الكومبانيومون، قاعدين تو في الفاز بسيليكسيون لنوصل في الاخر مش نختاروا حوالي 100 فكرة مشروع.
25: على صعيد وطني آخر، أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم إطلاق أعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والأفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الأفريقية. هذا الأعلان جاء أثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
5: عندنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودك من السلطة الإقليمية وضمان سهولة النفوذ إليها. لأن هذا جاء نتيجة بيان منظمة تونسية لشؤون المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لسيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا، وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
24: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
25: في آخر التطورات في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري عن إيران، وطالبها بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور في الاتجاهين. كما أفاد بأنه سيجتمع اليوم مع مساعديه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. من جهتها، وصفت مصادر إيرانية تصريحات ترامب بمزيج من الحقيقة والكذب وبمحاولة إظهار انتصار مصطنع، نافية نية إيران تفكيك أو تدمير موادها النووية، مؤكدة أن ذلك لم يرد في مذكرة التفاهم. التناقضات الجذرية بين الشروط الإيرانية والنوايا الأمريكية تقف عائقا كبيرا أمام التوصل إلى اتفاق حقيقي ينهي الأزمة، إضافة إلى ضغوطات الصهيونية التي تدفع نحو إشعال فتيل الحرب من جديد أو الزج بالمنطقة في المزيد من التوتر. ناجي بن جنات في التقرير التالي.
6: لا يبدو الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أمرا هينا ووشيكا في ظل ما يعتري مسار المفاوضات من تجاذبات وضبابية وشكوك، فالتناقضات بين مطالب واشنطن وشروط طهران تظل جلية وعميقة إلى حد كبير وملموس، وأزمة مضيق هرمز تلقي بثقلها على الحل المنشود، وهو ما يؤسس لمشهد بلا يقين مفتوحا على كل الاحتمالات. مأزق الاتفاق يكمن في غياب قواعد التفاوض، يقول الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الأستاذ منتصر الشريف.
7: المفاوضات المتعثرة بين أمريكا وإيران يعود إلى عدم احترام الجانب الأمريكي لقواعد العامة للتفاوض حسب ما هو متعارف عليه في القانون الدولي. ففي القانون الدولي ما هو متعارف عليه تكون المفاوضات على أساس قواعد حسن النية وعلى أساس الرغبة في التفاوض، ولكن أن تدخل دولة وتحدد مآل المفاوضات منذ البداية فهذا بطبيعة الحال يعتبر تفاوضا عنصرية. يعني أمريكا تريد أن تصل بالمفاوضات ما لم تصل له بالحرب.
6: الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تلتبس بالضغوطات الصهيونية وسياسة المحاور الإقليمية والدولية التي تنظر إلى الأزمة من زوايا مختلفة، بعضها يتصل بطبيعة الملف الإيراني وأكثرها يتعلق بمضيق هرمز وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
25: على الجبهة اللبنانية، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت اليوم مبنى عند مفترق بلدة العبابسة وبلدة دير قانون النهر في مدينة صور جنوب لبنان. في حين أعلنت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال أن 11 طفلا يسقطون كل 24 ساعة في لبنان بين قتيل وجريح في ظل التصعيد العسكري الصهيوني. وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت مصادر طبية وميدانية في مستشفيات قطاع غزة اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين في غارة جوية وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة في مدينتي غزة وخان يونس. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ارتفاع نسبة المدخنين بين 13 و 15 سنة من 14.1% إلى حوالي 23% مع ظهور السيجارة الإلكترونية. الديوانة تدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي. وفي أخبار العالم، ترامب يعلن رفع الحصار البحري المفروض على إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم جمركية. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
23: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء معكم انتوما مع احلى مستمعين مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا على موجاتنا. هذا هو الموعد التوقيت كما تعودتوا كل يوم من 6:15 تقريبا بعد نشره الاخبار حتى 8 متاع الليل، استضافات ضيوف يكونوا حاضرين بحذنا تغطيه للمواعيد الثقافيه. اليوم يرافقوني كل من ألفة بشير في الاخراج، عمار على مستوى الديجيتال، الناس تبع فينا على صفحتنا راديو ناسيونال تونيزيان، ورامي مجول اللي في التنسيق العام للحصة. ملك لي يزيد حيكم من أمام ميكرو لذاع الوطنية التونسية. مرة أخرى نقول لكم عيدكم مبروك، كل عام توما حيين بألف خير، نهاية أسبوع زادة طيبة للجميع. اليوم واكباتنا وتغطياتنا باش تكون تباعا العدد من التظاهرات والأحداث الثقافية. شوي آخر شكري العياري المشرف الفني لمشروع حكاية فن يحكي لنا على حكاية فن وهذا المشروع بالقيروان اللي الهدف منه جاء لمناهضة العنف. أكثر تفاصيل باش تكون في استضافة هاتفية شوي آخر مع ضيفنا. لكن قبل شامة مريم منذر مؤلفة كتاب رحلتي إلى محكمة الجن باش تكون ضيفتنا شوي آخر في ساعتنا الثانية في الأستوديو، ونحكيه بأكثر تفاصيل على هذا الكتاب وهذا المولود الجديد. كيف كيف فقرة نيشان اللي تعودنا أنه تكون حاضرة في بورتري لزميلتنا انتصار المانع ومن المجري، كل مرة أكيد بورتري لشخصية فنية تكون حاضرة معنا. قبل هذا الكل باش نحكيو على مشروع آخر، مشروع أوتار الإبداع. شنية الحكاية؟ تفاصيل الكل هما حاضرين بحذية في الأستوديو أكيد باش يعطيونا أكثر تفاصيل. أحمد حاج علي وأميرة بوعلي بحذينا يعطيونا تفاصيل على المشروع هذية، وهما زوز من فريق المشرفين. طبعا بعد نفهموا أكثر تفاصيل شكون الناس اللي مشرفة على هذا المشروع، مشروع أوتار الإبداع تحت إشراف وزارة الثقافة نذكركم. وكل التفاصيل باش تكون شوي آخر في فقرة ضيف نظيفكم.
0: ضيف نظيفكم.
1: ضيوفنا هما زوز اليوم ضيوف، رحبوا بهم. هات نبدأوا ladies first كما يقولوا. نبدأوا بأميرة، أميرة بوعلي أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا على موجات الإذاعة.
2: يعيشك مرحبا بيك، أنا فرحانة برشا اللي موجودة معاكم. اللي باش نمثل المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر، أنا كأستاذة موسيقى دونك أستاذ تعليم موسيقي. وبالنسبة للتظاهر هذية أنا المنسقة البيدوغجية والفنية للمشروع ذاته.
1: المشروع اللي باش نحكيوا عليه اكيد باش هي الحكايه أوتار الابداع. ايضا اهلا وسهلا احمد حاج علي، تحيه ليك.
3: عاشك ربي فضلك،
1: مرحبا. انت عندك دوبل كاسكيت، الاشراف على هذا المشروع وعندك صفه اخرى.
3: عندي صفه اخرى اللي هي اداره المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبيه.
1: اي
3: على مدير اي
1: تغفلوا كيف
3: مقبلة تلميذ من 97-98 ومن بعدها أستاذ من 2005 حتى يكس 2022،
1: يعني المراحل مدير
3: بعد مدير بتاع المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت، ثم المدير المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية. هو ديما يقولوا له سيدي صابر على اسم النهجة، ما نحب نقول المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية، يقولوا له كونزرفاتوار سيدي صابر.
1: يعني اليوم مرحلة من النضج، اليوم كي نقولوا كي وصلنا للمرحلة دي كيما الإشراف على عدد من المشاريع. أنت حكيت لي على المحطات هذيك اللي تعديت بها.
3: أي حكيت لك على المحطات كتلميذ وكأستاذ، فهمت. وزيد ما نسيش متخرج من المعهد العالي الموسيقى، فهمت. دونك برشا محطات،
1: برشا محطات.
3: أنا الزمن
1: أنا في الملخص معناها في اللي خذيته فكرة مبسطة على المشروع هذي أوتار الإبداع، هو في نهاية المطاف فرصة باش تتعطى اليوم للتلامذة باش يعتليوا المسرح، باش تكون عندهم تجربة خاصة، لأنه البداية تبدأ من الفضاء التلمذي. وأنت قلت كنت تلميذ توا شوفني وصلت من هاك المحطة، تنجم أنت تغير مسار حياة التلميذ وقت اللي يلقى روحه على المسرح باش يخمم انه باش يمشي في المسار هذاك.
3: وهذيك اكثر حاجه ناقصه في المنظومه التعليميه في الموسيقى في المعاهد الموسيقيه. التلميذ يقرا يتعلم سورتو مثلا في العزف، ياخذ الحصه نتاعو كل جمعه نص ساعه، ومن بعد
1: حصص تطبيقيه
2: تقعد نتيجه.
3: نتيجه
2: شنو؟
3: لازموا من الفورماسيون ومن التكوين. السين مهمة ياسر. الركح مهم ياسر.
1: صحيح.
3: ميم حتى في الكونسرفاتوار عندي معناتها اوبجيكتيف باش نجيب استاذ مسرح باش يعلم كلام ذاك
1: باش يطلع على المسرح
3: سيغ سين. ماهي ساهله الحكايه. لو فات هو يتعلم وفماش براتيك على الاقل في المؤسسه هذه قبل ما يخرج للاحتراف وللميدان كان معناتها مشى للموضوع هذاك. دونك لازمو يلقى روحه سيغ سين، لازم يتعدى بك المرحله هذيك من الفورماسيون ومام حتى باش ناويين نحطوها في الـ في الـ في الـ في النظام الداخلي للمركز. معناتك حاجه اجباريه لازمك
1: الوقوف على المسرح.
3: الوقوف على المسرح لازمك وداخله في النوت.
1: هي وكانه اليوم ثم دي ثيرابي سيرو مثلا علاجيه يقول لك راهو صغير كان يعمل مسرح تو شخصيته تقوى اكثر. اليوم فما عازفين باش يواجه ما نعرفش انا كي بدا يوقف على المسرح بالمئات معناها مقابلينه في في المسرح لازم يعرف كيفاش يتصرف وما يتاثرش ولازم يكون مركز مع الموسيقى والعزف نتاعو في الوقت اللي ثم ناس عندها رهاب المسرح
3: موجود عند الناس كل
2: عند الناس الكل.
3: انا اول مره نطلع سيغ سين كنت نشوف قداش معناتها خايف
2: كل
3: البروف نتاعي جاب لي منشفة في الشتاء معناتها تخيل انت هو لازمك تتعذبك الحكايه ذيك.
1: صحيح.
3: ولفيت انت تلقى روحك موجود في الموضوع ذيك دونك باش تخدم اكثر. المخصول اللي باش تعزفوا باش تعاودوا برشا مرات تخمم تعاود وباش تطلع سيغ سين وباش تشوف النقائص نتاعك عام الجاي في الفرصه اول فرصه باش تعمل حسابك
1: شنو اللي غلطت فيه باش تصلحه
3: باش تخدم بالقدا.
1: اميره هي تعطينا اليوم المهم معناها هما ثلاث عروض اللي فهمتوا انا من في المشروع هذا
2: هما ثلاث عروض ومعاهم الحفله الاختتاميه.
1: الحفله الاختتاميه نبداو بالعرض الاولاني اليوم اهميه الوقوف على المسرح. ثم اليوم مختصين ثم ناس مؤهله معناها باش تكون هي مؤطره بالنسبه للتلامذه هذوما خاطر المزج بين الموسيقى والمسرح خاطر الوقف على المسرح التعامل مع الجمهور ساعات لازم معناها تتفاعل مع الجمهور وقت اللي يطلب منك باش تعاود معزوفه تلقى روحك انه مضطر باش تعاودها ما تمشيش بحسب البرنامج اللي انت منظمه ومسطره فلازم تكون نهيئوا الصغيرات على النوعيه هذه من المفاجات. العرض الاول كيفاش المقام
2: العرض الاول هو باش يكون احنا معني نسميه اوديسيون اللي هو باش يكون عزف منفرد دونك ماهوش جينيرالمون مش باش يكون فيه غناء دونك باش يكون عزف دونك من من من مختلف الالات الكمانجا البيانو الجيتار ترومبيت الفيولونسيل معني برشا آلات إيقاع دونك باش يكون عزف منفرد دونك كل صغير احنا بون انا باش نقول حاجه اونتخ معناها جيومي اللي احنا الكونسرفاتوار نتاعنا ماهوش نتاع صغيرات برك احنا نقريو حتى الكبار معناها تلقى عنا بلوس
1: كل الاعمار
2: الاعمار الكل دونك ما عنيش عمر محدد دونك باش يكون عزف منفرد كل صغير يطلع وحده سيغ سين باش يعزف عندنا كيلكو مورسو باش يكونوا مرافقين مع الاستاذ نتاعهم او بيان مش نتاعهم نجم يكون هو يعزف مثال بيركوسيون باش يطلع مع استاذ كمانجا جوست باش يكون مرافق دونك احنا البيوت نتاعنا الاولاني انه احنا نحبوا نكتشفوا مهارات الاطفال
1: واضح
2: مهاراتك العزفين
1: الفرديه
2: صحيح المهارات الفرديه خاطر مش كيف واحد يعزف وحده
1: كيما مع مجموعه ينجم واحد يغطي على واحد
2: سي سا دونك انت
3: سمحني باش نقول لك حاجه ديما تقول اطفال هما راهو احنا عندنا
2: العمر الكل قلت لها تو ديجا احنا عندنا العمر الكل اما احنا ديما شنو نحكيو ديما معناها جينيرالمون نحكيو على الصغيرات اللي اقل اللي اعمارهم من 12 حتى 18 خاطر يعتبروا مازال ماهوش ومن بعد نحكيو على الفئه اللي هما فوق 18 ديما انا اللي نحسوا من الاكسبيريونس نتاعي انهم الكبار ديما نحس عندهم تراك اكثر يخاف اكثر من
1: ممكن حتى من الصغير الصغير يتصرف
2: صغير سبونتاني
1: سبونتاني على
2: الاخر خاطر بالنسبه له حاجه عاديه كي يغلط الا اذا ساعات تلقى بعض لي بارون يركب الخوف صغيره رد بالك تعمل يولي الصغير يدخل في حاله
1: انا نتصور لهنا انتم كمشرفين على التظاهر هذه والمشروع هذايا نتصور انه الاطفال ياخذوا ممكن بكلام المؤطرين نتاعهم اكثر حتى من
2: كل تلميذ كسوا كبير ولا صغير كل تلميذ باش يكون مع الاستاذ نتاعو باش يكون حاضر بيان سور قبل العرض باش ساعة يعملوا هذيك ان سوتيا مورال انه باش يحكي معاه يهز له مورال ويعطيه ثقته في نفسه. احنا لهنا باش نكتشفوا شوف انا بالنسبه لي انا الخدمه اللي باش نعملوا هذه هي نتيجه للاستاذ وللتلميذ. خاطر الاستاذ باش يشوف روحه شنو قدم عام كامل من خلال هاك الصغير هذيك ولا هاك هاك العازف اللي باش يطلع سيغسي، والتلميذ زاده باش يكسب ثقته في نفسه
1: صحيح،
2: باش يزيد يتعلق بآلته. خاطر كي باش يقف ويعزف والجمهور باش يصفق له راهو احساس معناها جميل جدا.
1: صحيح صحيح.
2: دونك انا بالنسبه لي انا بالنسبه للعرض الاول
1: باش يكون تحفيز لي هو باش يعرف روحو لوحده
2: بيان سور، وباش يعرف روحو اللي هو ينجم. خاطر برشا يقول لك راهو انا ما نجمش ولا نخاف نحشم، باش يقولوا لي راك تنجم حتى لو كان يعمل كالكوفات، حتى لو كان يعمل معناها ميسيلش نصفقوه ونشجعوه، هو هكاك باش يكون له حافز.
1: هو عندك الحق في الخطا الى ان ياتي ما يخالف
2: بيان سور بيان سور. وانا نحب نقول لي زيد راهو عندنا ساعات معناها كلكو هكاك الاطفال اللي عندهم معناها بعض صعوبات التعلم دونك هذوكم زيد راهو نعملوا لهم زيد معناها معني قاعدين نخدموا معاهم بالكدا وقاعدين نطوروا. ثم راهو معناها
1: الموسيقى هي علاج راهي
2: ثم صحيح ايفيكتيفمون. انت ديجا قبيله حكيت على المسرح، المسرح والموسيقى معني ثم معني دي ميدسان يقولوا راهو لازم ولدك يعمل ميوزيك، وقاعدين لاحظوا اللي صغار قاعدين يتطوروا يكسبوا ثقه في رواحهم، قاعدين نكتشفوا فيهم في برشا مهارات. ساعات الام تجيب لك يقول لك راني نحبوا جوست يقرا موسيقى يعزف شوي، نكتشفوا فيه اللي هو مثل ضابط ايقاع ممتاز، اللي هو يغني، اللي هو عنده صوت.
1: هذاك علاش قلت المؤطرين هما عندهم فرصه وممكن حتى الطفل يتصرف معاها على شخصيته على طبيعته، فممكن وقتها تكون الامكانيات الحقيقيه نتاعو تظهر. العرض الثاني،
3: العرض الثاني باش يكون للنادي، عندنا نوادي في المركز باش يكون من نصيب نادي الموسيقى العربية بالمركز. دونك باش نعملوه في الفضاء السليمانيه ان شاء الله لو 20
1: تحيه للنجله فضاء السليمانيه. اي فضاء سليمانيه ما عادش نجله على راس الفضاء
3: مدام رحمه.
1: اخر تظاهره خدمناها وقتها كان في رمضان اللي فات.
3: ممتازه مدام نجله. دونك كهو باش يقدموا شنو خدموا،
2: باش يكون عرض جماعي
3: في النادي، عرض جماعي هو
1: يعني على امتداد العام اللي خدموه على عام كامل، كاين حفل نهايه السنه كما نقولوا
3: نحن. ايش باش شويه شنو خدموا معناتها العام الكل. العرض الثالث، وهذه العرض الثالث لو 21 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.
1: للموسيقى صحيح.
3: البرنامج كان لاني تبدل شوية البرنامج.
1: أنا قاعدة نستنى في الاسم الأسماء الغناء.
3: لا مش هذو نقولوا.
1: إيه بطبيعة.
3: هو كان من المفروض باش يعملوه في السليمانية، فضاء السليمانية. مع بتنسيق مع المندوبية سيد بشير تويتي مشكور باش يتبدل مكان العرض شو اللي في حلق الويد
1: في فضاء آخر،
3: في فضاء واحد آخر. مرحبا بكم. الفنان اللي باش يرافق التلامذة نتاعنا هو شكري عمر الحناشي.
1: تحية الفنان شكري عمر الحناشي. تحية لسي
3: شكري عمر الحناشي، فنان ممتاز
1: أكيد.
3: واحنا كان عندنا اون ليست باش نبداو، اول واحد كلمناه وكان معناتها
1: قبل الدعوه،
3: قبل الدعوه
1: وعزف عود ممتاز،
3: ممتاز جدا وصوت جميل.
1: هو حضر معنا في اكثر من، وكان حاضر بحذانا زاد في حصه عشويه على الوطنيه مع الفريق شكري عمر الحناشي، عفوا من اعز الاصوات التونسيه. انا حبيت نفهم اليوم معناها اكثر من عرض واكثر من فضاء، يعني هو مشروع في حد ذاته معناها حاولتوا من خلاله أنه يكون ثم أكثر من عرض. من عرش أميرة وإلا أحمد كان جاوبوني على الموضوع هذية، المشروع من وقتاش بدأ التحضير ليه، فكرة شكون، هل اليوم نسخة قديه إذا كان ولا مش النسخة الأولى.
3: النسخة الأولى،
1: النسخة الأولى، لأنه ديما البدايات تكون صعيبة بعد إذا كان ننجحوا في المشروع هذية نتصور تكون ثم نسخ قادمة.
3: هي الفكرة اللوجو نعطي الكلام المدام أميرة. هي الفكرة بديت قاعدين نلوجوا كيفاش ندخلوا تلامذة للسان. بديت الفكرة من غادي وكان تشوف الحفلات الكل موجودين فيهم تلامذة ما معناتها العنصر الاساسي في الموضوع
1: يطبقوه على المسرح
3: نظري صحيت كي تطبقوه شخصيا.
2: سامحني باش نقول فيكو احنا زاد النومبر كبير دونك ما نجموش تكون ثم حفله واحده يشاركوا فيها التلمذة الكل
3: مثلا.
2: احنا على خاطر نومبر كبير دونك حاولنا باش التلمذة
1: الكل تفتحوا المجال للناس الكل
2: تاخذ الدور نتاعها. و خاطر ثم شكون يقول لك نحب نغني ثم شكون يحب يغني سوليست ثم اللي يحب يغني كورا ثم اللي يحب يعزف في مجموعه ثم اللي يحب يعزف في مجموعه فردي
3: اوكي فردي ومجموعه.
2: احنا عطيناهم الاختيارات الكل. اللي يحب يكون سوليست في العزف اوكي معناه يكون عنده التظاهره نتاعو عنده النهار نتاعو. اللي يحب يكون في المجموعه عنده النهار نتاعو. اللي يحب يغني اللي يحب يكون وثم شكون تلقاه موجود فيهم الكل راه
1: واضح
3: يعني حفله تبع رسمي معناتها حفله بالحق
2: حفلة
3: مش حفلة متاع اختتام السنة شوية ده كذا
1: روضة
3: شخصين لازم لا. تطلع فما انضباط وفما خدمة أكيد. وفما تحذير وفما برايف
1: يعني
3: وفما كذا
1: يعني تحذير للحياة المهنية نحن على المستوى الموسيقي
3: أكيد. أكيد.
1: هذه فكرة حلوة مشروع حلو. أنا دي معلش نقول من الأول احنا طوى نحكيه على الحاجات الإيجابية اللي اليوم المستفيد الأول هما الأطفال والتلامذة بدرجة أولى خاطر هذاك قدامهم المستقبل باش يطلع وفنانين
2: والأستاذ يتعلم
1: والأستاذ كيف كيف
2: صحيح هو زيدا مستفيد خاطر هو يتعلمك التلميذ متاعه شنو كان عمل أغلاط خاطر
1: يعرف صحيح وين الخلل
2: فيش قصر خاطر ما فيش إنسان ما يقصرش هو فيش قصر في النقطة ذيك باش التلميذ عمل لك الحاجة ذيك دونك هي حاجة راهي شاملة انا نتصوره انه التلميذ معناها مستفيد والاستاذ زاد كيف
1: أكيد.
2: كيف دونك يكتسب منها خبره اكيد.
1: احمد المشرفين الكل اذا كان نجم نذكرهم شكون اليوم المشرفين على التظاهره هذه نحكيوا على اوتار الابداع هو مشروع معناها كما قلنا فيه اكثر من عرض وبالحق فكره حلوه انه اليوم نعطيو
3: العرض الاخراني ما نساوش اختتام هو اختتام التظاهره
1: باش يكون في
3: عرض من الكونسرفاتوار نادي من نوادي زاده إشراف الأستاذ شكري كمون باش يكون في عرض فيه بيركوسيون عرض متاع إيقاعي وعرض متاع موسيقى عالمية شوية هكية ومن بعد عرض للمجموعة متاع سي شكري كمون
1: دونك باش يكون عرض ختامي
3: اختتام الدورة واختتام السنة الدراسية
1: معناها زوز مع بعضهم في علاقة بالمشروع هذايا شكون الناس المشرف عليه اليوم أكيد ثم أكثر من جهة مشاركة في المشروع هذا وانا نحب نسالكم الزوز وقت اللي بديتوا تخموا في المشروع اكيد تشوفوا في الحاجات الايجابيه لكن الصعوبات فما حاجات معنا ديما خصوصا في التجربه الاولى
3: ما نحبش نقول فكرتي انا من الاول وكذا هو من الاول بديت عندي انا الحكايه من الاول انا ديما نلوج على باش خاطر انا قريت في البلاصه هذيك واللي وكنت نقري زيادة وكنت نشوف ما نجمش نعمل حتى شيء فهمت حتى كي كنت نقرا دونك وصلت للكونسيرفاتوار ديما ماذا بيا نحسن ديما اللي ما اللي كنت نتمناه انا قبل ماذا بيا يبدا موجود في الكونسيرفاتوار ماذا بيا تبدا معناتها عندها مستوى عالي فهمت في التعليم وحتى في الاشعاع فهمت وما يجي الاشعاع كان بالخدمه
1: اكيد
3: بالخدمه أكيد. وحتى التعليم لازم يكون تعليم صحيح هذا كما نقولوها احنا عيني تحرق فيه شوية من البرد اللي موجود هنا يسر برد بي دونك بديت الفكرة من غادي لوج على كيفاش باش نلقى حاجة وبعدها موضوع يزيد يحفز التلامذة خاطر يجي ويقرأ بي اوكي يقرأ يعزفوا ما يجيش ومرة يجي ومرة وتعرف كيفاش ومفهمش
2: هو اصلا التلميذ حاجة تحفز التلميذ كي يعني تعطي حاجه تحصروا بها
1: تقول له عندك عرض
2: راهو عندك عرض مش تطلع سيو
1: يلتزم
2: سي يولي يلتزم حتى البارون يولي يلتزم مع صغيره في انه يهز يجيب يقف عليه في الدار خاطر العزف راهو ماهوش ساهل
1: صحيح
2: ما راهو انا ديما فما كلمه نقولها للتلاميذ يقول لهم راهو العزف اذا تركته راهو يتركك
1: صحيح
2: راهو نقول له مش تعزف مره في الجمعه قبل ما تجيني راهو لازم ديسبلين لازم كل يوم كل يوم اعزف شويه خير من تعزف مره في الجمعه صحيح. برشا
1: باش ما تنساش وباش ما تبخلش معناها صحيح. على
2: التلميذ دونك تحط له راك انت اليوم اول نهار في القرايه راك بعد 9 شهور باش تطلع سيغسين سيي هو بالنسبه لي هو يولي اصلا التلميذ اللي يحب يسخطر عنا راه متلايم ذا موهوبين ياسر ويحبوا برشا الموسيقى هذيك يولي يخدم اكثر يولي طاير
1: صحيح
2: التلميذ اللي هكاك وبرا ويحب يشوف ويحب كذا هذيك تحفزه ويولي ديسبليني يقول لي ثم حاجه يلزمني نعمل يلزمني كيف صحابي
3: المهم لازم يخلق موضوع في الـ في الـ في المركز موضوع يحفز التلامذه فماش معناتها فماش ديناميكيه في يقرا ويروح ويقرا ويروح احفظ المش حاضر يدري شنو كذا فماش فماش حاجه تدز الناس باش تخدم معناتها بطريقه منضبطه و وديسيبليني فهمت نرجع لك
1: للمجموعه
3: للمجموعه الباقي احنا التابعين الفن والكذا الباقي كل تقنين منال بلاج تقني في الاعلاميه سي طاهر علوي معانا زيدا هو منسقي دير يوميلي بالمركز لسيمي
1: والتظاهرة دي تحت الشرف
3: سي محمد لترش المقرر متاعنا سي طاهر علوي منسق دير وميلي لي بالفلوس باش نقعد نلوج الامور الماليه وكذا ولوج على التعبير الفلوس ورائد مش موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في لجنة التنظيم
1: هي تحت اشراف وزارة الثقافة
3: هي تحت اشراف وزارة الثقافة ومشكورة وزارة الثقافة وافقونا على المشروع هذا ونحب نقدم تحية لسيد الوزيرة اللي أعطت ثقتها فينا وعاونتنا برشا وسيغتو في الموضوع متاع التظاهر هذي زيدا نشكر مدام ليلي زيدا عاونتنا
1: اللي ثم ناس امنت بالمشروع
3: الموسيقى والرقص
1: نتصور اليوم ان شاء الله العام الجاي لقيت هذي
3: نحكيو
1: على نسخة ثانية
3: صحيح
1: تكون فيها من تجربة والنضج وتكون فيها اكثر من عارض نتصور بان بس اسألكم سؤال تقني اليوم هل اللي متقدمين في العمر ينجموا
3: يعرفوا مدام انت مرحبا بك قلت حاجه مدام صوتك بي من التليفون من البارحه قلت
1: على الغناء لا نحكي على العزبه نحب على الكمانجه نجم
2: حتى الغناء انت ما تنجمش تقيم روحك
1: لازم
2: انا برشا يجيوني يقول لي انا ما عنديش صوت نقول انت كيفاش عرفت راه احنا صوت راهو معناه صوت معناه فيه برشا حاجات ثم اللي يؤدي صحيح اما صوته عادي ثم اللي صوته جميل دونك احنا معني كي باش نحكيو على الصوت راه ثم جماليه الصوت ثم الاداء ثم انك تسمع صحيح وتعاود صحيح
1: انا يقولوا لي صوت اذاعي متى نجي نجرب
3: والله صوت اذاعي اسمعني جي جي
2: مادام الميكرو حبك دونك سي بون
3: جاوبني حاجه بيه في الكونسرفاتوار الاعمار الكل
1: هذا هو
3: انا نجم تلقى واحد 60 سنه يعزف عود كذا محليهم
1: يعني ما عندهاش عمر الانسان يحب يتعلم يعزف ولا يغني ولا ينجم في اي عمر
2: احنا ميم عندنا دي فامي ريت كي نقول لك دي فامي معناها عندنا الام البو والصغار
3: فامي كامله تقرا
2: عائله كامله يقراو انا عندي كلاس نتاع
1: العائله
2: كل الام وصغارهم الام والبو صغار
1: ممتازة الحكاية بالحق واليوم هو الموسيقى كما قلت غذاء للروح وهنا نشوفوا تو في الكلوب دو شان التوندونس الجديدة اللي طالعة كيفاش ولاو في الأعمار متقدمة يمشيو يغنيو
3: ويحبوا
2: ما ثماش حدود انه الانسان يمشي يتعلم ما ثماش حدود وتوا احنا في وقتنا تو نعيشوا في برشا ستريس دونك العباد الكل محتاجين انهم شوفوا راهم يجي نعطيك حاجة أخرى برشا يجيوني يقول لك انا وين صغير حبيت نعمل موسيقى
1: لكن ما نجمتش
2: دونك يحب يعملها في صغيره
1: شوف نحكيو بصراحة قبل كانت غير عقليه الاولياء أكيد. اليوم أكيد. ما كانوش مثلا لي بارون يهزوا للنوادي الرياضه برشا ولا يهزوا
2: للموسيقى اوبليغاسيون في الحياه
1: لي بارون ولاو يخموا في رفاهيه صغارهم وفي الترفيه عليهم
2: لازم.
1: مع ضيق الوقت ومع ضيق المساحات كما نقولوا توا
3: جيتو مدام تقرا
1: ان شاء الله ان شاء الله بعد
2: نتفاهم شكرا انا حبيت نقول لك اللي انا بدي راني تلميذه كنت في سيدي صابر يعني عام 2005 قريب زاد في سيدي صابر وطبعا عندي اكثر من 8 سنين قريب
1: معناها شوف
2: دونك رحله انا بدي رحله
3: بالله كيفاش جو تو في سيدي صابر سافا الامور
2: لي جو نبيه
1: مالها والساده اللي يسمعوا فينا الكل اللي يحبوا
3: يجيو عائله واحده احنا
1: يجيو مرحبا بهم الناس الكل
2: مرحبا بتلميذه زاد اللي يحبوا يقيدوا يزيدوا معانا زيدا.
1: أكيد.
2: أي واحد مغروم بالحق بالموسيقى ما يقعدش يخليه ما يقعدش يأجل وما يقعدش. والصغيرات تمام نعملوا لهم نأطروهم وخليهم صحيح. بالحق يتفرجوا.
3: هذا مرفق عمومي للناس الكل. استغلوه معناتها.
1: أي خطر
3: أنا دعوة ما يعرفوش برجنيش.
1: أنت يعطيك الصحة لأنه اليوم ساعات تم أولياء يدفعوا مبالغ كبيرة باش يحطوا ولده في نادي موسيقى ولا نادي مسرح ولا، لكن ثم مؤسسات تابعة لوزارة الثقافة هي مرفق عام مفتوحة للناس الكل، للناس أكيد. اللي ما عندهاش الإمكانيات عندها تو قداش من صغير كل صغير
2: صحيح
1: تخلص عليه مبالغ كبيرة
3: أي.
1: ثم حاجات مصر. رمزية تقيد نجم تقيد في مؤسسة
3: شو محلاب موفرتنا
1: النجم
3: يجي
1: مرحبا بهم. شكرا لك أحمد وأميرة، خليكم عايش. كلمة الختام أميرة وأحمد ريدي ما
3: غالب
1: مازالش أحمد أنت ندلوا عليك
3: أميرة
2: به ساعة. نحب نشكرك أنت على الدعوة نتاعك.
1: مرحبا للا نورتنا.
2: نحب نشكر زيدا أحمد المدير المعد على الفكرة هذه اللي قاعدة تكبر إن شاء الله بشوي بشوي. نحب زيدا كيف نشكر الجروب اللي قاعد يخدم معانا الكل، زيد نحب نشكر حتى في الإدارة راهو عنا عناصر معناها في الإدارة قاعدين يخدموا
1: جنود الخفاء
2: جنود الخفاء اللي احنا صدقني في العيد معناها بالتليفونات اعمل هكا نحي هذي. نحب نشكر التلامذة نتاعنا ولي بارون نتاعهم اللي مضحين برشا مع صغيراتهم يجيو يقعدوا يستنيو في البرد وفي السخانة ويعديوا عشية كاملة فيك احنا نكملوا مأخر ونحب نشكر زيد التلامذة اللي قاعدين يعملوا في مجهود قاعدين يخدموا عطوا فينا الثقة وعطوا ثقة في رويحهم ويحبوا يوصلوا لبعيد وإحنا إن شاء الله باش نعاونوا
1: إن شاء الله. أحمد
3: قلت كل شيء شكرتهم الكل إدارتي محليه إدارتي نحبهم الناس كل وكلهم أحبابي وكلهم أخواتي نخدموا في ظروف نجم نقولوا عائلية هي بالحق
2: عائلية
3: ما تنعرف بعضنا بالقدى الحمد لله ربي وإن شاء الله نكملوا صحيح ان شاء الله تبدا المستقبل يكون
2: ان شاء الله هذه البدايه مش النهايه
3: البدايه
1: ان شاء الله على الجيج وبحذيه تقولي عنا 10 عروض
3: اكيد مدام الناس الناس اللي نخدموا على رواحنا ونحبوا ونوصلوا راهو ليزوبجيكتيف تاعنا ديما نوصلوا ديما نوصلوا
1: ان شاء الله موفقين ونورتوني شكرا لكم على قبول الدعوه
3: عاونونا
1: احمد حاج علي واميره ابو علي نحكيوا كنا على مشروع اوتار الابداع المولود الجديد خلينا نقولوا ان شاء الله بالتوفيق لكم انتوما هو مشروع موسيقي واكيد بشاركوا فيه اولاد دار اولاد المعهد اللي باش تشوفوا للناس اللي الناس يحبوا يحضروا ينجموا يحضروا معناها
3: مفتوحه الدعوه مفتوحه روحها للناس الكل
1: اعطيونا التواريخ باش
3: تواريخ نهار السبت غدوه 30 ماي على الساعه الرابعه
2: من الاربعه للسته في كلوب
1: طاهر حداد
3: كلوب طاهر حداد نهار 20 جوان في فضاء سليمانيه 20 جوان 7 نتاع العشيه نهار 21 جوان مازال ما تحددش المكان
1: الفضاء اللي باش يحتضن
3: باش يكون في حلق الواد
1: ان شاء الله
3: و 27 جوان في مدينه الثقافه مسرح الجهات ان شاء الله
1: حفل الختامي اللي باش يكون
3: الختامي
1: حفل الختامي شكرا لكم نورتوني شكرا شوي اخر فصل موسيقي ومن بعد فقره نيشان مع زميلتنا انتصار المانع اكيد بورتري كل مره نحاولوا نسلطوا الضوء على شخصيه من الشخصيات تحيه لكل من منى المجري وانتصار المانع اللي حضرونا ديما الفقره هذه

0: نيشان.
1: هو محمد بن عبد العزيز العقربي، عميد المسرح التونسي في الستينات وواحد من رواد المسرح والموسيقى في تونس، من مواليد يوم 9 نوفمبر 1902 في تونس العاصمة، وتوفى إثر حادث مرور نهار 12 أفريل 1968. الفنان محمد العقربي اقرا بالمعهد الصادقي والتحق بكورال تونس، ثم عام 1919 انضم لفرقة الشهامة العربية، ثم المستقبل التمثيلي عام 1927. في 1930 سجل مجموعة من القصائد والموشحات والأناشيد على استوانة لصالح إذاعة برلين، وتولى الإدارة الفنية للاتحاد المسرحي عام 1936. وبعد 8 سنين من الانقطاع على النشاط المسرحي والموسيقى، رجع محمد العقربي عام 1943 باش يلتحق كمذيع بالإذاعة التونسية. ومن 1945 لعام 1948 أشرف على القسم العربي لإذاعة باريس، وعمق بالمناسبة ثقافته في المسرح الكلاسيكي في معهد غونيسيمون، ورجع لتونس وكله حماس لتطوير المسرح التونسي، وتجسد هذا في مدرسة التمثيل العربي، وتخرج على يديه علي بن عياد والمنصف السويسي ومنى نور الدين وغيرهم من الأسامي البارزة، ثم التحق بفرقة بلدية تونس كمساعد للمخرج المصري زكي طليمات، ومن بعد صار مخرج ومدير فني للفرقة من عام 1956 حتى عام 1960. عام 1965 تم انتدابه لإدارة معهد المسرح والموسيقى في طرابلس حتى وفاته إثر حادث مرور عام 1968. الفنان محمد العقربي فنان متكامل، ممثل صاحب طاقة صوتية كبيرة، ومخرج ناجح له رؤية متطورة تركز على الممثل، وكان زاد مؤلف بارع في الترجمة والاقتباس ومؤسس للمسرح التونسي الحديث.
0: نيشان. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق في إطار برنامج العلم مع شباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، تطلق طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثماني ولايات هي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستير. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي حددت في بلاغ لها 31 من مايو الجاري كآخر أجل لتقديم الملفات على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وإمضاء اتفاقيات التمويل بداية من الأول من شهر جويلية القادم. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا بداية من الرابع من شهر جوان المقبل وإلى غاية التاسع من الشهر ذاته على العنوان edunet.tn. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد اليوم أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وتجاوزته. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم رفع الحصار البحري عن إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز فوراً. وفي تعليقها على تصريحات ترامب، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زال مستمرا، مؤكدة أن مذكرة التفاهم بين الجانبين لم تصبح نهائية بعد. وختاما، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يفيد بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وذلك في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: وانتي شمسي انتي ما تغيبيش.

ونحلف لم نجي على القمره حبك يهديني الملاحات يا زهر. يا ميمتي يا ميمتي خالد خالد

العين اللي ما تشوفكش لطفي بوشناق تسمع فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء معكم انتوما أحلى مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 7:17 تقريبا 18 دقيقة طوى بالضبط. معانا وهبي الواعري التحق معانا في الإخراج. تحية لزميلتنا ألفة بشير اللي رفقتنا في ساعتنا الأولى. عماري وصل معي المشوار على مستوى الديجيتال ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. أنا من عالم الإنس باش نهزكم إلى مملكة الجين هكا بسرعة نمشي وناخذ فكرة على كتاب رحلتي.

0: العناوين. يدخل نبدأ من العنوين. نبدأ ساعة رحبوا بيك مرحبا بيك نورتنا. أنت بنت الدار. أنت بنت الدار شيمة وأكيد كنت مع مجموعة حلوة برشا مع زميلنا معز الغربي وكنت على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نذكروا البرنامج اللي هو
1: في التنمية الذاتية يعني خديت كرونيكورة والبرنامج متاع نسيته
0: ومعز في مش ليه مش شخان مع نبيل الله يرحمه كان مع معز الغربي ونذكر المجموعه كنت ديما ساعات نتبعكم هكا في ثنيه كنا نبدا مروحه وقت اللي كل مره تختار موضوع تحكي عليه وكان ثم حتى كتب في البرنامج وتحكي كل مره على كتاب
1: نحيوه بالمناسبه
0: تحيه لمعز الغربي تحيه زميلنا معز واللي ان شاء الله غدوه تلقاوها في العتيق ونهار ثلاث اكيد معانا مع المجموعه في عشوية على الوطنية. الذكاء في اختيار العنوان بالنسبة للكاتب أنا نتصور من عرش ساعة خاطر ما عنديش فكرة هل أنه العنوان يتم اختياره قبل تكون فكرة خامرة الكاتب وإلا بعد الانتهاء من الكتابة وقتها العنوان يظهر ويكون عنده فكرة على العنوان تاع الكتاب.
1: بالنسبة للعنوان هو حالة نفسية للكاتب.
0: أيه
1: هو الحالة النفسية
0: هي الكتابة كلها تكون حالة نفسية في معظم الحالات
1: هي كما نعرفوا توا الكتابة هي الكتابة ثيرابي
0: أي علاج
1: هو علاج بالفن منهم الكتابة بالنسبة للكتابة هي حالة نفسية للكاتب والمحكمة لهنا هي محكمة للمسائلة اللي هي المسائلة نفسية والاختيار كان صادم
0: الجان زعما فما محكمة أخرى معناها في عالم
1: اللي هي محكمة الذات اللي هي كانت رمزية الجان لهنا كلمة الجان اللي هو الصوت الداخلي للذات البشرية اللي أخذنا العالم الماورائيات والعالم الذي يقال فيه ما لا يقال اللي هو كما تقف قدام مرية وتحكي مع روحك وحد ما يسمعك وهو لهنا الصوت الداخلي خاطبك واللي يسألك واللي عاود يصنع الذات متاعك
0: وكأنه نوع من الجلد للذات كي تخطئ في الواقع
1: لا هوش جلد لكن خلينا نقولوها من الناحية النفسية هي صحوة روحية
0: يعني لهنا اللي يقرأ العنوان أنا ما نحبش نعطيه تفاصيل الكتاب الرواية هي رواية أنت أكيد في السينوبسيس متاع الكتاب هي الرواية الفانتازية الرمزية ذات البعد النفسي والفلسفي نفهمه من خلالها هل هي من العنوان هل هي تستند إلى الخيال إلى ما يقال عن عالم الجان وإلا ما يقال عن عالمنا لكن أنت اخترت أنه الرحلة تكون هكا معناها مختلفة
1: اخترت محكمة الجان والعالم الميتافيزيقي حتى نراو ونفكوا الإنسان عن بعد خاطر ديما كي تخرج من الدائرة تولي تشوف مليح وإحنا اخترنا العالم هذا أولا حتى الإنسان باش نكون نكتب بدون قيود وفي عالم فانتازي ميتافيزيقي وثاني حاجة باش نجم نفكك الذات الإنسانية ونعاود نفهم الإنسان
0: يعني اليوم نتصور أنه شامة اختيارك للعنوان هذايا أكيد في علاقة بموضوع الكتاب تعطينا فكرة ما نحبوش نحب السادة المستمعين يقرأوا الكتاب وتشوقهم على قراءة الكتاب هذية قبل ما نحكيه على محتوى الكتاب قديش خذي منك وقت هل الكاتب اليوم خاطر برشة تو ما شاء الله ثم برشة كتاب وحضروا معنا تكون عنده أكثر من كتاب وأكثر من رواية تقول وكأنه نزلت على فلسة أيها هيت نكتب كتاب وهي مش هكيك الحكاية
1: لا.
0: هي ممكن ساعات الكاتب نحكيه لأنه عنده أحاسيس مختلفة على الإنسان العادي عنده مشاعر مختلفة عنده ممكن كيما الفنان كيما الرسام كيما الموسيقي
1: أحسسه
0: مرهف يعطيك الصحة ورهيف كيما قلت يعني هي تجيل باله والخاطر وإنه بشي تكون عنده والبداية تسترسل في الكتابة وتلقى كيفاش جات الفكرة كيفاش
1: بالنسبة للكتاب هذا يتمخذ عنده توا 3 سنين وهو قاعد يتكتب هو سرد ونقل لأحداث عاشتهم البطلة وجيت الفكرة مو غاديك
0: يعني في حاجات من الواقع
1: نجم
0: تمس أي قارئة عاشت نفس المحطات نفس المراحل
1: مش كان قارئة حتى قراء جميع القراء
0: واضح أنت قلت البطلة ذاك علشان أنا خمم ديما
1: جميع القراء
0: يعني اليوم نجم نلقاو رواحنا في الكتاب هذا يا شيمة أعطينا فكرة أعطينا هكا هكا حاجة نشوقوا بها

0: بالنسبة للكتاب، هو قصة حب بين نصف إنسية ونصف جنية. الهوني باش نلقاو صراع صار فيه البطلة على فقدان الهوية متاعها، المكان ليس مكانها وتبحث على المكان متاعها، وعلاقتها بالجن الأحمر. ولهنا اخترنا علاقة الحب على خاطر ديما في علاقة الحب الكبرياء يتيح والإنسان يظهر على حقيقته، وهذيك أكثر منطقة حساسة للإنسان باش يفهم روحه. ولهنا في الكتاب الجن الأحمر والعشيق ليس معناها بارتنير شريك، هو الصوت الداخلي للقارئة للبطلة.
1: يعني اليوم بشتهزنا بين الواقع والخيال، تكون مروحة بين الزوز. وكما قلت ممكن القراء يلقاو رواحهم في الكتاب هذايا، يلقاو رواحهم في
0: أسئلة وجودية، الفقد، الاكتمال، كيف زادة باش عالجت كيفاش باش عدم تقبل المختلف، اللي هي العلاقة نتاع انس وحب جان لهنا، معناها في معناتها قضية اجتماعية اللي هي كيفاش ما نتقبلوش المختلف. صراع ليس بصراع بين الخير والشر، لكن صراع ذاتي داخلي. شنو الاخر في الكتاب؟ الكتاب لهنا كان زيدا مستوحى من القرآن الكريم، اللي هي من البنية القصصية، كما نلقاو هو أصلا رحلتي إلى محكمة الجن لهنا زيدا كانت مستوحاة من قصة سيدنا سليمان وتسخير الجن له. فيها قصة سيدنا موسى والخضر، القدر، وليس كل ما يرى صحيح. فيها قصة سيدنا إبليس وقت اللي أبى واستكبر، لهنا نلقاوها في حالة الجن الأحمر اللي قعد بين زوز قيود، حب يبعد من العالم متاعه القديم لكن خاف من فقدان الهوية، واستانس بالسلاسل متاعه ما نجمش يخرج ورفض التحول. هذه علشان
1: يعني اليوم الرواية رحلتي إلى محكمة الجن
0: هي رحلة نفسية أكثر وروحية أكثر منها،
1: وتكون هي اليوم نضج في القراءة أو في الاطلاع متاع الكاتبة، خليتها اليوم تستند إلى ما ورد في القرآن الكريم، ومن خلالها هي باش نفهموا الماورائيات ممكن وعالم الجن. كما قلت أنا العنوان مشوق، أنا واحدة من الناس مازلت ما قريتش الكتاب، لكن باش نقراه الشامة أكيد. أنا ساعات هكا نلقى كتاب وهكا يبدا مشوق، خاطر ساعات بالحق حسن اختيار العناوين. احنا حتى في الصحافة ديما نقراو انه العنوان هو اللي باش يخلي القراء يقراو الا ما يقراوش المقال، فمهم برشا العنوان انه يكون عنده تأثير ويخليك انك معناها تصر على قراءة هذه الرواية وانك تكملها في اقصر وقت. رحلتي الى محكمة الجن كان حاضر في معرض الكتاب،
0: في معرض الشامة. الكتاب
1: هو وقتاش اصدر الساعة؟
0: لدو ماي، نهار 2 ماي.
1: يعني مازلت جديدة الرواية وكانت حاضرة في معرض الكرم
0: ومعرض سوسة.
1: مبروك بالنسبة للكتاب هذي. التفاعلات متاع القراء، الناس اللي قرات، الفيدباك شنية كيفاش كان؟
0: ثم اللي قبل وثم اللي ما فهمش، ما قبلش،
1: حس انه
0: حس اللغة شوية متراوحة بين اللغة صلبة للقانون، خاطر هي لهنا كما قلنا محاكمة، ونفس اللي خدمت بيه وكتبت بيه ولعبت بيه في كتابي هو ابن خلدون، لابن خلدون. ولهنا نقلت الفكرة متاع ابن خلدون في إعادة معمار الممالك، لكن أنا لهنا نقلتها في إعادة معمار الذات الإنسانية، على خاطر الإنسان ينكسر ينهار ثم ينجم يعاود يبني ذاته. لهنا خذيت الأسلوب زي متاع ابن خلدون، وفي من ناحية الفكرة إعادة المعمار،
1: إعادة البناء.
0: دونك لهنا في الصعوبات اللي لقاهم القارئ في اللغة.
1: آه. اللغة. لأنه اليوم أنت زادة تكوينك من الفنون الجميلة إلى الحقوق يعني هو اللي خليك ممكن آه. اليوم حتى معناها لغة المحاكمة والمحكمة والأساليب القانونية اللي استعملتها بحكم يعطيك
0: ومن له الحق في تعريف الإنسان ومن له الحق في فرض حاجات اللي احنا توا نتعايشوها علاش الانسان ماهوش حر
1: اكيد هذيك. ممكن هذا علاش قلت انا النضج اللي نوصلوله اليوم بحكم التجارب الحياتيه الواقع متاعنا يتاثر بهم الكاتب والراوي اللي هو في نهايه المطاف معناها يعيش في هذا المجتمع ويعيش معناها تقلبات الكل فيتاثر بها وذلك علاش اليوم نلقاو الكتابات تعكس شخصيه الكاتب. رحلتي الى محكمه الجان كما قلت كانت حاضره في زوز معارض في سوسه وفي معرض الكرم معرض الكتاب اكيد وانا تبعت توقيعك لهذا الكتاب. دار النشر قداش من نسخه ساعه خرجت شامة وهل انه اليوم تخمم انه تكون ثم زادة طباعات اخرى والا ثم نسخ اخرى ان شاء الله؟ وين شامة اليوم تحلم تمشي بكتاب رحلتي الى محكمه الجان؟
0: الى محكمه الجان
1: اللي هي لازم يقراوا الرواية باش يفهموا خصوصيات هذه المحكمة هل هي كيما محكمة الإنس وإلا لا؟
0: وإلا لا. لا هو لهنا في الكتاب سلالة الجين هذية واللي احنا اقتحمنا العالم نتاعهم خافوا من الاتحاد نتاع الإنس والجين
1: يعني اللي هما ما قبلوش شكل آخر المختلف.
0: دونك انا ننصح القراء الكل
1: لازم يكتشفوا
0: يزوروا محكمة الجين
1: ويشوفوا خصوصيات هذه المحكمة خصوصا حتى اليوم حتى نستدعوا أهل الاختصاص وأهل القانون باش يشوفوا الخصوصيات بالنسبة لهذه المحكمة إن شاء الله باش يكون حاضر في تظاهرات أخرى في معارض أخرى إن شاء الله أكيد
0: وإن شاء الله نلقاوها زيدة في معرض في دول الخليجية
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد. أنا نتصور إنه اليوم الكتاب التوانسة عندهم القلم متاعهم وعندهم التامبر
0: عن الروح
1: والروح متاعهم يعطيك الصحة هذاك علاش تلقاهم موجودين في عدد من المعارض العربية وإن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكتاب رحلتي إلى محكمة الجين. نذكر اللي هو للكاتبة شامة مريم منذر مؤلفة هذا الكتاب. شامة نخلي لك كلمة الختام. نورتني ساعة وشكرا لقبول الدعوة.
0: مرسي مليك عايشة كنت زيدة بالحق فرحانة لي أنا معك
1: أنت بنت الدار
0: ايه
1: معايا انا اول مره ايه مرحبا اكيد احنا نسقنا قبل قداش من مره انه تكون حاضره معايا وما ما جاش المكتوب اليوم مع هذا الكتاب كما قلت انت بنت الدار لكن الكتاب بخصوصيته بالموضوع نتاعه ثم كتابات تكون منفرده وتكون عندها الخصوصيه نتاعها وجالبه لانه اليوم تخلي هكا انا ساعه من قبيله نغزر ان نستخايل يعني في الاحداث ونستخايل في المحكمه كيفاش باش تكون ونستخايل
0: بالأخص كان القلم والكتيبة حتى القارئ كي باش يقرأ خممت فيه أنه ما يقلقش خاطر ثم إيقاع نفسي وإيقاع في الجملة اللي هو كما قلنا استنادا للنغمة وبوم كلمة نغمة ما نعرفش تتقال ما تتقالش النغمة من أي من الأسلوب القرآني
1: واضح
0: دونك باش يلقى إيقاع الكاتب شي شيخ أنا ننصحو يا هاي
1: إن شاء الله نستدعوهم الناس الكل باش يقراو رحلتي إلى محكمة الجان للكاتبة شامة مريم منذر. نورتني مرة أخرى وشكرا قبول دعوتنا. نحن مازلنا مواصلين معاكم شوي آخر باش يكون هاتفيا معنا شكري العياري المشرف الفني لمشروع حكاية فن اللي هو نلقاوه في القروان وجالي مناهضة العنف لكن قبل يرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: غدوة خير وليد الصالحي، كنت أسمع فيه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومواصلين معاكم في برنامج يحلو المساء، وآخر استضافتنا باش نهزوكم إلى القيرة وين نحكيو على مشروع برنامج مغرومين أو مشروع حكاية فن. هما مجموعة باش يشاركوا في المشروع هذية، تو ناخذوا أكثر تفاصيل أكيد شنو هو فكرة المشروع وكيفاش جاء، والاختتام باش يكون نهار 6 جوان بالقيرة وين في المركب الثقافي أسد بن الفرات. منسق العام والمدير الفني المشروع شكري العياري معنا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لأكثر تفاصيل. سي شكري أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك، مساء النور ومبروك
0: الناس الكل، عيدك مبروك يا سيدي، يعيشك، مرحبا تنورنا. سي شكري، شنو حكاية شنو علاقة الفن اليوم والمشروع الفني حكاية فن بمناهضة العنف؟
1: هي علاقة ماشية عن طريق، ما نجمش تفصل هذا من هذا، لأنه فيه المشروع والهدف الأساسي نتاعو هو كيفاش عبر المقاربة الفنية نجم نفهم ولو جزئيا من ما وقعنا احنا كفنانين ولا صانعين فرجة ولا ناس هكا تهتم بشأن الفن في الحد من بعض المظاهر نتاع العنف اللي قاعد متفشي في المجتمع نتاعنا. واحنا عملنا وركزنا على المؤسسة التربوية، المعاهد والمدارس، دونك هذيك علاش معناها قلت لك انه العلاقة ما تنجمش، لانه اساس المشروع هو مناهضة العنف.
0: يعني الهدف الأساسي هو إنساني. احنا نعرف اليوم انه الفن ديما يبعد الصغيرات، يبعد الشباب على الفضاءات، ولا خلينا نقولوا البلايس تكون فيها العنف، يخلي معناها حتى تصرفاتهم تعاملاتهم تكون ديما أهدى وخير، وذلك علاش ديما نشجعه أكثر. عطينا فكرة على المشروع هذايا، مشروع حكاية فن، كيفاش جاي، كيفاش تم البرمجة ليه في البداية، فكرة شكون وشكون المشرفين عليه؟
1: ليه المشروع هو إنتاج واحد تنظمة الجيتار، لقاء نظمته مغربيين. احنا مجموعة من الناس اللي مخليني ما نقولش وحدنا نمثل المجتمع المدني في الجهة، وانا ما جزء من مشهد ثقافي كامل موجود في جهة القيروان اللي تزخر بالعديد من الطاقات والمواهب والناس اللي في المجال هذايا. دونك انا كموظف في وزاره الثقافه، فما موظفين في وزاره الثقافه، فما ناس من وزاره الشباب والرياضه، فما من المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني مختصين في السينما وفي مجالات اخرى من الفنون. دونك تقابلنا مثلا جهه القروان، عملنا 3 أيام الاولانيين كان يعني نتعلموا كيفاش ممكن نكتبوا مشروع، كيفاش ممكن تصير المشروع نتاعك وتعمل الموازنة المالية والأشياء هذه الكل. بعد مشينا للمقترحات نتاع المشاريع، جات الفكرة كان لابد أن نعمل بحث الميدان نتاعنا باش نفهموا البزوا نتاع الناس اللي احنا باش نتعاملوا معاهم وباش نخدموا معاهم. دونك عملنا البحث الميدان نتاعنا، حضرنا مشروعنا. بعد هو كان في إطار مسابقة كخطيفة بين الأقاليم، دونك قدمت الناس كل مقترحاتها. ربما طريقتنا في تقديم المشروع هي اللي خلتنا نفوز، ومش فقط في الطريقة، لأن زاد المشروع كان سوليد وكان مخدوم مليح. دونك المجموعة كان فيها مجموعة كبيرة من كما قلت لك ممثلين عن بعض الولايات والمجتمع المدني، لكن بعد قعدت مجموعة هكا مضايقة شوية. نذكر لك بعض الأسماء، ثم صديقتنا واختنا فاطمة حسني اللي كانت مشرفة على كل ما هو أبراز وعملية رقم والتقارير اللي في تعاملنا مع مغرومين، لأنه تعرف أنه كل شيء بالحساب وكل شيء مضبوط. دونك كانت معنا زادة كذلك مدام راجع كنيشة، الدكتورة إيمان بن حسين، صديقنا أخونا مدير دار ثقافة، صديقنا صبري ريبشي. دونك هذه المجموعة اللي قاعدت تخدم على المشروع. بدينا جيت الفكرة، اتصلنا بالأطراف اللي باش نتعاملوا معها، وخرجت فكرة حكاية فن. حكاية فن في كلمتين، هي من أجل أنه تكون الأحلام أطول من الليل، من أجل أنه الأحلام الصغيرات هذه ما تقعدش في روسهم وكهو، نحاولوا أنه نعطيهم ليزوتي ونقربوهم، وربما نعطيهم خليني نقول الكلمة بالدارجة رأسي تكلة بعد هما الكبة يحلوها وحدهم ينجموا يكتشفوا الطرق نتاعهم لكن احنا نعطيهم ولو جزئيا بعض من خبرتنا اللي تعاونهم في تحديد مطار في يوم ما.
0: نعم نعم هذه حكاية فن وأكيد أنتم من خلال المشروع هذايا اللي باش نفهموه كان استهداف لنوع من بؤر العنف اللي موجودة في القيروان وفما بلايس اللي ممكن شهدنا فيهم نوع من العنف هذايا أو بعض الحالات الانتحار. سي شكري هذاك علاش مهم برشا اليوم تكون ثم النوعية هذه من المشاريع في عديد الولايات.
1: لا هي كلمة في عديد الولايات لأنه الظاهرة قاعدة تتفشى وما هيش كان في القريات.
0: صحيح
1: احنا كان ثم معهد موجود في مكان ربما البيئة والمحيط الموجود فيه يخلق نوع من المشاكل هذية ويعدي للصغار حتى انهم يتصرفهم اليومي يتعاملهم مع بعضهم يتعاملوا بالعنف وربما في وقت من الأوقات يثبت في روسهم أن يثبت الذات للأقوى مش للفنان ولا للكلمة الطيبة. كان ثم المنطقة هذايا وكان ثم ربما زينا كما قلت لي أنت معناها بعد الانتحار اللي نحبوا ولا نكرهوا معناها كسوة عنا احنا ولا في بلاد الخليج
0: موجودة في المناطق الكل معناها مش في القروان فقط. نعم
1: اللي ولات كاين ما نعرفش هروب ولا حاجه الصغار هذوكم والا حتى في منطقه التجربه هذا والا حتى في منطقه الاشياء اللي صعبين يكبروا لهم فيها فلوسهم في علاقه بالعالم الاخر معناها الاحتلال والتليفونات والدنيا
0: افتراضي. نعم نعم
1: احنا حبينا ولو معناها ما نحبش نستعمل الكلمه وانما نحاولوا نشوفوهم من عزله الزمان هذه اللي قاعده في زمن المصارع ناخذوا منهم الوقت اللي يرتاحوا يقعدوا في مكافحة حتى ذاتية مع رياحهم يكتشفوا ربما أشياء ما يعرفوهاش. احنا همزة وصل بينهم وبين العالم هذايا اللي ربما من بعد مع الوقت مع التعامل يتمرر فيه بعض القيم والتوجيهات اللي نحاولوا احنا باش نقربوا
0: اكيد
1: باش يخموا وين يغزروا شنية اللي متوفرت لهم ومع بعضنا اللي كيف الكل كما قلت
0: إن شاء الله
1: كل لو ما كانتش مقتصرة فقط على المجموعة اللي قلتها لك من بعض وقت اللي مشينا للورشات احنا المشروع كما قلت لك كان مقاومة المظاهر هذيا عبر المقاربة الثقافية كان على مجموعة للورشات اللي حاولنا انها تكون مواكبة للصغيرات
0: واضح
1: وتكون زادة فيها الجوانب الفنية الكل
0: اكيد
1: من مسرح وموسيقى ورسم الأشياء هذه
0: أكيد موافقين.
1: دونك الورشات نتاعنا كان عندنا ورشة الموسيقى ورشة الموسيقى
0: في 30 ثانية سي شكري لأنه الوقت فات تفضل.
1: أوكي ورشة الموسيقى وورشة الرسكات الموسيقية في طبيعة الثانية على ثلاث موسيقية مش نستعملوها في السبيكتاكل نتاعنا.
0: نعم
1: ورشة السينما سينما التحريك والسرطان ورشة العرض الدرامي وورشة صناعة المارينات والسياسة والمكياج الارتيستيك خاطر هذوما الكل الورشات باش يكونوا ان شاء الله في السبيكتاكل باش يكون نهار 6
0: جوان اكيد
1: 6 جوان باش نحاولوا ان نجمعوا الاعمال هذه الكل في عمل فني فرجوي يشاركوا
0: اكيد
1: الصغيرة.
0: باش يكون في المركب الثقافي الأسد بن الفرات نهار 6 جوان اختتام المشروع هذايا نحكيه كنا على حكاية فن. شكرا ليك منسق العام والمدير الفني المشروع شكري العياري مباشرة من القيروان شكرا على تدخلك معنا. شكرا ليك وهبي الواعر شكرا لعمار على مستوى الديجيتال شكرا لألفة بشير أيضا رفقتنا قبيلة رامي مجولي أجمل تحيات ملك اليزيد ونخليكم مع موجز الأخبار مع زملائنا من قسم الأخبار وأكيد أكيد كل الأخبار تلقاها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تونس تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتورة سونيا معالج تؤكد أن الأنواع الجديدة من السجائر لا تقل خطورة عن مخاطر السيجارة العادية. الدكتورة سونيا معالج أضافت خلال حضورها اليوم في برنامج العيادة الطبيعية على موجات الإذاعة الوطنية أن ظهور الأنماط الجديدة من التدخين ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة لدى المراهقين، مشيرة إلى أن 23% من الشريحة العمرية بين 13 و15 سنة يدخنون السيجارة العادية والإلكترونية وفق دراسة أنجزت سنة 24 و2000. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تقدم على صفحتها الرسمية توضيحات حول الآلية القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الهادف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة وشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكناً على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. غدا السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة، وبلدية تونس تعلن برمجة أيام تنشيطية مجانية للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة غدا وبعد غد. بداية من الاثنين المقبل استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار طبرقة عند رهم الدولي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالجهة، وفق المندوب الجهوي للسياحة طبرقة عند رهم عيسى المرواني.
6: يوم الاثنين القادم تستقبل جهة طبرقة وعلى مطارها طبرقة عند رهم الدولي أولى الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء في انتظار ليوم 14 جوان. كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ، وبطبيعة الحال بمعدل رحلة في الأسبوع نضيفوا لها رحلة بولونيا. بتنشأنا أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوق الداخلي والجزائري.
5: على صعيد العالمي استشهد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين منذ فجر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في إطار الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. في سوريا الفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة تتسبب بأضرار واسعة طالت آلاف العائلات والأراضي الزراعية والمخيمات والبنى التحتية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتخذ قراراً نهائياً اليوم الجمعة بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي. ختاماً، وفي المقابل قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إنه لا اتفاق نهائي بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: عند الإشارة تكون الساعة
4: ويكون اللقاء.
8: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
9: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
10: صديقتي المستمعة.
11: صديقي المستمع،
10: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
9: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
11: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كانوا، سواء اللي يسمعوا فينا بالراديو وإلا بالإنترنت. نتلقاو من جديد في برنامج تتذكرني، موعدنا الأسبوعي مع أسامي صنع التاريخ خالد وأعمالهم بقات محفوظة في الخزينة السمعية وفي الأرشيف المكتوب في مؤسسة بدأت معها حكاية غرام وحكاية إبداع لإذاعة التونسية اللي من عام 1938 ولحد توا متميزة إعلامياً وشاهدة ومساهمة وحافظة لذاكرة التونسي. لذاعة التونسية صوت التونسي وهويته وجسر تواصل بين الحاضر والماضي، ونبنيه لكلنا ومع بعضنا مستقبل أفضل لنا الكل. نجمة حلقة الليلة من تتذكرني نكتشف صوتها بهذا النغم.

0: أكيد عرفت وظيفة حلقة اليوم من تتذكرني وصوتها الخالد أليف يا سلطاني وصوت المطربة عليا.
1: يعني ممكن نعتبر الآن أنه مكان إقامتك هو في تونس؟
2: تونس.
1: في تونس.
2: تونس.
1: خلاص يعني مستقرة في تونس إلى النهاية؟
2: ده واحد في واحد ينسى أمه، ده مسقط راسي وأمي وبلدي.
0: بيا الرحال من مواليد تونس العاصمة نهار 4 نوفمبر 1936 بدأت مشوارها الفني وعمرها 14 سنة. تم اعتمادها كمطربة في فرقة الإذاعة وغنيت قدام كوكب الشرق أم كلثوم عام 1968 وقت جات لتونس وعرضت عليها باش تمشي لمصر. هاجرت وقعدت في مصر حوالي 12 سنة. عن البدايات والنجاحات نحكيه اليوم عن فتاة المنار بيا بنت البشير بنت محمد الرحال، وتعرفت بالاسم اللي أطلقوا عليها الدكتور صالح المهدي عليا. نسمعوا جزء من اللقاء مع الفنانة لميا العنابي بنت المطربة عليا تحكي عن والدتها في برنامج ساعة من العمر مع زميلتنا أمال الراشدي على موجات إذاعة الشباب.
3: تذكرني؟
4: هي بيا بنت البشير رحال من مواليد 36 4 نوفمبر 36.
5: أيوة.
4: تربيت في عائلة، هي عائلة فنية، أما وقت اللي سمعوا بنتهم عندها صوت وكلك اللي
5: كلي تقلقوا شوي،
4: تقلقوا برشا مش شوي، وخاصة أمها ما حبتش. هذاك اللي خلى زوج أختها يرحمه ملحن وعازف كمان مشهور التونسي المرحوم رضا القلعي، راجل سميرة خالجي، كلي هزها بالسرقة ولحن لها الغنية ظلموني حبايبي. وكي يسمعوها في راديو نميت تقول هذي شكون صوتها يسرى حلوة، ما
5: كيف اللي نتعقل فيه،
4: نتعقل فيها ما شكون اللي يخلي بنته تغني هكا اللطف. احنا ما عنيش،
5: اي عندهم بالعيب وقتها،
4: اي ما عنيش وندرى شنو حسيلو قامت الدنيا وقعدت. وهو هو من اصله، هي ولدت مميتي وعمها هو اللي استبنها،
5: اي تربيت على عبد
4: المجيد الرحال.
5: أيوة.
4: كان يخليها تغني، يخليها تعمل مدللة برشا،
5: مدللة فلا
4: تمشي بالسرقة، يزا هو بالسرقة من أمها ومن بوها من بشير. أيوة. رحال فهمت، يخلي يقول لهم خليها كي سمعوا عاد بها والكل قطعوها من الدار جملة واحدة،
5: مقطعينها ما عادش يكلموها،
4: ما عادش يكلموها، وكل بعد اللي بتبيع على اللي تجري ولا ما الفوم اللي باش يقول لي قالي وتقبلوا الأمر. وطفلة مغرومة يرحمها، مغرومة برشا ملي صغيرة، كانت أي حاجة تعملها فيها لمسة فنية، كل مرة ذيك يرحمها كلها فن في فن تمشي. وحتى أخوتها اللي مغرومين مش مغرومين، أما مش كيفها هي.

0: إيه؟
1: أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
2: طبعا ما عادش تعرفني.
1: وأنا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
1: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والأفراح، وأنا مرتاح بين أصحابي ناس ملاح.
1: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: عليا بدات نجوميتها تكبر في أوائل الخمسينات بعد ما دخلت للراشدية وتعلمت على يدين خميس الطرنان ومحمد التريكي وصالح المهدي اللي سماها على اسم أخت الخليفة العباسي هارون الرشيد، عليا بنت إبراهيم المهدي واللي كانت شاعرة ومطربة.
7: أستاذ صالح المهدي يقول اللي هذه عليا أخت هارون الرشيد كانت فنانة كبيرة، وكان هو دايما يتمنى باش نكون نوصل النهار كيف هي.
6: وقبل هذا الكل، وبحكم العلاقة العائلية اللي تربط الفنان رضا القلعي بعائلة عليا، خليها تلتحق بفرقته اللي أسسها عام 1949 وسماها باسم فتاة المنار.
8: أنا رضا القلعي، والأغنية اللي لحنتها هي البيا رحال، يعني وقتها سميناها فتاة المنار اللي هي توا عليا.
9: ظلموني حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني، يا ريت

0: ارحموني.
1: وكانت فرقة المنار المحطة الأولى في مسيرتها الفنية حتى عام 1954، وقد دخلت للفرقة البلدية للموسيقى العربية بقيادة الموسيقار محمد سعادة. ثم جت المحطة الثالثة مع فرقة الإذاعة عام 1957، وصارت من أبرز عناصر المجموعة ووصلت لقمة الغناء التونسي مع السيدة نعمة المعروفة بدفء الصوت وحلاوة الإحساس، إلى جانب صوت عليا الشجي الواضح والصافي. وزادت نجومية الفنانة عليا على الصعيد المغاربي، فلحن لها من المغرب أحمد البيضاوي و

جيش كبير في تونس، وقعدت عام كامل بدون ما والدي ما سمعوني اللي انا غنيتها. فبعد ما سمعوا يعني لقيت صعوبة وضربوني وحبسوني في الدار. وبعد كانت الحق المجهود الاول اللي دفعني باش نطلع الوسط الفني هو الاستاذ صالح المهدي اللي تحت اسم زرياب وريدة القلعي. كيف كيف ريت صعوبة اكثر من الاول، ومن جملة قعدت 3 سنين ما ريتش امي حتى لين جبت الاولاد بشريت امي. ولكن توا نحمد الله ونشكره، الفكره هذه تنحات من عندهم وصرت انا المحبوبه في الفاميليا كلها.

0: تونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء.
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: تتذكرني؟
3: نذكروا إنه حلقة اليوم من تتذكرني خاصة بالفنانة والمطربة عليا.
4: الفنانة عليا
5: غني مصري طبعا، أغاني خاصة بي. افتكر انت سجلت غني مسرحية ان شاء الله الجمهور يكون راضي عنهم، ونغني مصري ونغني تونسي، نغني يعني أغنية أنا الخاصة لوني أنا مصري، ونغني أغنية تونسي.
2: تتذكرني؟
4: وكان من الصعب كذلك أن أجد من يعرف جيدا الفنان رياض الصنباطي من الفنانين التونسيين باستثناء الفنانة عليا التي عاشت في القاهرة أكثر من 10 سنوات ولحن لها أغنية واحدة اسمها شمس الحرية. عليا في هذه الحلقة من برنامج ليالي عربية تستعيد ذكرياتها مع الفنان رياض الصنباطي.
6: الله يرحمه وينعم. أول ما مشيت لمصر في بداية رحلتي للشرق كان هو كما تقول تبنيني الله يرحمه، وصار لحن لغنية تغنيت بها، عملت بها حفلة في الإسكندرية اسمها شمس الحرية. الغنية غنيت في إسكندرية حفلة ونالت نجاح كبير، غنيت في إسماعيلية، غنيت في السويس، وغنيت في القاهرة في نادي القاهرة.
4: الغنية
6: الغنية بنفسها
4: عام شبه تقريبا،
6: أول ما مشيت في تقريبا 72 أو أوائل 73 آخر 72، وجبت هنا معايا الإذاعة في عام 74. هون الإذاعة ما نعرفش هون
4: مش وطنية،
6: لا لا لا لا
4: عاطفية،
6: أغنية عاطفية.
4: مما يقال عنه علي عن الفنان رياض الصنباطي، أولا في علاقاته العامة، يعني أولا أبعد الفنانين عن الصحافة، أقلهم كلام،
6: أي ما يحبش الصحافة كان الله يرحمه،
4: وأقلهم كلاما يعني أقلهم ثرثرة، ما يتصلش بالناس، ما وحتى معتكف في بيته، ما تم علاقاته العامة، ما يخرجش يسهر، ما يعيش
6: يسهر على... كان في بيته. حتى كانت مقابلتي معه دايما أنا الصباح في 9 متاع الصباح، وكانت الله يرحمه مواعيده مضبوطة بالضبط، أنا يقوم بكري يتمشى على سقيه، نوخر دقيقتين يتغشش مني.
2: تتذكرني؟
3: المحطة الرابعة من مسيرة المطربة عليا كانت وقت كونت فرقة موسيقية خاصة بها بقيادة الفنان أحسن الغربي، وكان اسمها فرقة العصر، وتم تلقيب عليا بمطربة الجيل حتى اللي انقرت الانتقال للقاهرة بعد ما جت أم كلثوم لتونس عام 1968 وسمعت صوتها اللي عجبها وشجعتها باش تسافر لمصر بوابة النجومية والشهرة العربية، وغادي شاركت في حفلات الأسبوع الثقافي التونسي ومهرجان الغناء العربي، فلحن لها محمد الموجي طرح الهوى، والملحن رياض البندق غناية لاما لاما، وشاركت كمطربة وممثلة في مسرحيات وأفلام سينمائية. ومن ألحان حلمي بكر حققت عليا نجاح كبير بغناية يا حبايب مصر وعلي قرا، ومن ألحان بليغ حمدي غنيت أبكي والناس سمعة. نجومية عليا ونجاحها ظهر زادة في الفن الرابع والفن السابع، فمنذ البدايات شاركت والدها الفنان المسرحي البشير الرحال مسرحية نوتخو دام دو باغي، ولعبت دور إزميراندا، ومثلت فيلم قصير عنوانه حب وغيرة إخراج عمار الخليفي، وقامت ببطولة المسرحية الغنائية ولادة وابن زيدون، وشاركت زادة في مسرحية أم عباس إلى جانب الزهرة فايزة والحطاب الذيب، ومثلت فيلم المزيكا في خطر مع صفاء أبو السعود عام 1976.
7: دار فنانة من فناناتنا المشهورات باش تقضي السهرة معها، سهرة في دار المطربة سيدة عليا.
8: مرحبا يا سيدي، مرحبا بكم
2: في داري اللي هي داركم.

0: وصلت عمري تقريبا 16 سنة دخلت للمعهد الرشيدي. دخلت المعهد الرشيدي وقعدت وقتها أنا طبعا عارسة. قنعت زوجي وطلع ودخلت المعهد الرشيدي، غنيت، قعدت نتعلم على يدين الدكتور أستاذي صالح المهدي. تعلمت العود، تعلمت المشحات، تعلمت المقامات، وتعلمت النغمات، وبديت بشوية بشوية. وكان بابا خميس سرنان الله يرحمه يعلم فيا زادة، يعلم فيا في الملوف.
1: عليا ده اسمك الحقيقي؟
2: لا
1: أقدر أعرف اسمك الحقيقي.
2: اسمي الحقيقي بيا.
1: بيا؟
2: بيا بالمصري بيقولوا لها بهية.
1: طب بيا ده اسم حلو. مين اللي غيره لك إلى عليا؟
2: هو الأستاذ صالح المهدي اللي هو اكتشفني للوسط الفني، فسماني عليا على أساس عليا أخت هارون الرشيد.
3: سميتها عليا وقلت لها راني سميتك على أخت هارون الرشيد. كانت فنانة ممتازة وكانت شاعرة تقية ورعة.

0: علاقة تونسية يعني رنت للعروبة والمصر في أحرج مواقفها، وكانت عملت شغل كتير أول ما حلم بكر، وفنانة ليها قيمتها وزنها وحبيناها تماما في مصر، وأكيد هي محبوبة على المستوى العربي كله، إلا أننا بحس بالولاء لحجم الصداقة والعلاقة اللي كانت صيح قصيرة، إلا أننا كلنا حبينا عليا حتى على المستوى الشخصي.
1: من الأصوات الحبيبة جدا في مصر، وغنت غنوة يا حبايب مصر. يا سلام يا سلام،
2: فنانة أصيلة وطيبة، ولها فضل على الأغنية برضو المغربية، يعني المغرب العربي، وصوتها كبير وقادر، وأخلاقها أخلاق فنانة يعني أصيلة، طيبتها وكرمها وعطفتها. حبيت أعطيها اللحن هيك من نوع من المخضرم، الألحان المخضرمة اللي بتربع لصوتها.
3: أريدك سحرا أريدك، شعرا أريدك، عطرا، فما أجمل

0: عليا ما حضرتيش ابدا حفلات لام كلثوم في تونس؟
1: طبعا الحفلتين اللي هي شاركت فيهم في تونس كنت يعني مش حتى الحفلتين بس كنت ملازمه معاها العشر ايام اللي قعدتهم في تونس عندنا.
0: سمعتك بتغني؟ غنيت لها ليها هي كمان قدامها؟ ما خفتيش
1: في الاول؟ لكن عندما هي الست الله يرحمها ما كانتش تخلي واحد يخاف منها، تخلي الانسان يحس ان هي طبيعيه جدا. غنيت لها كانت طلبت مني وقتها شمس الاصيل، وبعدين طلبت مني انا في انتظارك يا ظالمني، الرضا والنور.
2: في الغربه في حد ذاتها تجربه، وتجربه كبيره، والوحده تعلم برشا حاجات. طبعا تجربتي انا في الخارج ما كانتش سهله، هذه بالنسبه للخطوه اللي انا خطيتها بالنسبه للشرق. ثم الأغاني اللي أنا غنيتهم ما غنيتش أغاني مصرية فقط، غنيت أغاني مصرية، غنيت أغاني كويتية، أغاني ليبية، أغاني سورية. من هذوما شاركت في جميع البلدان اللي رحتهم وزرتهم، غنيت من ألحان، تعلمت كيفاه نغني، تعلمت كيفاش نقف، تعلمت كيفاه نخاطب الجمهور، كيفاه فين نقف الوقت اللي يلزم، وقت اللي ما يلزمش ما نقفش في الأغنية. إحساس يمكن زاد فيها أكثر، عاطفة زادت فيها أكثر، أو حياة أكثر، هذا اللي كسبت.
3: علي عمري ما ننساها المطربة هذه اللي اسمي كي تقول نعمة تقول علي، تقول علي تقول نعمة، ربي يرحمها. وباقي علي بالنسبة لي وبالنسبة للفنانين الكل وبالنسبة للشعب التونسي، علي ما ماتتش، علي موجودة بصوتها، بصورتها معانا، بروحها.

0: تفكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت،
2: سلم علي،
0: انا اللي مثلت.
3: تعرفوا هذا؟
4: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
3: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
5: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
6: يا مبهى الزهو والافراح، وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
7: المطربة عليا غنت اللون العاطفي والقصيد والوطني مثل بني وطني، شعر عبد المجيد بن جدو ولحن الشادلي أنور، وغنيت من ألحان زرياب صالح المهدي مجموعة من الأغاني كيما نظرة من عينك تسحرني شعر أحمد خير الدين، ومن ألحان محمد التريكي غنيت مبنك شعر حمادي البيجي، وقدمت القصائد كيما رائعة الساحرة شعر جعفر ماجد لحن محمد رضا، اللي لحن لها زادة منحبش فضة وذهب كلمات محمد سلام، وغنيت عليا زادة من ألحان والناس كريم قصيدة عش يا فؤادي بالأمل شعر المختار حشيشة، ومجموعة كبيرة من الأغاني من ألحان وكلمات أسامي معروفة في ميدان الفن.
8: أستاذ صالح المهدي، وقتاش عرفت عليا وماذا تحمل من ذكريات؟
9: أنا أولا أعرف وليدها المرحوم بشير الرحال الممثل الشهير، وكنت مسؤولا عن إدارة الفرقة البلدية للموسيقى، الأصوات نقص عددها، أصوات ممتازة يعني، فكلفت مجموعة من تلاميذي الذين يحترفون الموسيقى بأن يبحثوا عن أصوات. جاني كل من أخ حسن الغربي وعبد الستار بن عيسى، وقالوا لي الأمس استمعنا إلى بنت البشير الرحال، بي الرحال، ظهر لنا أن صوتها أصبح في المستوى اللائق، لأنها كانت لها تجربة قبل ذلك مع زوج أختها الأستاذ رضا القلعي، والتجربة كانت في أسطوانات عند الأستاذ بشير الصايسي في أغاني كانت طيبة بالنسبة لصوتها، صوت الطفلة أو المراهقة، فدعوتها وجات واستمعت إليها وتأثرت تأثرا كبيرا بصوتها، وأسمعتها بعض القصائد خاصة أغنية كنت لحنتها وما زلت ما عطيتهاش المطربة، يليل جمالك ساحر بالحسن العبدلي.
8: أيوة.
9: رحمه الله. فعندما كنت أغني لها القطعة لاحظت على ملامحها التأثر العميق إلى درجة البكاء،
8: يعني حسيت بها فنانة
9: تحس الفن إلى أقصى الحدود وتتأثر به وتؤديه أحسن أداء. اتصلت بعمها أستاذ عبد المجيد الرحال، هو اللي كان متبنيها، واتفقنا على إدخالها في فرقة البلدية، وكانت متزوجة وجاء زوجها ووافق على ذلك، لكن قلت لهم راه لا تدخل إلى الميدان إلا ما تستكمل الدراسة، فكانت في أن واحد تحضر لي في دروس الموسيقى في المعهد، وفي أن واحد تحضر يوميا في الرشيدية للتدرب على الغناء والتدرب على الأداء والتدرب على الارتجال والتدرب على المقامات. فبقيت أكثر من 6 أشهر تعمل يوميا إلى أن برزت، وهنالك أقمنا حفل ممتاز في دار الرشيدية وقدمنا هذه المطربة الجديدة، وكانت هنالك فرقة مصرية حضروا لها وأيدوا نظريتي في مستواها، أصبحت نبرزها في كل حفلة من حفلات الفرقة البلدية ونبرزها ببرامج جديدة، وكانت حفلة شهرية، بحيث كيريت فيها الإمكانيات الفنية هذه قلت لها راني باش نعطيك اسم مستعار لأبرز فنانة عرفها التاريخ العربي والإسلامي، ألا وهي أخت هارون الرشيد عليا بنت المهدي. يلزم تحافظ على هذا الاسم وتحافظ على هذا المستوى،
8: يعني وكأنك استبنيتها.
9: كأني استبنيتها. ذلك اليوم برزت عليا وبرز الناس، وأصبحنا القطاع التي نتدرب عليها ونقدمها في المسرح، نسجلها في الإذاعة وهي موجودة عندكم لبعضها، يليل جمالك ساحر، أين أيام الوديعة، يا ليل ليل الهوى.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف مبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء.
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: في ذاكرة الموسيقى العربية أصوات خلدها التاريخ، ومش ممكن أن نلقاو في صفحات الفن العربي اسم المطربة عليا وما نتوقفوش برشا قدامها الصوت الاستثنائي والحضور المميز، ونستمتعوا بنبراتها وروحها سواء في الوطني أو العاطفي أو القصيد. حلقتنا من تتذكرني اليوم استندنا فيها للتسجيلات الصوتية التالية: برنامج ساعة من العمر الأمال الراشدي، حصة تبثت نهار 22 أوت 2017، برنامج من إذاعة الشرق بباريس للمذيع موسى النيال بتاريخ 30 سبتمبر 1984، برنامج اسألوني لعبد العزيز العبيدي بتاريخ 17 مارس 1999، برنامج ليالي عربية لصالح جغام. ومن الأغاني اللي سمعناها واخذيناها من خزينة الإذاعة أغنية طفلة جميلة، كلمات عبد المجيد بن جدو وتلحين والناس كريم، وحياة قلبي كلمات سعيد بنا وتلحين رياض عريان، أغنية يا مسافر فوق الطيارة كلمات عبد المجيد بن جدو وألحان توفيق خوجة الخيل، والأغنية اللي بيا عينك سبب مشكاية كلمات أبو فضيل تلحين علي شعالة. شكر خاص للزميلة نسيمة الماجري والزميلة ليلى جلاسي. احنا نجدوا الموعد مع بعضنا ان شاء الله الاسبوع القادم مع اعلام واسماء كتبوا تاريخهم باحرف من ذهب في خزينة وارشيف مؤسسة الاذاعة التونسية، مع اجمل تحيات انتصار المنا. الى اللقاء.
3: هي الغناية اللي كانت أحلى هدية من أمي، وبقات أحلى ذكرى عبرت فيها عن حبها الكبير ليا أنا فاتن بنتها الثانية، والله يرحمك يا بيونة.
4: أنا معز العنابي ابن مرحومة عليا ولدها الصغير. أما أحلى ذكرى قعدت راسخة في ذهني هي الفترة اللي رفقت فيها أمي في باريس، وكانت أمي صديقتي واختي، والله يرحمك يا بي.
5: أنا حضرت على تسجيل أغنية في استوديو 9 مع عم طاهر وسليتي يا ربي فضله يا ملاجن حنطاي. أنا وقتها صغيرة جابتني هي سكتت وأنا قعدت نغني، قعدوا كل الفرقة الكل يغزروا، قال لها أخي شكون اللي معاك تغني؟ قلت لهم بنتي يعجبك قلت لهم معاي تغني. اخطفت اللحن وليت نغني، تقول لي تراهي جا غني معاي، إجا نسمعك الغنية هذه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بيؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصيف الحالي وإنجاح موسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى أن أيام عيد الأضحى مرت دون تسجيل انقطاعات كبرى في المياه بفضل جهود الفرق الفنية، وذلك خلال إشرافها على جلسة عمل دورية بمقر الوزارة. تواصل التحقيقات بخصوص حادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة، والتي خلفت وفاة شخصين. مدير صحة الوقاية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيدة بشير الصعيدي:
4: بعد خروج 3 من أفراد العائلة في فترة صباحية من هذا اليوم، وفي إطار مزيد من التحري والقيام بتحاليل معمقة، وقع نقل المريضة ذات 61 سنة إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس، وذلك للوقوف على الحقيقية وراء هذه الحادثة. بعثنا أكثر مزيد من التحاليل اللي تنجم تثنيرنا وتثنير الرأي العام مع الثياب الإطار، كيف بالنسبة للصغيرات اللي هما أولاد معك المسنة، وقع الاحتفاظ بهم ذلك كيف رغم أنه في حاجة جيدة ولبس عليها معك عندك حتى مضاعفات في الوقت الحاضر قادرين يخرجوا، لكن نحن قادرين نستنوا نتائج التحاليل، قررنا الاحتفاظ بهم من هنا لغدوس إن شاء الله في انتظار ورود التحاليل علينا باش نبدو مطمئنين أكثر.
3: أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولية، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا دورة 26 و2000 بداية من 4 من جوان المقبل وإلى غاية 9 من الشهر ذاته على العنوان edunet.in. ختاما وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين، ونائبه جيدي فانس يؤكد أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، والجيش الأمريكي ينفي صحة الخبر. نائب أو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن قوات الجيش تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. ووسائل أعلام إسرائيلية تعلن مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
8: كاني نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
7: مسرح،
9: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
7: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوايا.

0: تسلم يا كريمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. سهرة هوان عربي الليلة تنطلق الآن وتتواصل حتى للحديش متاع الليل كما كل سهرية جمعة. اليوم يرافقنا في الفريق وهبي في الهندسة الصوتية، عمار في الستريمينج لايف، ومن أمام ميكروفون استوديو ثلاثة كريمة وسليتي كالعادة معاكم في سهرية الجمعة وفي هوان عربي. ثلاثة محطات تنتظرنا في هذا اللقاء. الأولى بشكون من باريس مع فنان موسيقار تونسي عالمي اللي هو أمين بوحافة، بعد ما احتفت به أساسام في مهرجان كان السينمائي. الحديث سيكون حول هذا الاحتفاء، حول حضور أمين بوحافة في مستوى الموسيقى التصويرية السينمائية العالمية. بشكون اللقاء مباشرة من باريس. ومن سوسة بشكون حاضر معنا أميرة بغنيم اللي باش يحتفي بها غدوة إن شاء الله السبت بيت الحكمة، باش تحتفي بتجربة أميرة غنيم الكاتبة التونسية المتألقة من خلال جلسة، من خلال برنامج فيه جلسات علمية أولى وثانية حول تجربة أميرة غنيم الندوة، وعنوانها السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم بإشراف الأستاذ محمد محجوب، غدوة في بيت الحكمة، وهي باش تكون معنا الليلة عن طريق الهاتف. باش نحتفيه كذلك بالفنان التونسي القدير محمد الجبالي اللي احتفى اليوم بأربعين سنة مسيرة فنية، كليب جديد عنوان توحشت كلمات حاتم جزاني، ألحان محمد جبالي، غناء محمد جبالي وفاطمة الزهرة، باش يكون معنا كذلك في حصة الليلة. البداية باش تكون من عاصمة الأنوار باريس، لكن بعد ما نسمعوا صوت محمد عبدو.

0: هوانا عربي.
1: تسلم يا كريمة.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:14 ومساء الخير والطيبة. كانت بصوت محمد عبدة وصلت بنا الأغنية للتسعة واربعتاش دقيقة، ولقانا ينطلق الآن مع ضيفنا اللي سعداء جدا باستقباله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لأنه اليوم أصبح من الصعب الحديث عن الموسيقى التصويرية في السينما العالمية والعربية دون التوقف عند أمين بوحافة، الموسيقار التونسي اللي نجح خلال السنوات الأخيرة في أنه يفرض بصمته الخاصة في عدد كبير من التجارب السينمائية والتلفزيونية المعاصرة، من تيمبوكتو لسيساكو، العمل اللي منحه السيزار الأفضل موسيقى تصويرية، إلى مجموعة من الأفلام اللي كانت حاضرة في كبرى المهرجانات العالمية كما على كف عفريت، بنات ألفا، عايشة، لابتي دانيير وغيره، وصولا إلى أعمال تلفزيونية سينمائية متعدة تنقلت بين العالم العربي وأوروبا وإفريقيا. ويبقى أمين بوحافة الذي يكتب موسيقى لا تكتفي بمرافقة الصورة، بل تتحول إلى جزء من الحكاية ومن ذاكرتنا ومن المشاعر اللي تكون موجودة وقت أحنا نتفرج ونسمع موسيقى تتقاطع فيها ضفاف المتوسط مع إفريقيا والشرق، وتلتقي فيها الآلات الكلاسيكية الغربية بأصوات وإيقاعات قادمة من ثقافات متعددة، من غير ما تخلينا ساقطين ممكن في صورة جاهزة. لذلك أصبح اسمه اليوم حاضر في أهم المحطات السينمائية العالمية باعتباره أكبر وأبرز مؤلفي الموسيقى في جيله. في الحوار معاه مش نتوقفوا عند المسيرة كاملة، باش نختاروا أنه باش ننطلقوا من لحظة خاصة عاشها مؤخرا وعشناها معاه في مهرجان كان السينمائي وقتها احتفت به أساسام في درس الموسيقى الموعد السنوي اللي استضاف على امتداد سنوات مجموعة كبيرة من الأسماء. دعوة أمين بوحافة سنة كانت مميزة جدا، فيها تتويج المسار الفني المتفرد وكذلك مزيد تحفيزه للمضي قدما، واعتراف بمكانة موسيقى قادمة من الجنوب من ضفاف المتوسط داخل مشهد سينمائي عالمي. سعيدة جدا هذا المساء باستقباله عن طريق الهاتف من عاصمة الأنوار باريس. أمين، مساء النور والفل والياسمين.
3: مساء الخير، مساء الفل كريم، وشكرا على المقدمة هذه وشكرا على الاستضافة. فرحان برشا برشا أني نكون معك كضيف هذا المساء.
2: أي عايشك، وانا زادة فرحانة وسعيدة لأنك فخر لنا الكل كتوانسة كمتابعين للشأن الفني السينمائي العالمي. أكيد نسعد دائما ونفرح وقت اللي يكون فما تألق تونسي. خليني نبدأ في السؤال اللي أنت باش تجاوب عليه في دقيقة لأنه عنا موعد الأذان وبعد نواصل. أمين بوحافة، اللحظة اللي تلقيت فيها الدعوة بأنك باش تكون في درس الموسيقى ضمن فعاليات كان السينمائي ومع الساسام بالذات، شنو عنا لتلك اللحظة هذيك، أو كيفاش حسيتها وكيفاش تفاعلت معاها؟
3: فخر كبير وسعادة ما تتوصفش، خاطر كي نقف ونشوف شكون أسماء والليجند يعني اللي قدموا درس الموسيقى في مهرجان كان، درس موسيقى اللي هو أهم تظاهرة تخص الموسيقى التصويرية في أكبر مهرجان السينما في العالم. فخر كبير وفرحة كبيرة وامتنان وزاد خوف على خاطر يعني الملحنين اللي كانوا قبلي كلهم أكبر مني برشا وكاريير كبيرة برشا، فإنه يعني نجي بعدهم مسؤولية كبيرة وفرحة كبيرة
2: واعتزاز أتوقع زادة، خاطر زي الكل احنا شعرنا بهذا، فما بالك انت هو المعني بالأمر. كما قلت انت الموعد هذا استضاف أسماء كبيرة وأكيد شعور خاص ينتابك وأنت تصعد المنصة في ذلك اليوم. الدعوة بالنسبة ليك كانت أساسا اعترافا بمسيرتك إلى حد الآن لأنه ما زالت متواصلة إن شاء الله وننتظر منك الكثير، أو تحول أوسع في مكانة الموسيقى القادمة من الجنوب والعالم العربي، لأنه أنت الكريتير اللي قالوا عليه وقتها هو فدلك معناتها على أساس أنه أنت سنك أقل، هم اختاروا أن يكون أقل من 40 وقادم من الضفة الأخرى. شنو كيفاش قريتوا زادة من الجانب هذا أمين؟
3: أنا أعتقد أول حاجة هي تياري فريمون وقت يعني عمل البرزنتاسيون بالنسبة لي هو أنه ملحن موسيقي عنده أكثر من 110 و 115 فيلم تحت 40 سنة،
2: حاجة كبيرة برشة هذي
3: حاجة كبيرة برشة. وقال لي يعني كي وقتش نجمت
2: تعمل هذا الكل
3: الموسيقى هذي الكل.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هوانا عربي،
2: الهوى هوانا، وهوانا عربي تونسي عالمي. الليلة باستضافة أمين بوحافة الموسيقار اللي قدم مؤخرا في مهرجان كان السينمائي واحتفاء، والتي احتفت به هي الساسام، جمعية المؤلفين والملحنين أكيد، اللي عندها مكانة كبيرة برشا كذلك ودور كبير برشا في مسألة الملك الفكرية وغيره. أمين، أنت معنا كالعادة عن طريق الهاتف من باريس. موصلين معنا اللقاء، وكنا على نحكي وزادة على لماذا أمين بوحافة هذه السنة، كما قلت قبيلة وكما قال زادة مدير مهرجان كان، أنه أقل من 40 سنة، أكثر من 100 عمل، اللي هي حاجة تستحق أن نقف عندها وأنه نشوف أمين بوحافة كيفاش وصل لعمل هذا الكل. دونك أنا باش تجاوبني على السؤال سريعا، كيفاش وصلت عملت هذا الكل؟ شو السر أمين؟
3: أول حاجة حب السينما بالحق. نتخيل كما جات السينما، راني ما جوري با في اون كارير دو ميوزيسيان. نحب برشا السينما، جو سينيفيل، نحب احساس انك تمشي لقاعة السينما والضو يطفى وتتفرج في فيلم. زادا يظهر لي انه طبعا تلفزة زادا والدراما فتحت لي باب كبير، دراما مصرية خاصة وزادا يظهر لي فما حاجة انه بالنسبة لي انا فيلم هو كأنك عم بوتشو معه، كأنك شوية من طريق تعمله مع مخرج تتلاقى معه. وأهم حاجة إنك تحاول، وأنتوكا أنا أهم حاجة بالنسبة لي أنا إنه نكون عند يعني إنه نخدم الفيلم ونخدم رؤية المخرج باش نجم يوصل فيلم في الأحلى،
2: في أبهى صورة تحبها أنت ويحبها المخرج أكيد. دونك تم بعد نحكيه على علاقة أمين بالمخرجين اللي يتعامل معاهم، وشنو اللي يهمه في الحكاية، أنه أفكاره هي اللي توصل.

0: وهل ينجم مرة يرفض زاد عمل ولا لا؟ زين بعد تباعا في الحوار، لكن انت حكيت على حبك للسينما، وانت بدايتك ما كانتش فنية، كنت تميل للرياضيات، معناتها الرياضيات والهندسة. دونك الرياضي اللي فيك كيفاش فاد أمين الموسيقي بعد، يعني الرياضيات وتكوينك في الرياضيات كمادة كيفاش ساهم؟
1: هي الموسيقى كانت قبل كل شيء. أنا بديت بيانو عمري 3 سنين، ومعهد موسيقى في تونس دخلت عمري ممكن 6 ولا 7 سنين، وديبلوم موسيقى عربية يعني 11 ولا 12 سنة. معناتها الموسيقى
0: كانت حاضرة قبلك، قبل الرياضيات.
1: هي قبل كل شيء. الرياضيات جيت مع الليسي، مع معهد بورقيبة النموذجي، اللي هو أنا كنت يعني بالنسبة لي أنا أقرب بلاصة لمعهد الموسيقى.
0: اي ليسي بيلوت تونس في الحومه، في الحومه.
1: يعني انا حبيت نمشي ليسي بيلوت على خاطر هو اقرب معهد الكونسرفاتوار، ليش الكونسرفاتوار. فالرياضيات شوي بشوي يعني طبعا جايه ممكن شويه وراثيه زاد على خاطر الوالد ربي فضل المجال تحيه هو دكتور رياضيات.
0: اي والوالد والوالدة كانوا حاضرين معاك في كان زيدا مهمة اللحظة هذيك على الأخر.
1: أي كانت لحظة مهمة برشا، ولحظة إيموشنال برشا،
0: فيها برشا مشاعر مختلطة، وخاصة أنها مفاجأة ليك هذيك القوي.
1: كانت مفاجأة، ما كنتش يعني كنتش عارف يعني. وهو في الاخر يعني حلمه طفل صغير يعني كي شارك الحلم هذايا مع العائله، بونس كو المشاعر تتضاعف
0: وتقوى وتوصل وتوصل للاوج نتاعها. انا باش نرجع لك الرياضيات، خاطر انت ما نعرف الاهتمام بالموسيقى جاء قبل الاختصاص، لكن من بعد التميز نتاعك في المجال، وما نعرفش خاطر ديما نحس انه اللي متكون في المات يكون مختلف على البقيه، ما نعرفش فما علاقه ولا ما فماش، تاكد لي ولا ما تاكدليش الحكايه.
1: والله ممكن تكون العلاقه اذا ناخذوا الرياضيات اذا نبعدوا من منطلق الرياضيات. حساب الرياضيات هي مش حساب برك، يعني الرياضيات نجم تكون
0: منطق،
1: عندها منطق فلسفي ولوجيك والجبر ويعني
0: والنظام
1: نظام مهم برشا. النظام مهم في السينما خصوصا على خاطر ملحن الموسيقى هو il est au service d'un film. يعني fait partie d'une équipe. عنصر من من من من فريق كامل. اذا كان ما فماش انضباط، ما فماش نظام، طبعا ما تنجمش تكون عنصر من فريق وتوصل للنتيجه.
0: بالحق احكيت زاد انت على انك من 3 سنين وغيره. دونك كي نرجعوا لذاكرتك وانت طفل، وانت الذي بدات العزف في سن مبكره كما قلت، كنت تخيل الثنية متاعك هذه هي باش تكون أمين الحقيقة وانت في الطفولة؟ راهو سؤالي.
1: والله كي كنت صغير يعني بالنسبة لي أنا البيانو كان لعبة، كأني كنت نمشي نلعب، فما صغار تلعب بالليجو، فما صغار تلعب بالبلاي ستيشن، أنا البيانو بالنسبة لي أنا كان لعبة. فمعناتها ما كنتش نخمم أكثر من أني نلعب باللعبة اللي
0: تا عندك لعبة تلعب بها وكها وبشتوفها الحكاية
1: اكزاكتومو. فما دائما ما كنتش نتخيل أنه بشتوصل هكاك. أما الحاجة اللي نحب نقولها أنه ممكن كان فما تشالنج كبير، وكان فما حلمة أنه نوصل كالكبار
0: مميز في
1: انا جبونس كو الحاجه اللي كانت مهمه بالنسبه لنا انه مثلا كي نحن في تونس، كي جيت طفل صغير يقول لوالديه نحلم اني نعمل ان كارير دو ميوزيسيان، ممكن ينجم يتعرض لبرشا
0: يقول له لا خليها هوايه وامشي اعمل حكايه اخرى وفك عليك وندري شنو. وللاسف مازال منه توا هذه الحكايه.
1: صحيح، ونجم نفهم زاد تخوف
0: الاباء والامهات،
1: اما انا كي كنت صغير ما كنتش نجم نقول للعائله شوفوا النجم، فما النجم حتى وكان حتى وكان يعني الحلمة نجم تكون بعيدة، أما هاوك فما شكون ينجم يوصل ويعمل حاجة. أنا ساعات يجيوني شبان من تونس، شباب من تونس قلوا لي والله يعني علق متى كانوا وليت
0: معناتها حليت لهم الافاق كالستيل راهو معناتها ما تخافوش علينا، نجم نكونوا كيما امين بوحافه مثلا سيبونا خلونا نعملوا موسيقى.
1: اكزاكتومون مش بالضروره لشخصي انا لا، انه تكون ممكن الحلمة تنجم توصل وتنجم تكون مثال انه فما نجاح.
0: اي معناتها يعني
1: كيما الرياضيين الكبار اللي عندنا.
0: اي بالضبط. اي انت معناتها بالضبط النموذج الذي يحتذى به، هذه هي بالعربي الفصحى.
1: تفتح افاق للشباب ان توكا، وتنجم نجم توريهم اللي نجم تنجح زاد.
0: بالضبط. دونك كما قلت لك النموذج الذي يحتذى به مثال ناجح مميز، وصلت للعالمية، اسمك معناتها مطلوب الناس الكل معناتها ولا اغلب الفاعلين في المشهد زادة اللي يعرفوا امين بوحافه يحبوه يكون معاهم في الاعمال نتاعهم. دونك ندخلوا شويه لخصوصيه الموسيقى نتاع امين بوحافه، ونذكر انه هذا اللقاء كان بعد احتفاء الساسام بامين بوحافه في مهرجان كان الدولي في اطار درس الموسيقى اللي هو اللقاء السنوي المهم جدا، والقاعه كانت معبيه، القاعة كانت ملئانة، الوجوه كلها فاعلة سواء في المجال السينمائي الموسيقي، ومؤثرة جدا اجتمعت كلها حول أمين بوحافة. برشا أمين يعتبروا أنه الموسيقى متاعك مش ترافق فقط الفيلم، لكن تخلق لنا هك الإحساس داخل الفيلم، معناتها فما طبقة هكا من الأحاسيس اللي تتخلق مع الموسيقى. أنت التوصيف هذا توافقه وإلا لا، ولا عندك تعريف آخر للموسيقى متاعك في الأفلام؟
1: توصيف نوافقه برشا، على خاطر بالنسبة لي أنا ملحن موسيقى تصويرية هو مش بركة ملحن موسيقى، هو كأنه مخرج نوعا ما، مخرج موسيقي. لازم يتبنى الأحداث، لازم يتبنى الشخصيات، لازم يتبنى الأماكن، لازم يحكي حكاية مش بالكلام أما بالنوتة الموسيقية. بالنسبة لي أنا هذه هي يعني الفكرة وراء الموسيقى التصويرية. ما هيش موسيقى برك، هي موسيقى تحكي حكاية، هي موسيقى تعبر على شخصية، هي موسيقى تعبر على مشاعر، هي موسيقى تتناغم مع الأحداث. فكأنك قاعد تكتب في السيناريو أما مش بالكلام،
0: بالموسيقى. دونك كتابة أخرى للأحداث. عندك القدرة، أكيد عندك القدرة، أما كيفاش تعرف أو تحس أنه المشهد هذا ينجم يكون صامت والمشهد هذا يلزم موسيقى حتى لو المخرج حبه صامت؟
1: سؤال هايل، سؤال جميل برشا. ساعات كي تشوف مشهد ويبدأ فيه كل شيء موجود، يعني المشاعر، الممثلين المشاعر خارجة منهم بطريقة كبيرة، والتصوير متقن، والريتم موجود، وما فماش أي حاجة الموسيقى بتجي تزيدها، ما فماش إضافة. وقتها مهم برشا انه يقعد المشهد من غير موسيقى. اما اذا كان فما مشهد الموسيقى تنجم تضيف قراءة اخرى للمشهد. مثلا هي ال- ال- ال- ال- ال- الصورة ديما تحكي للانتلكت، ديما تحكي الصورة، الصورة تعبر على اللي توريه. الموسيقى تنجم تخلق حالات اخرى، مثلا اذا نتفرجوا، خلينا نقول مثلا نتفرجوا في صورة فيها طبيعة، هي صورة طبيعة، أما نتخيلوا صورة الطبيعة هذيك معها موسيقى مثلا تخوف، أو موسيقى شاعرية مثلا فيها يعني ممكن تكون موسيقى مشاعر، أو موسيقى إحساس صداقة أو إحساس حب، أو موسيقى مثلا تنسيون يعني
0: ضغط فيها
1: المشهد اللي هو طبيعة مع الموسيقى هذيك ولا يحكي لنا في حكايه اخرى
0: بالضبط،
1: ولا ما عادش برك الطبيعه ولا الطبيعه
0: معها خوف
1: ولا معها خوف ولا فاذا المشهد يعني محتاج لقراءه اخرى ما هيش موجودة، فوقتها الموسيقى تنجم تلعب الدور. إذا المشهد فيه كل مقومات إنه المشاهد يفهم شنو المخرج يحب يوصل له، فالموسيقى ما هيش مش محتاجينها.
0: بالضبط. عادة وقت اللي تاخذ الفيلم أو توافق، معناتها شو اللي يخليك توافق؟ إسكو سيناريو، شخصيات، الإحساس العام للفيلم، معناتها الحاجة شنو اللي تجلبك أكثر وأنك تقول أوكي باش نخدم العمل هذا؟
1: أهم حاجة بالنسبة لنا هو قائد العمل، هو المخرج. على خاطر إذا المخرج يعني مخرج متمكن ينجم يأخذ طبعا الورق يعني السيناريو مهم برشا، أما السيناريو به في يد مخرج متمكن تولي حاجة يعني تولي شيدوفر. مخرج متمكن ينجم يأخذ السيناريو مش يعني 100% يعني ويرد يعني ويولي فيلم هايل، أما العكس مش صحيح. إذا المخرج يعني مش متمكن من القراءة الفيلم مش يكون عند المستوى. فأهم حاجة بالنسبة لنا هو المخرج، وطبعا بعد السيناريو وبعد الكاست يعني.
0: إذن خلينا نجاوبوا على السؤال التالي بأكثر دقة، ما الذي تبحث عنه في المخرج أمين بخلاف إتقانه للعمل؟
1: المخرج أهم حاجة بالنسبة لي أنا هو يعني المخرج يعني c'est tout un panel de plusieurs choses. قراءة درامية، خيال فيزيوال يعني خيال مرئي
0: بصري،
1: خيال بصري، خيال ديريكسيون داكتور يعني
0: إدارة الممثلين،
1: إدارة الممثلين. وأهم حاجة اللي هي الأخر حاجة إنه هو بالنسبة لنا كأنه كوتش أو مانجر متاع تو سي تالون لا اللي هم ممثلين، مدير التصوير، المونتير الموسيقي، الماشينيست، الإضاءة. يعني بالنسبة لنا هو كأنه قائد أوركسترا، هو اللي بيش يخلي الناس كل تعزف مع بعضها بأحسن صورة يعني بأحسن جودة ممكنة.
0: بالضبط.
1: فبالنسبة لنا كأنه
0: قائد
1: مانجر وإلا كوتش ولا يعني لازم يكون كابابل بيش يخرج أحسن حاجة من الناس اللي
0: في كل ديبارتمون. هذا هو، هذاك علاش احنا شفناك قعدت التجربه مع العديدين وعلى راسهم كوثر بنانيه اللي كانت حاضره عن طريق تسجيل الفيديو في اللقاء مع فيكان وبعثت فيديو مؤثر برشا. امين دونك الكوثر من بين المخرجين اللي ظلم، كل ما تجيبش تقول لك شنعملوا موسيقى تقولها موافق اوكي.
1: طبعا كوثر بن هنية أول حاجة يعني بالنسبة لي أنا معناتها من أهم المخرجين في العالم ومن أهم المخرجات في العالم. ثلاثة ترشيحات الأوسكار يعني يعني هي فخر لنا كتوانسة إنه عنا مخرجة كيما كوثر بن هنية وفي العالم العربي وفي العالم. طبعا كوثر أي فيلم يعني تكلمني إيفيدامون جو لو في، على خاطر زاد كل فيلم تعمله هو مختلف على اللي قبله. ديما فما تجديد، ما فماش فيلم يشبه الاخر. ف كانه بالنسبه لي انا يعني تشالنج جديد في كل مره. على كف عفريت مختلف برشا، الراجل اللي بعد ظهره مختلف برشا من بنت بولف، مختلف برشا من اخر فيلم عملته اللي هو صوت هند رجب. والفيلم الجاي زيد ان شاء الله قاعدين
0: تخدموا عليه تو
1: مش نخدموا مع بعضنا فيه. طبعا كوثر بن هنية كل فيلم قراءة جديدة وفكرة جديدة وموسيقى جديدة مختلفة على اللي قبلها. وفما ثقة كبيرة تولدت على تولدت يعني من من فيلم الفيلم. ومخرجين آخرين زاد برشا يعني سواء في العالم العربي سواء في فرنسا سواء في إنجلترا. أما كوثر يعني يعني طريق
0: كبير وعندها مكانة خاصة ممكن خاطر زوز توينسا زادة هي العالمية وأنت العالمي لكن تونس هي اللي زادة عندها كجزء في عندك. الفيلم هو اللي بدأ في واللي عمل لك النقلة خلينا نقوله هو تمبوكتو لسيساكو. شو اللي غير فيك بالضبط الفيلم هذا؟ شو اللي عمله لك الفيلم؟ أمين
1: يعني كمنطلق كشخص بالنسبة لي أنا كنت عمري 16 سنة ما كنتش عندي une attente كبيرة برشا أكثر من أنه نعمل موسيقى تعجبني ونعمل موسيقى تخدم بها الفيلم. كأمين توا كفنان يعني دون لوت يعني إذا خرجت من كأوبسرفاتور للكارير évidemment هو كان يعني بروبوسور دو كارير كبير على خاطر أول فيلم وطبعا الفيلم يعني
0: خذ جوائز كبيرة برشا
1: وسيزار أما لازم نقول إنه بعد تيمبوكتو يعني ما كانتش الأبواب ما تفتحتش تو دانكو. فما حاجة اسمها يقولوها الكبار الكل هي لا مالديكسيون دي تروفي. ساعات بعد تروفي ما تتقعد برشا قبل ما
0: تتحرك شوية الأمور يعني أي
1: صح
0: بالضبط.
1: حتى برشا ملحنين كبار يعني
0: مروا بذلك
1: حتى بعد بسكار وحتى بعد بافتا يعني ساعات. أنا كان عندي حظ كبير برشا على خاطر بعد السيزار لا كارير المسيره في مصر
0: اي بديت خذيت ثنيه اخرى في الدراما
1: أخرى
0: في التلفزيون يعني. نعم وقتها ممكن مشيت للتلفزه ومن بعد بديت الاعمال السينمائيه. وقت اللي تشتغل كمؤلف موسيقي في فيلم شنو اكثر حاجه تخشاها؟
1: اكثر حاجه نخشاها ممكن انه انه الحريه او درجه الحريه اللي يعني تتاح لي كموسيقي تكون صغيره. ساعات المخرج يكون مثلا حط موسيقى من افلام اخرى يخدم بها على المونتاج يعني باش ينجم يقدم في المونتاج نتاعو وينجم ياخذ موسيقات من افلام اخرين وانه يشوف الفيلم نتاعو برشا مرات بالموسيقى هذيا تصير له كان
0: يقبلها يولي ما عادش يحب البديل
1: يولي عنده درجه من الابيتود وكينجي
0: كيجي امين بعد
1: شهرين من المخرج شاف الموسيقى نتاعو الفيلم نتاعو مع يعني موسيقى كبيرة مثلا منعش أنا لوبارا ولا تكون ال يعني التجربة تنجم تكون صعبة إنك تولي لازمك تعوض موسيقى أخرى مش إنك تخلق موسيقى جديدة.
0: صارت لك برشا مرات هذية ولا شوية؟
1: صارت لي مش برشا مرات على خاطر توا من حسن حظي كيما كنت تقول المخرجين اللي يعني
0: تعودت بهم
1: ووليت يعني الخدمة على الفيلم تكون من اول ما المونتاج يبدا
0: اي فوالا بالتوازي انت اي
1: فوالا المونتاج والموسيقى يتكتموا مع بعضهم ما فماش حاجه انه المخرج يمشي يشوف موسيقى من افلام اخرين الفيلم والموسيقى يتولدوا مع بعضهم
0: وهذه طريقه عمل في الغرب اكثر من الوطن العربي ولا فين بالضبط
1: الوطن العربي الحقيقة إنه المخرجين كيف اللي توا عندي نخدم معهم برشا في مصر صارت كمان كيف كيف يعني تعودنا على بعضنا. فالموسيقى كيف كيف نبعثها بكري برشا, فالمخرج يخدم مع الموسيقى مع متاعي
0: في نفس الوقت هو يعمل في المونتاج. دونك هذه هي الحاجة اللي ممكن انت تخاف منها, قلت لي انه حريتك ما تكونش معناتها منسوب الحرية يكون قليل. لكن انا هوني تو باش نمشي لقيد فني اخر متصل بالهوية. الهوية متاعك انت تونسية عربية في الموسيقى اكيد, والهوية معناتها النشأة متاعك وكل بعد انت على شنية طلعت هذيك حاجة اخرى. وقتاش تنجم تكون قيد فني لك انت؟ هل حسيت مرة انه الهوية متاعك التونسية العربية كانت قيد؟ الضحكات هذوما راهم يخوفوني انا.
1: بالنسبه لي انا من الاول كنت مخاف انه خوف مشروع يعني انه هويتك تكون قيد على انه يختاروك على خاطر الهويه بتاعك. بالنسبه لي انا الفنان اللي يعني طبعا هو متاعه مهمه برشا, اما يعني كوتي يونيفرسال فن ولغه عالميه. بالنسبه لي انا هويتي هي اللي ديجا او موا, مانيش محتاج اني كل مره نخرجها. لا, هي موجوده في موسيقتي, هي موجوده في في في في في, في, في يعني في انسانيتي كلها. فمن الاول كنت طبعا خاف نقول لا مثلا هذايا فيلم ما عندوش حتى علاقة بالهوية العربية ولا بالهوية التونسية.
0: كيفاش نعمل؟
1: لا يقولوا يقولوا مثلا ممكن مع سالوي بارل با ما فماش وتولي معناتها ما فماش
0: داعي باش نعيطوا الأمين يخدم لنا الموسيقى هذه أو نديوها أو نقترحوا.
1: أما كنت خايف منها من الأول, أما فيسع ما تبددت.
0: فوالا ريتها هوني تو باش نقفوا. فيسع ما تبددت, يعني انت سعيت انه تتبدد والا بصفه طبيعيه. دونك انت مرجعياتك الثقافيه غادرتها بنجاح والا تعبت باش خليتها تغادرك امين؟
1: والله ما كانتش بكل صراحه, ما كانتش جو مشي با بوزي لا كيسيون,
0: ما طرحتش
1: لنفسي السؤال هل لازم نغادر الـ الـ الـ يعني الهوية الثقافية ولا لازم نقعد. انا كم بالنسبة لي انا سي الفيلم هو المرجع الاول
0: نتاعك انت في العمل بالضبط
1: للعمل نتاعي. مانيش كان معناتها كان جيت مثلا كان جيت موسيقي ميوزيسيان دو سين, عندي ان بروجي دو سين يعني مثلا
0: مختلف في الموضوع يولي
1: الموضوع يولي مختلف على خاطر تولي الهوية انت اهم حاجة, خاطر انت باش تدافع على هوية موسيقية. فانت موسيقي باش تطلع تعزف الموسيقى اللي انت تي فولا ديفوندر. في الموسيقى التصويرية الموضوع مختلف, خاطر الفيلم هو اللي يربطك ب, وهو اللي هو المنطلق الاول
0: والاخير. دونك هوني انا السؤال, في الفيلم سي امين بوحافه انت مكش على المسرح وتقدم في مشروع موسيقي كما قلت انت, اثناء الفيلم انت المستمع او المتلقي والمتفرج كي يسمع الموسيقى تحبوا يعرف انه هذا امين بوحافه على طول, والا ينغمس فقط في عالم الفيلم وبعد يقول بلي شكون اللي عمل الموسيقى؟
1: الإجابة رقم 2
0: بالضبط. هذا هو
1: بالنسبة لي أنا أهم حاجة, إنه المشاهد ينغمس في الفيلم ويشوفه ويحب الشخصيات أو يكره دايا ويندمج معها في الأحداث وفي الأخر كل إذا الموسيقى عجبته وحركت فيه مشاعر وقتها ممكن يقرأ الاسم ويقول ويمشي يفركس يعني
0: شكون اللي عمل
1: شكون عمل
0: بالضبط.
1: أهم حاجة هي إنه العمل, إنه المشاهد يتواصل مع العمل. كأن أنا مثلا كي نمشي السينما بالنسبة لي أنا ما نحب يعني أهم حاجة بالنسبة لي إني يعني نعيش الفيلم ونبحر وناخذ الفواياج هذاك يعني نسافر معاه ونتأثر بالحاجات اللي باش تأثر بها الشخصية يعني. وإذا إذا إذا تسألت على الموسيقى في لحظة من اللحظات بالنسبة لي أنا خرجت من الفيلم يعني خرجت من اللحظة هذيك وليت نحاول نسمع في الموسيقى أو خرجت من الفيلم إذا قعدت نشوف الديكور أو خرجت من الفيلم خاطرني شفت يا محنها الكهرباء بتعدي ولا لا. أهم حاجة إنه كل عناصر العمل لازم تخدم حاجة واحدة هي الفواياج هذاك اللي باش. وبعد إذا إذا إذا المشاهد يعني عجبته الموسيقى ويحب يسمعها هذاك بونيس
0: هذاك
1: نحاول ديما إنه البونيس هذاك يكون موجود طبعا. أهم حاجة إنه يعني نقدم للعمل الحاجة الموسيقى اللي هو
0: يستحقها واللي هو بالضبط. دونك فماش في الرحلة متاعك لحد الآن فيلم استنزفك عاطفيا أكثر من غيره أمين بوحافة؟ استنزفت في فيلم
1: مش فيلم استنزفني
0: كل الأفلام استنزفتني والحمد لله
1: خاطر باش نجم هكا نوضح الصورة تخيلني كان انا نتخيل روحي كاني ممثل فمش ممثل يعطي الشخصية ما تستنزف يعني بطريقة انه ما تستنزفوش اذا اعطى الشخصية من روحه ومن قلبه ومن عاطفته من تم استنزاف باش يدخل في شخصية باش يحاول يفهمها باش يحاول يعيش معها التروما نتاعها او يعيش معها فرحتها او باش ينجم يبكي كي تبكي الشخصية باش ينجم ينفعل إذا انفعلت الشخصية هذا استنزاف كبير من شخص
0: دونك هذا تعيشه أنت من فيلم الفيلم. احنا لقانا بدأ يقرب نهايته هو لما حال الحديث مع ذو شجون. سعيدة جدا بأنك معانا. نذكر أنه مؤخرا وقع الاحتفاء بيك من خلال درس الموسيقى اللي كان في مهرجان كان السينمائي بحضور مميز جدا لمجموعة كبيرة من الفاعلين في المشهد السينمائي العالمي. مواصلين معاك أمين في الجزء الأخير خاطر نحيت راني محاور بديت نمشي في الأهم والأقل أهمية باش نحكيه شوية. ممكن سؤال واحد على السينما العربية اليوم. كانت عندي مجموعة من الأسئلة ممكن نختصرها في سؤال واحد. شو اللي ينقص صناعة الموسيقى التصويرية في المنطقة العربية الآن إذا فما حاجة تنقصها يعني؟
1: واو سؤال وما الأسئلة كل يعني كل صراحة
0: عايشك يا أمين
1: واو شنو ينقص الموسيقى التصويرية؟ أعتقد إنه إنه هي نفس الحكاية دائما إنه الموسيقى ملحن الموسيقى التصويرية لازم يغزر روحه كأنه ينبارتي من عمل مش ملحن موسيقى
0: أي جزء
1: تخيل
0: من عمل.
1: إنه الثقافة السينمائية والثقافة الدرامية ممكن شوية تنجم تنقص في الـ في الـ في الـ في التكوين وإلا في الكيوريزيتي معناتها في
0: الفضول
1: متاع في الفضول خاطر لازم الملحن الموسيقى التصويرية في مخه أول حاجة هي العمل السينمائي هو أو العمل الدرامي باش ينجم يحكي مع مخرج لازم يكون عنده نفس الفوكابولير لازم يكون عنده فوكابولير سينمائي لازم يكون عنده لازم يكون مطلع على السينما العالمية على بيرغمان على على على إيتشكوك على وعلى على يعني على tous les classiques de cinéma ou à la cinéma actuel خاطر السينما il évolue لازم يكون مواكب لازم يكون فدرجة الفضول نتاعه لازم تكون
0: قوية
1: للسينما اكثر من للموسيقى
0: من الموسيقى
1: على خاطر على خاطر في الاخر كما كنا نقول من بكري ملحن الموسيقى التصويرية هو مخرج
0: ثاني.
1: المخرج الموسيقي للفيلم فاذا كان ما عندوش فضول للسينما وحب للسينما واطلاع على السينما في الاخر باش يكون عنده ممكن انبوت يعني موسيقي برك مش سينمائي فممكن هي اهم حاجه نتخيل تنجم تكون محوريه ومركزيه في الموسيقى التصويريه.
0: واضح باهي المستقبل امين بوحافة. حاليا انت على انا مشاريع قاعد تخدم مازال عندك حلم فني لم يتحقق بعد؟
1: المشاريع حاليا فما مشاريع هامة برشا برشا في العالم العربي حاليا. أول تعامل مع المخرج اللي نحبه برشا هاني خليفة، مسلسل بطولة منى زكي مريم الخشت ومحمد شاهين وبرشا ممثلين آخرين. فما مسلسل زاد إن شاء الله مع صديقي العزيز المخرج بيتر ميمي. في فرنسا إن شاء الله كما كنت نقول فيلم كوثر بن هنية الجاي. فما فيلم آخر كبير سينمائي فرنسي ما نجمش نقول عليه.
0: مش مشكل، احنا اللي ممكن يتقال نقوله
1: في فرنسا سينمائي في يعني في المسيرة نتاعي
0: ان شاء الله. به وقت نخزر رصيدك الفني اليوم باش ندخل تونس في الحكاية، تحس أنك قلت ما يكفي عن تونس موسيقيا ولا فما مساحات أخرى ننتظرها منك بعلاقة بتونس أمين بوحافة؟
1: ما زلت ما قلتش حتى
0: حتى شيء
1: باللي نحب نقوله واللي نتمنى باش نقوله، وكسواء يعني كإيدنتيتي أرتستيك
0: أو
1: يعني كهوية موسيقية أو في تعاملات يعني
0: أتمنى أكثر تعاملات معناتها
1: أكثر حضور في تونس طبعا. يعني
0: سألوكم زاد السؤال على أي أنت وتونس والأعمال يعني في تونس والمخرجين التوانسة بخلاف كوثر بن هنية كذلك. إذا طلب منك عمل موسيقي مثلا، شنو هي الحكاية اللي تنجم تحكيها تحب تحكيها أنت بالموسيقى؟
1: كمخرجين توانسة زادة فما المجرم تحية يعني اختمت معهم برشا مهدي برساوي وريج سيري زادة. باش نرجع للسؤال السؤال
0: الحكاية
1: ما فماش حكاية برشا، فما برشا حكايات، فما برشا بوكو دونفي سينماتوغرافيك. أنا اللي نتبع فيه السينما التونسية توا يعني المخرجين الشباب التوانسة يعني ولات عندهم une envie de genre, femme à flemme des films d'horreur, des grosses comédies, des films d'action, des films de thriller. Il y a une femme à cinéma tunisien uniquement d'auteur. Il y a
0: les films tnawat.
1: تنوعت برشا وفما دوتر انفي دوتر مانيير دو وسينما تونسية ولات فما زاد دي برودكسيون فما دي نوفو برودكتور اللي هما تحرروا زاد من القيود دو اونيكمون دافوار دي فيلم سوفونسيوني
0: دعم الدعم قيود الدعم كسروها
1: اكزاكت. وهذا حاجه يعني طبعا محتاجين الدعم حاجة مهمة برشا، ولكن قاعد لاحظ إنه المنتجين التوانسة ولات عندهم تحرروا لعندهم دوتر انفي ودوتر حاجة تفرح برشا برشا برشا. فممكن الحكاية هذوما الكل تالمون انفي دو لي زاكومبانيي دو لي سوبورتي لي انكوراجي يعني
0: بالضبط. دونك الايادي مفتوحة امين بوحافة، شكرا ليك يعطيك صحة. حبيت نزيد نحكي اكثر اما موعد الاخبار جينا ان شاء الله لقاء يكون في باريس المرة الجاية يا امين.
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: ايه عايشك
1: برشا وسعيد سعيد سعيد لدرجة ما تخيلهاش. شكرا على الاسئلة هذوما الكل اللي ما كنتش منتظرهم
0: اما ما شاء الله عليك
1: برشا الله يسمح لهم برشا
0: يسمح
1: لهم.
0: شكرا امين. احنا مبرمجين تولي كاميليا جوردانا بعد شويه، خليناها بعد الاخبار انت وياها من اللقاء بعد اللي كان حضورها مميز كذلك اثناء الدرس. شكرا ليك امين بوحافه، يعطيك الصحه، رافقتنا في هذا اللقاء المباشر من باريس الموسيقار التونسي. الاخبار الان ونواصل فيها وين عربي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. الوكالة التونسية للتكوين المهني تقدم منصة رقمية لعقود الأداء لتطوير العمل الإداري، وذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم برئاسة المدير العام الياس شريفة. والجلسة بحثت الاستعدادات اللوجستية للعودة التكوينية القادمة، فيما تهدف المنصة الجديدة إلى تقييم الأداء بكل شفافية وربط الأهداف بالنتائج ضمن رؤية مستقبلية للوكالة تمتد حتى عام 28 2000. المشاركة التونسية في فعاليات معرض اي تي بي شينا 26 2000 مثلت فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خريطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهات السياحية التونسية، وفق المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوية.
6: في جهة آسيا بصفة عامة، فمش كان معرض اي تي بي شنغاي، فما عدة معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدة معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا احنا، يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغاي من 26 حتى 28 ماي، صالون مهم ومهم جدا، يشهد مشاركة عدة دول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية ثم مشاركات من أوروبا من أمريكا من آسيا. حقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم، ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في تنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
5: رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف يؤكد على ضرورة التسريع في استكمال إعداد كراسات الشروط واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بإبرام الصفقات بما يضمن الانطلاق الفعلي للمشاريع التنموية في الأجل المحددة. والتقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صبة الحبوب هذه السنة تفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صبة الموسم الماضي، وفق مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صالح في تصريحها لبرنامج يوم سعيد. ختاما وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويطالب بفتح مضيق هرمز فورا وإزالة الألغام، مؤكدا السماح للسفن العالقة بالعودة إلى بلدانها. وفي المقابلة الخارجية الإيرانية تعلن عدم وجود أي اتفاق نهائي بعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. استشهد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة 11 شخص منذ فجر اليوم جرى هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في إطار الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
2: ثقافة،
3: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
7: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
3: مسرح،
8: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
3: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

0: هوانا عربي. يا ترى يا ترى هذه كاميليا جوردانا مع أمين بوحافة اللي كان ضيفنا منذ قليل في الساعة الأولى من هوانا عربي، والإطار هو احتفاء الساسام بأمين بوحافة في درس الموسيقى في إطار الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي. حديث كان مميز جدا مع أمين طيلة ساعة في هوانا عربي، وأكيد بشكون عنا عديد اللقاءات مع مبدعين في كل مكان. مواصلين معاكم اللقاء، نذكركم أنه حتى للحديث متاع الليل كالعادة معكم كريمة من أمام الميكروفون، ونواصل معكم في استضافاتنا. وبش نمشيه الآن إلى الكاتبة المميزة أميرة غنيم، ضيفتنا الآن عن طريق الهاتف من سوسة، كمن باريس إلى سوسة. أميرة مساء النور.
1: مساء الفل والسرور، مرحبا بي كريمة، مرحبا بمستمعي إذاعة الوطنية.
0: يعيشك. الكاتبة التونسية أميرة غنيم سيقع الاحتفاء بها غدا في بيت الحكمة، المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، وتحديدا قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية وفريق الحلقة التأويلية. كل أمور الكل منظمة. غدوة ندوة السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم بإشراف الأستاذ محمد محجوب. وفي الأعمال العظماء يموتون في أفريل، تراب سخون، ونزيلة دار الأكابر. أولا كيف تقبلت هذا الاحتفاء أميرة، وماذا يمثل لك احتفاء بيت الحكمة بأميرة غنيم؟
1: هو أولا ما نصورش اللي هو احتفاء في الحقيقة، يعني هذه الحاجة اللي لازم ربما ننتبه لها،
0: مش احتفاء.
1: بيت الحكمة بيت الحكمة إذا كان تعمل ندوة علمية على منجز سردي، صحيح ثم تقدير للمنجز السردي، صحيح ثم اعتراف بالمنجز، ولكن الغاية مش الاحتفاء به، الغاية هو تسليط مصابيح النظر العلمي على هذا المنجز السردي الأدبي. فأنا ما شفتهاش عنها احتفاء،
0: ما شفتهاش احتفاء بقدر ما هو تسليط الضوء على التجربة. نحن صحافة
1: فيها أكثر من الاحتفاء.
0: أيوة، ما احنا صحافة نحبوك الاحتفاء،
1: لأنه في العادة النص الأدبي يحظى بالتدبر العميق وبالتأمل وبالنظر العلمي الجيد في العادة وقت اللي يكون صاحبه مطويا تحت التراب. فإنه بيت الحكمة والحلقة التأويلية بإشراف الأستاذ محمد محجوب يكون عنده البادرة هذه الريادة في أنه يفكر في استضافة منجز سردي لكاتب حي لبيت الحكمة. هذا في حد ذاته مدعاة للسرور، ومدعاة أنه نفهم أنه ثم بالحق ثم حراك جميل جدا قاعد يحدث في بيت الحكمة، وثم تسليط نظر حقيقي على الأدب التونسي وعلى المشهد الثقافي التونسي. بيت الحكمة مش عايشة في برجها العاجي، مش منفصلة على اللي قاعد يصير في المشهد الثقافي والعلمي والجامعي. هذاك علاش فرحت بصفة خاصة باللقاء هذا اللي باش تحتضنه بيت الحكمة.
0: دونك احنا من حقنا زادة كأعلام أنه نحسوها لحكاية مش متعودين بها، كما قلت انت نحسوها كأنه احتفاء. دونك هذا هو شفت به هوني أنه وجهة نظرك انت في الموضوع اللي ما تقابلتش مع وجهة نظرنا احنا كأعلاميين وصحفيين، لكن في النهاية فما حراك كما قلت انت، وبيت الحكمة ما عادش في البرج العاجي متاحة. هذه الكلمة تستحق أكثر من تفسير ومن وقفة أميرة غنيم، هكا ولا؟
1: والله احنا في العادة ديما نعيبوا على النظر الجامعي بشكل عام ونظر الهيئات العلمية، انه يهتم بأمور منفصلة على مشاغل المجتمع ومنفصلة على مشاغل المواطن العادي. وفعل القراءة هو فعل المواطن العادي قبل ما يكون فعل الطالب الجامعي ولا الأستاذ الجامعي. فوقت اللي مؤسسة علمية تنكب على منجز سردي، الجمهور متاعه هو القارئ العادي، هو الشباب التونسي، هو القراء بشكل عام. فهذا يقربها من مشاغل المجتمع ويقربها من المشهد الحقيقي. وهذا المطلوب، مطلوب انه الجامعات تنفتح على المجتمع المدني، وكيف كيف المجامع العلميه يكون من بين الاشياء اللي تهتم بها انه يكون عندها صله وثيقه بالاهتمامات الحقيقيه الشاغله للمجتمع اللي هي تتوجه له، اللي هي تخدم في وسطه.
0: نعم، غدوه مجموعه من الاساتذه الاجلاء باش يكونوا حاضرين باش يحكيوا على الهويه القصصيه في روايه العظماء يموتون في أفريل أميرة غنيم، شي تحكي على عندما يطرق الروائي باب التاريخ، كذلك السرد النسوي بين هيج التوثيق وسحر التخيل تخيل لأمير أميرة غنيم نموذجا، كذلك باش يقع الحديث عن رواية العائلة في مهب التاريخ عند أميرة غنيم، كذلك العظماء يموتون في أفريل بين واقعية التاريخ ومخيال الرواية وغيرها من المواضيع. أثناء الإعداد لهذا اللقاء ولهذه خلينا نقول احنا الندوة، تناقشوا معاك على المواضيع، عرفت الأسماء ولا كيفاش تتم العملية عادة أميرة؟
1: والله ايضا على خلاف اللي متعود
0: العاده
1: اي على خلاف العاده، هذه ندوه وقع الاعداد لها منذ فتره طويله.
0: حلو ياسر.
1: يعني كان ثم جديه كبيره في الاعداد للندوه هذه، لانه الاستاذ محمد محجوب اللي يشرف على الحلقه اللي باش تنظم الندوه كان اتصل بي ربما قبل 6 اشهر من ولا ممكن حتى اكثر شويه باش نحدوا مبدئيا موعد يناسبني ويناسب الاساتذه اللي هو وقتها اصلا مش عارفهم شكون. انا كان ثم الفكره، فكرة انه هي الفكرة شنية هي المطاف، الفكرة انه مصابيح مختلفة من الفلسفة ومن التاريخ ومن علم السرديات تتسلط على نفس المنجز السردي. شنو باش يعطي وقت اللي نشوفه مجموعة من الروايات يغزلها الفيلسوف بعين البحث الفلسفي، وينظر لها المؤرخ بعين المؤرخ، وينظر لها العالم في السرديات بعين النظريات النقدية. إذا كان يجتمعوا هذوما ثلاثة على نفس المنجز السردي، شنو النجم يخرج؟ هذاك علاش أنا عندي هكا تهيب كبير من الشيء اللي باش نسمعه غدوة، يعني ما نعرفش شنو ينجم يقول المؤرخ وقت ما يخدم على مدونة اهتمت بالتاريخ. كيف ما نجمش نعرف شنو باش يقولوا المهتم بالفلسفة في العمق الفلسفي الموجود في الروايات؟ بطبيعة الحال النظريات السردية شنو باش تقول في الهوية القصصية مثلا للعظماء يموتون في أفريل؟ الكاتب وقت لا يكتب ما يهموش انه يحط نصه في قلب، هو يكتب ومن بعد يجي النقد يصنف. باش نقول انا متشوقه ومتحمسه باش نسمع شنيا في نهايه المطاف الهويه القصصيه اللي في بالي روايه معناها مبدئيا ربما تطلع حاجه اخرى.
0: اي دونك احنا بيتنا متشوقين زاده باش نشوفوا زاده ونسمعوا ما الذي سيقال في هذه الجلسات. غدوه ان شاء الله الاذاعه الوطنيه باش تكون حاضره في بيت الحكمه وتواكب. سعدنا جدا بهذا اللقاء اميره غنيم اللي جاي ده ثالث أيام أو رابع أيام العيد، يعني حتى غدوة الحضور لأنه فما برشة زادة مبرمجين إن شاء الله يكون الحضور في الموعد. الوقت شوية حساس أما عنا ثقة في المتابعين وفي التوينس اللي باش يكونوا حاضرين في بيت الحكمة، ونذكروا أنه باش ينقل كذلك مباشرة على صفحات بيت الحكمة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي ما نجمش يحضر ينجم يتابع التفاصيل. نلتقي غدا أميرة غنيم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا للإذاعة الوطنية على المواكبة، شكرا جزيلا كيف للصحافة اللي غطات الحدث وتحدثت عليه. نحب جوست اللي يسمع فينا نجوست نعاود نذكره اللي هو راهو ماهوش احتفاء اللي هو نظر علمي حقيقي وجدي في منجز السردي. نشكرهم اللي هما فكروا فيه، ولكن ان شاء الله باش يكون ان شاء الله يتنشر هذا الكلام اللي باش يتقال الكل ان شاء الله يتنشر هذا في كتاب المجمع، وتكون بادة طيبة ان شاء الله تتكرر مع كتاب تونسيين اخرين على الشلال.
0: بالضبط هذا هو. شكرا لك أميرة غنيم، يعطيك صحة لحضورك معنا، كنت معنا عن طريق الهاتف في إطار الحديث عن ندوة السرد والتاريخ والتأويل قراءات في أعمال أميرة غنيم بإشراف الأستاذ محمد محجوب بمشاركة مجموعة من الأساتذة. باش يكون الموعد غدوة السبت 30 ماي 2026 انطلاقا من 9 صباحا بقصر البيت الحكمة اللي هو في قرطاج حنبعل. نلتقي غدا معاكم في الندوة، وتوا نخليكم مع الأنغام في انتظار أنه يصلنا صوت فنان التونسي المميز محمد إجبالي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تواصل اللقاء 10:23، 40 سنة من الحضور في الساحة الفنية التونسية، 40 سنة من الأغاني اللي رافقت أجيال. يختار اليوم الفنان محمد جبالي أن يحتفل بها بالطريقة التي يجيدها أكثر من غيرها، بالغناء وبالألحان. اليوم طلع لجمهوره بعمل جديد بعنوان توحشتك، كلمات حاتم الجزيني ألحانه ألحان محمد جبالي. في الغناية فما برشا حنين وشجن واستعادة لشيء من الذاكرة الجميلة اللي صنعت جزء من مسيرته، ما كانش وحده في هذا العمل. احنا التفاصيل كل نأخذها معه في لقاء خاطف قبل أن يكون لنا معه لقاء مطول في أروقة الإذاعة اللي صنعت منه كذلك محمد جبالي، ساهمت في أنها كانت حاضرة زادة في مسيرته. محمد جبالي، مساء الورد والفل والياسمين.
1: عايشة يا كريمة يا غالي، مرسي على تقديم كلام الحلو، عيدك مبروك عليك كل المستمعين والعاملين بالإذاعة التونسية.
0: يعيشك يعيشك.
1: كما قلت يعني ليكولواغ والاستديو اللي يحكي وحكاية كبيرة تاع كما قلت 40 سنة.
0: 40 سنة، تبارك الله وما شاء الله محمد.
1: الحمد لله.
0: 40 سنة، أنت من احتفلت بها بطريقتك الخاصة، وكما قلنا احنا هذي توا على السريع راهم بعد شنعملوا لقاء مطول معك إن شاء الله. أنت في الغناية، هي غناية عاطفية زادة فيها حوار بين اثنين. خلينا نتعرفوا على الصوت اللي كانوا معاك، فاطمة الزهراء هكا ولا؟
1: اي فاطمة الزهراء، هي بالاساس مغربية لكن مولودة وتعيش في اسبانيا. اول ما عرفتها فما يونامية بعثت لي فيديو، قد فما واحدة تغني لك في قمر. هذه الحكاية عندها عامين تقريبا. دخلت نلقاها هي فاطمة الزهراء، مغرومة برشة تغني برشة التونسي والتراث الاندلسي والمغربي. بعثت لها مساج كارتها وقعدنا باتصال وصوت حلو، وقعدنا نحكي في فكرة عمل هكا ثنائي ولا سولو، لأن يعني كتب المكتوب نعملنا ديو كما ذكرت انت بريكا، هي كلمات حاتم جيزاني، ألحاني التوزيع وتسجيل حمدي المنيري، واليوم خرجت اليوم وين خرجت عشان يديو وماشي هذيك بركة جديدة. إن شاء الله فما أغنية أخرى بعنوان تكتك تكتك، إن شاء الله تخرج من هنا الأسبوع أسبوعين
0: إن شاء الله.
1: فكما قلنا معناها مش جديد، وأنا دائما كنت فما جديد في السنوات اللي فاتت وحتى من بداياتي، لكن قلت أكثر احتفالا يعني بالأربعين سنة مسيرة والحمد لله.

0: دونك دونك
1: فما انتاجات جديده. دونك باش نسمعوا منك برشا جديد في اطار المسيره اللي مازالت متواصله ومازالت في اوج العطاء نتاعها زاده. دونك انت كي نقولوا احنا توحشتك في احنا كتوانسه ديما نقولوا فما غائب غائب نتوحشوه. دونك انت في بعد 40 سنه شنو مشنو متوحش محمد جبيري؟ متوحش شخص بعينه، زمن بعينه، حاله شعوريه ينجم يعيشها كل انسان، شو متوحش انت في الحقيقه؟
0: اول حاجه متوحش مسرح كرتاج
1: هاي
0: اللي اخر حفله خاصه كانت 2014
1: او
0: 12 سنه وحابب ان شاء الله نحتفل بال40 سنه على مسرح كرتاج. هذه اول حاجه.
1: وشنو متوحش اخر؟
0: والله متوحش امي بابا الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم
0: اللي سرتوه في العيد يعني
1: تحس اكثر يعني ممكن هو ديما أكيد ديما ما يغيبوش علينا ما في مناسبات بعينها
0: لكن في مناسبات لانه لكن هذيك سنه الحياه الله يرحمه ومن خلال الاغنيه يعني تحس معناها دائما حبيب الحنين يرجع بيك للطرب الاصيل والزمن الجميل معناها سرتوه من خلال الاغنيه توحشتك. هذه اول ملاحظه كيف كنت كيما برشا الناس الناس اللي تسمع تو محمد رجعنا خلينا نقول الزمن الجميل وسرتو انا حرصت
1: حتى في الاخراج وفي اي
0: اي نعم حتى في الاخراج فكرتي انا صورناه وحرصنا باش تكون تصويره والالوان وصورت عندي في الاكاديميه مع الالات الموسيقيه القديمه حتى حبيت تكون متناسقه والحمد لله يضر يوفقنا ان شاء الله ونكون متناسقه. لكن كيما قلت لكم سرتو يعني هنا تحيه صار حاتم الجيزاني كتب كلمات حلوه وحاتم كي انا اصحاب انه يركز قلوا كي تركز حاتم ما شاء الله عليك تبدع
1: بالضبط
0: ما شاء الله
1: بالضبط.
0: انا اعطيت حق اولا الكلمات وكذلك فاطمه زهراء لانه ستيلها تغني جو ذاك معناها اللي يمكن عندها بعض المتابعين هي ما زالت مطربه شابه معناها اول عمل خاص فكي شديت العود تغطست في الموندو ذاك في ليبوك هذيك
1: بالضبط. دونك فما الاجواء البصريه هزتنا لحاجه قديمه هزتنا كانك تخاطب في ذاكرتنا وخاصه مع البيانو العربي هذاك ولا
0: هذيك الهارمونيوم البيانو العربي الهارمونيوم اللي يخدم بالهواء معنا بالبيدال بالهواء فما هذيك على كلمه توحشت توحشنا
1: الجو هذاك
0: والجو
1: بالضبط.
0: والحمد لله كاول نهار هبطت يعني الاصدقاء طيبه جوني برشا رسائل منهم رساله من عند امراه بلجيكا ان شاء الله كان يمكن شهر جون في عندي معهم حفله فكتبت كلماتها بعثت قطيره اني كتبت كلماتها مالغري هي معناتها ثقافتها وتعيش في بلجيكا قالت لي ان شاء الله نكون وفقت قالت لي باش نفرض على راجلي كي يروح اليوم يحفظها ويزم يغنيها
1: هكا ويغنيها كذاك علينا كنت نسالك شنو نقول لك شنو التعليق اللي بقى في ذهنك بعد ساعات من صدور الاغنيه هك جاوبت دونك المتلقيه او المستمعه اللي تعيش في بلجيكا باش ساي باش يظل الكلهم باش يعملوا نفس الحكايه محمد مش كان هي
0: باش نكون سبب باش تحنوا القلوب كيما فما كومنتير تحط على الفيسبوك قال كان الاغنيه هذه ما تعملش ترند على والله لا نعرف قال كان الشذي تراند نقولوا على الفن السلام
1: على الفن السلام وكانك انت زاده بتوحشتك بالطريقه هذيك اللي قدمتها زاده معناتها وكانك حسيت احنا توا ولا انت زاده ولا الفنانين نحتاج اكثر الى النوعيه هذه من الاغاني توا بالذات
0: اكيد اي نعم اكيد سورتو كريمه
1: اي
0: حسب معلومات يحسب من ذكر اللي ديو تعملوا برشا اللي ديو برشا معناها كيما انا خلي جنبك وايش السر اللي فيك وسلوك في بوشناق معناتها بعض الاغاني وغير فنانين توانسه لكن في الستيل هذاك وفي المقام هذاك وفي الهن كذاك حسب معلوماتي ما تعملتش معناها تعملوا دي سولو معناها كي نسمعوا ذاك كانك تسمع في حبيبه مسيكا الشيخ عفريت الروح هذيك ال70 مقام ال70 والبنواره الايقاع والبيانو تسمع البيانو والتار والقانون والعود معناها تعملوا دي سولو اوكي لكن جو دي بيان ان شاء الله يفهموني ديو ما تعملش الكوستيل هذاك
1: باه واضح ان شاء الله يفهموك كما قلت انت بعد 40 سنه في الفن وفي المجال محمد جبالي شنو اللي تغير فيك وشنو اللي بقى كما هو؟
0: اللي بقى كما هو طبيعة وحبي وشغفي للفن وبرغم انا عندي 40 سنه لكن دائما كاني بادي جديد ديما نلوج ديما نحب نجرب وديما وانت تعرف برشا ناس يعرفوا يمكن اكثر فنان معناتها بكل تواضع محمد اللي هو يغامر الى جانب الغناء الكتابه والتلحين والتمثيل وغيره معناها مسيره يظهر لي فما ناس تعرفها تو فما ناس يمكن بعد عمر طويل تعرفها وتظهر برشا حاجات معناها ديما الحمد لله معناها دائما في داخلي محمد معناتها جربته برشا والاغلبيه الحاجات اللي جربتها لقيت استحسان لكن حتى ما ينكروا انه محمد جبال يقول لك مغامر ويجرب ماهوش خواف كما البعض يقول لك
1: مقدام بالعربيه الفصحى مقدام ترمي روحك
0: نورمال مش مقدام وكان ما قلتش مقدام كلمه في تونس جدي بيان بلادنا محلاها ولاده لكن مش تقاوم 40 سنه في غياب شركات الانتاج والبرودكسيون واداره الاعمال لا مش سهل كان ما جيتش كما قلت مقدام ونوع مسيرتي وكل شيء راهو مش موجود. والحاجة اللي السؤال الثاني اللي تغير وانه يلزم الفنان يكون مواكب عصره بذكاء ما نحبش انا تتقال كلمة قديم راهو قديم اوكي مش سالك قديم فيها جانب ايجابي فما جانب سلبي قديم كي متأثر بالمدارس القديمة ومن حين الى اخر تلحن كيما غنيت وحاجتك لانه تربين على القديم هذه حاجة مميزة وحاجة إيجابية لكن زادة مش ما نحبش القديم اللي مش مواكب عصره معناها فهمت يعني محمد جبالي ذولي تسمو في ألوان مختلفة متنوعة كما وتحاجة كما حيط حيط كما ما شاء الله معناها الأذواق تختلف لكن أنا ضد وأن أقول فنان يغني في ستيل معين فأحنا 2026 يزمني نواكب العصر بتاعي نحاول بذكاء حتى طريقة الكلمات كريمة راه تبدلت قصة الحب زمان مش كيما قصة
1: مش كيما توا بالضبط خاطر توا اي الجمهور تغير وحتى نظرته للمسائل والحكاية العاطفية ياسر ما عادش توا عصر السرعة ما
0: عصر السرعة وتمشي الموضوع في المباشر
1: بالضبط دونك انت واعي بهذه التغيرات وقاعد تواكب فيها اي
0: بالطبيعة يزمك تكون واعي وكما قلت كان مش واعي واحد واعي ومواكب عصره حتى وانك ما تكونش موجود وما تكونش عندك جمهورك اللي عمرهم 6 و7 و8 سنين يقعد يمكن جمهورك فقط انت 40 50 سنه اللي متابعك من بداياتك واللي كل شيء لا انا نحب والحمد لله حتى يكون موجود في عديد مهرجانات يعني يتفعل الجمهور يكون موجود من 7 سنين يغني في قمر وانت الكل خلي جنبه كيما البعض هالجينيراسيون لأكبر شوية بيسمع يسمعك في ودي عصافي ولا حرف ولا حتى فالفنانة ذاك هو اللي يلزم يكون مواكب عصر معنا أنا فما انترفيو قالت الفنانة سميرة سعيد أنت كنت عديلة في الجانب بعد يومين قالت البعض يلومون يقولوا أنت زعما بعت على الجانب التربي قالت مش صحيح موجود الجانب التربي لكن أنا نحب ناخذ من الشباب توا معناها الحاجات النوفوتي نتاعهم هما ياخذوا خبرتي وذاك اللي خلى سميرة سعيد
1: التوى
0: يعني
1: موجودة.
0: مش صغيرة التوى موجودة قالت لهم واللي يحب التربي يدخل عشان يوتيوب موجود
1: تو يلقى
0: ما تحسرنيش معناها ما
1: تحسرنيش ما تكبلنيش في نمط معين هذا هو
0: وحاجة أخرى كريمة أنا ما بكون صريحة معك معناها أحيانا فما البعض زعما سمحني مش الكل زعما يفهم وينقد كي خرج غنية تحيت لي فكرة لا شنية هذا ويزم أغنية طربية أي هنا خرجنا أغنية طربية وخرجت أنا إنسان اللي عنده 4 شهور كلمة وليد رزيقة شعر مصر اللي كتب وحياتي عندك والأسامي هي في الجانب الطربي معناها نحب نسأل عليها مذومة اللي وقتك كي نغني أغنية خفيفة ومن حق باش نغني ومش أغنية تكون صيفية كل شيء وينكم معناها أنتم هاي هاو الجانب الطربي تراح وريوني أنتم فهذوما مش صحيح هي مش ينقدوا فيكم مش عاجبهم السيل لا ما ما ما ما رافضين وانك تكون انت متجدد ومتنوع
1: يحبوا هما يحبوا يخلوك فين هما يحبوا معناتها فوالا
0: والله لا يعني حتى هو على اساس يدخل زعما الناس ساعات لمجرد اول تعليق وانه زعما يشكرك فما البعض يتبع او العكس هو اللي مجرد باش ما يكونش مختلف وحمام با ساعات يسمع العمل في كيفاش يعطي هكاك ينقد هكاك ايا وينكم معناها انا وينكم. ساعات ما نحبش انا محاله
1: اي مش مشكل
0: ما عادش نحب نركز انا ندخل ونقرا لانه جات فتره انا تقلقت من بعض من الاشخاص
1: اي وخاطر السوشيال ميديا زاده يلزم تكون عندك طريقه للتعامل معها باش ما تضركش زاده وما تاثرش بلوتو عليك اكثر
0: بالطبيعه انا وليت شوش وليت انا وليت ان انا ننتج عمل ونبارتاجي اللي يعجب بارك الله فيه واللي ذم حسيبه ربي ولكن
1: خاصة النقد اللي ما يكونش بناخد فما نجمه ننقده نجمه يكون فما نفس متاع نقد فني ساعة على قواعده خاطر
0: ونفهموا راه كريمه نفهموا
1: انا
0: يعني نعرفوا انه ما انا شوكي واحد مثلا يقول لي ساعات فما نقد مثلا او رمارك محلاه مثلا يقول لي محمد انت صوتك ضربي انا ما نحبذكش في اللون هذا الحكي يقول وانت حر معنا نقول له شكرا ان شاء الله العمل المقبل ينال رضاك لكن انت تقول شنو العمل هذا وعملت
1: عندنا احنا توا في تونس موجه هذه نتاع جلد الذات ويمشي طول الهجوم اوغ النجم ننقد بطريقه اخرى احنا توا في الاحتفال يا محمد بالأربعين سنة 40 سنة اللي هي مش سهلة هذا هو إنهم 40
0: والله 40 يا كريمة ما تعديوش بالسهل
1: أي ما تعديوش بالسهل تنزيدوا نحكيهم بعد كي تكون ضيفنا المباجل إن شاء الله في استوديوهات الإذاعة الوطنية لكن هالأربعين اللي ما كانوش بالسهل زيادة لو كان أنا نطلب منك أنك تختصرهم في جملة واحدة شنو تنجم تقول عليهم محمد جبالي
0: في جملة واحدة الاخر حيرني
1: لا يحيرك لا يحيرك
0: شو لا خاطر شو 40 سنه ما فاهم برشا حاجه تنجمش تكون من جمله ولا من كلمه
1: باهي بعض الجمل
0: كل شيء شفنا فيها الباهي والخايب والكلمه الحلوه والكلمه اللي مش حلوه وسمحني ساعات تكمبينو فما نسمعك تاخذك تشجع وتامن بيك شفنا فيها على كل لون قال لي سامحني
1: يا كريمه
0: معناها والله بالحق والله يا كريمه
1: ملا اسمها محمد جبالي وكهاو بكل ما حدث معه
0: نلقاولها
1: ما خمم لي فيها للحوار القادم
0: يمكن يمكن انا اقرب اغنيه ليا انا اغنيتي كل بتبيع نحب ام قلاخر معناها
1: وليداتك
0: وليداتي لكن ثم اقرب اغنيه لي برغم ما نشحتش برشا ومرة طلبني على الصباح كلمني الصباح يسمعها في الإذاعة قال لي هالغنية ذي محلاء اللي ذوقوا كعبيتها كمن ومنها برغم ما نشحتش لكن حس أقرب أغنية لي وتحكي عليه برشا
1: اسمها.
0: اللي هي عنوانة اللي هي ما يهمش
1: ما يهمش حلو ما يهمش
0: ما يهمش فلا نجم نقول ما يهمش خاطر الحياة هذه تشوفها هكا هكا شو نقول ما يهمش تكسل أيام ما يهمش زايد الكلام خلي الأحلام تمشي بيك القدام تير معاها وجنح وانسى الآلام وما يهمش
1: بالضبط هذا هو الأغنية اللي تلخص هذا المسيرة الكل والحالة اللي أنت تشعر بها الآن قلت بعد توحشتك باش تكون عندك تكتك هل نحن باش نكونوا أمام عمل مختلف تماما على توحشتك وإلا امتداد نفس الخط مختلف
0: شو كريمه اللي يعرف محمد جبالي من اول ما
1: كيف ما فماش حاجه تشبه لاختها
0: ما فماش معناها خزرت عينك اول اغنيه كتبتها ولحنتها في جو اخر مقام مشارقي وفهمني في الحجاز وايقاعها مقسوم خليني بجنبك ستيل اخر انت الكل ستيل اخر يا حنين ستيل اخر في الفتره الاخرانيه ذوما بين عام ونص عامين يعني في انتجت برشا اغاني ما يتشبهوش بعض حيت ما تشبهش ما شاء الله ما تشبهش الان انسان ما تشبهش لمي عسولك ما تشبهش لتوحشتك واللي جاية توا فهم كيفاش تكتك تكتك يمكن قريبة شوي كان قلت تشبه لكن الجو الشعبي متاعنا التونسي يقول إيقاع تونسي في الآلة المزود الفكرة علاش قبل كان أحكي لك يزم يكون متجدد توا حتى المواضيع كريم يزم فكر فما كلمة تلفت الانتباه ويزم يكون فاهم ميساج معنا احنا الحياة كي قلت أنا تكتك تكتك توا احنا بين بعضنا فما كلام تونسي نقولوه راه عزيز علي الرياح وهذه جويني باش نشرح بالكلام اللي نحكيو به
1: وبعد بمرور الزمن زاد الاغاني الاغاني تولي تارخ لفتره معينه يعني باللي عشناه بالكلام نتاعها بكل شيء
0: اي نعم اي نعم فتكتك تكتك كلمه تونسيه انا قلت ساعات راه الناس اولها شيء الفكره انا تجيني نكتبها ولا حنا وبعد نحكيو فيها ففكره اخرى مختلفه تقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما ضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك
1: تكتك كهو انت تكتك ولا ما تكتكش
0: الحياة كلها تكتيك يزمك التكتك انت ما تكتكش انت ما تكتكش يعني يعني كي نقولوا يتكتك دون لو بون سونس تكتك الحياة يزمك تعرف كيفاش تتصرف هذاك هوش معناها تكتك يزم تحو تقوم يزم تعرف كيفاش تخدم يزم كيفاش كي تمر مرحلة صعيبة كيفاش تكتك باش تخرج منها ما هذه هي الحياة
1: لازم تكون تكتكجي ابني تكتكجي
0: انا هذيك هي هذيك هي لطفي بوشناق هذيك بالشرقي لكن هذه بالتونسي
1: بالتونسي هذا التكتيك التونسي عادة
0: نعم وما أدراك
1: ما التكتيك التونسي محمد جبالي في اللي آخر سؤال ممكن باش نختم به اللقاء بعد كل هذه سنوات نجاح وتجارب وبرشا حكايات مزيانة شو اللي تحب الجمهور يتذكروا على محمد الجبالي الصوت أم الإنسان؟
0: الإنسان قبل
1: الإنسان قبل
0: الإنسان قبل يقابل الناس في الشارع يحب يسلم عليك لطبيعتك أولا لأنه كيشوف كيفكم تواضع وهذه خاطر فما برشا أصوات حلوة لكن كل كحد نسمع صوته كاو لكن كيف في الشارع ما نتصورش باش نكلمه ولا نطلب تصور معه اللي يهمني الإنسان قبل وذيك اللي دوم تبيعة وبعد نحكيه في الصوت
1: بالضبط هذا هو شكرا ليك محمد جبالي اسمعوا توا توحشتك لأول مرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد نزولها اليوم على القناة الخاصة لمحمد جبالي على اليوتيوب شكرا ليك محمد بقية سهرة ممتعة ليك ولكل كذلك مستمعين أكيد في انتظار لقاء مطول مع محمد جبالي باش يحكي فيه على مسيرة 40 سنة أكيد اللقاء باش يكون في الإذاعة الوطنية التونسية وفي هوان عربي وباش نسمعوا توا الجديد متاعه توحشتك نذكروا أنه معاه فاطمة الزهراء في الأداء كلمة حاتم الجزيني غناء وألحان محمد جبالي

هوانا عربي. هوانا عربي. ومرحبا بكم من جديد في هوانا عربي. وبدينا نوصل موعد النهاية في برنامجنا قريب شوية لحداش متاع الليل. وهبي اليوم رفقنا في الهندسة الصوتية، عمار في ستريمينج، عبد اللطيف في التنسيق، وكريمة من أمام ميكروفون استوديو 3 في هوانا عربي. الرحلة أكيد تتواصل على موجاتنا مع بقية برامجنا ديما كالعادة 24 ساعة على 24. أجمل التحيات وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب خلال الصيف الحالي وإنجاز موسم تجميع الحبوب مشيرا إلى أن أيام عيد الأضحى مرت دون تسجيل قطاعات كبرى في المياه بفضل جهود الفرق الفنية، وذلك خلال إشرافها على جلسة عمل دورية بمقر الوزارة. تراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد نهاية الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، وشمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25 و2000 ومارس 26 و2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. غدا السبت قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين بمدينة تبرقع. التوقيع خلال المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوشينغ شرق الصين على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوشينغ، واللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ والتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ختاما وفي العالم، مسؤول في إدارة ترامب يفيد لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن اتفاق جديد مع إيران، مؤكدا أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وإثر إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عبر منصته رفع الحصار البحري المفروض على إيران، الخارجية الإيرانية أكدت أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. وفي الأثناء، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن مصادرة وصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار وفرض عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تشمل أفرادا وكيانات في إيران. وفي لبنان، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول خلال زيارته الحدود الشمالية إن قوات الاحتلال عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية، مشيرا إلى أن الجيش يعمل أيضا في بيروت والبقاع. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ هجمات جوية دقيقة بواسطة طائرات مسيرة انقضاضية، ويستهدف تجمعات لجيش الاحتلال ومنظومات دفاعية وآليات عسكرية في المنطقة الحدودية. على صعيد آخر، حركة حماس تتهم نتنياهو بوضع خطة للتطهير العرقي بعد أوامره للجيش بالسيطرة على مساحات أوسع من القطاع. رومانيا تستدعي القنصل الروسي وتعتبره شخصا غير مرغوب فيه بعد سقوط طائرة مسيرة روسية وإصابة مدنيين على أراضيها وسط تحذيرات من حلف الناتو. والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤكد أن روسيا تجهز لهجوم جديد واسع النطاق. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. سوف نستأنف مع حضراتكم اليوم ما بدأناه من نبش في ذاكرة التاريخ وتقص لأخبار بدايات الممارسات الموسيقية المخصوصة بمجال العقيدة الدينية صلب أقدم الحضارات الإنسانية، وهي الحضارة السومرية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين في العراق القديم منذ أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. وقد أشرنا في الحصة الماضية إلى أن السومريين قد تمكنوا من اختراع أول كتابة تصويرية تطورت فيما بعد إلى الكتابة المسمارية، وأقاموا المنشآت العمرانية المدنية والعسكرية والدينية بالأساس، فأنشئت المعابد ووضعت الطقوس التعبدية والقواعد الخاصة ببناء القبور ودفن الموتى. وقد ارتبطت مختلف هذه الأنشطة العقائدية بالممارسة الموسيقية منذ البداية، حيث اخترع السومريون عددا من الآلات الموسيقية وتوصلوا إلى إيجاد نظام فريد يدونون به الأصوات على الألواح الطينية، مما سمح لهم بكتابة ترانيمهم الموسيقية المعتمدة خلال مناسباتهم الدينية في دور العبادة. لقد اخترع السومريون مثل ما أسلفنا أول كتابة في تاريخ البشرية عرفت بالكتابة المسمارية Écriture cuneiforme، وكلمة مسمارية مثل ما هو بين هي نسبة إلى المسمار، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية cuneus أي الوتد أو الإسفين، نظرا إلى أن أسلوب هذه الكتابة إسفيني الشكل. استخدمت جميع حضارات بلاد الرافدين الكتابة المسمارية منذ قرابة 5000 سنة قبل الميلاد وإلى حدود القرن الأول قبل الميلاد، وهي حضارات السومريين والأكاديين والبابليين والعيلاميين والحثيين والأشوريين والحرانيين. ومع اكتشاف الألواح المسمارية الطينية في بلاد الرافدين وفك رموزها في أواخر القرن 19، غيرت هذه الألواح الفهم البشري للتاريخ. فقبل هذا الاكتشاف عد الكتاب المقدس الأقدم والأكثر موثوقية في العالم. وقد غير الباحث والمترجم جورج سميث المولود سنة 40 و800 و1000 والمتوفى سنة 76 و800 و1000، غير فهمنا للتاريخ عندما ترجم ملحمة جلجامش سنة 72 و800 و1000، إذ مكنت هذه الترجمة من فهم الألواح المسمارية وتفسيرها، مما غير الفهم التقليدي للرواية التوراتية للتاريخ وفتح المجال أمام البحث والتفسيرات الموضوعية. وتذكر غالبية الشواهد السومرية التي تشير إلى الأنشطة التعبدية أن دور الملك كان أساسيا في مسألة العبادة، فهو ممثل الآلهة على الأرض ويتصرف نيابة عنها بعد أن منحته سلطتها، متيقنة أنه سيعامل الناس بميزان العدل دون محاباة، بحيث يدافع عن الضعيف أمام القوي ويكون نصير اليتامى والأرامل. وقد كان الملك محافظا على الاعتبارات الأخلاقية نظرا لما يجلبه ذلك من رضا الآلهة وبركاتها وما يمنعه من سخطها ولعناتها. وبالرغم من تعدد الآلهة في الديانة السومرية، فإن السومريين كانوا في عباداتهم يوجهون صلواتهم إلى إله محدد بعينه، ويتلون التراتيل التي تمجد صفاته الإلهية بالإضافة إلى تسبيحات الشكر والعرفان. ونقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مثالا من هذه الترانيم والتسبيحات السومرية مثلما تمت إعادة صياغتها اعتمادا على المدونات الموسيقية الأثرية التي وجدت مكتوبة باللغة المسمارية الخاصة بالسومريين.

لقد ذكرنا مستمعينا أنه بالرغم من تعدد الآلهة في الديانة السومرية، فإن السومريين كانوا في عباداتهم يوجهون صلواتهم إلى إله محدد بعينه، ويأتون المزامير التي تمجده بالإضافة إلى تسبيحات الشكر والعرفان. وتشمل المزامير السومرية والأكادية تراتيل موجهة إلى الآلهة الشفيعة المسمات لاما، والتي تساعد المتعبد على الوصول إلى حضرة الإله، ويمكن كذلك الابتهال إلى الأرواح الحارسة كتلك التي تسمى شيدو أو لاماسو. ومما جاء في بعض النصوص الدينية السومرية هذه الوصايا التي تقول: أعبد إلهك كل يوم، قدم له القرابين والصلوات التي تتم على أكمل وجه مع تقديم البخور، قدم قربانك طائعا لإلهك لأن ذلك يتناسب مع الآلهة، قدم له الصلاة والضراعة والسجود كل يوم، وسوف تثاب على ما تفعل، عندئذ سيكون بينك وبين الله اتصال كامل، لأن التبجيل يولد الحظوة، والقربان يطيل الحياة، والصلاة تكفر عن الذنب. ويستطيع المتعبد الثري بدلا من القيام بالصلاة والنواح بنفسه أن يقدم للمعبد هدية مناسبة كتمثال صغير أو بعض الأواني النحاسية أو قطع من المجوهرات، وتوضع هذه الهبات على مقربة من تمثال الإله فتعوض واجب الشكر الذي يرد عادة في الصلاة، وتقوم كذلك بتذكير الإله بطلب صاحبها. وقد تكتب الصلوات على هيئة رسائل تتضمن الشكوى أو الالتماس أو الاحتجاج. بالنسبة لطقوس العبادة في الديانة السومرية فإنها تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الموظفين المدربين للقيام على شؤونها، يقودهم رئيس يسمى إين، ويقوم بدور الملك والكاهن، ويسكن في جناح من المعبد يسمى جيبارو، ويكون هذا الرئيس رجلا أو امرأة تبعا لجنس الإله المخصص له المعبد. وهكذا نجد الإله إنانا في مدينة أوروك يخصص لطقوسها رئيس ذكر، أما إله القمر نانار في مدينة أور فتقوم على خدمته مجموعة من بنات حكام بلاد ما بين النهرين. وعندما انتقل الرئيس إن إلى قصر ديني وأصبح يدعى فيما بعد إينسي أي الملك، ارتبط الدور الروحي بوظيفة حاكم المدينة الذي كان يتولى إدارة شؤون الأراضي الزراعية التابعة للمعبد نيابة عن الإله، وقد كان عليه أن يحافظ على التأدية الصحيحة للطقوس الاحتفالية، وهي التي يعتمد عليها انسجام العلاقة مع الإله. لكن الملك سرعان ما كلف بعض الكهنة المختصين للقيام بهذه المهام، إذ يصاحبون كل من يدخل المحراب للصلاة وتقديم القرابين، ويتولون صب السكائب والتطهير والمسح بالزيت، في حين ينشغل آخرون بتهدئة إله غاضب عن طريق تلاوة التعاويذ والغناء والإنشاد. مثال نقترحه على حضراتكم مستمعين الأكارم من هذه التعاويذ والأناشيد الدينية التعبدية بحسب ما ترسب منها في بعض الترانيم المعتمدة في الديانات الإبراهيمية الأولى التي قامت على أنقاضها.

تنقسم الشعائر السومرية في مجملها مستمعين الأكارم إلى ثلاثة أنواع أساسية، وهي الشعائر اليومية التقليدية التي يقوم بها الإنسان السومري كالصلاة والصوم والاغتسال والترتيل والتطهير وإحراق البخور وسكب السوائل وطقس فتح فم الإله وغسله وطقس إطعام الآلهة. وهناك أيضا الشعائر المناسبتية التي تخص الولادة وبناء البيت والزواج والموت، ونجد كذلك الشعائر الدورية الخاصة بالأعياد والاحتفالات السومرية. ولكل صنف ونوع من هذه الشعائر مرجعيات لاهوتية وميثولوجية في الدين السومري، ويمارس الشعائر اليومية عامة الناس في سومر وكذلك المتعبدون والكهنة، ويتم على أساسها تنظيم الحياة الدينية للفرد السومري، كما تنعكس هذه الشعائر أيضا على أخلاقيات الأفراد من الناحية الاجتماعية والدينية، وكانت تشمل الاغتسال والوضوء. أما الصلاة فقد كانت نوعا من النصوص الدينية الابتهالية المرفوعة لإله محدد، وكان الإنسان يرددها متى كان في المعبد أو أمام تمثال إله في البيت أو في أي مكان آخر. أما بالنسبة للصوم فقد كان يقوم على تحريم نوع معين من المأكولات الحيوانية أو النباتية لأسباب ظاهرية دينية مرتبطة بأسطورة معينة. وكانت التراتيل السومرية عبارة عن أناشيد طقوسية ومدائح إلهية تؤدى مع الموسيقى، وتتضمن الأدعية والتوسلات الموجهة للإله، إضافة إلى التعاويذ المعدة لطرد الشياطين، وهذا مثال منها.

كنا مستمعين الأكارم بصدد الحديث عن الشعائر الدينية السومرية التي كانت منقسمة في مجملها إلى ثلاثة أنواع أساسية، وهي الشعائر اليومية كالصلاة والصوم والاغتسال والترتيل والتطهير وإحراق البخور، والشعائر المناسباتية التي تخص الولادة والزواج والوفاة، ثم الشعائر الموسمية الدورية الخاصة بالأعياد والاحتفالات. لقد كانت هذه الشعائر السومرية أعزائنا المستمعين مرتبطة بالتراتيل التي هي عبارة عن أناشيد ومدائح ذات طابع طقوسي تؤدى مع الموسيقى، وتتضمن الأدعية والتوسلات الموجهة للإله، إضافة إلى التعاويذ المعدة لطرد الشياطين. وتقوم هذه التراتيل أساسا على نظام إيقاعي خاص، وتكون مصحوبة بجملة من الأعمال والممارسات الطقوسية ذات وظيفة تطهيرية، أهمها إحراق البخور في المعابد وكذلك في البيوت من قبل الكهنة. تختص الشعائر المناسباتية مثل ما أسلفنا بالولادة والزواج والوفاة والحداد وما شابه ذلك. أما الشعائر الدورية الموسمية فإنها تعتبر من أهم الشعائر الجماعية التي كانت تضع الجماعة في حزمة طقسية مغلفة بإيقاع روحي واحد، وكان مجتمع المدن السومرية يستعيد من خلال هذه الشعائر زمن ومكان الخلق الأول. إنها عملية استعادة للأوليات في المعتقد السومري الذي كان أول من قال بفكرة الرجوع الأزلي، حيث تكون الطقوس الدينية بأكملها وكأنها نوع من الرجوع إلى البداية، بداية الخلق طبعا. وبذلك يكون الإنسان الأول والإله الأول واليوم الأول والمكان الأول والمدينة الأولى والمعبد الأول واللغة الأولى والكون الأول، كلها مناطق امتلاء تصبح خارج الزمان وخارج المكان، أو أنها تنتمي إلى المطلق. وهذا يعني أن السومري عندما يمارس طقوس عبادته فكأنه يحاول استعادة تلك الأوليات، لذلك يقوم في لحظة الاستعادة هذه بإخراجها من الزمان المحدد، أي أنها تخرج عن تاريخيتها وتتحول باتجاه المطلق، وهذا يعني إلغاء الزمان التاريخي واستعادة الزمان الميثي أي الأسطوري لوتون ميتيك، وهو ما ندعوه الرجوع إلى الأزلي، وقد سمي أيضا العود الأبدي. ولا شك في أن ممارسة هذا النوع من الطقوس وفق فكرة الرجوع الأزلي هذه كان سببا واضحا في رسوخ الأوليات أو النماذج الأولى في لاوعي الإنسان، وأن النماذج الأولى التي تعبر عن نفسها بشكل رموز باطنية تتحرر في الحلم أو في الشعر أو في الفن، وتكون صدى لمفردات العود الأبدي التي كانت قد ترسخت في اللاوعي الجمعي البشري منذ العصور الحجرية.

لقد تحدثنا مستمعين عن أنماط الشعائر المؤدات في الديانة السومرية، منها اليومية والمناسباتية والدورية الموسمية المخصصة للأعياد على وجه الخصوص. والأعياد السومرية كانت تمثل من الناحية الطقسية والأسطورية مركز الزمان المطلق، ولذلك كانت مضامينها مقدسة كالزواج المقدس وطرد الشياطين. بل لقد كانت هذه الأعياد إيقافا فعليا لحقبة زمنية معينة وبداية لحقبة أخرى، أي إبطالا لزمن مضى وإعادة خلق لزمن جديد. لقد اعتاد السومريون إقامة العديد من الاحتفالات الخاصة وتقديم القرابين في الأيام المقدسة لإله معين، وبالإضافة إلى ذلك كانت تقام الاحتفالات في أيام الأعياد الشهرية التي كانت تنتظم في اليوم الأول من الشهر القمري، أي عندما يولد القمر الجديد، وكذلك في اليوم السابع وفي اليوم الخامس عشر، ثم أضيف بعد ذلك اليوم الخامس والعشرين. وتقام هذه الاحتفالات أيضا يوم اكتمال القمر ويوم اختفائه. وقد كانت هذه المناسبات الدينية الهامة تسير وفق نظام دقيق من الممارسات والأعمال الطقوسية التي تتميز بتراتيلها وترانيمها المخصوصة، والتي تكون مصاحبة أساسا بالموسيقى وبالأناشيد. وهذا مثال منها تمت إعادة صياغتها على ضوء ما تم كشفه من آثار بلاد الرافدين وما ترسب من هذه الأشكال الإنشادية في موروثات وممارسات ديانات العهد القديم.

كنا مستمعين بصدد الحديث عن بعض الطقوس العقائدية التي كانت منتشرة في ثقافة الحضارات القديمة التي قامت في بلاد ما بين النهرين، ومنها بالخصوص السومرية والبابلية والآشورية، وإلى جانب طقوس العبادات وشعائر الصلوات بمختلف أنواعها نشير كذلك إلى طقوس التنجيم والتنبؤ بالغيب التي بدأت بالخصوص مع البابليين الذين اعتقدوا في إمكانية اطلاعهم على الإرادة الإلهية ما دام كل ما يجري في السماء يتكرر حدوثه على الأرض حسب اعتقادهم، فما عليهم إلا ملاحظة الأدلة وفحصها حتى يتمكنوا من التعرف على أحداث المستقبل. لقد كان الأطباء وكهنة التعاويذ في بابل يقومون باستقراء الفأل السيء من المواليد المشوهين ومن علم الفراسة الذي يشمل دراسة ملامح الوجه وطريقة المشي وأسلوب الكلام، أو عن طريق الفحص التفصيلي للمرضى الذي يؤدي إلى تشخيص المرض وتحديد تطوراته المحتملة. وقد كشفت هذه المناهج البحثية المستخدمة عن طرق تجريبية كانت سبباً في وضع أسس الخطوات الأولى على طريق التقدم العلمي الحقيقي. ووجدت ضمن الأثار البابلية مجموعة هامة من الألواح التي هي عبارة عن سجلات للتفاؤل والتشاؤم مأخوذة من الأحداث العامة، وقد تطور عن هذه الألواح علم التاريخ أو علم تدوين الوقائع التاريخية. ومثلما هي الحال في معظم الممارسات الدينية، ارتبطت هذه الأحداث في البداية بالملك وتتم المصادقة على جميع القرارات التشريعية والاتفاقيات القانونية عن طريق القسم أمام الآلهة، ويتعرض أصحاب هذه القرارات والاتفاقيات للعقاب الإلهي في حال انتهاكها. وما دام القانون والنظام العام يتحدان في هوية واحدة مع الحق ومع العدل، فقد ساد الاعتقاد بأن الحياة في مجملها هي تجربة دينية موحدة ومتحدة يسيرها ويقودها إله عظيم قوي.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي حاولنا خلالها رصد بعض الأمثلة الموسيقية والإنشادية التي ربما تحيلنا ولو بصفة تقريبية إلى نوعية الممارسة الموسيقية الخاصة بشعوب بعض الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين على غرار الحضارة السومرية والبابلية والأشورية. سوف يكون لحديثنا في هذا الباب بقية، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم مستمعين الأكارم ونتمنى لحضراتكم أسعد وأمتع الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة، بداية من الاثنين المقبل انطلاق إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. بصفة استثنائية، الدخول مجاني إلى حديقة البلفدار في حلاتها الجديدة اليوم السبت وغدا الأحد، وبالمناسبة برنامج تنشيطي وعروض خاصة بعيد الأمهات. في أخبار العالم، تصريحات متضاربة للرئيس ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، وطهران تتهمه بتجاهل مطالبها. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال برنامج وعد 2 لمرافقة الشباب من مختلف ولايات الجمهورية في بعث المشاريع وتعزيز ريادة الأعمال في تونس. وتقوم المنظمة حاليا بعملية فرز مطالب المرافقة التي بلغت أكثر من 700 مطلب، على أن تختار في مرحلة أخيرة 100 فكرة مشروع لمرافقة أصحابها في جميع مراحل بعث مشاريعهم، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية رئيس المنظمة ياسين قويعة.
3: خصوصية متاع البرنامج هذايا نمثلوا جميع الولايات، دونك اليوم أي مشروع من أي ولاية اللي حاجتنا به هو صاحب المبادر، حاجتنا بالذهنية متاعه، بالمايند سيت متاعه، بالرغبة متاعه. الخصوصية زادة الباهية أنه فاتحين بإيدينا مش نسمعوا لي بورتور دو بروجي، خاطر اليوم تعرف في تونس لي ستركتور دافوي سواء في القطاع الخاص أو العام محدودة بارابور الكم الهائل من الناس اللي تحب تنتصب الحساب الخاص. هذاك علاش احنا حاولنا نكونوا انترفيو ديكوت ونسمعوا هالشباب. هذا هو برنامج يدوم 8 أشهر من التكوين للمرافقة للولوج للتمويل للولوج للسوق للولوج للمعلومة. احنا كرواد أعمال وأصحاب مؤسسات مش نوقف في عملية المرافقة، مش اليوم مش يكون برنامج تكويني أنه إنسان أكاديمي هو اللي مش يكون، فقط ناخذوا كل قطاع نحاول نشوفوا له رائد أعمال عاش والتجربة هذيك مش يبرتاجي معاه، خلينا نقول الصعوبات. لقينا حوالي 730 مطلب بها المرحلة هذه متاع الكومبانيومون، قاعدين تو في الفاز بسيليكسيون لنوصل في الأخر مش نختاروا حوالي 100 فكرة مشروع.
2: وفي إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي طلب عروض موجهة إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثماني ولايات، هي بنعروس ومنوبة والكاف وسليهنا والتوزر وقبلي والقصرين والمنستير. وحددت الوكالة في بلاغ لها 31 من مايو الجاري آخر أجل لتقديم الملفات على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وإمضاء اتفاقيات التمويل بداية من الأول من جويليا المقبل. تتواصل التحقيقات بخصوص حادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيد بوزيد، والتي خلفت وفاة شخصين. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي.
4: بعد خروج ثلاث من أفراد العائلة في الفترة الصباحية من هذا اليوم، وفي إطار مزيد من التحري والقيام بتحاليل معمقة، وقع نقل المريضة ذات 61 سنة إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة. بعثنا أكثر مزيد من التحاليل اللي تنجم تثنيرنا وتثنير الرأي العام مع طيب الإطار، كيف بالنسبة للصغيرات اللي هما أولاد معك المسلمة، وقع الاعتبار بهم تلك كيف رغم أنه في حاجة جيدة ولبس عليها معتم عندك حتى مضاعفاته في الوقت الحاضر قادرين نسحيه يخرج، لكن نحن قادرين نستنى نتائج التحليل. قررنا الاحتفاظ بهم من هنا الغدو الصباح إن شاء الله في انتظار ورود التحليل علينا، ونبدو مطمئنين أكثر.
2: تنطلق الإدارة العامة للديوان بداية من الأول من شهر جوان المقبل في إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. ودعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيق الخاص بالتصريح بالعملة.
5: تطبيقة رخصتي مكنهم باش يتمتعوا برخصة الجولان عن بعد، في الحقيقة موجودة من عامنا ولكن ما شاهدناش عليها إقبال كبير. ندعو كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، موجودين أونليني في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة. التطبيق متاع أمتعتي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتعة متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ويدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي، باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتعة متاعه، يعمرها في عقله. كيف كيف التصريح بالعملة، نجم زادة تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زادة للتطبيقة هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها بالضبط كما باش تعمل في رخصتي. تستحفظ بالكود كيار، وقت توصل للميناء ولا المطار تستظهر بالكود كيار ذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيار ذاك، يجبد لك المطبوع ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، ونأكدوا راو التصريح متاعك بالعملة راو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة.
2: المشاركة التونسية في فعاليات معرض إي تي بي شينا 2026 مثلت فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهة السياحية التونسية، وفق المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي.
6: في جهة آسيا بصفة عامة فمش كان معرض إي تي بي شنغاي، أما عدد معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدد معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا إحنا، يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغاي من 26 حتى 28 ماي. صالون مهم ومهم جدا، يشهد مشاركة عدد دول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية ثم مشاركات من أوروبا من أمريكا من آسيا. وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم. ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في تنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
2: بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار في حلتها الجديدة، قررت بلدية تونس تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. وستؤمن البلدية بالمناسبة عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانية أو مجاناً للأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. كما يتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضاً خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: في أخبار العالم، انتهى اجتماع الرئيس ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق مع إيران كما سبق وأعلن عن ذلك عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال. بالمقابل اتهمت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريف أو تجاهل بنود رئيسية في الاتفاق الإطاري المعتزم إقراره، كما رفضت تصريحاته التي وصفتها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف. وفي وقت سابق أعلن ترامب رفع الحصار البحري على إيران مطالبا طهران بفتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم، مجددا عدم سماحه لها بامتلاك سلاح نووي وعدم موافقته على تبادل أموال معها حتى إشعار آخر. وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري أفادت بأن الرئيس الأمريكي تجاهل مطالب إيران لتشارك في المراحل الإضافية من المفاوضات، ومنها الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج فور التوقيع على الاتفاق. وأضافت أن الاتفاق لا يتضمن أي بند ينص على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم وتفكيك اليورانيوم المخصب أو تدميره، هذا إلى جانب مطلب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في لبنان. وفي لبنان قتل 20 شخصا بينهم أطفال في 29 غارة جوية إسرائيلية على الأقل استهدفت عدة مناطق بجنوب لبنان. وفي غارة للاحتلال على بلدة عدلون في مدينة صيدا سقط 8 قتلى من الجنسية السورية وفق وكالة الأنباء اللبنانية. من جهته أعلن حزب الله استهداف 6 دبابات ميركافا ضمن 8 عمليات نفذها ضد جنود وآليات صهيونية في جنوب لبنان. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. بداية من الاثنين المقبل انطلاق إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية. بصفة استثنائية دخول مجاني إلى حديقة البلفدار في حلاته الجديدة اليوم السبت وغدا الأحد. وبالمناسبة برنامج تنشيطي وعروض خاصة بعيد الأمهات. وفي أخبار العالم تصريحات متضاربة للرئيس ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، وطهران تتهمه بتجاهل مطالبها. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
7: برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
8: معنا احنا بديت الحكاية
9: ومحلاها حكاية،
10: محلاها محبة،
9: محلاها عشرة،

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الياسمين، أصدقاء يا أصدقاء ليلى، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أصدقاء السكون، أهلا مرحبا بكم حيثما كنتم في سارة أخرى من ساراتنا، في رحلة ليلية أخرى نعبر بها ليلة أخرى. عسى أن يكون هذا الإيقاع وهذا الحوار بين الكلمة والأوتار خير أنيس ورفيق لكل سامر، لكل ساهر، لكل حالم، لكل متأمل، لكل متألم، لكل متعب، لكل من رافق هذا الليل بعيون مفتوحة وقلب حي. أيضا مساء الخير للذين يشتغلون في مختلف القطاعات في مثل هذا التوقيت في الليل، خدمة في الليل باهي الحقيقة، في الصيف عاد أقل برد شوي، ناموس وكهو ستر ربي سينو معتها لباس يحلو السهر كما يقولوا، خاصة سخنة الدنيا والسهر بطبيعة الواحد سهر خاصة في السخانة، عاد واحد يقول يخدم خير. في بعض القطاعات فيها اختيار، ثم قطاعات أخرى يلزم تخدم في الليل، نحييهم تحية إكبار وإجلال ونقولهم إن شاء الله الضمير دي مصاحي، خاصة اللي يشتغلوا في قطاعات حيوية، صحة، مصحات، المستشفيات، المؤسسات العسكرية، في المصانع الحيوية، الأصدقاء

المستمعين خاصة مستمتعين بإسهامات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج اللي هم البوصلة، دائما بوصلة البرنامج بكتاباتهم واقتراحاتهم. نشكرهم على الصور، نشكرهم على باقات الورود، نشكرهم على تهاني بالعيد أيضا، ونشكرهم خاصة على الوفاء الدائم، لأنه على مدار الأسبوع يكتبوا، نحن على مدار الأسبوع نستمتع بهذه الباقات من عذب الكلام ومعسول القول. بدأنا كعادتنا بفيروز، نغمنا الثانية تونسي، هكا اتفقنا تونسي، ثم ننطلق في التجوال بين مقولات واقتراحات وكتابات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون ليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: الليل بريد القلوب إلى القلوب. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية في سكون الليل حتى الثالثة صباحا، إلى جولة أولى في صفحة البرنامج عنوانها محبي برنامج في سكون الليل على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية. الصديقة ابتسام الغربي، شكرا أولا على المعايدة، شكرا صديقة العزيزة ابتسام. تكتب تقول: في بعض الليالي لا نبحث عن النوم، بل نبحث عن قلب يطمئن هذا الضجيج الذي بداخلنا. نجلس بصمت طويل كأننا نحادث الحياة دون صوت، ونرتشف من الذكريات ما يكفي لنخفي تعب الروح. يا أيها الليل، رفقا بمن أتعبهم التفكير، فبعض الأرواح لا يؤلمها الحزن، بل يؤلمها أنها كانت صادقة أكثر مما ينبغي، ويبقى الصمت أحيانا أصدق حديث تقوله القلوب المتعبة. من صفحة روعة الكاتب تختار صديقة مليكة شمام، تقول: أنيقة هي النفس التي ترضى وتصبر وتناضل في الحياة، وتقدس ذاتها وتعرف قيمتها جيدا، تكون جميلة في كل شيء. فالصداقة هي الأجمل في الحب وفي الأخلاق وفي التعامل، وحتى في البعد تبقى جميلة. كلها يقين هذا بأن كل شيء حولها يرحل كوريقات الشجر وبتلات الزهور تغادر مخدعها بلا عودة. كم جميل صبرها المنمق بالقناعة والرضا. فاضل الهمام يكتب يقول: تبدو مخيفة سرعة الأيام تجري بنا دون أن نشعر، فيا رب اعطنا خير هذا الزمن واكفنا كل شر واحسن خواتمنا. ونعم بالله صديقي فاضل. كم ذا رويت من الحنين تضلعي، وسقيت من كأس المرارة أدمعي. يا طيفهم خذني إليهم ساعة، فعساي أرجع بالفؤاد وهم معي. شكرا ابتسام.

صديقة سنة نفطي، شكرا على قنص الصور. شكرا سنة. مرة أخرى تكتب تقول: قالت له: أخبرني بكلمة أعظم بكثير من كلمة أحبك. أجابها: أنا مكتف بك. يا سلام. تضيف سنة تقول: كم كن كما أنت فكلما قل التشابه زاد الجمال. معقول برشا. لمجد مساوي: مساء الخير على سارة. صديق العزيز يقول: قد يكون صحيحا أن الناس خلقوا بقابليات متفاوتة وبأوساط مختلفة، فبعضهم ولد صبورا، وآخر ولد شجاعا، والثالث ولد كريما، والرابع ولد جبانا، والخامس بخيلا. لكن الأصح والأدق أن كل واحد منهم لديه القدرة والاختيار لتغيير صفاته. فإذا ظهرت صفة الجزع فيك، فهناك قابلية الأقدام، يمكنك باختيارك أن توقظها. وإذا ظهرت فيك صفة القسوة، فأنت تملك القدرة والإرادة لتظهر مكانها الرحمة. وهكذا حين يفكر الإنسان بعقله ويدرك حرية الاختيار، فإنه يحول التحدي إلى فرصة. أحلام نسيت الليل اللي سهرت هكا، غنيت ودارت الأيام تاع بصوت مي فاروق. نعرفك ذواق أحلام. شكرا شكرا. ما أجمل الأعياد حين تأتي وقلوبنا ما زالت تحتفظ ببعض الود وبعض الحنين، وبذكريات كلما مرت ابتسمنا دون سبب. شكرا سلام.

هناك أوجاع لا تكتب ولا تحكى ولا تنطق، هي تؤلم فقط، يقول سيد فاضل الهمامي. سلامتك سيد فاضل من كل وجع ومن كل ألم. ويمر العمر، تقول سنة، يمر العمر، ولكن بعض الأشياء تظل ساكنة بداخلنا، لا الزمن يطفئها ولا النسيان يمحو أثرها، تبقى كأنها جزء من الروح. نبتسم أحيانا ونتظاهر بالقوة في أحيان أخرى، لكن القلب يعرف جيدا ما الذي ما زال يؤلمه بصمت. وتضيف الصديقة سناء، تقول في رحلة الحياة لا يتوقف الإنسان عن محطة واحدة، بل ينتقل من مرحلة إلى أخرى، يفتح صفحات جديدة ويغلق أخرى، باحثا عن بداية أفضل وتجربة أنضج. قبل أن تفتح صفحة جديدة في حياتك، تأكد أنك قرأت الصفحة القديمة جيدا، لا لتعيش فيها بل لتتعلم منها، فكل تجربة مررت بها تحمل درسا، وكل موقف ترك أثرا، وكل ألم أو فرح كان جزءا من بناء شخصيتك. من لا يتعلم من ماضيه قد يكرر أخطاءه، أما من يتأمل تجربته بوعي فأنه يصنع لنفسه مستقبلا أكثر نضجا واتزانا. لا تهرب من الماضي ولا تتعلق به، بل اجعله معلمك، ثم افتح صفحتك الجديدة بثقة، وأنت أكثر فهما للحياة وأقوى في مواجهة القادم. نص الليل و34 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، بيني وبينك يا ليل.

لقاء الغرباء. فاروق جويدة. على متن الأشواق منذ لقائنا، فرأيت في عيناك أحلام العمر، وشدوت لحنا في الوفاء لعله ما زال يؤنسني بأيام السهر، وغرست حبك في الفؤاد، وكلما مضت السنين أراه دوما يزدهر، وأمام بيتك قد وضعت حقائبي يوما ودعت يوما وودعت المتاعب والسفر، وغفرت للأيام كل خطيئة، وغفرت للدنيا وسامحت البشر. علمتني الأشواق كيف أعيشها، وعرفت كيف تهزني أشواقي. كم دعبت عيناي كل دقيقة أطياف عمر باسم الإشراق، كم شدني شوق إليك لعله ما زال يحرق بالأسى أعماقي. أو نلتقي بعد الوفاء كأننا غرباء لم نحفظ عهودا بيننا، يا من وهبتك كل شيء إنني ما زلت بالعهد المقدس مؤمنا. فإذا انتهت أيامنا فتذكري أن الذي يهواك في الدنيا أنا فاروق جويدة.

أعود لجولة بين كتابة أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج حديث الروح لا يشبه أي حديث، ليس فيه صوت ولا همس ولا حس، يخاطب أرواحا تشبهنا فتتلقاه القلوب. نحن لا نختار من نحب، بل أرواحنا تشابهت فتآلفت. شكرا ابتسام. حسان مساء الخير، هلا وسهلا. لا تبحث عن من يسعدك، بل ابحث عن من لا يؤذي قلبك، فالسعادة لحظة وراحة البال حياة. فعلا حسان. عندما يكتب العقل تكون الكلمة أجمل، وعندما يكتب القلب تكون الكلمة أصدق، وعندما يكتب الضمير تكون الكلمة أعمق. ثم هناك من يقرأ ما أكتبه بعقله، وهناك من يقرأه بقلبه، وهناك من يقرأه بمشاعره، لكن لن يفهمني إلا من كان له نفس إحساسي، لأن الإحساس لغة القلوب. معقول يا حسن؟ بالإيجاز الذي تعودنا عليه، أحلام تختار مقولات ثاقبة من مدونة غادة السمان. تختار تقول: الأبجدية واسعة لكن الكلام قد اهترى، الأبجدية واسعة لكن الكلام قد اهترى. فعلا هي هكذا. وتقول أيضا: أسلوبك في الحوار هو من يرسم صورتك في الأذهان. ربما صحيح، لكن ليس بإطلاق يا أحلام. على كل، تضيف أحلام نصري تقول: الحياة كلحن عتيق تتسلل ذكرياتها إلى أرواحنا كالنوتات الدافئة، تارة تطربنا بشجن الذكريات، وتارة ترتب الحنين في أركان القلب. إنها رحلة بين نغمات الفرح والشجن، فكل لحن فيها يحمل بصمة لا تنسى. قد لا نفهم كلماته أحيانا، لكن نبرته الدافئة تلمس قلوبنا دائما، وتعيدنا إلى تفاصيل جميلة لم تغادر الذاكرة يوما. حسن يكتب يقول: في رحلة الحياة لا يتوقف الإنسان عند محطة واحدة، بل ينتقل من مرحلة إلى أخرى، يفتح صفحات جديدة ويغلق أخرى، باحثا عن بداية أفضل وتجربة أنضج. ذكرتني بمقولة لمحمود المسعدي، يقول: إن استطعت فجعل كامل حياتك فجر، يعني بداية يا حسن، رغم أن ذلك غير متاح طبعا. يلا توا نص الليل و44 دقيقة، نسمع ماجد المهندس فاتن. ماجد المهندس، يلا.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

نص الليل وتسعر بين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية حتى الثالثة صباحا. وما نحن سوى أرواح عابرة تسير في متاهات القدر، ويوما ما سيختفي أثرنا، فكل لطيفا فالدنيا زائلة. هكا يقول فاضل الهمامي، مش فاضل الهمامي، أي فاضل الهمامي.

يقول: عجبا أيها الليل، يقولون عنك هذا وفيك تصرخ كل القلوب. هذا يسميه الضجيج الداخلي. يبدأ ساكت الواحد صامت هكا متأمل، لكن ثمة ضجيج آخر، ثمة أصوات أخرى ربما يسمعها هو الوحيد بينه بروحهم. يسموه تأمل، يسموه تفكير، يسموه توجس، سميه ما يسمى يا ابتسام. ملكة تقول: من سقط على الأرض ينهض، أما من سقط من القلب والعين فلا دواء له. فعلا وتضيف ملكة تقول: ملكة تقول: العين التي تمتلئ بك لن تنظر لغيرك، حاضرا كنت أو غائبا. يعني لحد ما، لأنه ثم مقولة أخرى مثل يقول ملكة، يقول: البعيد على العين بعيد على القلب. ربما يعني أحيانا الغياب الجسدي يترك فراغات كبرى ويفتح المجال ربما للآخر أو للآخرين، حتى لأنه الطبيعة تقبل فراغ كما يقال. والله أعلم. لكل حال مصرة ملكة تقول: غياب من نحب يلغي حضور الجميع أحيانا. معقول برشا، هذا اسمه مكابدة والصبر هذين.

صديقة سناء تكتب تقول: أيها الفرح، ادخل علينا من أبواب متفرقة، وضع سواع الأمل في رحالنا لعلنا نصبح أسرى، وأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، واخرجنا من سجون أنفسنا وأهوائنا، وارمي علينا قميص البشارة نرتديه بعد طول هم وعناء، وارفعنا على عروش المحبة والأمان. شكرا شكرا سناء. في اقتراح شعري ابتسام تقترح تقول: أغض بالحرف شوقا حين أذكره، وأكتفي بلقاء في خيالاتي، وما تمنيت شيئا مثل رؤيته، حلما تحقق فيه كل غاياتي، أضم روحي لصدري بعد غربته، وأسترذ بحضن الذات للذات، لعل نبض فؤادي بين أضلعه يبوح إن قصرت في البوح أبياتي. يا سلام يا سلام. به به به توا نص ليل 53 دقيقة، باش نسمعوا غناء بعد موجز أخبار ماضي ساعة كما تعودتوا ديما، ثم باش نواصلوا مع في سكون الليل، مازال في ساعتنا الثانية جولة بين كتابات أصدقاء المستمعين، جولة أيضا بين مع مرافقات غنائية برشا قاعدة تجينا مقترحات غنائية. فضل أمامي أم كلثوم نسيش الأغنية اللي اقترحها حسان، يقول يقول حلوة أغنية مجد. طبعا مجد المهندس الحساس عاد اللي معروف، أنا حنيت وأنت عاد صاحب ذوق وتعرف حسان. به نسمع أغنية فاتن ثم الأخبار ماضي ساعة، ثم نواصل في سكون الليل في ساعتنا الثانية. قوموا معنا.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الإدارة العامة للديوانة تنطلق بداية من الأول من شهر جوان المقبل في إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيق الخاص بالتصريح بالعملة. أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس تكون يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل رحلات العودة إلى 14 من جوان المقبل. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تقدم على صفحتها الرسمية توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول، الهدف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكناً على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب خلال الصيف الحالي وإنجاح موسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى أن أيام العيد الأضحى مرت دون تسجيل انقطاعات كبرى في المياه بفضل جهود الفرق الفنية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل دورية بمقر الوزارة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الخامسة لسنة 2026 على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهد